0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خليجي 27.
3: يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم، يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين 4 و5 برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي، هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم معنا فقرة هواية، ونتحدث عن هذه الهواية في العلا، حيث تتجاوز الطبيعة مع التاريخ، أو تتجاور عفوا الطبيعة مع التاريخ، وتتشكل تفاصيل المكان بصريا في الذاكرة، وتتحول أحيانا إلى مصدر إلهام للفنان في أعماله وتجاربه. ومن بين هذه التفاصيل يأتي الفن بوصفه مساحة للتعبير عن المكان والهوية، سواء من خلال الحرف العربي أو التشكيل أو التجارب الفنية المختلفة. ضيفتنا اليوم فنانة من العلا، وجدت في الفن مساحة تعبر من خلالها عن علاقتها بالمكان، وتحول تفاصيله وملامحه إلى أعمال تحمل جانبا من تجربتها وهويتها الفنية. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة رشا الجود، هاوية لفن الخط والنقش على الصخور. حياك الله أستاذ رشا.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. واليوم نتحدث عن هواية جميلة، الخط والنقش على الصخور. متى بدأت علاقتك بهذه الهواية؟
1: أولا سعيدة وشكرا على استضافتكم وعلى الإضافة الحلوة. طبعا العلا، أنا من العلا، والعلا هي مصدر إلهام الأول. كبرت بين طبيعتها ومزارعها وجبالها. يعني تقريبا أغلب التفاصيل اللي أشوفها في الجبال العلا والتضاريس اللي موجودة هي اللي خلتني أتأثر في الأعمال، خلتني أظهر الأعمال بطريقة فنية معاصرة. يعني إن الزائر أو السائح أو الفن اللي أنا بشتغله تكون بطريقة

0: الوطن العربي على مستوى المملكة، بدأت هنا أبحر إنه كيف الخط، من فين جاء الخط، وإيش أصل الخط، وإيش أصل الكتابات اللي موجودة. فاكتشفت إنه في العلا موجود عندنا فين ما رحت في جبالها موجود النقوش ما بين الخطوط، النقوش القديمة والخط العربي، يعني الأقوام السابقة كانوا ينحتوا على جبال العلا. ففي صار في إنه تساؤلات كثيرة، يعني إيش يرجع هذا النقش، أو إيش ترجع هذا الرمز اللي موجود على الجبال وجنبه يعني قريب للخط العربي.
1: يعني هو هي الفكرة، يمكن هي بدأت فعلا من البيئة والمكان، ما أنك أصلا تعيشين في مكان حافل بمثل هذا النوع من الفن.
0: صحيح صحيح جدا. فبدأت أدمج ما بين الخط العربي اللي أنا أتعلمه وما بين النقوش القديمة.
1: جميل جدا.
0: كيف ظهرت، أو كيف ظهرت اللي هو الكتابات القديمة وتحولت إلى الخط العربي.
1: ويمكن هي أيضا وسيلة لمحاكاة هذا النوع من الإرث العريق التاريخي، يعني زمان كيف وصلت لنا كثير من الأحداث التي وقعت، كيف عرفنا كثير من الأماكن إلا من الشواهد التاريخية، النقوش اللي كانت على الصخور، صح ولا لا؟ فأنت تتواصلين مع يعني أو تواصلين نقش التاريخ بنفس الطريقة.
0: صحيح صحيح جدا. عندك مثل الجبال اللي موجودة والحضارات، يعني الحضارات اللي موجودة يعني بعد دراسة وتطلعات على هذه الحضارات، عندنا الحضارة الدادانية والثمودية والنبطية، وفي ذلك عندنا جبل عكمة، هو جبل يضم أكثر من نقوش موجودة في هذا الجبل. فهنا اللي خلاني أتعمق أكثر إني أظهر هذا الفن بطريقة معاصرة على جبال العلا، يعني حتى القطع الفنية اللي بشتغل عليها تكون على نفس الجبال، يعني على جبال العلا
1: خصوصا يعني العلا يمكن هذا أهم معلم تاريخي فيها، الجبال
0: جدا جدا جدا، هو حضارة وتاريخ قديم، يعني الحروف والنقوش تعود لآلاف السنين.
1: صحيح. طيب خلينا نتكلم عن عمل فني أنجزته كان له ارتباط بذكرى أو موقف أو قصة عشتيها في العلا.
0: طبعاً الأعمال كثيرة، كلها الأعمال قريبة لقلبي، وكل عمل أنفذه يعني هي قطعة واحدة لأنها تحكي عن نفسها، هي تتكلم عن نفسها القطعة. فما عندي قطعة مكررة، يعني ما أحب أشتغل على قطعة مكررة، أحب كل قطعة تحمل لها رسالة، تحمل لها قصة، تحمل لها هوية. فبعد زيارتي لجبل عكمة تأملت كيف الإنسان يعني من آلاف السنين استخدم الحجر والحرف، أنه يترك بصمة أو يترك رسالة أو يترك حرف، يعني على مر الزمان كل شخص بيجي يناظر فيها بيشوفها بشكل مختلف أو تشوفها بعينه بشكل مختلف. فكل أعمالي منفردة عن بعضها، ما في أي عمل شبيه لبعضه. يعني فحتى في الطلبات لما بتجيني الطلبات يقول نبغى نفس العمل، أقول لهم ما أقدر أعطيك نفس العمل، لأنه كل عمل ينفرد بنفسه، يتميز بهويته، يتميز بقصته. فالأعمال كلها تنفرد عن بعضها، وكل الأعمال قريبة لقلبي.
1: ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتحدث عن هذه التجربة تحديدا من خلال يعني تجربتك ووجودك واهتمامك بهذا النوع من الفن، كيف ترين دور الفن المحلي في تعريف الناس بالمكان وثقافته وتراثه، خصوصا أن العلا يعني منارة ثقافية أيضا، وجهة سياحية كبيرة وجميلة ورائعة جدا، وتجربة يعني جميلة وجديدة خلينا نقول بالنسبة للسائح على كل الأصعدة. فكيف يعني ترين تقديم العلا من زاوية فنية مختلفة؟
0: الفن يقرب الناس من تراثهم بطريقة جميلة جدا، يعني وبسيطة. لما أقدم، طبعا أنا عندي تقديم ورش عمل، أقدم ورش عمل عشان كيف أقرب الناس لهذه الحضارات أو أعرفهم عن هذه الحضارات. هي بس مجرد رسوم، هي تراها معلومات، هي تراها مترجمة، هي تراها تقرأ وتكتب. فبدأت أني أقدمها عن طريق ورش عمل، وأعرف الناس عليها وعلى التاريخ، وخليهم يتفاعلوا معها يعني بأعمال فنية، يعني تكون أعمال فنية يتعاملوا معها بطريقة إنهم هم يعرفوا يقروا الحرف، يعرفوا يكتبوا، ويعرفوا يكتبوا أسماءهم، يعني أسماءهم يكتبوا عبارات، يكتبوا كلمات من هذه الحروف.
1: جميل.
0: يعني وبالعكس أنا أشوفها مرة جميلة، يعني حتى بديتها من الأطفال وفي صار عليها تفاعل جدا جميل.
1: كنت بسأل يعني عن موضوع الأطفال، لأن
0: جدا جميل يعني الأطفال يتفاعلوا معايا أكثر، وحتى يجلسوا يكتبوا أهلهم، يعني يمسك من الأب والأم والأخوات كلهم إيش اسم أبويا وإيش، فأنا بقى أكتب. فتفاعلهم جدا جميل، يعني بديت

0: تاخذها من الاطفال، فلما تترك فيهم اثر انه لما يروح الشخص يتعلم انه متعلم شيء جديد، معلومه جديده، تاريخ جديد. انه احنا اللي عندنا العلا فيها حضاره وفيها ارث فيها تاريخ، لابد أن يحكى ولابد أن يتكلم ولابد أن يوصل للعالم أكثر.
1: أكيد، ويمكن هي نقطة أثرتيها وجدا جميلة، اللي هي مسألة تعليم الأطفال، خصوصا موضوع الخط. أنت تعرفين يعني في الآونة الأخيرة يعني الطفل أبعد ما يكون عن إجادة الخط الحقيقة، يعني قاعدين نحاول وقاعدين نعاني، سواء كان في المؤسسة التعليمية أو حتى إحنا كأهالي، يعني الطفل يكون خطه واضح وجميل وقريب لأنه يكون مفهوم نوعا ما. فجميل أنه يكون عندك ورش عن هذا الموضوع، وفعلا يعني تنمين هذا الحب الخط العربي بالنسبة للأطفال.
0: صحيح، انه احنا ندمج ما بين الخط القديم والخط الجديد، يعني الخط الحجازي والخط الخط الحجازي والخط المدني اللي بدا. كيف كان قبل؟ كيف كان يكتب بالدادانيه، وكيف كان يكتب بالمسد، وكيف كان يكتب بالنبطي، وبعدها كيف كان يكتب بالخط العربي. احنا عندنا تسلسل لهذه الخطوط، لما اعطي فيها ورش العمل هي تعتبر مبسطه، ما تكون تعليميه مكثفه، بحيث انه يعني ما تكون ممله، فإن يجيبها بطريقة إنه كيف كان قبل وكيف كان بعد وكيف الحرف تحول وكيف تشكل. فهنا صار في إقبال مرة كبير، يعني الأطفال والزوار والكبار جدا جدا يتفاعلوا مع هذا.
1: أستاذ رشا، الحقيقة الحوار معك جدا جميل ورائع، وما شاء الله تبارك الله يعني جميلة ومتمكنة ما شاء الله، سواء من شرح مهنتك أو هوايتك، وكذلك يعني من إتقانك لهذا الفن الجميل. شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: أهلا وسهلا، وأنا شاكرة لكم وسعيدة جدا بهذا الاستضافة. وبالعكس يعني إحنا قد ما نقدر إنه إحنا نظهر التاريخ والإرث اللي موجود في منطقتنا وفي العلا تحديدا، إنه إحنا عندنا حضارة وتاريخ وعندنا جمال مختلف.
1: شكرا لك أستاذ رشا، يعطيك العافية، يومك جميل.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في ساعتنا الثانية اليوم من هوا بلادي. يوم جميل نتمناه لجميع المستمعين والمستمعات، ونبدأ ساعتنا طبعا لخبر طبعا نتكلم عن وادي طيبة اللي يقدم مسارات لدعم الأفكار وحماية الملكية الفكرية. في تفاصيل الخبر، يقدم وادي طيبة الذراع الاستثماري لجامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلا بمركز وادي طيبة للابتكار والملكية الفكرية مجموعة من المسارات المتخصصة لدعم المبتكرين وأصحاب الأفكار بما يتناسب مع مراحل تطور أفكارهم ونوع الحماية المطلوبة وصولا إلى تمكينها ودعم فرص نموها. تشمل طبعا المسارات تقديم الاستشارات في مجال الملكية الفكرية، صياغة براءة الاختراع، دعم تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بما يسهم في مساعدة المستفيدين على اختيار مسار الحماية المناسب لأفكارهم وابتكاراتهم.
1: طبعا المركز يقدم برنامج حاضنة وادي طيبة لدعم الأفكار والمشروعات في مراحل تطورها ضمن منظومة تجمع بين حماية الأصول الفكرية وتمكين الابتكارات ودعم انتقالها إلى مراحل أكثر تقدم.
0: طبعا تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وادي طيبة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية وتمكين الأفكار والابتكارات من النمو والتطور بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وكذلك يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة. اليوم نتحدث عن حماية الملكية الفكرية اللي لابد أن الجميع يكون عنده خلفية عنها. صحيح. ويمكن أنا قاعدة اليوم بالمصادفة أيضا أسمع كثير من وسائل التواصل الاجتماعي يطرقون لهذا الموضوع تحديدا في مثل هذه الأيام. الفترة هذه فترة مناسبات، كثير من المصورين يصور أماكن معينة ينزلها بالسوشيال ميديا.
1: إحنا أمس ذكرنا أن في مسابقة
0: بالضبط
1: للتصوير والفوتوغرافيا.
0: يا سلام عليك، يجون العالم يدخلون صفحته يأخذون الصورة ويتداولونها دون الإشارة لصاحب هذا الإبداع أو هذه الصورة.
1: السؤال اللي أنا اليوم، هذه جريمة، هذه ما يحتاج.
0: صحيح.
1: لكن في نقطة أخرى اللي هو تعاملك مع شات جي بي تي. هل يعتبر هذا سرقة أيضا جهود الآخرين؟ لأنه هو قاعد يجيب لك
0: بالضبط نتاج أعمال الآخرين
1: وما قدم الآخرين، فهل يعتبر يعني سرقة فكرية وليس ما في حماية؟
0: شوف، حتى شات جي بي تي إذا كنت أنت مسوي على الصورة حماية ملكية فكرية، يعني حاط عليها اسمك، حاط عليها عنوانك، يوزرك،
1: تمنع.
0: بالضبط.
1: إيه بس في بعضهم ما يسوي هذا.
0: ما يسوي. أي فأنت تعرض.
1: فيسوون بحوث الآن عن طريق الذكاء الاصطناعي ويعطيك نتائج. صح. آخرين يعني هم اللي تعبوا فيها ومجهودات غيرهم. هذا اللي حنا نقوله، حماية الملكية الفكرية شيء مهم ودعم الأفكار، يعني نعتمد على الذكاء الاصطناعي في جزئيات لكن لا يصير هو يعني هو الوسيلة الوحيدة لنا للتفكير. ما عاد في تفكير إذا بتستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: شوف، هو يعني هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي هذا يعني قضية كبيرة جدا. كنا زمان عندنا مشكلة لما في المرحلة الجامعية، الماجستير، بعد كذا في أي مرحلة من مراحل الدراسات العليا اللي تعتمد على البحث العلمي بالدرجة الأولى، كان عندنا إشكالية عظيمة في أن إحنا نحصل على الكتب أو على المعلومة ومرجعها وأنها تكون موثقة، وحتى على البحوث اللي تم طرحها حول الموضوع اللي أنت مختاره، وأشياء كثيرة كانت مرة صعوبات بالنسبة لنا وتاخذ أشهر وأحيانا سنوات وأنت قاعد تعد بحث بسيط يمكن ما يتجاوز 300 صفحة.
1: ما يتوفر.
0: بالضبط. المادة الآن المادة متوفرة، ما يمنعك أنك أنت ترجع تشوف مرجعها.
1: صحيح.
0: على فكرة أنت حتى لما اليوم تكلم شات جي بي تي ولا غيره وتطلب منه معلومة، ترى يقول لك تبي أجيب لك المرجع.
1: أيه.
0: يقول لك، يسألك، فالمفروض أنك أنت تعطيه هذه الصلاحية أنه هو يجيب لك المرجع، يجيب لك المصدر من وين جاب لك هذه المعلومة وكيف أعطاك إياها بالشكل هذا عشان ما يصير فيه سرقات، تحفظ حقك. بالضبط.
1: صحيح.
0: وتحفظ حق الناس وما تعرض يعني. صحيح. نفسك أيضا للمساءلة القانونية في هذا الموضوع.
1: صحيح.

0: طيب نروح لخبر آخر تحت شعار عز وعزوة. الدرعية تستحضر إرث الملك عبد العزيز في احتفالات اليوم الوطني السعودي. طبعا تستحضر هيئة تطوير بوابة الدرعية درعية إرث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومسيرته في توحيد المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا العام التي تقام في الدرعية تحت شعار عز وعزوة. يعني بصراحة نقول الأسماء هذه العناوين جميلة
1: صح.
0: في دلالة تجمع العز الذي تجسده الدولة السعودية الراسخة والعزوة التي ترمز إلى تلاحم الرجال ووقوفهم صفا واحدا خلف قائد.
1: طبعا يستند الشعار إلى امتداد قيم التكاتف والاعتزاز بالوطن عبر 3 قرون من تاريخ الدولة السعودية بدءا من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وصولا إلى الملك عبد العزيز الذي وحد البلاد تحت راية واحدة. وتسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى ترسيخ مفهوم الوطنية وتسليط الضوء على القيم القيادية والإنسانية للملك عبد العزيز، حيث تتناول الاحتفالات جوانب من مسيرته في بناء الدولة وما رافقها من مواقف ومحطات عكست طبيعة العلاقة التي نشأت بين القائد وأبناء الوطن، وهذا ما اتسمت به من قرب وثقة وتكاتف إلى جانب ما شهدته تلك المرحلة من إرساء أسس الدولة وتأمين طرق الحج وقوافلها وإشراك العلماء في مسيرة البناء. وكذلك تعزز هذه الفعالية أو هذا الشعار يعزز مفهوم التلاحم والثقة المتبادلة بين الملك عبد العزيز وبين أبناء وطنه، وتبرز دوره في ترسيخ وحدة الصف وصولا إلى توحيد أرجاء الوطن، حيث تتناول الفعاليات جوانب إنسانية من شخصيته من خلال قصص ومواقف تعكس حكمته وقربه من الناس وحسن تعامله معهم، لتقدم جانبا من تاريخ توحيد المملكة يتجاوز سرد الأحداث إلى ما صاحبها من علاقات ومواقف وقيم إنسانية. وكذلك تحمل احتفالات الهيئة هذا العام فعاليات متنوعة تقدم رحلة تاريخية عبر مناطق المملكة في فترة التوحيد وما تتميز به منذ ذلك الحين حتى اليوم من تنوع ثقافي وإنساني، وصولا إلى إرساء أسس الدولة بأسلوب يجمع المصداقية التاريخية والتشويق البصري. كذلك إذا نحن يعني نتكلم عن تاريخ يعني كامل متكامل يستحضر طبعا إرث الملك عبد العزيز في اليوم الوطني، واعتقد انه هذه هي المناسبة المناسبة.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح، حتى نذكر الأجيال الشابة الجديدة بما سطر قادتنا في توحيد هذه البلاد ورفعة هذه البلاد حتى وصولها الى ما هو عليه الآن. ولا بد أنهم يعرفون هذه الأشياء، ولا بد أنهم يعرفون أهمية الاحتفاء باليوم الوطني والفخر بمثل هذا اليوم الوطني، وليس مجرد اليوم الوطني أنك تلبس علم أخضر
1: صحيح.
0: أو شعار أخضر أو تستخدم أي شيء يدل على المملكة العربية السعودية. هي الفرحة داخلية ولكن نحترم فرحتنا. عموما حنا نروح لفاصل قصير ونرجع نواصل برنامج هوا بلادي.
2: هو بلادي
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي. واليوم كل المناطق في مختلف مختلف مناطق المملكة.
1: اللي تعبان انا ولا انت؟
0: كل الظاهر عديتني يا علي. في مختلف انحاء المملكة تتوشح الاخضر وتستعد لليوم الوطني واستقبال اليوم الوطني بكثير من الفعاليات. ما زال لدينا العديد من الوقفات حول هذه الفعاليات وهذه الاستعدادات، بس عندنا تقرير بعنوان قصة وطن نسمعه وراجعين لكم.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام، وحكايات الليالي وإشراقة الأيام.

قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المصمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

مستمعينا الكرام، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وقصة وطن. هذه القصة التي تروى على مر الأجيال، يرويها الكبير والصغير، للكل فيها ذكريات. الأطفال مستانسين ومبسوطين ويحتفلون بهذه المناسبة، يرتدون الملابس، يتوشحون الأخضر. أيضا أصبح تاريخ اليوم الوطني تاريخ

تاريخ محفور في ذاكرتهم. مستقبلا بإذن الله سيروي هؤلاء الأطفال قصة وطنهم كيف كان وكيف تطور. الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى ما كنا نطمح إليه، وما زال هناك المزيد للوصول إليه من خلال طبعا هذه الأعمال التي تقدم من هذا الوطن، من خلال الدعم وهو الدعم الأساسي من قبل القيادة طبعا لوطن ينعم بالاستقرار والأمن والأمان، وهذه أهم نقطة. الكل اليوم يحتفي بهذا اليوم، يحتفي بهذه الإنجازات قبل أن نصل إلى موعد الرؤية 2030. تقريبا يعني تم إنجاز الكثير من المشاريع لتحقيق هذه الرؤية، وما زال العمل لتحقيق ما تبقى من مستهدفات الرؤية. نبارك لكم مستمعينا هذا الإنجاز الوطني في كل المجالات، وهذا التميز الذي كان شراكة بين قيادة حكيمة وبين مواطن يشعر بهذا الحب وهذا الانتماء. مستمعينا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي. هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي ونرجع مع أخبارنا اللي حضرناها لكم اليوم في هذه الحلقة. وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة. طبعا في تفاصيل الخبر، دشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء في القطاع. وأكد معالي في كلمته خلال الحفل أن المنتدى يأتي امتدادا لما تحظى به خدمة ضيوف الرحمن من عناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، حيث يقام سنويا برعاية صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. وأوضح معالي أن المنتدى رسخ خلال نسخه السابقة مكانته كمنصة عالمية تجمع شركات العمرة ومقدمي الخدمات والشركاء من داخل المملكة وخارجها لبناء الشراكات، وكذلك للإسهام في تطوير الحلول والابتكارات التي تثري تجربة المعتمر والزائر. أيضا أشار إلى أن المنتدى حقق نموا تجاوزت نسبته 157% في أعداد المسجلين بين عامي 2024 و2026، وشهدت نسخته السابقة مشاركة 138 شركة وتوقيع أكثر من 5000 اتفاقية. وبين معالي أن النسخة الرابعة تستهدف مشاركة أكثر من 200 شركة بنمو يقارب 45%. طبعا هذا الحضور كان حضورا محليا ودوليا أوسع لتكون محطة جديدة لبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى أثر يلمسه ضيف الرحمن. طبعا اليوم احنا نتحدث عن كل موسم مواسم الحج والعمرة يكون هناك الكثير من الجلسات الحوارية. أيضا المنتدى العمرة والزيارة أيضا التنسيق مع الجهات المعنية من داخل المملكة وخارجها لتسهيل زيارة ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. نتحدث اليوم عن تسهيل في كثير من الإجراءات، إيضاح لهذه الإجراءات، أيضا الوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال طبعا الشراكات مع القطاعات المختصة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها. مراجعة مثل هذه الأمور إنما تعكس حرص القيادة على تسهيل رحلة الحاج اليوم أو الزائر إلى الرحاب الطاهرة إلى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأيضا حتى تكون هذه الزيارة ذكرى لا تنسى بجمالها وسهولتها وروحانيتها كذلك للمملكة العربية السعودية. كل من يقوم على إعداد هذا النوع من المنتديات وغيرها لخدمة ضيوف الرحمن نقول لهم شكرا لكم على ما تقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.

والحديث أيضا على الأجواء الجميلة و عفوا التفاوت النسبي في درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة. بس خلي محمد يعطيني شوية فاصل عشان أعرف أتكلم.

بالحديث عن أجواء ودرجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، طبعا يمكن نشوف في هالفترة يعني درجات الحرارة نوعا ما يعني تنخفض في معظم مناطق المملكة. يعني ما راح نتكلم عن الرياض بشكل مباشر، يعني إلى الآن ما زالت يعني درجات الحرارة مرتفعة، لكن بالليل صار الأجواء أفضل وأحسن. بس في الباحة صار الموضوع ما شاء الله تبارك الله أجمل من الأيام الماضية، حيث تناغمت أجواء الباحة اليوم بين الضباب وزخات المطر الخفيفة والإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، حيث رسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه في مختلف متنزهات المنطقة. شهد متنزها رغدان والحسام إقبالا كثيرا من الأهالي والزوار الذين حرصوا على قضاء أوقات ماتعة في تلك المتنزهات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات، وسط أجواء مميزة امتزجت بالبرد والضباب الذي تخلل أشجار وغابات الباحة وعانق جبالها وسفوحها. تبرز العديد من الوجهات السياحية التي تحكي طبيعة الباحة وأجواءها الجميلة وإقبال الزوار عليها، تتناغم كثافة الغطاء النباتي مع تنوع التضاريس والإطلالات البانورامية الواسعة، وتتميز أشجار أو تتميز بأشجار العرعر المعمرة التي تشكل جزءا من الهوية البيئية للمنطقة، فيما تضفي الأجواء الضبابية المتكررة مشهدا طبيعيا يجذب المتنزهين وهواة التصوير. وتزين منتزه رغدان والحسام بالإضاءة والألوان أو بإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة اللي تصنع لوحة جمالية منحت المكان طابعا بصريا مميزا أسهمت في إبراز جمالياتها، وكذلك توفير جو هادئ وجميل وسط مسطحات خضراء وأشجار العرعر الكثيفة وتضاريسها المتنوعة. أجواء جميلة جدا في الباحة في عسير بشكل عام في معظم مناطق المملكة اللي بدأت يعني درجات الحرارة بالانخفاض فيها بشكل واضح وملحوظ. يمكن يعني ما زالت شوي المنطقة الوسطى والشرقية وخلينا نقول جدة كذلك ما زالت درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة، لكن بقية مناطق المملكة بحسب طبعا الأخبار اللي قاعدين نشوفها هالفترة ما شاء الله يعني تميزت بأجواء ربيعية جميلة جدا في طبعا في هذه الفترة من العام. في كل الأحوال يعني الأجواء ليست عائقا أن الإنسان يستطيع التكيف معها، وكذلك أنه يعيش أيامه الجميلة من خلال طبعا اختيار الأوقات المناسبة، توجه إلى الأماكن المناسبة لقضاء أوقات ماتعة، والحلول دائما موجودة. فإذا كان في النهار يعني حرارة شديدة ممكن تطلع بالليل، وإذا كان بالليل برودة شديدة مثل المناطق الجنوبية مناطق عسير تحديدا ممكن تطلع بالنهار وتستمتع بأشعة الشمس مع الأجواء والنسمات الباردة والجميلة. الأمطار ما شاء الله تبارك الله خير يعم المملكة، وإذن الله في الأيام القادمة إن شاء الله تكون فرصة الأمطار يعني بالنسبة للمنطقة الوسطى والغربية والشرقية إن شاء الله أكبر بإذن الله. في كل الأحوال احنا نتمنى للجميع قضاء أوقات ماتعة وجميلة أيا كانت المنطقة اللي هم متواجدين فيها. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجع لكم.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: مرحبا بالوراق.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة وأيضا لدينا العديد من الموضوعات اللي نغطيها اليوم مع ضيوفنا، وعندنا فقرة حرفة نتحدث فيها اليوم عن الأحساء تحديدا اللي ارتبطت صناعة البشت بحرفة دقيقة توارثتها الأجيال وبقيت تفاصيلها حاضرة في كل خيط وحياكة وتطريز. البشت الحساوي ليس مجرد قطعة ترتدى، بل منتج حرفي يحمل أسلوبا خاصا في صناعته ويجمع بين دقة العمل اليدوي وجمال التفاصيل. ضيفنا اليوم في هذا الموضوع الأستاذ علي الشواف، صانع البشوت الحساوية، نتعرف معه على أسرار هذه الحرفة. حياك الله أستاذ علي.
1: يا هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير، ويسعد لي مساكم إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذ علي. خلينا نبدأ مع هذه الحرفة من البداية. أول شيء، متى دخلت هذه الحرفة أو متى بدأت الانخراط في هذه الحرفة، وهل الموضوع كان إرث عائلي؟
1: من نوعامة ضوافري مثل ما يقولون.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وأنا عمري 8 سنوات أبوي عطاني الصنعة، لأن متوارثينها أبا عن جد.
0: ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله. يعني ألاحظ أنه كثير من الحرف خصوصا في الأحساء متوارثة، يعني جيل يعلمها للجيل اللي بعده.
1: نعم، بس تعرفي صار حين تطورت الأمور وصارت من دخلت الأشياء الكمبيوتر والمكان والأشياء الحديثة، تغيرت شوية يعني تغيرت، بس لا يزال البشت الحساوي الحرفة اليدوية لا تزال موجودة.
0: ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم، يعني أنت تعلمتها من وأنت صغير، بس إيش اللي خلاك تحبها وتستمر فيها هذه الفترة كلها؟
1: يعني أول حاجة يعني هي الأساس اللي تعلمته، بعدين عشقي فيها وعشقي في الشغل فيها، هذه خلاني تماسكت فيها وتركت الوظيفة. يعني توظفت وتركت الوظيفة، ما كملت 5 سنوات ورجعت لحرفتي لشغلتي.
0: ما شاء الله. يعني هل العمل في هذه الوظيفة مجزي لدرجة أنك ممكن تترك الوظيفة وراتب ثابت وتشتغل بهالحرفة؟
1: نعم.
0: ما شاء الله، يبيك تعلمنا أجل.
1: يا الله إن شاء الله حاضرين. هذا الحين أقول أحضر الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة هم اللي يسلمونا عنه يعني. بس للأسف قاعدة تروح للأندية الأسيوية. قاعدة تتحول، يعني إحنا وصلنا إلى 70% الأندية الأسيوية صارت الآن.
0: طيب خليني أسألك عن

0: حرفة البشوت إيش اللي يميزها في الأحساء تحديدا؟
1: في البشت الحساوي
0: أي
1: طبعا أول حاجة اللي هو نوع الخيط الزري،
0: أيوة
1: الخيط نفسه يكون اللي هو النخب الأول لدرجة أولى اللي هو الزري الألماني، طبعا هو فضة، خيوط فضة
0: أي
1: ملبس بمية الذهب أو بالأحرى بلون الذهب،
0: ما شاء الله
1: ويبتدون يعني ويجي مثل لفة لفة، يعني مثل الأصابع لفة مفلول الخيوط،
0: أي
1: هذه تعتبر من البداية تلف في زي البكرة، تتعمل زي البكرة في البداية، ورأس مال الخياط اللي هي الإبرة والبكرة، هذه
0: ما شاء
1: هذا
0: الله
1: رأس ماله، ما عنده رأس مال ثاني، يعني حتى الزري ياخذه، ممكن يعني احنا نتكلم على ذاك الوقت، الوقت الجيل الثاني أو الجيل الأول كانوا ياخذونه بحكم المعرفة
0: أي
1: من تجار الزري، يعطيه بالدير ويشتغل في البشت، أو إنه يشتغل صبي عند تاجر راعي بشوت، حر راعي يعني تاجر
0: يتعلم منه
1: معزب
0: ايه
1: معزب، ويسوي إنتاج ينتج له ويعطيهم. بدأت شوي شوي لين قام الواحد يشتغل لحسابه،
0: ما
1: يعني
0: شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين مع التطور ومع اللي صار عندنا في المملكة، الحمد لله اللهم زد وبارك ويحفظنا لكنا ويحفظ ولي عهدنا، التطورات واللي احنا فيها صارت الأمور ناس تشتغل لحسابها وليس تشتغل للناس، يعني تشتغل للغير.
0: جميل حلو، يعني صار الموضوع يعني من مجرد حرفها إلى عمل متوارث ويدر المال وله دخل وله أسس وله طريقتها،
1: نعم
0: يعني بدل ما أنت تشتغل عند أحد صار عندك يعني محلك الخاص.
1: نعم صار خاص، نعم صار خاص، شغل كله خاص.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذا
1: طبعا نتكلم في البشت الحساوي،
0: أي
1: في
0: البش
1: البشت
0: الحساوي
1: الحساوي لزري حر الألماني،
0: أي
1: طبعا جات بعدها عدة أنواع زري إلين نوصل إلين شغل الكمبيوتر، شغل المكاين اللي تطورت صارت بشغل مكاين، بس مو زري أصلي، مو زري ألماني، بكرات زري عادي،
0: حلو طيب
1: ويبدأ الرخص فيه. نرجع للشيء الثاني اللي هو الخام، القماش.
0: ايوه
1: القماش هو اللي أفضل حاجة الصيفي اللي هو الياباني. الياباني هو النخب الأول وله مورد خاص بالحسا، مورد قماش فقط لا غير، ما يورد شيء ثاني، ما يورد قماش، ويتوزع على الخياطين، يبيع على الخياطين اللي هم يشترون القماش منه، القماش الياباني. تطورت الأمور، دخلت أقمشة مضروبة، قماش كوري، قماش هندي، قماش تركي قام يجينا، لأنه قام يقل، تعرفي بالأوضاع اللي صرنا حين فيها قام يقل القماش الياباني تصنيعه أو يتأخر وصوله، فحطوا بديل مكانه أقمشة تقليدية، تقليد وليس أصلية، بس يبقى اللي عنده الأمانة واللي عنده الضمير واللي عنده زباين الخاصة يشتغل بالقماش الأصلي والزري الأصلي.
0: ممتاز. خلينا نرجع شوي على الخامة والحياكة والتطريز،
1: نعم
0: كم تقريبا
1: نعم
0: تأخذ هذه المراحل منك؟
1: شغل البشت اليدوي ياخذ من 12 ل 15 يوم،
0: 15 يوم
1: 15 يوم شغل. نعم
0: ما شاء الله تبارك الله جميل.
1: لأن على مراحل يد، مو يد واحدة تشتغل،
0: إيه يعني العمل يكون على أكثر من شخص مو واحد اللي يشتغل.
1: نعم نعم مو واحد اللي يشتغله،
0: بس 15 يوم يعتبر كويس إذا احنا نتكلم عن شغل يدوي صح؟
1: إيه هذا على الشغل اليدوي يطلع بمراحل، عدة مراحل، يعني 4 إلى 5 مراحل
0: إيه
1: إلين التاجر البياع،
0: ما شاء الله،
1: ونعتبر السادس الزبون اللبيس اللي بيلبس البشت.
0: هو هذا يخلي قيمة البشت الحساوي شوي مرتفعة
1: كسعر الزري،
0: أي
1: خليه مرتفع السعر أول حاجة، ولبيس البشت الأصلي اللي هو الألماني الزري الحر الألماني سعر غالي، ويوصل للزبون بسعر غالي، لأن هذا ما أخذ قيمة كذا، الزري قيمة هالكد، أجرة الشغل هالكثر، القماش بعدين يوصل، يعني يوصل قيمته، يعني يوصل قيمته السوقية إلى 6000 ريال الأصلي، 6000 ريال هذا في الألماني.
0: إيه في الألماني. وبالنسبة للأنواع الثانية خصوصا الحين يعني نوعا ما خلينا نتكلم إنه صار فيها مثل ما قلت أنت الكمبيوتر وفيه مصانع وفيه يعني حتى

0: الخامات بدأت تتغير تقريبا، يعني إذا الواحد بيشتري له بشت متوسط القيمة كم المفروض يكون؟
1: والله شوفوا يا أستاذ، الله في العافية، الآن
0: إيه
1: طبعا موجود اللي هو التقليد الزري، مثلا موجود عندنا الزري الفرنسي طبعا أقل جودة وأقل فضة، يعني فضة قليلة فيه، مو اللي هو معطي اللي هو 925 الفضة.
0: إيه
1: الله يسلمك، يطلع هذا البشت، يعني يطلع البشت كامل 2000 ريال. لا
0: يستاهل.
1: بس عشان لأن فضتها مو 925،
0: ايه
1: فضتها 500. زين،
0: ايه
1: نيجي بعدين، نيجي الله يطول لي عمرك، الشمس دخل علينا الخيط الهندي،
0: ايه
1: زري هندي،
0: ايه
1: هذا صفر صفر مصبوغ بلون الذهب، بس مصبوغ صفر لون
0: لون
1: الذهب.
0: فقط. ايه
1: اي هذا يطلع يعني قيمته 1000 ريال، 1200 ريال،
0: في
1: اذا
0: كل
1: قماش ياباني. اذا قماش
0: ايه
1: ياباني نيجي اذا كان قماش غير الياباني يوصل قيمته الى 700 600 500 ريال. هذا سعر الكمبيوتر، كان امشي بالكمبيوتر ليس شغل اليد. نرخنا في الطبع، تعرفي في بشوت رخيصه تجي مستورده،
0: صح،
1: مستورده من سوريا. زين، هذا لين اقيامهم، يعني اقيام تتراوح، لان كله شغل مكاين،
0: ايه
1: وكمبيوتر ومكاين وقمشه مو اصليه. فيغتر الزبون يشوف رخيص ما يعرف فيها، ياخذ ينغش عليه غيرون الليبل يحطوا لنا شغل الحسا وهو ليس شغل الحسا، فيشتري ب 400 ب 500 ريال انه حب مش حساوي ومو حساوي.
0: ايه تمام. يعني الاسعار عرفنا ايش سببها، والحقيقه انه يعني البشت يستاهل، مو كل يوم تشتري بشت اصلا، يعني ولما تقص
1: طبعا شوف
0: البشت
1: يا استاذ، البشت الاصلي
0: ايه
1: طبعا ما راح ياخذ بالمبلغ هذا بالسعر او بالسعر هذا اللي لبيس رسمي
0: ايه
1: بشكل يومي، بشكل يومي عندهم مناسبات على طول،
0: يعني
1: اصحاب
0: يحتاجه.
1: عشائرنا الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله تبارك الله، مو شويه يعني غير ولاه الامر.
0: صح.
1: زين، يحب يلبس البشت المهندم الممتاز لدرجه اولى.
0: صح.
1: ما يحب يلبس شغل الكمبيوتر او شغل المكاين نهائيا، ما يجي يم الكمبيوتر. اللي ياخذ الكمبيوتر اللي بيتزوج، اللي بال ليله وحده وخلاص بيربيه. نجي للارخص اللي هو تبع تخرج المدارس او الثانويات او الكليات، ياخذون بس حفل، بس دوب حفل.
0: صح.
1: لمده ساعتين 3 ساعات، بعدين يحتفظ فيه كذكرى وليس كلبس لبسه.
0: صح صح.
1: فنرجع للبشت الحساوي، البشت الحساوي هو بشت حساوي شغل يد اصلي درجه اولى
0: ما شاء الله،
1: وين واخذ من ناس معروفه.
0: صح.
1: وناس معروفه ذي الحرفه، اللي عندهم الحرفه ومتواجدين فيها، لان اختلط الحابل بالنابل، اختلط ايدي اسيويه، يعني عرب اجانب اشتغلت فيها، فصارت يبيعون البشت لأنه حساوي وهو مو حساوي.
0: فهمت عليك. طيب خليني أسألك عن يعني من واقع خبرتك، إيش اللي يخلي البشت الحساوي حرفة تستمر وتنتقل للأجيال القادمة؟
1: والله الآن شغلها، الآن حرفتها اللي هي في اليدوي، اللي هو المعلم المعزف، المعلم
0: ايه؟
1: هو اللي يشتغل فيها،
0: ايه؟
1: وهو اللي بوردها الزري، وهو اللي يشتغل فيه، وهو اللي يطلعه ويطلع إنتاجه.
0: حلو.
1: طبعا تنوخذ، مو ولا أقدر أنا أتحكم بالخياط أو المعزف، أنا ما أتحكم فيه، أنا أخذ من عنده وليس أتحكم فيه، مثل ما أنا أخذ غير يأخذ، إلا إذا جات على إيدي أنا شغلي. طبعا عشان عمري أنا وصل، أنا عمري 50 ما أقدر أخيط خلاص، وصلت
0: المرحلة
1: أني أنا ما أقدر أمسك الإبرة وأخيط فيها، المزاج تغير، الفكر تغير، لازم جيل جديد، لازم يعني شباب جديدة تحرف فيها ونعلمهم الشغلة ويمشون فيها ويشتغلون فيها، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا اخذتها من، شوف ابوي اخذها من جدي، جد يعني انا اخذتها من ابوي، الان انا عندي ولدي لو ما عنده وظيفه ولا يتوظف ما اخذ الشغله من عندي.
0: ما شاء الله توري بسألك، علمت اولادك على ال...
1: نعم نعم نعم نعم، علمتهم الشغله. نعم
0: ما شاء الله.
1: وفي منهم متوظف وفي منهم انا رابط انه يشتغل فيه، خلاص خليك كمل على الوظيفه. تدخل هنا معانا جاي زائر زياره، تجي عندنا زياره بس،

0: او لاصدقائك او
1: يا
0: احبابك
1: سلام
0: حبايبك يجون هنا نهتم فيهم
1: يا سلام.
0: ونعطيهم اللي يرضيك ويرضيهم.
1: اي والله يعني ما تقصرون اول حاجه، وجميل انك انت
0: نعم نعم
1: تحتفظ
0: نعم
1: بهذا
0: لا
1: الموضوع.
0: ننصح، لا ننصح فيها وننصح في لا يعني في مع الاصدقاء مع الحبايب مع الجيران مع كذا، بياخذ نعطيهم النصح ونعطيهم شنو اللي ياخذ وشنو اللي يبغى،
1: صح
0: وبموجب عشان على حسب مناسبته برضه
1: صحيح
0: نمشي معاه على حسب مناسبته.
1: بالضبط.
0: بس نرجع واقول يا استاذه، الشغل الحساوي اليدوي الاصلي الدرجه الاولى الالماني فقط لا غير، وشغل يد مستحيل يجي مع ماكينه، مستحيل يشتغل على على على على كمبيوتر، شغل الخيط نفسه ما يدق على على الابره،
1: صح
0: مستحيل على اي شيء يشتغل.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية أستاذ علي، ونتمنى لك
0: يعافيك يا أستاذ،
1: التوفيق إن شاء الله، وشكرا
0: الله
1: لك على
0: يحفظك
1: الرحلة
0: ويسلمك إن شاء
1: الجميلة
0: الله،
1: مع البشت الحساوي
0: وأنا
1: الحقيقة.
0: ممنون ومشكور، الله يقويكم ويعطيكم العافية،
1: وياك
0: وإحنا الحمد لله رب العالمين في بلد الأمن والأمان، ويخلي لنا ملكنا ولي عهدنا ولي عهد الشرق الأوسط، ويحفظكم أنتم إن شاء الله
1: يحفظك إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. شكرا لك أستاذ علي. يا هلا.

هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. تلاحظون أنه موضوع الحرف هو يعني موضوع دائما يعتمد على الوراثة. العائلة اللي تكون مشهورة بحرفة معينة تحرص على أنه هذه الحرفة تورثها للأجيال القادمة، مو علشان بس يشتغلون فيها أو يعني تكون لهم مصدر دخل أو تجارة، لمجرد المعرفة حفظا لهذا الإرث. وهذا الشيء الحقيقة اللي تميز فيه المملكة العربية السعودية، أن الحرفة اللي موجودة الأب يعلمها لابنها، الأم تعلمها لبنتها، تلاقي أنه في الأسرة لو شخص واحد من الجيل الجديد يتقن هذه الحرفة. والأجمل من كذا أنه يكون فيه تنوع في هذه الحرفة، فيها تطوير، يكون فيه لها إتقان يعني واضح من قبل طبعا هذه الأسرة أو هذه العائلة، وتشتهر حتى بهذه الحرفة أيا كانت، حتى لو كانت حاجة بسيطة ونوعا ما بعض الناس يشوف أنها بسيطة وما تستاهل وإلى آخر، لك إتقانها لهذه الأسرة أو هذه العائلة، أسرتهم وعائلتهم، وبالتالي نقلها من جيل إلى آخر يعتبر حفظ لهذا الإرث. اليوم ما نتكلم بس عن البشوت ولا العقل، ولا نتكلم عن حرفة بسيطة يعني يتم تنقلها من جيل إلى جيل، نتكلم عن حرف كثيرة، حرف أحيانا حتى يكون فيها صعوبة شديدة في توفير المواد والخيوط أو توفير الخام اللي يتم صناعة هذا المنتج الحرفي منها. عموما في كل الأحوال إحنا فخورين بأبناء وبنات هذا الوطن اللي حافظون على إرث المملكة، سواء كان بالحرف القديمة التقليدية أو عن طريق تطويرها في المستقبل. مستمعينا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم فيما تبقى من حلقتنا اليوم من هوا بلادي، نروح فيها المكة المكرمة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
1: أسعد الله مسائك ومساء جميع متابعينا ومساء وطننا الغالي.
0: يا هلا ومرحبا فيك ومساءك كذلك. وأعتقد سامية يعني أنت من الأشخاص اللي لازم يكون متواجد معنا في مثل هذا النوع من المناسبات.
1: أكيد، بارك الله فيك ويعطيكم ألف عافية على يعني إتاحة الفرصة لي وللزملاء في المشاركة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كسعوديين. اليوم تهاني ومستمعينا جولتنا مختلفة نحتفي فيها مع الوطن، وهذه الذكرى العطرة في عامها 96. يعني لما نتكلم عن وطننا نتكلم عن أفعال وليس أقوال. وطن يعني استمد عزته من مكارم الأخلاق وعراقة طبيعته، وهذا الشعار الذي اتخذناه لهذا اليوم الوطني عزنا بطبعنا. اليوم تحتفي مجموعة لمسة وفاء بالشراكة مع فرع وزارة الإعلام منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب. لذلك يسعدني أن يكون معي سعادة مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة الأستاذ عبد الخالق الزهراني للحديث عن هذا العبق الجميل الذي نسعد به جميعا وننتهز الفرص للتعبير عن هذه المشاعر الطيبة تجاه وطننا الغالي. بداية دعوني أسعد بالترحيب بالأستاذ عبد الخالق على أثير إذاعة الرياض. حياك الله معنا أستاذ.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وكل عام وأنتم والوطن بخير وبخير.
1: نبارك لكم أستاذي وللوطن هذا العز وهذا الفخر وهذا المجد، ماذا تقولون؟
2: أولا أنا مسرور جدا بتواجدكم في إذاعتنا الجميلة اللي دائما ما تكون قاسم مشترك لمناسباتنا احتفالاتنا كل نجاحاتنا في هذا الوطن المعطاء. وبالنسبة للمناسبة فلا شك أنها مناسبة سعيدة جدا، نستذكر فيها أشياء عظيمة جدا سابقة أوصلتنا لما نحن عليه الآن من تطور من نجاح من إنجاز، حتى صرنا مضرب للمثل للدول المتقدمة جدا فضل الله سبحانه وتعالى. ولعلي أستاذة سامية أجدها فرصة سانحة ومواتية جدا أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات عبر هذه الإذاعة الجميلة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز حفظه الله وأيده بنصره، وأيضا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية الرجل الملهم لنا جميعا أمد الله في عمره وأيده بنصره ووفقه بهذه المناسبة، وأيضا سمو سيدي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة واسمه سيد الأمير سعود بن مشعل نائب سمو الأمير خالد الفيصل في هذه المنطقة الجميلة، ولكل من استمع لنا في هذه اللحظات المباركة كل عام بخير وفي خير.
1: أستاذ عبد الخالق، من ركائز يعني الدور الإعلامي في إبراز الهوية الوطنية هناك ركائز مهمة عرفت منذ تأسيس هذه الدولة العريقة، لو تعرفنا يعني نبدأ عن هذا الدور المهم وهذه الركائز التي تأسست مع تأسيس هذه الدولة.
2: جميل سؤالك. حقيقة لا يخفى على السادة المستمعين الكرام أهمية الإعلام بصفة عامة في أي شيء في الحياة، فأي منجز أي بلا إعلام أشبه ما يكون بالطفل يولد ميت، يعني ما حد درى عنه. لأهمية الإعلام أستاذة سامية أولت حكومة المملكة العربية السعودية منذ التأسيس منذ القدم أولت أهمية كبيرة جدا لهذا الإعلام الذي ينقل المنجزات ويبرز السلبيات لمعالجتها يحفز. لا شك أن الإعلام مهم جدا جدا، ولولا أهميته لما أنشئت الإذاعات منذ وقت مبكر، لماذا كان هناك اهتمام بالصحف الورقية منذ سنوات طويلة قبل يمكن 4 سنوات إلى 5 سنوات احتفلنا أستاذة سامية بمرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى في مكة المكرمة. كل هذه مؤشرات على أهمية الإعلام ودوره الريادي في مواكبة المنجزات اللي احنا عايشين فيها في هذا الوقت.
1: أكيد أستاذ عبد الخالق، يعني وأنت تتحدث عن هذا الماضي العريق لعلاقة الإعلام بتأسيس هذه الدولة، رؤية سعادتكم لمستقبل الإعلام السعودي في ظل الدعم اللامحدود؟
2: يا سلام عليك. المستقبل مشرق بعون الله في ظل دعم منقطع النظير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات الإعلامية بصفة عامة، وفي ظل أيضا تسنم القيادات المهيئة والمؤهلة للإعلام السعودي بدءا بصاحب المعالي وزير الإعلام حفظه الله، وحتى آخر مسؤول أو موظف في قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية. لا يخفى عليك التطور الكبير الذي نعيشه الآن في إعلامنا. عندنا أصبح لدى وزارة الإعلام معاهد وكليات لتهيئة النش والموظفين وتأهيلهم تأهيل رائع. أصبح عندنا عشرات القنوات الفضائية التلفزيونية. يكفي أستاذة سامية أنه نفتخر ونعتز بكون لدينا قناة خاصة بالقرآن الكريم على مدار الوقت من مكة المكرمة من الحرم الشريف، وأيضا قناة أخرى على مدار الوقت من المدينة المنورة قناة السنة. القنوات المتعددة، إذاعاتنا الجميلة المختلفة، الكوادر المؤهلة، الدورات التأهيل الجميل اللي تكون به وزارة الإعلام. المستقبل مشرق والعجلة تدور وبقوة، والحمد لله أنه الشغف موجود الذي دائما يشير له سمو سيدي ولي العهد في الإعلام وفي غيره من المجالات الأخرى.
1: بارك الله فيكم أستاذ عبد الخالق الزهراني، وأنت مدير فرع وزارة الإعلام مكة المكرمة، ويعني نحن نحتفي معكم هذا المساء إن شاء الله. بعد قليل ستبدأ فعاليات حفلنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا كسعوديين. كلمة خيرة لك قبل أن أختم.
2: أكرر شكري لكم في إذاعتنا الجميلة، وأيضا الشكر للمسة وفاء اللي استطعنا أن نفعل دور الشراكة المجتمعية فيما بين الوزارات والقطاعات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة للظهور بمظهر يليق بمملكتنا، بمنطقتنا مكة المكرمة، بالمناسبات العظيمة اللي احنا نعيشها. أتمنى أن يكون حفل رائع ومناسبة جميلة تعكس ما تحمله قلوبنا تجاه هذا الوطن وكانت الرشيدة. وشكرا لكم.
1: عفوا. تهاني ومستمعينا، يعني كانت هذه الدقائق مع الأستاذ عبد الخالق مدير فرع وزارة الإعلام منطقة مكة المكرمة للحديث عن هذه نقدر نقول اللمسة، ولمسة وفاء فعلا الله. في هذه الأمسية الجميلة للاحتفاء بهذه الذكرى العطرة في عامها 96 لمملكتنا الغالية.
0: ما شاء الله تبارك الله. والحقيقة الجدير بالذكر سامية أنه عمر وطننا لا يقاس بالسنين، بل يقاس بالإنجاز بما وصلنا إليه في كل سنة. نحتفي باليوم الوطني مو عشان نقول العدد، علشان نقول الإنجازات، ولا لا سامية؟
1: صحيح، أكيد أكيد. وأنا يعني أكد على حديثك وأكد على ما ذكرتي، وفعلا نقدر نقول في الختام عدنا بطبع.
0: أكيد. يعطيك العافية سامية، شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله، وبإذن الله يكون لنا لقاء في الأيام القادمة ونتحدث عن الاحتفالات والاحتفالات باليوم الوطني.
1: أكيد أكيد بإذن الله. شكرا.

مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. كل الشكر لفريق عملنا من الإعداد نوفر خيم وعيشة الزير، من التنفيذ

والإخراج محمد حماضي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيف وزميلي علي الشهري. نلتقيكم غدا بإذن الله، وحلقة خاصة ومميزة بمناسبة اليوم الوطني. في أمان الله.

0: من قلب الصحراء. ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور مترك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وأعظم من غفر وأعدل من حكم، وأصدق من حدث وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حكاية أرض.
1: أيها السامعون، اقتربوا مني، فالحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريبا، لم يكن الضوء آتيا من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سرا عظيما. وفجأة سمعت صوتا عميقا لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق:
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة: من أنت؟ فجاء الجواب حنونا جليلا:
1: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية.
0: ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سوادا من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات واثقة، يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا، رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد، لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية، ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم.

بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله الأربعين الذين كانوا كالجدار من العزيمة، لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحن الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد، وبعد أربع جهات، وبعد أربع جهات صار قلبي واحدة، صار قلبي واحدة. ومرت الأعوام فلم تعد السيوف تشهر، بل العقول تستثمر. لم تعد الأصوات صليل خيل، بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة:
2: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
0: عرفت صوته، إنه ولي العهد يرسم رؤية ويكتب زمنا لم يكتب بعد.

جلست أراقب المشهد. مجلس واحد جمع ثلاثة أزمنة. هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمناً واحداً، بل سلسلة من أرواح متعاقبة، كل جيل يسلم الراية للذي يليه حتى تبقى خفاقة إلى الأبد.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا، فهم الآن يبنونني. فابتسم الوطن قائلا: أنا من جمع بينكم، كتبت التوحيد وبدأت الرؤية، وسأوقع أول عقد على سطح المريخ.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Regno d'Arabia Saudita.
2: Regno Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى بل رد عليهم. أنا السعودية أراكم كما ترونني وسأكون في قلب مشهدكم القادم. وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم، أنا الوطن الذي لا يشيخ ولا يركع. دام عزك يا سعودي، فأنت أنا.

0: قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن الثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلا من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت

0: لنا وطنا ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
1: عزنا برؤيتنا. المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
0: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلوره،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار

0: يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر ب74,000 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20,000 متفرج، لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
0: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به.

0: حتى صار وطنا. عبد العزيز
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم، مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الهبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحان.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلبس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع عن من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني أنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان يعني قبل 100 سنة شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا في شهر 28 يوم في هالحدود على حسب الأجواء، الصيف برد فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال إحنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتاكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلون رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر او من العجير. فهذه الاشياء، فناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما الى ذلك. ايضا الحج

الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة. هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعد لنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال. السيارات يروحون يأخذونهم أسبوعين ثلاثة وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي إضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلتها في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله. يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل، والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنهم يمر بصخور وطرق وعرة تتفجر عليهم الكفرات. حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي. والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان يالله لك الحمد، يعني الرحلة 2.5-3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب. وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا، وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا. فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبله،

0: يجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء على مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها. ما كان فيه مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله ولا الشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور. التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصة جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب. اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء. تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق، كانت الحياة في صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق. نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا حتى نستشعر هالنعمة، ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار، الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون لنا في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام، في الشمس، في الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض فيه عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا اللهم لك الحمد الحكومة مجانا، وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعر حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر كيف أن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم

0: كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا، أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة، وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد مع قل المادة كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون المكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرباء بنفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50-60 سنة، يعني نقلة عظيمة إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة، وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت إنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت إنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه، ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه اللهم صل وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا، وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم، وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل. وأسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة، واختبرت الصبر وهذبت النفوس وأكدت تقدير الأمور، وكانت ميزانا للعقول

0: الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد الدوسري.
1: أول شيء أقول أشكر الله، الحمد لله النعمة إذا شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ اشكروا اشكروا وقول الحمد لله. الملبس زين والمنام زين والأكل زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع. اللهم لك الحمد والشكر. صعوبة الحياة قاسية مرة، قاسية على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما في مواد غذائية، ما أجيبها إلا بعرين من المينا. من يجيبها؟ يروحون ياخذ شهرين 3 شهور، أما للحساء ولا للعراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعض موت من الجوع. قبل عبد العزيز وهم بحالة سيئة، لا على حلالهم ولا على أعراضهم ولا على أي شيء، ها. ولكن بعد ما جاء حكم، اللهم لك الحمد والشكر، استقرت الأمور. لكن قبل يرثالهم الواحد ما يسافر يخلي عائلته، والحالة الحين ما تشوف، اللهم لك الحمد، تأخذ لك يومين 3 أيام خلي لهيك تكشت تسافر من اللهم لك الحمد والشكر. حتى أنهم بعضهم غادر الديرة، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من أول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قضى ما عندك، يقول يروحون الهند على السفن ويأخذون أشهر أشهر ما واجد، أخذ بعض أخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى. بالنسبة للي راح للهند وايش يدورون؟ اللقمة دون العيشة. البحر منور ترى به بهكل، به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع أكثر ما يجوع اللي بالبر. من أول الناس ما يطلعون الماء من البير إلا على سواني واللي بديهم، ما في آلات، ما في مكاية، ما في شيء. هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبة للحاضرة. البادية مع غنمهم مع بعرينهم مع على أرضهم عليها، على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن على هالريف، صار بهريف زينت أمورهم، ولا إيش صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الأكبر الأمور بالتسلسل سبحان العظيم. أول شيء جت مكاين صغيرات الستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طعمرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرب وارزاق، والحمد لله وشكر لله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن يا أهلنا وإجدادنا والله العظيم جاهم تعاش يعلمها رب العالمين، الحمد لله هذا من فضل رب العالمين، وشكر لله أن العلم تطور وأنك تهنينا عن طعامك اللي يجيب من برا، والحين منه وفينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب وإن شاء الله أنه مزيد إن شاء الله. الدراسة أنا ما لحست على الأولين، ما لحستهم، ولكن من أول يدرسون بالعقل ويدرسون أكثر ما يمشقها العقل، هالقرى والعقل يروحون إما على راحلة ولا على دباب ولا على ذاك اليوم أول ما جاء الدبابات، هنخابرهم بأبو طرفات وبالمنسف وبالنيزلة وقرى هذه، تعال أنت يجي ولدك أبحفظ القرآن ها بهالمعلوم، بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز يعطي وش للسنة بالسنة يعطي أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر لين إلى المغرب يقريهم على أبو هالطفسة اللي أما نعجه ولا عنز ولا أو ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطة، دعواهم بسيطة، لجي من أول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاوية البيت يسمونها حجية، يسمونها حجية بزاوية البيت بس، جد فراش، جد فراش الرجال الحرم بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال. هذا من ترى هذه يوم القيمان ومال القيمان والحناشل، لكن إنه ما فيه مخيم كسافة، حتى بيت الشعر صغير حالة. أذكر لك سالفة صارت تدل على زواجي الأولين. يقول بواحد إن باثنين يقول فرسان ولا في القبيلة إلا هم هالاثنين بس وشيخ القبيلة. وهنا بنت مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريس اثنين كل واحد يبيها وكل واحد ما ودي خاطب مع رفيجه خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها انه عزيز علي رفيجه خويه. هو رفيج ما هو اخو يعني بس رفيج من القبيله. فلا بغى يغزون واحد يقعد عند العرب واحد يغزي لان يخاف انه يجي احد عقب الغزو ياخذ العرب عقبهم. واحد يقعد عند العرب واحد يغزي غزا واحد منهم. يوم انه غزا طال عمرك وطول بغزوته ظن انه مو على قيد الحياه قال اكيد نهلكوا ياهم قوم وخذوهم. هو يقوم يخطبها من ابوها خطب البنت من ابوها اعطاهم اياها ودخلها عليها حجيت البيت. انا اقول لك بيت صغير وحاطني بزاويه هذا بيت الشيخ الكبير قال اكبر البيوت يحطوا له بزاويه البيت ويزوجونه يدخلون عليك اليوم ولا بجيت اللي غازي. يوم جاوا يمرهم قالوا مره يسلم على ابوها ويسلم على امه ويسلم على البنت الاول الناس كلها خليطيه والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بله وليد صغير قال وين فلانه؟ قال وين في ابوك؟ قال ابوي راح مع غنم. وين فلانه؟ امك قال راح نجيب حطب وين راح؟ وفلانه؟ قال فلانه مع فلان. وشلون؟ قال متزوجين اللي هو رفيجه. افا واليوم انه انصدم. هو يقوم ممشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحة التفت ولا يشوفها بوسط الحجية دي يسمونها الحجية ولا تقى بالعمود مستحي تمنه وشايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بيبيات يقوله العريس ترى فلان بيسوي بشيء الحين يبي يحط بيبيات. ويقوم وراه ما درى عنه ويغني لك قال له جيني. قال يا من العين سن في حجرها شب سنه يلوج بحاجر العين عودي على عشير كل ما جيت رحب واليوم عني يدرج بعمودي. غدابها يعرب أقفابها غدابها اللي كل ما زرف لنطب لصالح السن ملح مثل الرعودي ولا ماسكن عتراها. قال عقب روعتني قال أنت دارين عني؟ قال والله ما دريت عنك. قال وتقول هالبيات هذه وانت ما دريتني وراك؟ قال والله ما دريت يمدحها. قال والله أني ما عاد لاويها ترى لك. قال يا ابن حالي حرمتك والله اللي كتب والله. قال والله ما أدخل عليها السلام عليكم. فعلا خلاها انها استعدت وخذها. يوم يقول غداب هلك ما زرف لنطب من اول القوم يضربون القوم من حاشيين اللي يقول غداب هلك ما زرف يطب هو دون ربعه هي اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم القوم يطب اثنين دونهم ما يطب الرجال طيب عرفت يثنيدونهم لما يبعدون ربعه ولا بعده ولا حجهم ولا لحجهم الا حجهم طب ثانيه وقام يكافح دونهم من يبعدون. يقول غداب هاللي كل ما زارف أنا انطب لا صار حس الملح ملح الرمي لا صار حس الملح مثل الرعودي وسلامتك.
0: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها أينعت طيب الله ثرى المؤسس فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميضي.
2: صوت الأماكن
3: صوت الأماكن
2: قصر الخرج ذاكرة المجد وأسرار التوحيد في قلب الخرج حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخاً كأنه يكتب سطوراً من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود القائد الذي وحد الشتات وغرس في الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة كان القرار وكانت الرؤية

كانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن حين نرفع رؤوسنا فخراً، نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصناً من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزاً لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخاً، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ.

0: عزنا بفزعتنا.
1: أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوماً مجرد أرض وحدود، بل كانت قلباً نابضاً بالإنسانية ويداً تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة، وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثرى، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء ودواء تدفق مع كل نداء استغاثة. بلادنا لم تنتظر أن يطرق أحدا بابها، هي التي بادرت دائما وقالت نحن معكم. وحينما يشتد الخطب وتتعالى أصوات الحرب، تظل يد المملكة هي اليد التي تمسح دمعة اليتيم وتواسي الأمة الثكلى وتعيد للطفل كتابه وقلمه ليكتب غده من جديد. في فلسطين يعرفون أن وراء البحر والصحراء وطنا لا يتخلى، وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا فزعتنا وقوتنا في إنسانيتنا. وفي فلسطين سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر وعطاء لا ينقطع وراية لا تنقطع.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. المملكة تحتفل باليوم الوطني تحت الشعار عزنا بطبعنا. الرياض وجدة والخبر تشهد سلسلة من العروض الجوية والبحرية والعسكرية احتفالا في اليوم الوطني. وزير الخارجية يشارك في اجتماع إقليمي أمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باراغواي ويوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. المملكة تسلط الضوء في بيان مشترك على الأوضاع الإنسانية وحقوق البحار في مضيق هرمز خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. بمشاركة أكثر من 500 متحدث عالمي، الرياض تحتضن ملتقى الصحة العالمي 2026. قطاع بناء القدرات في سدايا يبدأ تطبيق إطار معايير البرامج التدريبية في البيانات والذكاء الاصطناعي. مؤتمر عربي يناقش أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي. هيئة الإذاعة والتلفزيون تشارك في معرض الأسبوع وسوق البرامج بمدينة الحمامات التونسية. عرب سات تحتفل في تونس بمرور 5 عقود على تأسيسها وتدشن قمر عرب سات 50. تتويج الفائزين في سباق اليوم الوطني السعودي للهجانة. مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. اجتماع وزاري في نيويورك يدعو إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ. خبرنا الأخير في هذا الموجز، أمريكا والدنمارك وغرينلاند توقع اتفاقا أمنيا شاملا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكب بنكهة الوطن، باللون الأخضر، بالإشراقة العظيمة، بهذا المجد وهذا العز. صباح الوطن العظيم، صباح الخضار والنفس الحلوة، صباح الأجواء الزي

القلوب تلتقي فيها على المحبة في هذه الأرض الغالية. من هنا من إذاعة الرياض نحييكم ونبدأ معكم هذه التغطية الأولى المباشرة الصباحية بهذه المناسبة الوطنية، ونرافقكم في أولى ساعات هذا الصباح اللي يعد هذه الفقرات سعدة الشهري وعمر العتيبي، وطبعا من بإشراف فهد حساني، ومعنا المخرجين إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. راح نكون معكم خلال هذه الساعات الثلاث القادمة، راح نكون قريبين من المشهد ونستضيف ضيوفنا وننتقل إلى مشاركات مختلف القطاعات والجهات، وراح نرصد مظاهر الاحتفاء ونفتح المايك أكيد لكم أنتم، نسمع تهانيكم ورسائلكم ومشاعركم تجاه هذا الوطن المعطاء. من صباح الرياض إلى كل مدينة ومحافظة، إلى كل بيت سعودي، نقول لكم كل عام وطننا بخير، وكل عام ورايته الشامخة، وعلى بركة الله نبدأ صباح الوطن.

0: أهلا بكم مجددا أصدقائي من أرجاء الوطن العظيم في 13 من سبتمبر. ومن كل سنة يزداد عزنا فخرا بوطن عظيم أرسي منذ تأسيسه دعائم الوحدة والاستقرار ومضى بثبات نحو التنمية والازدهار حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم دولة راسخة المكانة مؤثرة الحضور وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر طموح.
1: فالوطن لم يتشكل في يوم ولم تبنى مكانته بالصدفة، بل جاءت هذه المسيرة ثمرة جهود متواصلة بدأت بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، واستمرت عبر أجيال من القيادة والبناء والتنمية حتى أصبحت المملكة اليوم تعيش مرحلة استثنائية من التحول والطموح. تباهوا في وطنكم وارفعوا رؤوسكم فخراً، فالسعودية ليست مجرد وطن نسكنه بل وطن يسكن فينا.
0: تباهوا بأرض صنعت من الطموح واقع ومن المستحيل ممكن، وبوطن كلما مر عليه عام ازداد مجدا وعزا وحضورا. هنا وطننا، هنا أهلنا، هنا تاريخنا ومستقبل أبنائنا، وهنا راية خضراء لا نراها إلا ونشعر بالفخر.
1: أعوام من المجد والرخاء أدام الله أمنك يا مملكتنا الغالية، عزنا بطبعنا وفخرنا بوطننا، كل عام والمملكة العربية السعودية في قمة الأمم. دمت عزيزاً يا وطن الأمجاد ودامت رايتك الخضراء خفاقة في السماء.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: ومكملين معكم هذا الاحتفال الصباحي منذ اللحظة الأولى لهذا الصباح وحتى يمكن آخر ساعات هذا اليوم، لأن الإذاعة بإذن الله مستمرة معكم حتى بعد هذه الثلاث ساعات الأولى من هذه الفترة الصباحية. راح يكون أيضا التغطيات مستمرة مع الفرق والزملاء والزميلات حتى 12 بعد منتصف الليل، يعني أصوات تتعاقب وضيوف تتجدد ومواقف ومواقع أيضا مختلفة راح ننتقلها وننقلها إليكم بهذه المناسبة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي. المناسبة واحدة والفرحة واحدة والوطن واحد. اليوم في كل ساعة من ساعاتنا في الفترة الصباحية الأولى راح نحاول أن نفتح لكم مساحة للتعبير عن مشاعركم وأيضا استقبال تهنئاتكم وأيضا حكاياتكم، وفين حتحتفلون، يعني نبغى نعرف فين راح تحتفلون، كيف ترتيباتكم في هذا اليوم المميز. برضو صور احتفالاتكم شاركونا إياها على رابط الإذاعة على منصة إكس من مختلف مناطق المملكة. اليوم نبغى نسمع أصواتكم على 011-40-53. وعندنا أيضا في فعاليات راح تكون في مدينة الرياض.
1: هو بالرياض بس بالرياض بالخبر
0: السعودية كلها
1: بجدة بكل كافة مناطق ومحافظات المملكة. طبعا يقول لك فعاليات اليوم الوطني، يعني تنظم أمانة منطقة الرياض فعاليات اليوم الوطني السعودي في 15 موقع بمدينة الرياض.
0: الله يسلم.
1: تشمل 12 موقع عبر مكاتب مدينتي، وأيضا إلى جانب فعاليات في الديرة وواحات الرياض وفي أجواء احتفالية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
0: طبعا هذه الفعاليات الرئيسية لمكاتب مدينتي في 5 مواقع راح تشمل حديقة الحسناء بحي الفلاح، وأيضا حديقة الصفصاف بحي الرمال، وأيضا حديقة المجاز بحي الحزم، وحديقة الواحة بحي الملك سلمان، وأيضا حديقة الجزيرة بحي الجزيرة. راح تتضمن عدد كبير من التجارب والعناصر التفاعلية من بينها المسرح الرئيس وبازل خريطة الوطن والتصوير بالذكاء الاصطناعي، وأيضا التجربة الزراعية راح تكون حاضرة أيضا في هذه الاحتفالية، إلى جانب أكيد مساحات للاستقبال للتفاعل، وهذا الشيء يتيح للزوار أنه يشاركون، وأيضا تجارب كذا متنوعة تثري أجواء الاحتفال.
1: وتشهد أيضا منطقة الديرة عروضا اللي يحبون العروض الشعبية.

0: والأنشطة الترفيهية لتناسب كلا الأعمار من الموروث الشعبي الموروث السعودي بالطهي، وأيضا تحتفي بفنون المملكة وحرفها التقليدية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة تضمن العرضة السعودية والفنون الشعبية بطابع احتفالي للصغار وللكبار، تجسد عمق الانتماء للوطن وترسخ الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.
1: برضو بقول لك يا فهد أنه برضو يعني مساء اليوم راح تنطلق أيضا بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، راح تنطلق عروض الدرونز والألعاب النارية في عدد من مدن مملكتنا الغالية احتفاء باليوم الوطني السعودي، وراح تتزين سماء الرياض بإذن الله وجدة والخبر بعروض الدرونز اللي راح ترسم لوحات مستوحاة من هوية اليوم الوطني بالتزامن مع عروض الألعاب النارية اللي راح تكون منقولة على الهواء مباشرة على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأيضا راح تقام في العاصمة الرياض بمنطقة بوليفارد سيتي عند 9 مساء، والجميع ينتظرها هذه الألعاب النارية. وأيضا راح تكون في الخبر على كورنيش الخبر عند 9 مساء، أيضا في جدة بروميناد راح يكون العروض راح تنطلق عند 7 مساء.
0: في شغل ترتيب شغل فعاليات يعني ما شاء الله تبارك الله وما تخلص يا رأي جماعة. ترى عند في برضه ألعاب نارية في الباحة، أيضا قرب طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وتبوك في حديقة تبوك المركزية، وأيضا تقام في بريدة بمتزن ملك عبدالله الوطني، يعني لتكتسي سماء مدن المملكة بألوان الفرح بهذه المناسبة الغالية. طبعا ما ننسى برضه مشاركاتكم الجميلة وصباحاتكم الحلو في هذا اليوم الأخضر الجميل والاحتفال العظيم لمملكتنا الحبيبة، فشاركونا على 011-40-53.
1: ونقول يسعد صباحك يا أم محمد.
2: صباح الخير أم محمد العتيبي.
1: حياك الله يا هلا بك.
2: صباح الخير يا بدرية.
1: يا
2: صباح الخير يا فهد.
0: صباح النور.
2: خير إن شاء الله.
1: أنت بصحة وسلامة.
2: الله يتم عزة على ملكنا سلمان وعلى حديث الشعب ولي على عهد محمد.
1: آمين.
0: آمين. آمين. آمين.
2: آمين. وعلى الشعب السعودي كله وجل إن شاء الله يعود عليهم السنة كل سنة بعزة سلام إن شاء الله وأمن.
1: آمين يا رب.
2: إن شاء الله يعز الله وطننا إن شاء الله وحكامنا.
0: آمين.
2: عليكم بس إن شاء الله يعز. أنا بس حبيت أبارككم في اليوم الوطني. الله يسلمك.
1: حياك الله يا هلا بك والله.
2: الله يسلمكم وحفظكم حفظ إن شاء الله وحفظ إن شاء الله حكامنا حفظ شعبنا بالأمن والعز إن شاء الله والرخاء.
0: اللهم آمين. اللهم آمين يا رب.
2: جعله يعود عليهم هالسنة كل سنة بصحة إن شاء الله بوجود ملكنا موجود ولي عهده والأمة العربية كلها والشعب السعودي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية يا أم محمد. شكرا لهذه المشاركة وشكرا لهذه التهنئات بمناسبة اليوم الوطني. 011-40-53 احنا فاتحين المساحة مو بس ساعة، 3 ساعات يا جماعة. تعالوا شاركونا تهنئاتكم وقولوا لنا كيف ترتيباتكم لهذا اليوم المميز. تعالوا شاركونا وش بتسوون وش خطتكم، قولوا لنا وين بتروحون. فاصل راجعكم 50.

0: لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

اكتمل النشيد الوطني السعودي بصورته الحالية بعد مراحل بدأت بوضع أول لحن للسلام الملكي عام 1365 للهجرة الموافق ل 1946 للميلاد، وانتهت باعتماد كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي على اللحن الأصلي عام 1984 للميلاد. وفي عام 1377 للهجرة الموافق ل 1958 للميلاد كتب الشاعر السعودي محمد طلعت مقطوعة وجهت للاستقبال خلال الزيارة التاريخية للملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله إلى مدينة الطائف، وفق الدليل المعرفي للمحتوى التاريخي لليوم الوطني الصادر عن دارة الملك عبد العزيز، وحملت كلماتها عاطفة الولاء والانتماء. يعيش ملكنا الحبيب، أرواحنا فداه، حامل وطن، هيا اهتفوا عاش الملك، هيا ارفعوا راية الوطن، اهتفوا ورددوا النشيد، يعيش الملك. ظل السلام الملكي بالموسيقى نفسها في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله من دون كلمات، حتى وجه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بطرح مشروع لإعداد نشيد وطني يواكب اللحن، غير أن وفاته حالت دون تنفيذه. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله طرح المشروع مجددا، وأسندت المهمة إلى الشاعر إبراهيم خفاجي الذي وضع نصا يتسم بالثبات والخلود ويراعي الجوانب الشرعية والأخلاقية بحيث يصلح لكل زمان ومكان. وقدم الملحن سراج عمر توزيعه الفني للكلمات على اللحن الأصلي ليصدر الأمر السامي في الأول من يوليو عام 1984 الميلاد باعتماد النشيد الوطني وبثه رسميا عبر الإذاعة والتلفاز، مستهلا بسارعي للمجد والعلياء، ومختتما بعاش الملك للعلم والوطن.

0: حياكم الله من جديد أينما كنتم وأينما حللتم، مكملين معكم في هذه الاحتفالات الصباحية، احتفالات العز والشموخ، احتفالات وطننا الغالي في هذا اليوم المجيد العظيم. طبعا مستمعينا، المتعارف عليه في هذا اليوم الوطني أنه نشأ المواطن السعودي على العز والفخر والانتماء منذ الصغر، حتى جسد هذا الانتماء فيما يملكه من موهبة، وخاصة حين تكون أشعار الأغاني الوطنية التي تؤدي أو تؤدى بأيادي موسيقيين سعوديين، والتي لا تقتصر على كونها فن محلي نتغنى به، بل جعلوا من الموسيقى إرث يؤدى في المحافل العالمية، ليعرف العالم أجمع ما هي الأغنية والفن الوطني السعودي. وفي يومنا الوطني نقف للتعمق داخل التراث الفني والأوركسترا السعودية مع ضيفنا الأستاذ يوسف الفارسي، موسيقى، عازف جيتار في الأوركسترا السعودية، باحث ومختص في الموسيقى وبالتوثيق البحثي للفنون والتراث الموسيقي. حياك الله وبياك أستاذ يوسف.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، والله يحييكم، والله يسعد صباحكم بكل خير.
0: صباح
1: كل عام وانتم بخير. كل عام حنا بخير، وكل عام والوطن بخير. شكرا على الاستضافة.
0: يا اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا استاذ يوسف في هذا اليوم العظيم. يعني استاذ يوسف، يعني خلينا نتكلم عن موضوع الأغنية الوطنية السعودية. يعني صارت نقول لا تعد الأغنية الوطنية انه مجرد لحن وكلمات في الآونة الأخيرة، وكلمات يعني تتردد في 23 سبتمبر من كل سنة، يعني بل هي كلمات فخر واعتزاز وهوية يرتبط بها كل فرد في هذه المناسبة. يعني السؤال لك لما أنا أستاذ فارس يوسف، من الكلمات وصولا للحن والموسيقى، وش اللي يميز الأغنية الوطنية السعودية؟
1: يا سلام يا سلام على السؤال الجميل. اللي يميز الأغنية السعودية صراحة من وجهة نظري هي ثلاث عناصر. العنصر الأول اللي هو الكلمة، الثاني اللحن، الثالث الموسيقى. الكلمة مش فقط كلمة مدح في الوطن، لا، مدح في الوطن، مدح في الأرض، في القيادة، في الشعب، في الإنسان، في التاريخ كله. فهذا كله يخلي الشخص نفسه يشعر بانتماء في كلمة الأغنية نفسها. اللحن في الأغنية الوطنية مختلف عن الألحان في الأغاني العاطفية وأي أغاني أخرى. اللحن دائما فيه يكون بسيط، سهل الاستماع، سهل الهضم، ويعطيك شعور الفخر والحماس. فهذا اللي يميز اللحن بالنسبة للموسيقى. أما يعني الموسيقى والتوزيع تحديدا يكون مرة مختلف. يعني إحنا نسمع قديش في الأغنية الوطنية توزيعها يكون فيه الهيبة، يعني فأحس أسمع الآلات النفخية والنحاسية تعطي الجو جو الهيبة. وبالذات ما يكون الموسيقى يطغى على اللحن والكلمة، لازم يكون فيه الكومبينيشن هذا الثلاثي ويكون متسق، فيعطينا هذه الأغنية الوطنية المميزة.
0: فعلا فعلا، يعني لما أسمع وصفك الآن والتفاصيل اللي ذكرتها، وفعلا لو أي أغنية الآن تشتغل في أي مكان في العالم وأنت موجود في هذا البلد، فجأة تشعر بالانتماء، تشعر بالحماس، تشعر فعلا بالفخر. فعلا هذه الكوكب أخوان، نقول الخليط اللي فعلا في الموسيقى والأغنية الوطنية مختلف عن أي أغنية ممكن نسمعها. طيب أستاذ يوسف، كيف تطورت الأغنية الوطنية السعودية في السنوات الأخيرة، يعني مع تبني المملكة المجال وابتعاث أبناء الوطن للدراسة وما إلى ذلك؟
1: يا سلام، تطورت بشكل كبير صراحة. يعني إحنا محظوظين هنا عندنا قديش المملكة مهتمة كثير بابتعاث المهتمين في مجال الموسيقى، وكيف هم لما رجعوا تعلموا هناك الكثير في التوزيع، في الموسيقى، في أساليب لحنية جديدة. يعني ساهمت صراحة في أن يكون عندنا تطور كبير في الأغنية الوطنية، بالذات في التوزيع. يعني حنا الألحان عندنا كانت جميلة من بدايتها، يعني من أغنية يعني طلال مداح، انتم كنتوا حاطينها اليوم في البدايه، وطني الحبيب، يا الله، اي والله،
0: يعني تتحرك.
1: انا مبسوط اول ما دخلت جالس اسمع هذه الاغنيه، فعلا مشاعري جالسه تتحرك، اللحن كثير جميل. فحنا التوزيع والموسيقى فعلا تطورت بشكل كبير، وكان في اسهام كبير من الناس اللي تعلموا من برا وجاوا عندنا.
0: جميل. طيب استاذ يوسف، طيب حين تعزف خلينا نقول قطعه وطنيه، يعني بحضور اوركسترالي كامل، طيب هل يتغير إحساسك يعني فيها كعازف عن أدائها بشكل مبسط، وكيف يعني شلون شلون هالفرق شلون هالنقل؟
1: هذا هذا السؤال ما يفهم الا موسيقي.
0: لما ودي نعرف هالنقطه
1: جاني الشعور الحين، حسيت نفسي وانا اعزف عارف مع فرقة

0: ضخمة. يمكن هذا الفرق لما تعزف مع فرقة ضخمة، عارف، من أكثر من 100 شخص، 150 شخص، يعني لك أن تتخيل الإحساس اللي أنت فيه. يعني في فرق كبير ما بين أنك أنت تعزف مع 3 و4 و5، جميل جدا جدا جميل، بس إحساس جدا مختلف أنت لما تسمع الإيقاعات جدا. أيوة أيوة أيوة، أنت تسمع كل آلة بحد ذاتها، كل جملة من آلة بحد ذاتها، كل إيقاع، كل فرق ما بين إيقاع وإيقاعي، يعني شيء جدا جدا جدا جدا فخم، وشعور لا يوصف جدا، ما أقدر أوصفه هنا. لازم تتعلم موسيقى وتجي تعزف معنا وتعرف الشعور.
1: فكرة أنه تعلم الموسيقى ووجودك بين أحد أفراد الأوركسترا بشكل عام، يعني هل الشعور حرفيا أثناء هذا العزف وهذه المعزوفة الآن اللي قاعد نسمعها مثلا في حفل مباشر أو مثلا في أحد المحافل الوطنية وما إلى ذلك، يعني هل الشعور يعني ما يسبب مثلا توتر للشخص، تداخل الآلات الموسيقية في بعضها، ولا هي مجرد أنه لازم تكون الشخص إذنه سمعية موسيقية وما إلى ذلك؟
0: يمكن أنا ما عندي الإذن أني أتكلم عن الأوركسترا السعودية، بس المشاركات الضخمة الكبيرة فيها شعور مختلف حقيقي حقيقي، فيها شعور فخر، خصوصا أن أنت جالس تمثل وطنك خارج المملكة، فشعور جدا جدا جدا جدا رائع وجميل وحلو ولا يوصف، مدهش مدهش. يعني في كل مرة مثلا أنا أعزف مع فرق ضخمة يجيني هذا الشعور، وكل مرة أقول هل بيجيني هذا الشعور؟ أنا ما تعودت عليه. لا والله يجيني.
1: طيب، تعتمد الأغنية السعودية يعني في أدوات الموسيقية أستاذ يوسف يعني بشكل أساسي على الآلات الإيقاعية والآلات الوترية الشرقية، يعني واللي تعكس تقريبا تنوع البيئات الجغرافية للمملكة. كيف يأثر هذا التنوع الجغرافي على إيقاع الأغنية؟ يعني وش هي الألوان الغنائية اللي تتميز فيها كل منطقة؟
0: يا سلام يا سلام. حنا فعلا الحمد لله المملكة غنية بالفنون من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، في الوسطى، وكل منطقة لها ألوان مميزة. وحقيقي يعني أنا مهتم بموضوع التوثيق وأنا أشتغل في هذا المجال، فكثير لما أروح أوثق الفنون اللي في كل منطقة أشوف الشيء العجيب اللي وين هذه الفنون. كل منطقة فعلا لها ألوان مميزة، يعني في الشرقية نشوف البستة ونشوف المروبع ونشوف الليوة، في الغربية نشوف الخبيتي مثلا، نشوف فن الدانة، فن أصيل من مكة، يعني في الجنوب الفنون العسل، الخطوة، الله، الخطوة والبرميل، يا سلام.
1: أضيفت مؤخرا البرميل في أحد الافتتاحيات أحد في الأوركسترا السعودية،
0: ضافوا الأوركسترا السعودية البرميل في كان في الفن الخطوة العسيرية. نعم. تحديدا. نعم. كان في هذا وكان بالبرميل. أيه. كان تجربة جميلة. وعندنا في الشمال يعني فنون كثيرة، منها الدحة، عاد في الوسطى عندنا العرضة، عندنا السامري وما إلى ذلك. ففعلا احنا غنيين بفنون كثيرة في المملكة وكلها مؤثرة، يعني الأغنية الوطنية مستخدمة كل هذه الفنون. يمكن لو نروح لكل أوبريت، يعني من الجنادرية، يعني الجنادرية كان في أوبريت الجنادرية مستخدمين كل الفنون في في في في الأوبريت نفسه.
1: نعم.
0: يعني وما زال مستمر هذا إلى اليوم، في يوم الوطني، في يوم التأسيس، في يوم العلم، يتم استخدام الألوان، ألوان المناطق في اليوم، في الأيام.
1: يا سلام. يا سلام. طيب الآن لو أضفنا وخلنا نقول كيف يكون دخول مثلا هذا الموروث الفني المعاصر المختلف من جميع مناطق محافظات المملكة العربية السعودية، كيف يكون إضافته طبيعية وغير مصطنعة أو متكلفة، بحيث أنه أقحم مثلا في هذه المعزوفة أو في هذه
0: إحنا محظوظين عندنا أن أبناء الوطن صراحة عندهم اطلاع على الفنون، على الموروث حقنا، على الفنون الأدائية والفنون الشعبية حقتنا. يمكن حنا تأسسنا وحنا يعني فنوننا تشوفها حتى في الأعراس، تشوف الفن الأصيل نفسه، تشوف السامري وتشوف العرضة وكل منطقة وفنونها، فتلاقي الشخص أصلا مولود ومن صغره موجود عنده الروح الأصلية للفن، فلما يبي يدخل ويطور منه ما يصير، ما يدخل إلى جانب المصطنع. يعني أنا شفت برا في بلدان ثانية الأجيال الجديدة ما عندها اطلاع على الموروث حقها والفنون الأصلية، يعني انولدوا وقاموا يسمعون الأشياء الحديثة المودر، فقام يطور المودر نفسه، فصار مصطنع، صار ما هو حقيقي، ما هو قريب للناس. بينما حنا لا، حنا فعلا محظوظين صراحة أن كل أبناء الوطن تقريبا كلنا مطلعين على هذا الموروث، حتى لو أنا مش مطلع عليه بوعي، بس في اللاب

0: وعي عندي الفنون هذه موجودة. فأنا بس أبي أطورها حتكون الروح موجودة.
1: فعلاً تلاقيها مرة علينا كلنا، وأول ما نسمع لحن أو إيقاع معين نعرف هذا من وين وهذا من فين وهذا وش أصله وش أساسه
0: على طول.
1: طيب أستاذ يوسف، يعني يرتفع الانتاج الموسيقي للأغاني يعني خلنا نقول الأغاني الوطنية في اليوم الوطني من كل سنة بفكرة يعني مبتكرة، دمج بين عرقة الأغنية وقيمة الكلمة واستقطاب اللحن للجيل الحالي. بدنا نتكلم عن هذه النقطة، يعني كيف تشكل أو تشكل تحول في الأغنية الوطنية السعودية من كل سنة؟ يعني كل جيل، يعني كل عقد عن عقد يختلف، وأكيد كل جيل له إذن سمعية معينة، له تقريبا ألحان معينة بحيث أنه يقدر يستوعبها يحبها يحاول أنه فعلا يتقبل هذه الأغنية الجديدة.
0: إحنا يعني محظوظين من بداية الأغاني الوطنية، وكأن أسسوها علشان تكون خالدة. يعني إحنا إلى اليوم وطن الحبيب ما زالت الأجيال الجديدة تغنيها
1: إلى يومك
0: هذا. إلى يومك إيه. يعني تخيل وطني الحبيب، يعني أغاني كثيرة. يعني قبل فترة أنا جالس أسمع اللي هي أغنية أنا من هالأرض حقت محمد عبده، أقول واو، يعني كيف لحنوها، كيف سووها، يعني إلى اليوم خالدة. يعني فيعني حنا محظوظين، يمكن حتى وجود الأجيال الجديدة أحس عندهم هذا الخط، عندهم إنه يأسسون أغاني وألحان فيها الروح هذه. ما زالت ما قاعد نشوف شيء مرة مختلف وبعيد عن الأشياء اللي متعودين عليها. وحلو التنافس اللي جالس يصير، جالس يسوي لنا أشياء جديدة، في أفكار جديدة حلوة، وما زالت في نفس السياق في نفس الجو اللي احنا نحبه.
1: يا سلام. طيب وسط تطور هذا المجال الفني واحتواء الجهات المختصة، يعني وابتعاث الأبناء لهذه التخصصات وهذا المجال، كيف تشوف انعكاس هذا الاهتمام على المستقبل الفني للأغنية السعودية في جميع الأصعدة؟
0: انعكاس جميل. يعني تكلمنا عن المبتعثين، المبتعثين جاونا بفكر جديد صراحة، بموسيقى جديدة. يعني أنا أشوف واحدة من الزميلات جات وسوت أغنية، يعني خلتنا عندها شوية، هي كانت مبتعثة. فيعني في فكر مختلف صراحة من المبتعثين، جاهزين نشوف الفكر الجديد. وأقول لك مرة ثانية، اللي هو وجود الأصالة اللي عندنا تساهم في إدخال الفكر بشكل جدا جميل، مو مصطنع، مو غريب، مقبول للجميع. فيعني حنا حتى نشوف الفنانين الكبار معجبين بأداء الفنانين الجدد.
1: يا سلام.
0: فبس شيء جميل.
1: يا سلام. طيب الآن الطالب لما يرجع من ابتعاثه شلون يحافظ على هذه الهوية والموازنة، يعني بهوية الأغنية السعودية بعد عودته، وأيضا يسخر السبل فإنه يدعم هذه الأغنية وهذا الموروث الوطني الفني؟
0: جميل. يمكن أهم شيء من وجهة نظري اللي هو أنه يتعاون مع ناس شاطرين، يعني ناس مرة مهتمين، فيكون معاه مثلا مشرف عام على الأغنية، يكون معاه ملحن شاطر، موزع، فيكون في هذا الخليط. يعني حتى لو هو راح إلى في الابتعاث وقام يسمع أغاني غربية كثيرة وفيه من الجو الغربي والستايل الغربي، يكونون موجودين معاه هذول، فيكون المشرف يساعده في موضوع الملحن، فيصير هذا الخليط. يعني الفريق عارف التيمور كلهم، فيا يكون ما زال محافظ، ووجوده وتطويره من الجانب من الشخص المبتعث حيساعد في الموضوع.
1: تبارك الله، والله فعلا الموضوع ذو شجون. أستاذ يوسف، احنا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم او لقائنا معك أستاذ يوسف. ودنا قبل ما نختم كلمة أخيرة تقدمها للمستمعين الآن، وأيضا بمناسبة هذا اليوم الوطني.
0: والله حنا صراحة يعني سعيدين ان اليوم هو مرور 96 عام على توحيد المملكة. وصراحة أنا سعيد بحكم أني في الجانب الموسيقي، يعني قديش أكون مبسوط وسعيد وفخور أني أشوف زملائي الفنانين والشباب الجدد جالسين ينتجون أغاني وعلى حسابهم الخاص من أجل هذا اليوم، من أجل هذا اليوم. يعني شوف شغفه قديش عنده شغف في الأغنية، فيخصص يعني ميزانية على حساب الخاص عشان ينتج أغنية. فالله يعطيهم ألف عافية صراحة. يمكن الكلمة اللي أوجهها، استمعوا للشباب الجدد، استمعوا للأفكار الجديدة،
1: أعطوهم فرصة.
0: ترى جالسين يسوون أشياء جدا إبداعية.
1: جدا. الله يعطيك العافية أستاذ يوسف فارسي، موسيقي عازف جيتار في الأوركسترا السعودية، باحث ومختص في الموسيقى وأيضا

0: ومكملين معكم أكيد مستمعينا هذه التغطية الصباحية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. ومن المملكة العربية السعودية وفي صباح وطني تملأه المشاعر، مشاعر الفخر، مشاعر الاعتزاز، تمتد جسور المحبة والأخوة إلى مملكة البحرين الشقيقة، واللي تشاركنا اليوم فرحتنا بهذه المناسبة الغالية. ويسعدنا أنه ينضم إلينا من إذاعة البحرين وأيضا من برنامج صباح الخير يا بحرين الزملاء الأعزاء في طاقم البرنامج حسن الساعاتي وأيضا عبد الرحمن بنطيع وأيضا المخرج حمد الشريان والإشراف والمتابعة نورة عبد العزيز، ونقولهم يسعد صباحكم ونرحب فيكم أجمل ترحيب من إذاعة الرياض. ونعتز أكيد بهذه المشاركة اللي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية اللي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهم الشقيقين. صباح الخير.
1: والمملكة العربية السعودية الحبيبة بخير وأمن وأمان وازدهار. الزملاء الأعزاء في إذاعة الرياض، الزملاء فهد الغامدي وبدرية خالد من التقديم ومن الإعداد، الزملاء هناء الصباغ، سعدي شهري وعمر العتيبي، مساعد المخرج عبد العزيز الجربوع، وإخراج إبراهيم الصويان، والإشراف العام فهد حساني. أسعد الله صباحكم زملائنا الكرام بكل خير، ودام عز المملكة العربية السعودية الشقيقة كل عام، والمملكة تزدان بملامح الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء السعودي. كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة، والله يحييكم في صباحاتنا الجميلة، صباحات الاحتفال، صباحاتنا الخضراء، نورتونا وشرفتونا، ودائما أنتم دائما أهل العشم، أنتم إن كنتم جيران فأنتم النظر للمملكة العربية السعودية. لا تكفينا، ليس بين مجرد جيرة بل علاقة أخوة ومحبة ووئام وعلاقة امتدت لمئات السنين، فحياكم الله وبياكم زملائنا من البحرين.
3: حياك الله أخونا العزيز فهد الغامدي وكذلك الزميلة بدرية خالد، وحقيقة لا أزيد على ما ذكر زميلي عبد الرحمن بن طيع منذ قليل، يعني حقيقة هذه العلاقات التي تمتد إلى عمق التاريخ اليوم هي تتجدد حقيقة في وجداننا، وتتجدد عبر الأثير حقيقة في هذا الجسر الذي يمتد بيننا وبينكم عبر الإذاعات. فأهلا ومرحبا بكم، ونبارك لكم حقيقة ما تشهده المملكة من ازدهار ومن تطور ومن رخاء، نسأل الله عز وجل دائما أن يديمه عليكم وأن يديم الأمن والأمان المملكة الشقيقة الحبيبة ولشعوب دول الخليج كافة.
0: نعم، اليوم البحرين لما تشاركنا هذه الفرحة، فرحة الوطن، يعني هي يعني حضور بين أخ بين أهله. اليوم هذه العلاقات اللي امتدت لعقود أكيد نموذج للأخوة بين الأشقاء، يمكن المملكة العربية السعودية والبحرين في بينهم هذه الروابط الاجتماعية والعائلية اللي ممتدة، وأيضا يمكن متشاركين في كثير من العادات والتقاليد. اليوم البيت البحريني والبيت السعودي متشابهين إلى حد كبير في كثير من العادات، في كثير من التقاليد وأيضا الموروث. وطبعا دائما في ذاكرة الخليج، دائما خليجنا واحد، وحتى لو أصبحت المسافات اليوم بين البلدين أقرب

0: زي ما ذكرت على امتداد هذه العقود جسر الملك فهد اللي يصل بين البلدين، اليوم أصبح رمز جميل لهذا القرب، جسر يصل بين شعبين تجمع بينهم أواصر المحبة والقرابة، وأكيد تجمعهم هذه الأفراح المشتركة في الأيام الوطنية المجيدة.
1: نعم بلا شك، يعني السعودية والبحرين المملكتان الشقيقتان تجمعهما رايتان من المجد شعبان، تتقاطع بينهما القلوب وتاريخ يصون الذاكرة، وبلا شك الشراكة التي تفتح آفاق المستقبل. زملائي الكرام، يعني إذا كنا بالأمس يعني أتصنع جذور هذه العلاقة، فإن الحاضر يرسخ مؤسساتها ومشروعاتها، وكذلك المستقبل يظل المساحة الأرحب لصناعة المزيد من التكامل والإنجاز. هكذا بكل تأكيد تستمر هذه المسيرة المباركة، أخوة في الوجدان وثقة في المواقف وشراكة في التنمية، وطموح واحد نحو مستقبل خليجي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. بودنا أخواني الكرام الأستاذ فهد الغامدي والأستاذ بدرية خالد أن يعني تضعون في صورة ملامح الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 96. بلا شك يعني يمكن قبل قليل احنا في صباح الخير البحرين تحدثنا عن ملامح الفرح والبهجة في العاصمة الرياض، بودنا نقترب أكثر من هذه التفاصيل أن تضعونا في هذه الصورة المميزة.
2: يعني ما شاء الله تبارك الله الاحتفالات عندنا أصلا مبتدية من قبل اليوم الوطني، الناس محتفلة، الناس يعني حتى لدرجة أن شوف أنا أهلي وربعي بالدمام، فأشوف ما شاء الله تبارك الله أنتم يا أهل البحرين محتفلين قبلنا، بسم الله عليكم ما شاء الله تبارك الله. الإعلام البحرين والإعلام السعودية وأشوفها بالدمام بالخبر بالجبيل، وأقول الله يجمع علينا هالود والمحبة ولا يغير علينا وعليكم إلا الأحسن حال. من ضمن الفعاليات اللي عندنا في مملكتنا الحبيبة زملائي من البحرين، يعني عندنا في كل مناطق المملكة فعالية، أولا ودائما الأجمل والأحلى والكل ينتظرها كأنه يعني يرجع طفل في هذه اللحظة، الاحتفالات بالألعاب النارية في كل مناطق المملكة موحدة من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة، احتفالات بهذا اليوم الوطني تمتلئ سماءات المملكة بالألعاب النارية، أيضا ناهيك عن توزع بعض الفعاليات في المملكة والرياض والخبر وجميع المدن بالموروث الشعبي والعرض السعودية، وأيضا ناهيك عن الكل ما هو جديد بالعروض الدرونز، تجد عروض درونز من أعلام من مشاركات من عبارات، ناهيك عن المسيرات الموجودة في الرياض وأيضا في الباحة وأيضا في الخبر، هناك الكثير الكثير الكثير من الفعاليات والتفاصيل موجودة في مملكتنا الغالية.
3: نعم زميلي فهد، طبعا احنا يعني بالتأكيد لما تكلمنا في البداية يعني بشكل يعني مباشر عن العلاقات التي تجمع الشعبين وتجمع القادة أيضا وتجمع القلوب، ويعني يعني تنقلنا إلى بعد آخر حقيقة اجتماعي وتاريخي. حقيقة السعودية حاضرة في وجدان كل بحريني حقيقة، ويعني نحن يعني وشخصيا يعني مدين للمملكة العربية السعودية، ويعني لمعلمي يعني الكرام الذين يعني أستذكر حقيقة ما قاموا به وكانوا أيضا من الشعب السعودي الشقيق، رحم الله من تغمده برحمته وحفظ الله الموجودين، يعني رسخوا فينا قيما ومبادئ حقيقة لا تنسى ولا تمحى بتاتا. ويعني لا شك بأن أيضا زميلي عبد الرحمن بنطيع لديه من الذكريات ولديه من المواقف ما يعني تزخر في وجدانه أكيد هذه الذكرى الجميلة.
1: بلا شك ذكرياتنا مع أشقائنا مع أهلنا وجماعاتنا في المملكة العربية السعودية، في أهلنا أنا شخصيا يعني تربطنا علاقات أخوة ومصاهرة مع أحبتنا في الجبيل في المنطقة الشرقية في الخضر في الدمام في أيضا يعني الأحسن.

هذه المناطق الجميلة والتي لها مكانة كبيرة في وجدان كل بحريني، يمكن أتشرف بأن أشقائي درسوا في الجامعات السعودية وحصلوا على شهادات التعليم.

0: الله. ولكن ما تزال هذه الذكريات يعني وكأنها وليدة اللحظة. يلا. يتذكرون المواقف الجميلة في جامعة الإمام محمد بن سعود أيضا، وجامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك في العاصمة الرياض. يتذكرون بعض المناطق بالتحديد منفوحة، ويعني حتى كشتاتهم اللي كانوا يقضون الوقت فيها في في في شجرة وفي يعني مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ولعل هذه الذكريات تعود بهم الآن وهم يتنقلون يعني، وإحنا ننتقل وياهم أيضا في شوارع مملكة البحرين. يعني احتفاء مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة تظهر في الشوارع في المجمعات التجارية. قبل يومين كان عندنا لقاء مباشر مع مدير عام مجمع مراسي جاليريا في مملكة البحرين. حددوا ما شاء الله يعني برنامج متكامل من قبل من بداية هذا الأسبوع يعني، مستمرين إلى تاريخ 26 سبتمبر بعديد البرامج والفعاليات والأنشطة والألعاب النارية والألعاب الضوئية والدرونز، وكأننا يعني نعيش هذه اللحظة مع أشقائنا بوجداننا، نعيشها أيضا بواقع وكأننا متواجدين على أرض المملكة العربية السعودية.
1: كلامك على متن أخوي عبد الرحمن حقيقة، زميلي فهد وزميلتي بدرية، احنا يعني عندما نجري هذا الانضمام الجميل معكم يعني نحن نخاطب صرحا من صروح الإعلام العريق يعني إذاعة الرياض.
0: نعم.
1: والتي نشأنا حقيقة على يعني تذوق أصوات يعني كبار الإعلاميين الذين زينوا أثيرها بالبرامج وبالفقرات المتنوعة وبالتغطيات التي كانت يعني في كل منها مدرسة يتعلم منها حقيقة.
2: زملائي حسن وعبد الرحمن، ما شاء الله خضتم في الذكريات وأبحرتم في الذكريات وما إلى ذلك، طيب ما ودكم تخلون هالذكريات حاضرة الآن، تزورون بالسعودية، تحتفلون معنا، تشوفون الفعاليات على أرض
0: الله الساعات والله،
2: وتنورون تشرفون وأبد عين الحاف وعين فراش على قولتهم.
0: ما يحتاج، الله يسلمك. بلدنا وننتقلنا وعبرنا الجسر يعني متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض، وأن احنا ما انتقلنا إلا إلى أخوان وأهلنا وربعنا وعزوتنا. بلا شك يعني ذكريات الرياض ومدن المملكة العربية السعودية راسخة في وجداننا بلا شك. نعم.
3: احنا الحقيقة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم زملائنا في إذاعة البحرين، وأيضا على هذه المشاركة الجميلة اللي أضافت يمكن إلى فرحتنا باليوم الوطني فرحة أخرى بمشاركتكم لنا، مشاركة نعتز فيها وأكيد تعكس ما يجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من روابط أخوة ومحبة وأيضا تاريخ وجوار ومصير مشترك. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا في هذا اليوم الغالي وشاركتونا هذه الفرحة، فرحة الوطن، وهذا ليس مستغرب أكيد على أهل البحرين، فهم أهل أخوة وبين الشعبين من المحبة والقرب، وهذا يجعل أفراحنا واحدة ومناسباتنا محل اعتزاز مشترك، وفرحتنا فرحتكم وفرحتكم فرحتنا.
1: شكرا جزيلا لكم زملائنا الأعزاء على إتاحة المجال وهذه الفرصة لنا للتعبير عن مدى المحبة والسعادة حقيقة بهذه المناسبة التي نسأل الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الشعب السعودي دائما أعواما عديدة وأزمنة مديدة، و المملكة الحبيبة ترفل بثوب الأمن والأمان والعزة والاستقرار دائما. جزيل الشكر لزملائنا حقيقة الذين يعني صحبونا في هذا الانضمام، من الإعداد الزملاء هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، في الإخراج المساعد عبد العزيز الجربوع، والمخرج القدير الأستاذ إبراهيم الصويان، والمشرف فهد الحساني، وزملائنا الأعزاء اللي نشكرهم شكر جزيل أيضا على هذه الدعوة الجميلة التي قدموها لنا. والله يعني فيها تفكير يعني أبو راشد،
0: لا شك يعني
1: العزيز فهد الغامدي والزميلة بدرية خالد.
2: لا لا أبد،
3: حياكم الله،
2: لا تترددون أبد.
0: بإذن الله تعالى. الله يحفظ المملكة العربية السعودية ودام عز المملكة وكل

0: العام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا لزملاء من مملكة البحرين في برنامج صباح البحرين، الزميل حسن السعاتي وعبد الرحمن بمطيع وأيضا المخرج حمد الشريان وأيضا الإشراف والمتابعة نورة عبد العزيز. شكرا لكم بحجم السماء على مشاركتكم هذه المشاعر ومشاركتكم هذا الود وهذا العهد والوفاء منكم أصدقائي من مملكة البحرين، وأيضا شكرا لقبولكم دعوة البرنامج. فاصل ثم نعود إليكم.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها دوما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة وهذه التغطية الصباحية المباشرة حتى الساعة العاشرة. واليوم حب الوطن هو البذرة الأولى اللي نغرسها في نفوس أبنائنا، تكبر معهم وأيضا تثمر أجيال واعية معتزة بهويتها، مدركة لمسؤوليتها تجاه وطنها وتجاه مجتمعها. ضيفتنا اليوم جسدت هذه المعاني بطريقتها الخاصة، فرغم صغر سنها لكن كان لها حضور في مجالات كثيرة، وأيضا هذه الموهبة الأدبية الشعرية وحصولها على عدد من الألقاب والتكريمات أيضا في هذا اليوم الوطني يسعدنا أن نستمع إلى صوت من أصوات الجيل الجديد يحمل الموهبة وأيضا الطموح ومحبة المملكة. نرحب اليوم بالشاعرة والسفيرة الصغيرة بيادر العتيبي، يسعدنا صباحك.
1: يا هلا والله،
0: حياك ويا هلا ويا مرحبا فيك، وكل عام وطننا بخير.
1: يا هلا والله.
0: اليوم يعني بيادر هلا. شاعرة وسفيرة وهذه البدايات، احنا فخورين أكيد بهذا الإنجاز الكبير في هذا السن الصغير. خلينا نبدأ معك، يمكن نفتتح هذا اللقاء ببيت يمكن شعر بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا وعلى قلب كل سعودي.
1: أول شيء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة، وحابة أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة يوم الوطني 96، وتبشرون بهذه القصيدة: يوم الوطن عز علينا نوفيه، على الأقل لو فيه مجال القصايد، في كل عام وزل الشعر نهديه، في كل ذرة من ترابه وقايد، مني وأنا سفيرة الحب نفديه، في كل مملك من قديم وجدايد، هذا الوطن بيت لنا كلنا فيه، على المعزة ساكنينه ونايد، متفرد في محتواه ومبانيه، فيه البيوت النادرات النوادر، فيها الحرم في مكة الناس تنصيه، في طيبة يزوره جميع البدايد، الله يحفظ الدين ويحفظ راعيه ويحفظ ملكنا من خطط كل كايد. سلامتكم.
0: صح لسانك، صح. بسم الله ما شاء الله يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الموهبة الشابة، هذه الموهبة السعودية حتى في الإلقاء ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم كان عندك حضور في ما شاء الله تبارك الرحمن في محافل كثيرة، وكان اسمك أيضا لحضور مع أمير منطقة القصيم.
1: أيوة.
0: كلمينا عن هذه المشاركة وأيضا عن الألقاب اللي يمكن اكتسبتيها من خلال هذه المشاركات.
1: الحمد لله، أنا أروح مهرجانات مثلا متعددة بحضور أكثر من سمو أمير وأميرة، وأنا من يوم عمري 5 سنوات أطلع أمام سمو الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، وألقب بعدة ألقاب مثل سفيرة التطوع وشاعرة القصيم وأصغر وأول شاعرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضا حصلتي على درع شاعر الإبداع كأول طفلة في القصيم، سمعينا القصيدة حاضرتك، القصيدة اللي انت شاركتي فيها.
1: إيوه، هذا كان جدا شعور جميل، من رغم أني حصلت على هذا الدرع بعمر صغير من سني، وهذا كان لسعادة محافظ منطقة عنيزة، وهذه القصيدة بقولها لكم: أمطر سما الفرحة ورود ورياحين، وتبسمت فينا جميع المشاعر، يا مرحبا يا مرحبا باللي على الرغالين، من زالكم يا ضيوفنا بالمحاجر، وجودكم تسوى جميع الملايين، قريب واللي جال اليوم زاير، أنتم بجيتكم علينا عزيزين، الشامخين الغانمين النوادر، تستاهلون المدح والمنطق الزين، عذب الكلام اللي تقوله بيادر.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، صح لسانك، يعني موهبة مذهلة.
1: أيوة.
0: وشعر ما شاء الله سلس، يعني هل نقدر نقول كذا نروح للأهل للوالدة للبيت، هل سبق يمكن الأحد من أهلك أنه كان شاعر؟ يعني هذه الموهبة من فين أنت يعني جبتيها؟ يعني هل في أحد شاعر في البيت وأنت اتبعتي خطى، ولا كنت الأولى وتميزتي في البيت؟
1: لا، أنا سبحان الله موهبتي من الصغر الشعر، لأن ماما وبابا كانوا من محبين الشعر بشدة، أنا شفت حبهم للشعر لهذه الدرجة، قلت خلاص بكون معكم شاعر، مو بس أنتم اللي تكونوا شاعرين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وتقولين يعني قصايدك لما تزينينها تقولينها عليهم ويسمعونها.
1: إيوه بعض القصائد ماما، بعض القصائد بابا، بعض القصائد الشعر.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني دائما إحنا نقول إنه الأهل داعمين يمكن، وهم الداعم الأول. اليوم عائلتك هل لها حضور؟ يعني كيف جسدت هذا الشيء في مسيرتك؟ وإيش الكلمة اللي تقدمينها لهم؟
1: أنا الصراحة لو أقدم إيش الماما وبابا وأهلي وإخواتي ما رح يوفي بحقهم، لأنهم أول وأفضل الداعمين لي بالنسبة، وخاصة ماما وأختي هذول. يعني الصراحة ما أدري إيش أقول لهم يعني.
0: تبارك الرحمن. وطبعا جاييننا أنتم من القصيم ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيكم العافية. وعائلتها كلها متواجدة معها ومعانا هنا في الاستوديو أيضا أختك. أيوة. كمان ما شاء الله داعمة أيضا. اليوم بيادر مع هذه الألقاب اللي حصلتي عليها وانتي صغيرة، يعني بديتي من عمر كم بديتي في هذه المسيرة؟
1: من عمر 5 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش الحلم اللي اليوم بيادر حابة توصل له إذا كبرت؟
1: يعني الحمد لله أنا الصراحة أكثر أحلامي حققتها بهالعمر، بس الحلم اللي أنا جدا جدا أتمناه إني أكون كاتبة شعر أو محامية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذه مسيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مواهب شابة اليوم نشوفها في شبابنا وبناتنا السعوديين، مواهب نفتخر فيها اليوم، والساحة متاحة للجميع. يعني اليوم اللي حاب يشارك في أي مجال موفر له ومسهل له. المملكة العربية السعودية اليوم قيادة وكل القطاعات يعني ما قصروا، كل الأمور مسهلة. يعني حتى بيادر وأيضا يمكن في كثير زميلاتها وشبيهاتها وأيضا من شبابنا وشاباتنا في عندهم هذا الشغف اللي حابين إنه

0: أنهم يدخلون مثل هذه المسابقات تتوج يمكن موهبتهم. اليوم في ختام لقائنا في تختمين ببيت قصيدة، في كلمة أنت حابة تقولينها؟
1: بختمها بقصيدة عن الوطن.
0: اطربينا.
1: مني وأنا بيادر بكل نماس، بنت الوطن في كل نهج ومسيرة، جيت تشرف بالوطن وارفع الراس، وامامكم القي قصيدة كبيرة، وجدد الترحيب مع كل هالناس، حب الوطن يهل الوجيه السفيرة، نخلة شعارها سيفين البراس للدين وحكام الفا بالجزيرة، وطن من اسبابه وضحت الاحساس، واسباب ما هزت شعور ضميرة، بنت اصل وفصل اساس على اساس، وطنه خوفه والراس مليان غيرة، لاهل الوطن عندي ولائي بالانفاس، والمملكة رموزها بكل ديرة، والخاتمة هي عالم من كل الاجناس، علام ما تخفى عليها السريرة، تحفظ ملكنا سواديف الانواس، وتحفظ ولي عهده رمز الجزيرة. سلمتك.
0: ما شاء الله، صح لسانك وصح منطوقك بيادر. انا اقول لك شكرا على هذه المشاركات الجميلة، احنا سعدنا اكيد بحضورك، يعني خاصة في هذا اليوم المميز اللي هو يعني يمثل ويؤكد لنا حب الوطن، انه ما يرتبط يا جماعة الخير بعمر. اليوم ابنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية قادرين منذ سنواتهم الاولى على تقديم هذه النماذج المشرفة وهذه الموهبة وهذا العطاء والعمل التطوعي. اليوم في يومنا الوطني نفخر إننا نشوف جيل صغير يحمل كل هذه الطموح ويعبر عن انتمائه لوطنه بالكلمة، بالمبادرة، بالإنجاز. بيادر العتيبي سفيرتنا وأيضا شاعرتنا، نتمنى لك أكيد كل التوفيق، نتمنى لك مستقبل جميل، وأنه تواصلين هذه الموهبة وتطوير هذه الموهبة، ونشوفك إن شاء الله تحققين مزيد والمزيد من النجاحات وترفعين اسم وطنك بكل فخر
1: إن شاء الله. شكرا. بإذن الله. العفو.
0: يعطيك العافية. وإحنا أكيد لازلنا مستمرين معاكم في هذه التغطية الصباحية المباشرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. خليكم قريبين معنا، فاصل وراجعين لكم.
2: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا، واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها.

أنا الرايه الخضرة لي رزة والعلى لا رزة الأعلام للأعلام على علمهم لا إله إلا الله واسمه هو الغالب على الآسى.

هاتف من جنود صامله.

وتهجنا بقوانا وبعاننا مكتبين وخلاصنا نوصيه ولد ولدنا.

0: صبوا من اللي بنها تو ما فاح، ما عاد باقي غير جملة وحيدة تطيح روس ويرق العز ما طاح، شامخ يسلمها الحفيد الحبيدة.
1: عزنا بطبعنا.

0: ومستمرين أكيد معكم في هذه التغطية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي عبر أثير إذاعة الرياض. وما زال أمامنا الكثير والكثير من اللقاءات والمشاركات والمحطات اللي راح نعيش من خلالها تفاصيل هذا اليوم المميز. معانا تقرير الإنسان أولا مع زميلنا صالح العجرفي، نسمعه وراجع لكم.
1: الإنسان أولا، من بناء الإنسان إلى صناعة المستقبل. منذ تأسيس المملكة العربية السعودية ظل الإنسان محورا أساسيا في مسيرة بناء الدولة، ففي البدايات لم يكن بناء الوطن مرتبطا بالطرق والمباني والمؤسسات فقط، بل بدأ ببناء الإنسان وتعليمه وتأهيله، وكان التعليم من أبرز المجالات التي حظيت باهتمام مبكر، إذ بدأت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله في وضع الأسس التي مهدت للتعليم الجامعي إلى جانب التوسع في التعليم العام، إيماناً بأن العلم أحد أهم الأسس التي تقوم عليها نهضة المجتمع والدولة. ومع مرور العقود اتسعت هذه الفكرة وأصبح الاستثمار في الإنسان أكثر شمولاً، فلم يعد الهدف مجرد توفير التعليم، بل أصبح التركيز على جودة التعليم والمهارات والبحث والابتكار والاستعداد لوظائف المستقبل. وهنا جاءت رؤية السعودية 2030 لتضع تنمية القدرات البشرية في قلب التحول الوطني، فالإنسان السعودي هو المحرك الحقيقي للتنمية والمستفيد الأول منها والشريك في صناعتها. وتشير التقارير الرسمية الحديثة إلى توسع المملكة في تطوير منظومة التعليم العالي ورفع جودة مخرجات الجامعات وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا، كما توسعت البرامج الرقمية والشهادات المرنة التي تساعد على اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وفي العام 2025 شهد قطاع التعليم العالي مزيداً من الإصلاحات المرتبطة بالجودة والحوكمة والتنافسية، كما حققت جامعات سعودية تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية، فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن دخلت قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف QS لعام 2025، فيما جاءت جامعة الملك سعود ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في تصنيف شنغهاي. وهذه المؤشرات تعكس انتقال التعليم من مرحلة التوسع في الإتاحة إلى مرحلة جديدة تركز على الجودة والأثر والمنافسة الدولية. لكن تنمية الإنسان لا تتوقف عند التعليم، فالإنسان الذي تصنعه التنمية هو إنسان يتمتع بصحة أفضل ويمتلك فرصاً أكبر للعمل والتعلم، ويعيش في بيئة توفر له الخدمات وتمكنه من المشاركة والإبداع. ولهذا أصبحت تنمية القدرات البشرية مرتبطة بمنظومة واسعة تشمل التعليم والتدريب والثقافة والصحة وسوق العمل والتقنية. من هنا يمكن قراءة التحول السعودي باعتباره رحلة طويلة بدأت بالتعليم، ثم توسعت إلى بناء القدرات، واليوم تصل إلى مرحلة صناعة الإنسان للمستقبل. فالدول لا تبنى بما تملكه من موارد فقط، وإنما بما تملكه من إنسان قادر على تحويل هذه الموارد إلى معرفة وفرص وإنجاز. وفي السعودية تبدو هذه المعادلة واضحة: إنسان يتعلم، يتطور، يشارك ويصنع المستقبل. صالح العجرفي وخليل العيسى.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

حياكم الله من جديد أصدقائنا أصدقاء الصباح وأصدقاء هذا اليوم العظيم وأيضا صباح الصباحات الخضراء التي نحتفل بها بهذا اليوم. في هذه الوقفة مستمعينا يستعيد سنتحدث عن استعادة اليوم الوطني السعودي ذاكرة الوطن من خلال معالمه التاريخية الشاهدة على مسيرة التأسيس والبناء، ويبرز في هذا السياق قصر الإمارة التاريخي بنجران بوصفه أحد أبرز الرموز العمرانية في المنطقة ومعلما وطنيا يروي قصة من قصص توحيد المملكة. يقع القصر في قلب المدينة القديمة أبا السعود، وقد شيد عام 1363 من الهجرة على مساحة 6252 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق تضم عددا من الغرف والمرافق، إضافة إلى بئر قديمة وأبراج دائرية في زواياه الأربع وأبراج للمراقبة. وقد أدى القصر دور المقر الرئيسي للإمارة وعددا من الإدارات الحكومية في حقبة شهدت تحولات إدارية وتنموية بارزة في مسيرة تأسيس الدولة السعودية. ورعي في تصميم القصر الطابع المعماري الأصيل لنجران، إذ شيد من الطين والحجارة وجذوع النخيل ليجسد ملامح التراث العمراني العريق للمنطقة ويحافظ على هويتها التاريخية. ويكتسب القصر أهمية ثقافية وسياحية مضاعفة لوقوعه في قلب النسيج العمراني القديم بجوار الأسواق الشعبية والمباني التراثية، مما يتيح للأجيال الحالية التعرف على إرث نجران الحضاري وتعزيز انتمائهم لتاريخ وطنهم. وتظل المعالم التاريخية التي واكبت مراحل تأسيس المملكة شاهدة على صفحات مضيئة في تاريخ الوطن ومصدر إلهام تستقي منه الأجيال قيم البناء والعطاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

0: منذ أن أعززت السعودية من الانتباه إلى ثروتها من التراث والآثار، وهي تحقق تقدما في اكتشاف غنى المناطق السعودية وما تحتفظ به من سجلات أثرية تاريخية، ومن ذلك التراث العمراني الذي يمثل شاهدا حيا على الحكايات الاجتماعية ووسيلة لفهم الماضي ومساعدا في اتخاذ قرارات واعية بشأن المستقبل، ومن بيوت الطين إلى الأحياء القديمة ومن الأبواب المزخرفة والمشربيات العتيقة، وصولا إلى أكبر شاهد عمراني قصور الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، والعديد من صور الإرث المعماري. نقف اليوم مع ضيفنا في تفاصيل هذا الإرث الباقي، فيسعدنا يكون معنا المهندس عبدالله الشايب، العضو الفخري في الجمعية السعودية للتراث المعماري. حياك الله وبياك مهندس عبدالله.
1: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، ومبروكين هذا اليوم الوطني الكريم.
0: الله يبارك في أيامك وكل عام وأنت بخير مهندس.
1: وأنت كذلك
0: عبد الله. بداية مهندس عبد الله، كيف تكونت هذه الصورة العمرانية للهوية السعودية من خلال القلاع والقصور التي اتخذها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مكان إقامة ومركز حكم له؟
1: طبعا احنا لازم نعرف ان الملك المؤسس رحمه الله يعني كانت لديه يعني ذائقة وفكرة جميلة، وهو موضوع الاستقرار الوطني في كل منطقة يذهب إليها. ثم يعني وحد المملكة العربية السعودية عام 1351 هجرية، وكان وجود القصور ومقرات الحكم هو أحد الأسس التي تثبت قواعد الحكم المختلف، وأيضا تطمئن المواطنين في أن هناك تواصل مباشر ما بين الرياض وبين تلك المدن أو المناطق المختلفة في المملكة. والمملكة كما تعرف هي قارة كبيرة، فبالتالي يعني أقيمت كثير من المباني يعني استمرارا لإرث تلك المناطق في العمراني. مثلا على سبيل المثال نستطيع القول أنه مثلا قصر قبة بمنطقة القصيم، وقصر عالي بالقرية العليا، وقصر السراج بمدينة الوفوف بالأحساء، وقصر وقصور المربع أيضا بمدينة الرياض. كل هذه كانت شواهد، وهذه القصور أيضا بنيت على أساس الهويات المحلية، فبالتالي هي أيضا كان ساهم فيها البنائين المحليين في تلك المناطق، فتركوا لنا إرثا الآن جميلا يعني، وهو تحت الدراسة أو يحتذى به أيضا في مستلهمات العمارة في الأبنية الحديثة المجاورة. يعني المهم في أن هناك كثير من التفاصيل في هذه القلاع والقصور مما يستحق أيضا وقف فيها، وأن أيضا تنقل عبر الأجيال في مفاهيمها، سواء من باب يعني ربط الهوية وربط الأجيال بالمملكة العربية السعودية، أو حتى للزائرين ليتعرفوا على مفاهيم الحالة الإنسانية المرتبطة بين الحاكم والمحكوم في المملكة.
0: جميل جدا. على ذكر الهوية السعودية وأيضا الأعمار القديمة مهندس عبدالله، من الطين وصولا لسعف النخل وما تتميز به المنطقة من مواد بناء أخرى، كيف ترتبط هذه الأعمار القديمة بالهوية السعودية؟
1: بطبيعة أولا يعني موضوع الانتماء للأرض هو يعني خصيصة في أهل الجزيرة العربية وأهل المملكة العربية السعودية أساسا يعني. فأينما ينتقلوا حقيقة هم يعني يرتبطون بتلك الأرض المجاورة، أو ينقلوا معارفهم من مناطقهم إلى تلك المنطقة، فيكون هناك نوع من التمازج والتزاوج في المعارف المختلفة، لكن تبقى صبغة كل مدينة أو منطقة لها صبغتها الخاصة، مما يعني أن هناك تنوع ثقافي وتنوع يعني في الأنثروبولوجيا الخاصة بتلك المناطق. ففي الأحساء على سبيل المثال، وهي جزء من شرق الجزيرة العربية والمنطقة الشرقية، بالتأكيد أن النخلة والزراعة أثرت كثير في هذا الموضوع. النخلة في أساسها هي هوية كما أدرجتها المملكة العربية السعودية عام 2020 ضمن الثقافة الغير مادية في اليونسكو. ويعني ثبتوا وأكدوا أن أصل النخلة، شجرة النخلة في العالم هي من هذه المنطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية، وهذا فخر لنا جميعا يعني أن عالميا أن تثبت هذه الحقيقة. وهذا مهم. فبالتالي كان انعكاس النخلة حقيقة على الأبنية من خلال جذوع النخل، أو من خلال متممات العمار من جذوع النخل الأسقف مثلا، أو متممات العمارة في الحصر وغيره، وفي الزخرفة الجصية الأحسائية أيضا مهم جدا أن النخلة كانت مؤثرة جدا كما نراها في يعني استغلت سواء مباشر التشكيل الزخرفي او ما يسمى سوريالية التشكيل الزخرفي، وهذا يعتبر ايضا فنون متقدمة في تلك المنطقة. بشكل عام وبشكل عام ان يعني تأثير الزراعة كما تأثير انماط الزخرفية التي تأثرت مثلا من تموجات كثبان الصحراء او مثلا امواج البحر وما الى ذلك، كلها هذه أثرت كثيرا في تشكيل الهوية العمرانية مثلا في الأحساء، وهذا منطبق تماما في جميع المناطق، بحيث أن المملكة الآن وهو معلوم أنها هناك 19 طراز من الهويات المحلية التي تشكل الآن في البلديات والأمانات يعني مستهدفات لبناء الحالة الحضرية في مدن مختلفة، وتم تأسيس استوديوهات التصميم بناء على ذلك.
0: نعم، حتى الآن أنه أصبحت من ضمن هذه التشريعات بأن تكون حتى المباني الحديثة وأيضا العقارات وأيضا تناسب هوية المنطقة المنسوبة إليها.
1: نعم صحيح.
0: جميل. طيب مهندس عبد الله، تمتاز مناطق المملكة بحرفة يعني مختلفة تتجسد في تحفها، يعني أسوار وبوابات منازلها على جدرانها أيضا، حدثنا عن هذا التنوع، كيف يعني تؤقر البيئة المحيطة بتكوين ملامحه؟
1: يعني هو يمكن أنا يعني دائما عندي نظرية مختلفة تماما. أنا أقول أن عقلية الإنسان في هذه البلاد هي من أوحت له أن يعني يرفع في ذائقته فيستخدم الإمكانات الموجودة أو المتوفرة في محيطه، فشكل منها ما يميزه بين منطقة وأخرى أو مدينة وأخرى في هذا الموضوع. فنجد مثلا في المناطق السهلية مثلا المنطقة الشرقية الأحساء مثلا أو الرياض ومناطق نجد، بقية مناطق نجد أن مثلا عامل الجص مهم جدا، لأن المواد متوفرة فيحرق ويعمل جص، فتشكلت من الزخرفة الجصية في المنازل، نجدها في لوجاغ أو لوجار مثلا أو على مثلا واجهات المباني كتكسي وما ذلك، بينما نجد مثلا في الحجاز نتيجة لوجود الرطوبة والحاجة إلى تخلخل الهواء إلى المنازل، نجد أن الأخشاب أيضا أثرت كثير في تشكيل الزخارف الموجودة. وفي الجنوب مثلا نتيجة لوجود عناصر كثيرة من النباتات التي أمكن استخلاص منها الألوان، وعملوا ما يعرف الآن بفن القط العسير. وهكذا هذا التنوع سواء هذا الآن في تكسيات المباني أو على طبعا على في الأبواب الزخرفة الخشبية، أو حتى على الأواني أحيانا متممات العمارة مثل الدل الحسوية وغيره من الأواني والكراسي وما ذلك. يعني بمعنى أن هناك اشتغال كثير ليس فقط للاستخدام يعني أدوات الاستخدام، وإنما أيضا لرفع الذائقة المحلية، مما يدل على حالة الاستقرار التي يعني يشتغل بها المواطنون المقيمون في هذا، وهذا يدل على حالة الأمانة أيضا في البلاد في نفس الوقت.
0: جميل جدا. مهندس عبد الله، ختاما نود منك أن تختم حديثك وهذا اللقاء في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد هذا الوطن.
1: أنا في هذا اليوم العزيز علينا جميعا أود أن أستذكر أن الأحساء مثلا على سبيل المثال أنها موقع تراث عالمي، وهذا يعتبر أن يعني إسهام كبير في المملكة في وهي بلد الإنسانية على مستوى الثقافة العالمية. وأود أن يعني منا إحنا الآن نسمي روحنا كبار السن شوية يعني في الموضوع، والجيل الأولى من العمرانيين، أن يظلوا يتحملوا مسؤولية نقل الأفكار إلى الأجيال الجديدة. وهناك الآن من مؤسسات المجتمع المدني ما يكفي في جميع المناطق يعني، ولها فروع مثلا جمعية علوم العمران وجمعية العمران المهنية وجمعية التراث العمراني وكثير من الجمعيات المختصة بموضوع الموروث العمراني. أنا أتمنى من الشباب وأيضا أن تكون الكليات أيضا تساند مشاركة الشباب في هذه الجمعيات وتحقيق المستهدفات رؤية 2030 يعني تعزيز الهوية الوطنية من خلال البيئة العمرانية والذائقة البصرية.

0: والمشهد الحضري.
1: جميل جدا، كل الشكر لك مهندس عبد الله الشايب العضو الفخري في الجمعية السعودية للتراث المعماري. شكرا
0: شكرا لك
1: بهذا الشأن، وايضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

وعودة لكم مستمعين الكرام في هذه التغطية الصباحية المباشرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وفي زاوية هادئة من إدارة الجمارك بالحجاز بدأت حكاية لم تكن تبدو يومها أكبر من ورقة وأرقام. كان ذلك عام 1930 للميلاد. الملك عبد العزيز يقف عند مرحلة فاصلة، البلاد على أعتاب توحيدها والحلم يكبر أسرع من الإمكانات. وفي لحظة كهذه تتزاحم الأولويات، جيوش وحدود وقبائل وموارد شحيحة. لكن المؤسس التفت إلى شيء آخر تماما، ورقة إدارية بسيطة عنوانها نظام إحصاء للواردات والصادرات. قرار يبدو عاديا لكنه يحمل فكرة سبقت زمانها. لا يمكن بناء دولة للمستقبل دون أن تعرف واقعها بالأرقام. أدرك الملك عبد العزيز مبكرا أن التنمية الحقيقية تبدأ من معلومة دقيقة ومن بيانات ممكن الوثوق فيها، ومن مكتب صغير يرصد حركة البضائع الداخلة والخارجة. بدأت رحلة امتدت قرابة قرن من دفاتر تسجيل الشحنات إلى منظومة إحصائية متكاملة تخدم قطاعات الدولة وتقف خلف أهم قراراتها. ومنذ التوحيد حتى رؤية 2030 ظل خلف كل مشروع وكل استثمار وكل خطة طموحة رقم يقرأ الواقع ومعلومة يبنى عليها القرار. هذا إرث الموحد اللي عرف من البداية أن قوة الدولة لا تقاس بمساحتها وحدها، بل بقدرتها على أن تعرف نفسها. وهذا جوهر اليوم الوطني، ليس احتفاء بتاريخ فحسب، بل بدولة اختارت أن تبنى على العلم والمعرفة. ورقة واحدة في جمارك الحجاز كانت بداية رحلة ما زالت فصولها تكتب حتى الآن.

اليوم وفي ظل هذه التحولات الاقتصادية اللي تشهدها المملكة، لم يعد تنوع مصادر الدخل خيار، أصبح أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية وأيضا بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسواق النفط. خلال السنوات الأخيرة شهدت الإيرادات غير النفطية نمو ملحوظ بالتزامن مع توسع قطاعات جديدة وأيضا نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: الجزائرية، صباح الخير لك ولجميع المستمعين ومستمعات، صباح الخير للوطن. في يوم الحقيقة نستذكر فيه إنجازات هذا الوطن وصولا إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين.
1: اليوم أستاذ خالد، يعني إلى أي مدى نجحت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية؟ يعني كيف نقرأ تطور الإيرادات غير النفطية؟
0: لعلك بدري يا أختي زلتي بمقدمة قبل قليل، حقيقة النقلة الكبيرة التي عاشتها المملكة في الجانب الاقتصادي من مكتب صغير في مكان للتصدير إلى اليوم رؤية، باتت حقيقة مثار إعجاب ويحتذي بها الكثير في كل دول العالم، وهي رؤية 2030 التي دعا سمو ولي العهد في أكثر من لقاء إلى الآخرين إلى الاستفادة من هذه الرؤية وكيف تحققت إنجازات جبارة. لعل ما أشرت له أنه في موضوع أهم أبرز أهداف رؤية 2030 هي تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في المملكة. لعل اليوم الأحداث التي نعيشها في المنطقة أكدت حقيقة أهمية مثل هذا التوجه. تخيلي لو كنا فقط نعتمد على النفط كما في السابق بإيرادات تزيد عن 90%، ما هو الحال حاليا في ظل الحقيقة تعطل سلاسل الإمداد في كل دول العالم نتيجة الأحداث الجيوسياسية؟ وبالتالي هذه الرؤية حقيقة على الرغم من عمقها وأهميتها الاستراتيجية، لكن من يقرأ تفاصيلها يدرك الحقيقة أن لم نعمل شيء مبتكر مختلف عن الآخرين، بمعنى أنه كان لدينا قطاعات كثيرة لم تكن مستغلة على الوجه الصحيح في السابق. لدينا قطاع سياحي ضخم لم يكن مستغل، لدينا حاجة إلى قطاعات ترفيهية للأسر السعودية وللسعوديين وللمقيمين لم تستغل في الخارج، لدينا إرث ثقافي ضخم جدا لم يسلط الضوء عليه كما في السابق، لدينا أيضا توجهات رياضية من مختلف الأنواع على اعتبار أنه المملكة وسكانها تقريبا 70% منهم أو أكثر من ذلك من فئة الشباب لم تستغل على الوجه الصحيح كما في السابق. وبالتالي مثل هذه التوجهات الحقيقة هي بسيطة في شكلها ولكن تأثيرها عميق جدا. أصبحت السياحة اليوم واحد من أهم الأهداف التي حققتها 2030. أصبحت السياحة الداخلية اليوم واحدة من أهم مقاصد سكان المملكة. اليوم في الرياض نشرنا إحصائية أنه معظم طلبات السفر في خلال إجازة اليوم الوطني كانت إلى جدة والمدينة، يعني ذلك الحقيقة التوجه الكبير والإقبال الكبير من السعوديين ومن المقيمين على السياحة في الداخل فضلا عن السياحة الخارجية. إذن هناك الكثير من خلينا نقول القطاعات الاقتصادية المهمة التي فعلتها رؤية 2030 وبالتالي عززت الحقيقة من الإيرادات وقللت من الاعتماد على النفط. وبالأرقام كانت إيرادات العام الفائت أكثر من تقريبا أو قرابة 50% هي إيرادات غير نفطية، ونحن مستمرين. يعني قبل يومين سمو ولي العهد دشن السيارة الكهربائية سير الجديدة، وكنا تحدثنا في تقارير اقتصادية أهمية هذا التوجه. هي فقط ليست أن سيارة تصنع في داخل المملكة، ولكن أنك أنت اليوم مثل هذه الصناعة عندما تقوم بتوطينها أنت تقوم بتوطين عدة صناعات جانبية وبالتالي تخلق الفرص، فرص العمل، فرص افتتاح شركات صغيرة ومتوسطة تدعم مثل هذه التوجهات، فضلا أنه ما يسمى اليوم وهي نقطة مهمة المحتوى المحلي، أنه كل شيء يكون من الداخل. طبعا ليس كل شيء، ولكن أنه اليوم نعزز من القدرات الشبابية بأنه نتوسع كما أشرت أيضا قبل قليل من موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال للشباب والشابات لافتتاح مثل هذه المشروعات، خصوصا أنها مدعومة من الحكومة سواء من ناحية التمويل أو التسهيلات والتشريع.

0: تحدثنا عن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، أنه لابد من تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وذكرنا أهمية أيضا وجود هذه المصادر، مصادر الإيرادات غير النفطية، أنها تكون مستقرة خاصة مع تقلب أسعار النفط اللي نشاهده اليوم. وأيضا تحدثنا عن قطاع السياحة وقطاع الرياضة، يعني هذه القطاعات اللي ممكن أنها تحقق للمملكة يمكن إيرادات متكررة وأيضا مستدامة، بدلا من الإيرادات المرتبطة بدورات اقتصادية خلينا نقول مؤقتة. اليوم برضو المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاضرة في الموضوع، فكيف ممكن أنه نزيد من مساهمة هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وبالتالي توسيع هذه القاعدة اللي تعتمد على الإيرادات غير النفطية؟
1: كل دول العالم، يعني مثلا الولايات المتحدة، لما تجي تشوفي التوطين الوظيفي أو القطاعات الوظيفية، تجد أنه تقريبا 60 أو 75% من المنشآت التي توطن الوظائف ويكون فيها وظائف متاحة هي منشآت صغيرة متوسطة. بمعنى أنه اليوم المنشآت الضخمة بمجملها لو نجمعها يمكن ما تشكل 20%. بالتالي هذا أهمية مثل هذه التوجهات، موضوع المنشآت الصغيرة المتوسطة. المنشآت الصغيرة المتوسطة نبتدئ من مشروع لفرد، سواء رجل أو امرأة، سواء مشروع في البيت أو مشروع إلكتروني، وصولا إلى المنشآت التي تقوم بتوظيف أقل من 100 موظف أو موظف. وبالتالي هذه المنشآت مهمة جدا، أولا إسهامها في الناتج المحلي، اثنين التوطين، ثلاثة انتشارها. يعني أنت اليوم شركة صغيرة أو متوسطة أو مشروع عائلي أو أسري، يمكن أن يكون في أطراف الشمال في قرية، ويمكن أن يكون في مدينة صغيرة في أطراف الجنوب، ويمكن أن يكون في الرياض أو جدة أو الشرقية، لكن الشركات الكبرى بالتأكيد أن لها مواقع في 3 أو 4 مدن رئيسية. وبالتالي المنشآت الصغيرة هذا هو أهميتها ودورها، لأنه أنت اليوم لما تتوسع في هذا المجال وتخلق فرص وتدعم وتمول مثل هذه المنشآت، فإنك أيضا عززت من إمكانية أن يكون لديك مشاريع في المدن الصغيرة، وبالتالي حتى التقليل من انتقال الناس أو الأسر من المدن أو القرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة واكتظاظ السكان. فإذن في أبعاد كثيرة جدا لموضوع المشروعات الصغيرة المتوسطة، ولكن لازم نؤكد بدرية أنه اليوم القطاع الخاص بمجمله أصبح اليوم هو حجر الزاوية في التنمية بالمملكة. يعني اليوم نشوف التوجهات في القطاع الصحي نحو الخصخصة، في القطاع التعليمي نحو دعم بشكل أو بآخر القطاع الخاص، في القطاعات البلدية في كثير من القطاعات ما يسمى بالخصخصة، بمعنى أنه اليوم نخرج القطاعات الحكومية من عباءة الحكومة إلى عباءة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص الأقدر بالتشغيل، الأكفى بالتشغيل، والأكثر أو الأسرع في موضوع التوطين، والأهم أن الحقيقة تخفيف الميزانية الحكومية، لأنه اليوم في السابق كانت الحكومة هي اللي توظف، بينما اليوم القطاع الخاص سواء القطاع الخاص الحكومي أو القطاع الخاص لرجال الأعمال والشركات هو المواطن الأول للوظائف.
0: اليوم في هذه المناسبة، في اليوم الوطني السعودي، دائما تبقى التحولات يمكن جزء مهم من قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطني يستثمر في إمكاناته، يفتح مجالات اقتصادية جديدة، وأكيد يسعى إلى بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة للأجيال القادمة. الكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد أربيش، كل الشكر لك حول هذه الإضاءات اللي قدمتها لنا من رؤية حول مسيرة تنويع الاقتصاد وأيضا تعزيز الإيرادات غير النفطية. كل الشكر لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها توما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا ما كنتم أينما حللتم. طبعا يشهد العالم مستمعين تسارع كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، والمملكة اليوم تحضر بقوة في هذا المشهد من خلال الاستثمارات واستضافة الفعاليات الكبرى واستقطاب الشركات والخبرات العالمية. فهل انتقلت المملكة من متابعة تطورات الذكاء الاصطناعي إلى المساهمة في صناعتها؟ وما الذي تحتاج لتحويل هذا الحضور إلى شركات واستثمارات مستدامة؟ للحديث عن ذلك نرحب بالأستاذ عبد الله بن محمد العمري، المستشار والمدرب المعتمد في الذكاء الاصطناعي. حياك الله وبياك أستاذ عبد الله.
1: الله يحييك ويحيي السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ عبد الله، كيف تقرؤون الحضور المتزايد للمملكة في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي؟
1: الحقيقة حضور المملكة اليوم في المشهد مو مجرد اهتمام

0: ديك ونوفا وكيمي وتشات جي بي تي وجيميناي. لا، ليس مجرد استخدام، إنما هو انعكاس لخطة حكومية واضحة ومدروسة خلت المملكة تقفز من إلى المركز تقريبا الرابع عالميا والأول عربيا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي. وبالتأكيد حنا ممكن إنه نقول بكل ثقة إنه حنا انتقلنا من مقعد المتابع إلى مقعد الصانع.
1: ما شاء الله.
0: الدليل الأقوى اليوم والملموس هو إنه أطلقنا نموذج علام، النموذج السعودي للذكاء الاصطناعي، حتى إنه إحنا ما اكتفينا فقط بتطوير هذا النموذج محليا لمعالجة اللغة العربية بكفاءة عالية، لأنه يتفوق في الاختبار على كل النماذج الأخرى، يتفوق وباقتدار في اللغة العربية. إحنا قمنا صدرناه ليتم دمجه رسميا في منصة واتسون إكس اللي هي تابعة لشركة IBM. هذه المنصة تعنى بإتاحة بعض البرامج للمطورين وكذلك أيضا الشركات والجهات حتى إنهم يطوروا بناء على نماذج. وصار هذا النموذج العربي اليوم واضح ويستخدم أدوات تقنية ممكن إنها تستخدم من شركات عالمية للتطوير والتحسين للنماذج الأخرى. المملكة أصبحت تستضيف مؤتمرات وفعاليات تقنية وذكاء اصطناعي كبرى، يعني حقيقة الليب في الفترة المؤخرة

0: الشركات ودمج وربط بعض المستثمرين مع الأفكار اللي موجودة. إذا إحنا اليوم ما نلحق فقط على موضوع التقنيات اللي نصدرها، إنما نحاول إنه نجذب الشركات العالمية والأفكار اللي موجودة محليا ودوليا فيما يسمى بالدبلوماسية التقنية. التسارع اللي موجود يحتم على المملكة ويحتم أيضا على الجهات إنه يصير في متابعة دورية لهذه التقنيات المتزارعة، وهذه النماذج اللي دائما لابد لها من مواكبة.
1: جميل. طيب على ذكر التسارع أستاذ عبد الله، تسارع الآن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عالميا، أين تقع المملكة من حيث البنية التحتية، البيانات، الحوسبة، المواهب وما إلى ذلك؟
0: نعم، المملكة تقف على أرض، خلنا نسميها أرض صلبة، مستعدة للمنافسة بقوة. إذا أخذنا على سبيل المثال اللي ذكرتها في سؤالك، الحوسبة. الحوسبة هي عصب الذكاء الاصطناعي، ولذلك نجد أن المملكة أطلقت استثمارات بمليارات الدولارات مثل مشروع التسامي، وبدأت أيضا شركة هيومن بنشر مئات الآلاف من الرقائق اللي ممكن تكون متقدمة جدا، مستفيدة من ميزة تنافسية مذهلة تملكها المملكة، وهي التكلفة المنخفضة جدا للطاقة الشمسية اللي تشغل هذه الأجهزة. من ناحية البيانات، تبارك الله لدينا بنية تحتية سيادية ممتازة، وهي تسمى السحابة الحكومية دين، محمية هذه السحابة أو هذه البيانات محمية بأنظمة تشريعية قوية مثل نظام حماية البيانات الشخصية. أما فيما يخص المواهب، هذا الإنجاز يدعو حقيقة للفخر ويدعو إلى التباهي. أكاديمية طويق وحدها نجحت تقريبا في تسجيل أكثر من مليون طالب وطالبة في برامجها المتنوعة. أيضا ممكن إن نقول شراكات عقدت حصرية لافتتاح أكاديميات لشركات كبرى مثل أبل وميتا في المملكة. يعني هذا يعني هذه الثلاث الأركان هي اللي تصنع حقيقة صناعة نماذج قوية، مواكبة داخلية في الجهات، وكذلك أيضا في بقية التطبيقات. مو بالضرورة LLM، إنما حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات.
1: جميل. طيب أستاذ عبد الله، هل استقطاب المؤتمرات والشركات العالمية كما حدث وحصل مؤخرا كمؤتمر لي وأيضا مؤتمر متخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، هل يمكن أن يتحول إلى شركات واستثمارات طويلة المدى، أم أن التحدي فعلا الحقيقي يبدأ بعد انتهاء هذه المؤتمرات؟
0: حقيقة هذا السؤال في محله. التحدي الحقيقي هو عادة أو دائما ممكن نقول أنه يبدأ بعد انطفاء أنوار المؤتمرات ومغادرة الضيوف، لكن حقيقة المملكة عالجت هذا التحدي بذكاء من خلال تأسيس قنوات مؤسسية ممكن أنها تلتقط يعني هذا الزخم وهذا الوهج وتحوله فورا إلى عمل واقعي ملموس على الأرض. مثال، أطلقت المملكة مسرعة الذكاء الاصطناعي اللي هي JAIA، وخصصت لهذه المسرعة التي تقوم بتسريع الأعمال وبتسريع أيضا التطبيق وبتسريع التحول الرقمي صندوق استثماري بقيمة تقريبا 160 مليون دولار. ليه؟ إيش الهدف؟ هو دعم 120 شركة ناشئة في مراحلها في بداياتها أو في مراحلها أيضا نقول مبكرة. وفرت أيضا المملكة منح مالية سخية، وكذلك أيضا دعمت رواد الأعمال الناشئين، ودعمت أيضا بعض أصحاب المواهب والأفكار. حتى الدعم هذا ما هو مشروط أن يتنازل عن حصص من فكرته أو من شركته، لا، إنما فقط لتخفيف المخاطر على هذه الشركات ودعمهم حتى أنه ينهضوا في البداية. المملكة أيضا أسست مركز اسمه تميز مشترك مع IBM، وافتتحت أيضا أكاديميات مع أبل. إذا هذا الاستقطاب للمؤتمرات العالمية وتراكم الخبرات في إقامة وإدارة هذه المؤتمرات نتج عنه استقطاب ودعم، ونتج عنه أفكار، ونتج عنه أيضا

0: تطبيقات واقعية ملموسة تنتجها اليوم المملكة بأيدي سعودية.
1: جميل جدا. ختاما سيد عبد الله، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: يعني حقيقة الذكاء الاصطناعي ليس فقط مشروع دولة، إنما الذكاء الاصطناعي لابد أنه يكون على الجميع، من الفرد استخداما ووعيا بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا من الجهات بتقنين وتشريع هذه الأخلاقيات التي تحوكم الذكاء الاصطناعي. المملكة اليوم تقود هذا المجال عربيا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنصل عالميا. وحقيقة الذكاء الاصطناعي مو مجرد أداة، إنما هو مجرد فكر، فكلما أتقن هذا المستخدم وعلم بهندسة الأوامر Prompt Engineering وهندسة السياق Context Engineering، كلما كان قادرا على الاستخدام الذكاء الاصطناعي بوعي. أيضا حنا ما ودنا حقيقة أن نصير مستخدمين مستهلكين، إنما نصير مستخدمين لأجل التدرب ومنتجين لبرامج نوعية. وبحمد الله سبحانه وتعالى المملكة الآن على مصاف الدول وتقارع الدول الكبرى للريادة العالمية.
1: كل الشكر لك أستاذ عبد الله بن محمد العمري، المستشار والمدرب المعتمد في الذكاء الاصطناعي. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: العفو، الله يبارك فيك
1: وياك إن شاء الله. في أمان الله.

0: في هذا اليوم المجيد نقف فخرا أمام وطني سطر تاريخه بالعزيمة وبنى حاضره بالإنجاز واستشرف مستقبله بطموح يعانق عنان السماء من المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين ومهد الأصالة ومنارة المجد والسلام والعز والفخر. ووسط هذه الأجواء المليئة بالعز والفخر والفرح، هناك زملاء أرادوا أن يشاركون هذه أجواء الفرح، أجواء السعادة، أجواء البهجة من دولة الكويت الشقيقة، من برنامج مراحب، طبعا من تقديم زميلين يوسف جوهر وطلال الماجد وإخراج عبد الوهاب، صلاحات الإعداد محمد السبيعي وهاني المخيال، ومن الهندسة والتنفيذ أنفال العياف وسعود أسهلي. فحياكم الله وبياكم أصدقائنا وزملائنا من دولة الكويت الشقيقة ومن برنامج
1: حياك مراحب. الله أستاذ فهد، سعيدين جدا بوجودنا اليوم معكم من خلال هذه الإذاعة المباركة، إذاعتنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية. وأيضا اسمح لي أن أقدم اسماء طاقم العمل ببرنامج عزنا بطبعنا، من الإعداد هناء الصباغ، سعد الشهري وعمر العتيبي، من التقديم زملائنا فهد الغامدي، بدرية خالد، ومن الإخراج الأستاذ إبراهيم الصويان، ومن الإشراف فهد حساني.
2: حياكم الله، أكيد بين أهلكم اليوم نقول لزملائنا في دولة الكويت الشقيقة وفي إذاعة الكويت وخاصة برنامج مراحب، هذه تحية تمتد من هنا من الرياض، وأيضا تحية كلها محبة في هذا اليوم الوطني السعودي. هذه المشاركة الرائعة اليوم تجمعنا بأهل الكويت الشقيقة، اليوم هذه الروابط، روابط الأخوة، روابط الدم، وأيضا روابط الجوار، والتاريخ الطويل من المحبة، من المواقف اللي رسخت علاقة راسخة بين الشعبين الشقيقين. اليوم في هذا اليوم المميز، اليوم السعودي الوطني، اليوم الكويت والسعودية يعني قرب في الحدود الجغرافية، وأيضا محبة راسخة بين الشعبين جمعتهم روابط النسب. اليوم نرحب فيكم في إذاعة الكويت، وأيضا نرحب بهذه المشاركة اللي أسعدتنا الحقيقة، هذا الربط الجميل بين إذاعة الرياض وأيضا إذاعة الكويت، وحياكم الله في هذا اليوم المميز بهذه المشاركة المميزة.
3: أبقاكم الله، وأصوات عزيزة تأتي من أرض عزيزة ويحمل الأثير عبق التاريخ وهج الحاضر ونبض الوطن. نرحب بأثير المملكة العربية السعودية في هذا المشهد الإعلامي الخليجي اللي تصدح فيه الكلمة وتحتفي به الثقافة وتصل بإذن الله إلى القلوب. من أرض الحرمين الشريفين لكل أرجاء العالم نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وازدان بكم الأثير. مرحبا بأهل الأصالة والكرم والإبداع ورفاق الكلمة والصوت، أختي هناء الصباغ لها منا تحية، سعد الشهري، عمر العتيبي، فهد الغامدي، بدرية خالد، إبراهيم الصويان، وفهد حساني، مع حفظ الألقاب كلها نقول لكم على الرحب والسعة. واليوم يسعدنا أن نحتفل معاكم وكأن يومنا الوطني في الكويت. اليوم هواننا سعودي في كل أرجاء هذا الوطن. من كويتنا الحبيبة نقول أهلا بالسعودية، أشقاء وأخوان وأحبة وأصدقاء وأهل الكرم والأصالة. وتزامنت الاحتفالات اليوم معاكم بدورة الخليج العربي لكرة القدم، وهذا الأمر بالتأكيد يسعدنا ويبهج القلوب. فمن القلب نقول لكم كل عام وانتم بخير، وعسى الله يحفظكم. ويا ريت يعني أستاذ بدرية وأستاذ فهد نعرف أبرز الفعاليات اللي موجودة في هذا اليوم الوطني، نتعرف أيضا على الفرحة السعودية الغامرة. احنا أمانة كل يوم نسمعها عبر أثير الكويت من خلال اتصالات أحبابنا في السعودية، ولكن اليوم خلنا نسمعها بأصوات إعلاميين مثلكم وشرواكم.
0: شرواك الطيب.
2: الحقيقة اليوم عندنا فعاليات، هي الفعاليات يعني ابتدأت منذ يمكن الأمس أو منذ فترة يعني في الرياض خاصة، وإحنا عندنا في منطقة الرياض في فعاليات في 15 موقع بمدينة الرياض، أكيد تشمل 12 موقع عبر مكاتب مدينتي، لجانب فعاليات في الديرة وواحات الرياض، وأيضا أجواء احتفالية تستهدف مختلف فئات المجتمع. يعني منذ أيام تزينت شوارع الرياض وشوارع جميع مدن مملكتنا الغالية بهذه الأعلام الخضراء. أكيد عندنا فعاليات أيضا في 5 مواقع في الرياض، في من الحدائق عندنا حديقة الحسناء في الفلاح، وأيضا حديقة الصفصاف بحي الرمال، ومجموعة من الحدائق اللي أكيد تستقبل زوارها، بتتضمن عدد من التجارب والعناصر التفاعلية بينها المسرح الرئيس، وأيضا بازل خريطة الوطن والتصوير بالذكاء الاصطناعي، وعندنا التجربة الزراعية إلى جانب أكيد مساحات الاستقبال والتفاعل. أيضا عندنا منطقة الديرة راح تشهد عروض شعبية وأنشطة ترفيهية تتناسب مع مختلف الأعمار. عندنا أيضا تقدم واحات الرياض أيضا أنشطة تستحضر الموروث السعودي في الطهي، وأيضا تحتفي بفنون المملكة وحرفها التقليدية، إلى جانب مجموعة أكيد من الفعاليات المصاحبة مثل العرض السعودية، وعندنا أيضا الفنون الشعبية بطابع احتفالي يمكن للصغار والكبار، وتجسد أيضا عمق الانتماء للوطن وترسيخ الاعتزاز بهذه المناسبة. أيضا في عندنا هذا الاحتفال اللي الجميع ينتظره في المملكة العربية السعودية اللي احتفال الألعاب النارية، راح تنتشر في يمكن 9 مدن من مدن المملكة العربية السعودية، راح تنطلق في سماء مساء اليوم، راح تضيء بإذن الله وتتزين سماء الرياض وجدة والخ

0: خبر بعروض الدرونز اللي راح ترسم لوحات مستوحات من هوية اليوم الوطني بالتزامن أيضا مع العروض الألعاب النارية اللي راح تكون بإذن الله في 9 مساء.
1: يعني يوم مميز بدرية وفهد، وبهذه المناسبة دائما يعني نذكر العديد والعديد من المواقف للمملكة العربية السعودية، وتحياتنا أيضا وأمانينا لها بالخير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ما ننسى مواقف المملكة العربية السعودية، ما ننسى أيضا وتكتب بماء الذهب كلمة الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حينما قال يا ترجع الكويت يا تروح السعودية معاها. ما ننسى أيضا مواقف يمكن بالوقت القريب حينما يعني تعانقت أعلام دولة الكويت مع الأعلام السعودية على مطارات المملكة العربية السعودية، في سابقة لم تحدث أبدا إلا يعني بين الكويت والسعودية. أشياء كثيرة يعني إخواني لا تنسوا دائما نحن بالكويت نستذكرها. فماذا أيضا هناك من حب ومشاعر أيضا بعيون سعودية؟ ماذا ترون عن عمق هذه العلاقة الكويتية السعودية في مثل هذا اليوم الوطني؟
2: عندما نتحدث من مثل هذه العلاقة ما بين السعودية والكويت، هي تأطرت في إطار الود والمحبة والأخوة والنسب. عندما نجد هذا التشابه الكبير بين السعودي والكويتي، ربما تختلف المسميات فقط في الجنسية، ربما في الحدود، ربما لكن الطبع واحد، الأصل واحد، الإرث واحد، ربما اختلاف اللهجة لكن لا يضر، تنوع اللهجات لدينا أيضا هنا في السعودية، لكن تجمعنا هذه القرابة، تجمعنا هذه المحبة، تجمعنا هذه سبحان الله العلاقة اللي لا يشعر بها الشخص بالغربة. عندما أذهب للكويت وكأني وسط أهلي وناسي، لا أشعر بالغربة، لا أفتقد أي شيء أنا كنت يعني في محلي، سواء كنت بالرياض أم في الدمام أم في جدة أم في جازان أم في شمال المملكة وما إلى ذلك. العلاقة علاقة تجسدت منذ يعني عصور، وتتحدث عن مئات السنين، ونتحدث عن هذه العلاقة فعلا اللي أسميها، أقدر أسميها علاقة السعوديين بكافة دول الخليج أو الخليج في بعضه، علاقة مقدسة إنسانية لا تشبهها أي علاقة.
3: يعني مهما تحدثنا مهما تكلمنا عن هذه العلاقة الكويتية السعودية السعودية الكويتية، يعني ما رح نوفيها حقها أمانة، ولكن احنا في إذاعة دولة الكويت نعيشها يوميا بوجود مستمعينا الكرام من المملكة العربية السعودية من كل المحافظات من كل الأرجاء، يتواصلون معنا دوما، فلهم التحية والإكرام لأنهم معنا طول السنة. فاليوم من حقنا أيضا نقول لهم كل عام احنا وياكم بألف خير ان شاء الله. ويمكن عزنا بطبعنا، البعض يتساءل عن هذا الشعار اللي يحمل الجود والكرم والشجاعة والإباء والرخاء والمودة والمحبة، فياريت نتكلم عن هذا الشعار وأثر أيضا في نفوس أهل الخليج وليس فقط أخواننا في المملكة العربية السعودية.
0: الحقيقة هذا الشعار هو يجمع جميع أطياف ومناطق مملكتنا الغالية، بحيث أنه تبرز طباعنا من خلال احتفالنا باليوم الوطني. هذا الطباع اللي نعتز فيها، وأكيد هي أيضا كثير من طباع مناطق المملكة العربية السعودية تشابه يعني كثير من طباع دول مجلس التعاون الخليجي، بما أننا كلنا بيت واحد خليجي. الحقيقة إحنا سعيدين بهذه المشاركة زملائنا في دولة الكويت وفي إذاعة الكويت، وخاصة برنامج مراحب. كل الشكر لكم على هذه المشاركة الرائعة اللي شاركتونا إياها في هذا اليوم المميز.
1: أنتوا اللي شكرا لكم، ورسالة حب أكيد نرسلها لمتابعينا في المملكة العربية السعودية، وهذا الانضمام مع إذاعة الرياض سعيدين فيكم.
3: واليوم راح يكون انضمام آخر بعد في طلال على المستطيل الأخضر ما بين السعودية والكويت. نتمنى التوفيق للفريقين. أخوي تضحك
2: الكل.
3: أنا بلبس أخضر
2: وأنا بلبس عاد أزرق.
3: كفو والله يعني عساكم على القوة
2: الله يقوي،
3: وإن شاء الله تبقى هذه الروح الطيبة دائما موجودة بيننا. أنت وجه بجزيل الشكر والامتنان لزملائنا الإعلاميين الكرام اللي جمعنا معهم الأثير بهذا البث المشترك اللي تجاوز الحدود ووصل إلى القلوب. شكرا لحضوركم، لحسن تواصلكم، لأرواحكم الجميلة، ورح يظل إن شاء الله أثير المملكة وأثير الكويت.

0: الشاهد على أن المسافات مهما امتدت فتقربها الكلمة ويختصرها الود. شكرا هنا الصباغ، سعدي الشهري، عمر العتيبي، فهد الغامدي، بدرية خالد، إبراهيم الصويان، وأخونا الأستاذ فهد حساني، شكرا من القلب وكل عام وعساها إن شاء الله عامرة الديار بقيادتنا الحكيمة وشعوبنا الأبية.
1: شكرا لكم زملائنا، وإحنا سعداء لما نقول في هذا البث الحي المشترك هنا السعودية وهنا الكويت، يعني شيء جدا سعيد، وأتمنى من كل قلبي أن يصير طول العام على الأقل يوم أسبوعي عندنا تتعانق فيه موجاتنا العاملة مع الموجات في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لكم زملائنا.
2: كل الشكر لكم حبايبنا وهنا من دولة الكويت الشقيقة. على وجه الخصوص برنامج مراحب من تقديم يوسف جوهر وطلال الماجد وإخراج عبد الوهاب، صلاحات وإعداد محمد سبيعي وهاني المخيال، ومن الهندسة أنفال العياف والتنفيذ سعود سهلي. شكرا لكم بحجم السماع على هذا التواجد، على هذه الروح، وعلى هذا الإخاء والمودة وهذا الحب الغير مستغرب من أخواننا وحبايبنا في دولة الكويت الشقيقة.
3: احنا اكيد وصلنا لختام هذه التغطية الصباحية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كل عام وانت يا وطننا في عز، اكيد رحلتنا معكم ما تنتهي فقط عند العاشرة، التغطية مستمرة باذن الله عبر اثير اذاعة الرياض حتى 12 بعد منتصف الليل. راح يتعاقب مجموعة من الطواقم من زملائنا في تغطية هذا الحدث المميز اليوم الوطني السعودي، خليكم قريبين بإذن الله راح نكون معاكم. كل الشكر لكل من كان معنا، كل الشكر لضيوفنا الكرام، كل الشكر لمعدينا سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا بإشراف فهد حساني، كل الشكر لمخرجنا عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان. معكم كانت معكم بدرية خالد، وشكرا فهد الغامدي على هذه المشاركة الرائعة في اليوم الوطني السعودي.
2: شكرا لك أنت بدرية، وبالعادة أقول محزم مليان ضرغامة، لكن فعلا أنت محزم مليان ضرغامة. إلى ألتقيكم إن شاء الله مستمعينا يوم الخميس إن شاء الله إلى ذلك الوقت، كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.
3: في أمان الله.
4: البداية فصل جديد من التاريخ، واليوم نروي قصة وطن السعودي، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: حكاية أرض.
1: أيها السامعون، اقتربوا مني، فالحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريبا، لم يكن الضوء آتيا من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سرا عظيما. وفجأة سمعت صوتا عميقا لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق:
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة: من أنت؟

فجاء الجواب حنونا جليلا: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية. ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سوادا من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات واثقة يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد، لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله 40 الذين كانوا كالجدار من العزيمة لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحل الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد، وبعد أربع جهات، وبعد أربع جهات صار قلبي واحدا، صار قلبي واحدا. ومرت الأعوام فلم تعد السيوف تشهر، بل العقول تستثمر. لم تعد الأصوات صليل خيل، بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة:
2: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
0: عرفت صوته، إنه ولي العهد يرسم رؤية ويكتب زمنا لم يكتب بعد.

هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمناً واحداً، بل سلسلة من أرواح متعاقبة، كل جيل يسلم الراية للذي يليه حتى تبقى خفاقة إلى الأبد.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Regno d'Arabia Saudita.
2: Regno Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى بل رد عليهم. أنا السعودية أراكم كما ترونني وسأكون في قلب مشهدكم القادم. وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم. أنا الوطن الذي لا يشيخ ولا يركع، دام عزك يا سعودي فأنت أنا.

0: قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن ثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: صوت الأماكن.

0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطناً ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
1: عزنا بطموحنا،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الياس نضال آل عبد العال، أحد أبناء هذا الوطن الغالي. درست في جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعثة خادم الحرمين الشريفين، وهذه فرصة عظيمة أفتخر بها وأحمل مسؤوليتها بكل جدية. بهذه المناسبة العزيزة اليوم الوطني، أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، على ما يقدمانه من دعم واهتمام ورعاية لأبناء وبنات الوطن، حيث مكنونا من طلب العلم في أفضل الجامعات لنعود ونخدم وطننا في مسيرة التطوير والبناء. أنا تخصصت في علوم الحاسب، وهو من التخصصات المهمة جدا في عصرنا الحالي، خصوصا مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة. هذا المجال يفتح آفاقا واسعة في الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي أجد نفسي شغوفا به، لما له من أثر مباشر في تحسين حياة الناس وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو الابتكار والتقنية في إطار رؤية 2030. طموحي المستقبلي أن أساهم في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تعزز مكانة المملكة عالميا في مجال التقنية، وتساعد على بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي. دمت يا وطني شامخا، ودام عزك ومجدك.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينسى.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد، والتي نخصصها لليوم الوطني السعودي 96. مستمعين، في اليوم الوطني نستعيد قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن وحده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، على أرض عرفت الإنسان والحضارة والتاريخ منذ آلاف السنين. ثم مضت الدولة السعودية تبني وحدتها وتصنع مؤسساتها وتستثمر في إنسانها، حتى وصلت إلى ما نعيشه اليوم من تحول واسع وطموح يمتد إلى المستقبل. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، تعيش المملكة مرحلة جديدة من مسيرتها، رؤية تعيد اكتشاف إمكانات المكان وتستثمر في الإنسان، وتمنح الثقافة والتراث والتاريخ حضورا متجددا في مشروع المستقبل. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نقرأ الوطن بين التاريخ والحاضر، ونتحدث عن الهوية والذاكرة والتحولات التي صنعت المملكة، وعن العلاقة بين أرض عميقة الجذور ودولة تتجه بثقة نحو المستقبل. ويسعدنا مستمعينا الكرام أن تكون معنا الدكتورة حصة بن تركي الهذال، دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديم، الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف. مرحبا دكتورة حصة، أهلا وسهلا.
4: حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله
3: دكتورة. يعني بداية، عندما نستعيد اليوم الوطني في كل عام، ماذا يعني أن نقرأ هذه المناسبة باعتبارها قصة وطن ومسيرة تاريخ، وليست يعني مجرد ذكرى سنوية عابرة؟
4: في الحقيقة يعني عندما نحتفل باليوم الوطني في كل 23 سبتمبر لا نعتبرها احتفالا بالتاريخ فحسب، بل هي استعادة للحظات مفصلية من تاريخنا. اليوم صدور المرسوم الملكي رقم 2716 في 21 جماد الأولى 1351 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 1932 ميلادية، اللي هي بتوحيد المملكة العربية السعودية بهذا المسمى، توحيد مناطق شاسعة وتوحيد شعوب مختلفة وقبائل مختلفة تحت مسمى كيان سياسي واحد. طالما يعني كانت هذه القبائل وهذا الشعب الساكن في هذه البقعة المباركة كان تواقا لهذه اللحظة المفصلية. عندما نقرأ كقصة وطن، الحقيقة احنا نربط اللحظة بسياقة 32 عاما من الجهد بدأت باستعادة الرياض عاصمة الحكم، وبجذور أعمق تمتد تقريبا لثلاثة قرون منذ عهد تأسيس الدولة

0: السعودية الأولى. القصة تعطينا معنى وسياقا، بينما الذكرى السنوية هي مجرد ذكرى عابرة تعطينا تاريخا فقط، ولكن يجب أن نربطها بسياقها، وبهذا نعتبرها لحظة مفصلية واستثنائية في تاريخنا.
1: نعم دكتورة، يعني عندما ننظر إلى المملكة العربية السعودية هي دولة حديثة بمفهومها السياسي المعاصر وبنهضتها التي يعني ما شاء الله تبارك الله في سنوات بسيطة ربما تجاوزت يعني دول لها عقود من الزمن، لكنها بالوقت نفسه ذات امتداد حضاري عميق. ماذا تضيف معرفة التاريخ إلى فهمنا لهويتنا الوطنية اليوم؟
0: الحقيقة المملكة كدولة بالمفهوم السياسي المعاصر أمرها أقل من قرن، لكنها تقوم على أرش شهدة تاريخ عظيم، تاريخ ديني وتاريخ حضاري عظيم. حضارات متعاقبة تمثلها مواقع أثرية مهمة جدا، وكتابات ونقوش تشير إلى انبثاق أعظم دين في هذه البقعة من الأرض. جميعها تعطي أرض المملكة امتيازا حضاريا عظيما. يعني معرفة تاريخ المكان أيضا تمنحنا عمقا حضاريا نستدل به أيضا على الهوية السعودية، أنها ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكم طويل من العمران، من الثقافة، من التبادل التجاري مع الآخر، من الاتصال بالحضارات المجاورة، من تفاعل الإنسان مع البيئة والبيئة مع الإنسان. الدولة الحديثة الحقيقة هي الإطار السياسي فقط اللي يجمع كل هذه المكونات تحت كيان واحد.
1: نعم يعني دكتورة، إذا عدنا إلى تجربة الملك عبد العزيز رحمه الله في توحيد المملكة وهذا الحدث التاريخي الضخم، ما الذي يجعل تلك التجربة محطة استثنائية في تاريخ هذه البلاد، والتي يعني سنتذكرها إن شاء الله إلى أبد الآبدين بحول الله وقوته، وأيضا يعني الأجيال المستقبل؟
0: الحقيقة الاستثنائية هنا تكمن في المدى الزمني وفي المنهج، من استعادة الرياض إلى إعلان التوحيد. مسيرة 30 عام كانت من البناء التدريجي، بناء الدولة إلى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لم يوحد أرض فقط، بل هو بنى مؤسسات حكم ومنهج للاستقرار يقوم على تأليف قلوب ساكني هذه الأرض، الحوار معهم قبل حتى الإعلان الرسمي، وهذا ليفسر ثبات الدولة، يعني الدولة السعودية الثالثة. فجميع هذه المقومات أدت إلى أن تكون هذه اللحظة وهذه التجربة استثنائية، وإن شاء الله إنها إلى أبد الآبدين
1: بإذن الله. طيب يعني دكتورة حصة، أنت ك يعني أستاذ متخصص في الجانب التاريخي، ونحن نتحدث عن مشروع كبير جدا، مشروع التوحيد، كيف استطاع مشروع التوحيد أن يجمع مناطق ذات بيئات مختلفة وتقاليد وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية سعودية واحدة؟ يعني لو عدنا بالذاكرة أو ربما قرأنا في التاريخ نجد أن هناك هويات يعني مختلفة، وهناك تقاليد وبيئات يعني بين قبائل ربما متناحرة وبينها ما بينها في تلك المرحلة، لكن أتى مشروع التوحيد وجمع مناطق ذات بيئات وتقاليد وصراعات مختلفة وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية واحدة.
0: الحقيقة هنا يعني نقر ونعترف نحن المؤرخين وما سبقنا من المؤرخين بأن شخصية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه شخصية استثنائية عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، ولا زال لم يعطى حقه حقيقة من الدراسة ومن البحث، وهو يصنف بالنسبة لي أنا شخصيا قلتها في السابق وأقولها لاحقا، شخصية استثنائية في التاريخ، أحدث حالة من الاستثناء في تاريخ هذه البلاد. عبقريته تكمن أنه لم يفرض نموذج واحد لهذا الشعب، هو بنى إطار جامع تحت سياسة واحدة، يعني تتيح للمناطق أن تتنفس تاريخها وتقاليدها دون أن يحصرها في نموذج واحد. وهو يعرف بعبقريته بأن هذه البلاد فيها الأرياف وفيها القرى والمدن، والمدن الدينية لعمها المسلمين من كل، وفيها القرى الزراعية وفيها البادية وفيها القبائل، أهم قبائل العرب هنا منبعها وهنا أقواها. فعملية جمعها دون أن يلغيها إلغاء تاما، الحقيقة هو لم يلغيها، ولكن جمعها في إطار واحد، وهنا تكمن عبقريته. ترك لها مساحة من الحرية، وترك لها مساحة من أنها يعني قدراتها أنها تشق قدراتها، لكن في إطار الدولة الواحدة. والحقيقة يعني اللي مع المسخ يعني الشعب كان تواق لهذه اللحظة، لحظة الوحدة، لحظة توحيد البلاد وتوحيد العباد تحت راية لا إله إلا الله. فهذه السياسة التي انتهجها زادت المملكة غنى حضاريا وثقافيا، وأيضا زادت من قوة الدولة، وزادت في تمسك الناس من مختلف مناطقهم بهذه الإرادة السياسية.
1: نعم، لو نقرأ في تاريخ المملكة، والمتابع والمشاهد يعني من الداخل والخارج يشاهد تاريخ هذه البلاد، يرى بأن المملكة مرت منذ التأسيس بتحولات كبيرة في التعليم والعمران والاقتصاد والمجتمع. وعندما وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله يعني وأبناءه الملوك من بعده، ننظر إلى هذه التحولات تاريخيا في كل المجالات، في التعليم والعمران والاقتصاد والنهضة وغيرها. دكتورة، يعني ما الذي يلفت الانتباه أكثر في سرعة هذه الرحلة من التحولات بمختلف يعني تخصصاتها؟
0: الحقيقة اللي يلفتني أكثر شيء هو ضغط الزمن. يعني هذه التحولات والتغييرات استغرقت عصور يعني طويلة في مجتمعات أخرى. بحكم أني دارسة للتاريخ القديم، فمثل هذه التحولات في الدول تحتاج إلى وقت طويل حتى يعني تثمر، بينما في المملكة حدثت في عقود قليلة. وحدثت أيضا التوحيد مع نقل مجتمع تقليدي مكانه مفرق إلى دولة حديثة في التعليم، الصحة، البنية التحتية، ثم أيضا من اقتصاد ريعي إلى حادي المصدر إلى مشروع تنويع اقتصادي شامل مع رؤية 2030. هذا التسارع يطرح أيضا تحدي مستمر، كيف نوفق بين سرعة التحول الحديث أيضا وضرورة الحفاظ على الجذور، وهو بالضبط ما تحاول المملكة اليوم أيضا معالجته. وكانت الرؤية المباركة رؤية 2030 قدمت اهتمام متزايد أيضا بالتاريخ والتراث. هي لم تبني فقط المستقبل، ولكن أيضا نظرت بالعين الواعية إلى التاريخ والتاريخ الحضاري للمملكة، لأنه هو السند لكل هذه التحولات واللي تقوم عليه كل هذه التحولات.
1: نعم. طيب دكتورة حصة، يعني لكل مجتمع، عندما نقرأ المجتمعات نجد بأن لكل مجتمع ذاكرة مشتركة تسهم في تشكيل هويته، يعني جيل قديم وجيل حديث. إلى أي مدى يحتاج الجيل الجديد إلى معرفة تاريخ وطنه حتى يدرك قيمة ما يعيشه اليوم؟ يعني ليس فقط دور المؤسسات التعليمية، وإنما دور المجتمع ودور الأسرة ودور الجميع في معرفة تاريخ هذا الوطن وهذا الكيان العظيم.
0: صحيح، ودور المؤرخ بالدرجة الأولى أن ينقل هذا التاريخ. إلى الحقيقة الجيل الجديد يعيش نتائج رحلة طويلة دون أن يكون شاهد على مراحلها. معرفة التاريخ هي ما يحول الإنجاز صراحة إلى من أمر طبيعي مفروغ من كما يراه الآن، إلى نتيجة جهد وتضحية يجب الوعي بها وتقديرها. وعي الماضي، وعي برجال الماضي ما قاموا به في تأسيس هذا الكيان العظيم. الوعي هذا التاريخي هو اللي يبني صراحة الانتماء الحقيقي للإنسان، ويحصن الهوية في وجه أي محاولة تفكيكها أو حتى تصليحها. يمنح الشاب والفتاة السعودية مرجعية يكتسبها حجم التحول اللي يعيش اليوم.
1: نعم جميل دكتورة. يعني حس أنا يعني أسألك أستاذ متخصص في التاريخ وأيضا الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف، نشاهد في الآونة الأخيرة اهتمام واسع حقيقة بالمواقع التاريخية والأثار والتراث السعودي وإلى آخره. ماذا يعني أن يعود التاريخ بهذه القوة إلى قلب المشروع التنموي والثقافي للمملكة ونشاهد هذا الاهتمام الكبير، يعني سواء من الجهات الرسمية أو حتى من المجتمع والشباب والجيل الحديث بهذا الإرث التاريخي الكبير للمملكة؟
0: بصراحة يعني نحن كمؤرخين من أسعد الناس بهذا الوعي التاريخي، وذات الوعي بأهمية التاريخ وبأهمية الآثار وبأهمية التراث السعودي. الحقيقة عودة الاهتمام بالمواقع التاريخية يعني لا يعتبرها أحد مجرد ترفا ثقافيا، وإنما هي خيار استراتيجي يعكس ترسيخ قطاع الثقافة كأحد أهداف رؤية 2030، إلى جانب أيضا تأسيس هيئات متخصصة مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها. هذا يعني أن التاريخ لم يعد مادة تقرأ في أقسام التاريخ فقط، ولم يعد مادة للتوثيق فقط، بل هو أصبح جزء من محرك التنمية الاقتصادية والسياحية. دول العالم الآن تهتم بالسياحة كأكثر من مصادر الدخل اللي ممكن أنها تنمو بشكل سريع، واهتمامها ينصب أيضا إلى المواقع التاريخية والمواقع الأثرية الاهتمام فيها لأنها تشكل اهتمام كبير للسائح. هذه أيضا تمثل مصدر لبناء صورة المملكة أمام العالم، بأن المشاعر لدينا تاريخ عريق ولدينا حضارة عريقة ومواقعنا الأثرية تشهد بذلك. فهذه النشاط السياحي هو إضافة إلى كونه راف الثقافي، هو نشاط اقتصادي بالدرجة الأولى أيضا.
1: نعم، يعني لو استعرضنا يا دكتورة يعني العلا والدرعية وجدة تاريخية وغيرها، يعني ربما عرجتي قبل قليل على بعض المواقع، أصبحت اليوم واجهات سعودية معروفة وأمام العالم أجمع. سؤالي كيف يمكن تحويل المكان التاريخي من ذاكرة محفوظة في أذهاننا وأيضا محفوظة في التاريخ وفي ذاكرتكم كمهتمين بالتاريخ، نعم، إلى مورد ثقافي ومورد معرفي واقتصادي وسياحي حي يعيشه العالم أجمع؟
0: الحقيقة التحويل يحدث عبر نقاط عديدة، لعل أهمها خطوات متكاملة هي التوثيق والترميم العلمي ثم إعادة التوظيف السياحي والاقتصادي. التوثيق والترميم العلمي كما حدث في حي طريف بالدرعية مثلا، اعتمدت في قائمة اليونسكو في عام 2010، وجدة التاريخية اللي اعتمدت عام 2014، ثم إعادة التوظيف السياحي والاقتصادي من خلال جهات تطويرية متخصصة. ربط هذا الموقع بسردات معاصرة مثل فعاليات فنية، مهرجانات، تجارب ضيافة عالمية، بحيث أنها تجعل الزائر يعيش التاريخ بدلا أن يراه فقط، وتصبح تجربته السياحية تجربة فريدة وذات معنى. وهذه الآثار المحفوظة تحويلها إلى وجهات عالمية منتجة اقتصاديا وأيضا منتجة ثقافيا عبر الاهتمام الكبير فيها من خلال ترويجها السياحية.
1: نعم.
0: وطبعا لا ننسى المتاحف اللي هي أيضا حاضنة للكثير من الآثار المنقولة اللي يستطيع نقلها إلى المتاحف، مهمة جدا في أنها تري العالم، وخاصة المتاحف أنها ممكن تكون متاحف في البلد وممكن أن تكون يحدث تبادل ثقافي بينها وبين متاحف أخرى عالمية.
1: نعم، في الحقيقة وصلنا دكتورة إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد، والتي يعني خصصناها لليوم الوطني السعودي وإنجازات المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية، وأيضا ربما قرأنا معك كمتخصصة التاريخ المشرق بإذن الله للمملكة العربية السعودية. أنا شاكر ومقدر لك تجاوبك مع الإذاعة وتحديدا مع برنامج أبعاد في الحضور، وأيضا الحديث معنا في هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا من خلال برنامج أبعاد. فكل الشكر والتقدير لك دكتورة حصة.
0: شكرا والتقدير لك ولإذاعة لك شخصيا ولإذاعة الرياض ولبرنامج أبعاد.

0: إلى مستقبل مشرق إن شاء الله تعالى لوطننا الحبيب.
1: إذن شكرا جزيلا للدكتورة حصة بن تركي الهذال، دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديم والرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد بندر الهاجري، في التقديم سليم الغامدي، ومن الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، وهذا المخرج سامي الجغيمان. يتمنى لكم أوقاتا هانئة وسعيدة، دمتم ودام الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. صوت الأماكن،
4: صوت الأماكن.
3: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.
2: عزنا برؤيتنا.
5: المدينة العالمية بالدمام أحد المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية كبرى لتعزيز جودة الحياة. تقام المدينة العالمية على مساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، موزعة بين القسم البري والمائي، كما ستضم أجنحة مخصصة ل16 دولة تبرز ثقافتها، حيث سيخصص لكل جناح مطعم يعكس المطبخ المحلي لتلك الدولة، بما يمنح للزوار تجربة ثقافية وغذائية عالمية. يقع المشروع في نطاق بحيرة اصطناعية تضيف طابعاً جمالياً وسياحياً، كما يتميز بتصميمه العصري المبتكر الذي يدمج بين الترفيه والسياحة والثقافة والتجارة في قالب واحد. ستضم المدينة العالمية أيضاً سوقاً عائماً ومسرحاً بسعة 10,000 مقعد ومنطقة ألعاب، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية والأنشطة العائلية التي تعزز جاذبية الموقع وتجعله وجهة ترفيهية رئيسة في المنطقة.
6: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق.

0: ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا.
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري، أهلا بكم. القيادة القطرية تهني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني السعودي. المملكة تحتفل باليوم الوطني لتأسيسها تحت شعار عزنا بطبعنا. أمانات المناطق تحتفل بيوم الوطن بفعاليات وعروض متنوعة. وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وزيري خارجية سوريا وتركيا في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في رئاسة قمة الطريق إلى الأمام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة مع فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. الاجتماع الإقليمي الأمريكي في نيويورك يبحث أوضاع المنطقة وحرية الملاحة. المملكة تقدم أكثر من 3 مليارات دولار لدعم الغذاء في 88 دولة. انطلاق ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل بمشاركة 500 متحدث. اليوم الأخضر يواجه الكويت في افتتاح بطولة خليجي 27 في جدة. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. أذربيجان تحظر الرحلات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية. أمريكا والدنمارك وغرينلاند توقع اتفاقا أمنيا شاملا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ارتفاع قتل الإعصار داو جاون في اليابان إلى 9 أشخاص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

سعد الله صباحكم، حياكم من جديد أصدقائنا وين ما كنتوا تسمعون عبر أثير موجتكم الأولى إذاعة الرياض. أرحب بكل من يسمع ونبدأ معكم أحلى مشوار في أحلى يوم.

أحلى صباح وأحلى يوم في تاريخ السعوديين، هذا اليوم الجميل، هذا اليوم العظيم، هذه الذكرى الرائعة اللي من خلالها نعتز بفصول امتدت عبر جذور التاريخ أصدقائنا. هذا اليوم هو اليوم الوطني السعودي، وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام وطننا الغالي قيادة وشعبا، ونسأل الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يواصل وطننا مسيرته نحو مزيد من الازدهار والإنجاز. كل عام ووطننا شامخ، كل عام ونحن ننعم بخير هذه الأرض الطيبة. نكلمكم من قلب الرياض أصدقائنا، هنا المملكة العربية السعودية، وطن نحتفي في يوم الوطني بقصة بدأت فصولها بوحدة الأرض، ثم مضت تصنع وحدة الإنسان والمصير والطموح. في 23 من سبتمبر من كل عام نستعيد صفحة مضيئة من تاريخنا، حين وحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه أرجاء هذا الوطن، وأعلن قيام المملكة العربية السعودية لتبدأ مسيرة دولة جعلت من الوحدة أساساً، ومن الاستقرار طريقاً، ومن الإنسان غاية للتنمية والبناء. وتعاقبت الأجيال، وتعاقب ملوك هذه البلاد على حمل الأمانة ومواصلة البناء، حتى نعيش اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، عهدا تمضي فيه المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهار وحضور وتأثير. وفي قلب هذا التحول جاءت رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رؤية جعلت الطموح مشروع والإمكانيات فرض، وفتحت أيضا أمام أبناء وبنات الوطن آفاق أوسع للمشاركة والابتكار والريادة، مستندة إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. واليوم لم تعد قصة المملكة تروى بما أنجزته في الماضي وحده، وإنما بما تصنعه الآن وبما تستعد لصناعته غدا، من اقتصاد يتنوع ومدن تتغير وثقافة تنفتح على العالم واستثمارات تعبر الحدود وكفاءات سعودية تحمل اسم وطنها إلى ميادين دولية جديدة. من عبد العزيز الذي وحد الأرض إلى سلمان الذي يقود مسيرة الدولة، إلى رؤية محمد بن سلمان التي تستشرف المستقبل وتمتد حكاية وطن يعرف من أين يبدأ ويعرف جيدا إلى أين يمضي. ومن إذاعة الرياض الرافقكم

ونلتقي بنماذج من أبناء وبنات المملكة الذين أصبح حضورهم شاهداً على وطن يتغير وينمو ويصنع مكانه في العالم. وأن السعودية وطن من تاريخ عريق وحاضر طموح ومستقبل يصنع الآن.

0: أصبح الوطن الذي يشرق بجمال كل صباح يأتي بشكل جديد، يشرق بمجد جديد، بإنجاز أيضا جديد، بطموح كذلك أيضا سعودي جديد لونه أخضر متوشحا بالأبيض. غادة، من جديد نقول لك صباح الوطن وصباح السعادة، صباح الإنجازات، صباح يوم عظيم، يوم مجيد على قلوب كل السعوديين.
1: صباحك سعادة وصباحك أخضر، صباحك يعني يسطر اليوم بمجد، بإنجازات عظيمة، بكلمات لا يمكن هي تصف الحدث أيا كان، لأنه محبة الوطن غالية عبد الرحمن. محبة الوطن يعني خاصة مو أي وطن، أطهر بلد وأغلى بلد، ويعني لهذا الوطن يكون له أشياء الكثير. حب الأوطان، نحن أكيد أن يعني نحب أوطاننا، ولكن لا نسكن فيه فقط، ولكن الأوطان تسكننا. هنا الحب المتمكن.
0: صدقين أمس صار لي موقف وخلاني فعلا يعني أجاب على سؤال قديم جدا يدور في بالي، وأنا متأكد أن يدور في بال كل السعوديين وحتى غير السعوديين.
1: نعم.
0: يعني هل حب السعوديين لبلدهم صادق؟ والسؤال هذا ينسحب عليه سؤال آخر، ليش؟ فكنت أتساءل أنا واحد أمس، كنا نتكلم عن الناس اللي طالعين يحتفلون بالشوارع، هل هذا الاحتفال احتفال صادق أو لا؟ فقال جدا صادق. أنا مؤمن إيمان تام بهذه الإجابة، أنهم فعلا هذا الحب صادق، لأني أشعر فيه أنا أصلا. نعم. فتساءلت طيب ليش؟ قال يا أخي سؤال هذا إجابته بسيطة للغاية. هذا الوطن من اللي بناه بشكل حقيقي؟ من اللي بناه؟ مو أبوك وأبوي وجدي وجدك؟ قلت له. قال وينهم جدادنا؟ كنت تحت التراب. قال هذا معناته أمانة. قال من اللي راح يعني يستفيد من هذا الوطن، ومن اللي راح يبنيه في المستقبل؟ قاعد تفكر بشكل بسيط مباشرة، جاوبت قلت أبنائي وأنا والناس اللي معي. قال هذا احنا قاعدين نحتفل بوطننا بولاء حقيقي.
1: إجابة عميقة،
0: كأنك قاعد تبني بيتك الحقيقي. بيوتنا فعلا. لما نجي ننظفها نصلح فيها الشيء ما نرضى عليها بأي ضرر، نفس وطننا لأنه بيتنا الكبير،
1: وانت اللي بنيت بيتك، انت يعني وابوك واجدادك.
0: بالضبط، وهو سيدوم لأبنائي وأبناء أبنائي، لذلك المحافظة عليه ومحبته الصادقة غير قابلة للمساومة، وغير قابلة أصلا للسؤال أو
1: ولا
0: الجواب.
1: للنقاش. عبد الرحمن يعني أنا معك 100%، ويمكن هذا الشيء يستدرك الجميع من أعماق قلبه. يعني وطننا المملكة العربية السعودية وطن نقي، وطن لم يستعمر، وطن لم يتداخل معنا في جذور أخرى.
0: أي والله.
1: سعوديين بيور مثل ما يقولون. فجميل جدا أنك تعيش في أرض، تخلد في أرض أنت وأجدادك وأبنائك. لذلك الأرض هذه امتزجت بدمائنا عبد الرحمن. يعني ممكن أجدادنا رحمة الله عليهم بدوا المسيرة وانتهى فيهم المطاف تحت الأرض، لكننا يعني إحنا اليوم فوق الأرض، ونستغل هذه الفرصة فنحن نصنع مجد من جديد. كل حقبة زمنية لها مجدها ولها إمكانياتها وفرصها وتطورها، ولكن حسب مقدرتها ومقدرة أبنائها في هذا الزمن. فإحنا إن شاء الله امتداد لمسيرة أجدادنا، وفي يوم من الأيام حيفخر فينا أبنائنا كما إحنا
0: بإذن الله
1: فخرنا في أجدادنا
0: بإذن الله تعالى.

0: من بين كل الصور اللي تستحق أن نتوقف عندها في اليوم الوطني، صورة المرأة السعودية بلا شك يا غادة، وتحديدا رائدة الأعمال التي تجاوز حضورها حدود السوق المحلية لفضاءات الأعمال والاستثمار الدولية. ضيفتنا الدكتورة ريحان جمعة، رائدة أعمال سعودية في مجال العقار الدولي، وحاصلة على درجة الدكتوراه من كلية هنلي لإدارة الأعمال بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة. أيضا لها تجربة تجمع بين المعرفة الأكاديمية وريادة الأعمال والعمل في المجال العقاري المحلي والدولي. مع التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، أصبح طبعا الحضور السعودي في قطاع الأعمال أكثر تنوع واتصال بالأسواق العالمية، وأصبحت الخبرة الدولية رافد لما يحدث داخل المملكة من نمو وتطوير واستثمار. في هذا اليوم الوطني المجيد نتحدث معها عن السعودية كما تبدو من الخارج، وعن الفرص اللي صنعتها التحولات الاقتصادية، وأيضا عن المرأة السعودية في عالم الأعمال، وعن موقع المملكة المتنامي على خريطة الاستثمار والعقار عالميا. رحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة ريحان جمعة، أسعد الله صباحك، ويوم وطني مجيد على الجميع.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الخير. واليوم الوطني 96 بالنسبة لي مو مجرد مناسبة، وفخر وانتماء ومسؤولية.
2: نعم، وهذا هو سؤالنا الأول لك. أول شيء رحب فيك دكتورة ريحان في هذا اليوم الجميل، اليوم العظيم اللي يستشف مكانته كل سعودي على أرض الوطن الطاهرة. وبأعرف منك دكتورة عن عن عن السعودية كما تبدو من الخارج، اليوم نتحدث عنها، عن الفرص اللي صنعها التحول الاقتصادي حقيقة. ونحن نلتقي بك في اليوم الوطني السعودي، يا ترى ماذا يعني لك هذا اليوم على المستوى الشخصي، وأنت واحدة من السعوديات اللي خذنا تجربة مهنية وأكاديمية دولية؟
1: أول حاجة أشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الرائعة في اليوم الوطني، وجهود رائعة أن نوصل صوتنا في هذا اليوم العظيم مثل اليوم الوطني. زي ما تفضلت أستاذي قبل شوي تقول ليش نفرح مثل باليوم الوطني؟ إيه؟ إن نفرح لأنه فعلا إحنا جزء من بناء هذا الوطن بفضل قيادتنا الرشيدة، ويعني فعلا نقطة أحييك عليها، على فكر رائع جدا. اليوم أنا عشت 13 سنة في لندن بين الدراسة والعمل، وكنت أشيل اسم السعودية معي في كل قاعة، في كل قاعة دراسية وفي كل اجتماع عمل، وأمثل المملكة الحمد لله في جميع المحافل، حتى يعني نوصل صورة المملكة خلال 13 أو 16 سنة الماضية. رجعت المملكة اليوم في 2023 عشان أكون جزء من هذا التحول، مش أتابع فقط من بعيد. واليوم أكثر شيء أفتخر فيه أني سعودية أعيش هذا التحول وأشارك في صناعته كشركة يعني رائدة الحمد لله، Kingdom International Real Estate، متواجدين في لندن والرياض ودبي ونيويورك، نخدم نمثل جسر لدخول المستثمر من العالم إلى المملكة وهكذا. فأجود أجد اليوم توجه العالم إلى المملكة توجه مدروس من قبل المستثمرين، يحتاج من يشد على يدهم وياخذهم ويوريهم الطريق مثلنا وغيرنا.
2: اي والله، يعني سواعد الابناء هي من تقيم الفرص، خاصة انه انظار العالم تتجه للمملكة العربية السعودية بناء على الفرص المتنامية.
1: يعني السعودية اليوم مو سوق العالم يراقبه بس، السعودية اليوم سوق العالم بيكون جزء منه.
0: يا سلام. نعم. يا سلام.
1: يعني السعودية اليوم هي حديث المستثمرين.
0: طيب الحديث عن هذا دكتورة، يعني يمكن أصدق صورة ممكن احنا ناخذها من المجتمع الخارجي اللي شوفنا من الخارج، وانت الآن يعني بين هذا المجتمع الخارجي، وأكيد ان الصورة توصلك، وأيضا الانطباعات وردود الأفعال اللي توصلك تكون بشكل أعمق مما يصلنا، سواء كان عن طريق وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي. المجتمع ذاته حينما يتحدث هو أعمق وأصدق. أنت داخل المجتمع الإنجليزي كيف شايف الصورة، خاصة في الوضع الاقتصادي وأيضا الحديث عن العقار بشكل أدق؟
1: يعني في أي اجتماع استثماري هناك السؤال دائما أسمعه، يعني يقول لك كيف ندخل السوق السعودي وين الفرصة؟ بما أنه الأرقام تتكلم اليوم في اقتصاد المملكة، يعني اليوم وصل في آخر دراسة 2025 4.8 تريليون اقتصاد المملكة. اليوم
2: رقم جميل.
1: عندنا 4.5 الأنشطة الغير النفطية ارتفعت، فأيضا النشاط العقاري اليوم له نسبة من الناتج المحلي. أنا كنت في ورشة عمل قبل يومين قدمتها مع إدارة المرافق، سعادة الوزير نطق قال لك إنه الكوردينج تهم إنه تأثير إدارة المرافق في الناتج المحلي سيصل إلى 7% مع حلول 2030. فهذه الأرقام

0: يرجع المستثمر الأجنبي لما نجلس في طاولة عمل ككينغدم اليوم ونجذب المستثمرين ونتناقش معهم في الفرص الاستثمارية بعد فتح المملكة اليوم لمكة والمدينة القوانين الريجوليشن. أنت عندك 2 مليار مسلم حول العالم.
1: نعم.
0: الشغف أنه عندك أنت اليوم مباني في كل العالم، في مدن في كل العالم، ما عندك إلا مكة ومدينة واحدة لل 2 مليار مسلم. فأنت اليوم تمثل اقتصاد عالمي هو ولد أصلاً بالعالمية، يعني العالمية ما هي جديدة علينا، القوانين فقط الآن تطورت، لكن حنا الحمد لله عندنا استقطاب الحجاج، عندنا إدارة الحشود بالملايين، فعندنا الخبرة الكافية الآن جالسة تتطور وتجذب المستثمر، فأصبحوا المسلمين ينظرون إلى المملكة بطريقة استثمارية خرافية، وهذه شفت تأثيرها خاصة بعد القوانين اللي نزلت في شهر 6 لدخول المستثمر الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية.
1: كيف تأثير هذا دكتورة؟
0: أيضاً لمكة والمدينة.
1: كيف تأثير هذا الشيء على التطور العمراني والعقاري في مدن المملكة وخاصة المدن الكبيرة زي الرياض؟
0: طبعاً الرياض تبني مكانتها بين أهم عواصم العالم، يعني اللي نشوفه اليوم مو مشاريع عقارية بس، هي نقل وسياحة وضيافة وتقنية ورياضة وترفيه ومقرات إقليمية لشركات عالمية. اليوم الرياض تستعد لإكسبو 2030 متوقع يعني 40 زائر، أيضا نستعد لكأس العالم 2034. جاكي قرار اليوم التملك للمسلمين والخليجيين في مكة والمدينة. اليوم رحلة المستثمر حنا نمشي فيها خطوة بخطوة مع المستثمر، كيف رغبته أنه هو يستثمر في مكة والمدينة، وكأنك تعطينه هدية وليس كاستثمار لأنه يعتبر بالنسبة له حلم. فاليوم المناطق، تحديد المناطق الجغرافية من قبل هيئة العقار الحمد لله، يعني جلسنا ثلاث جلسات مغلقة في لندن مع هيئة العقار، مشكورين على هذا الجهد العظيم، حتى ندرس فيها تفاصيل دخول المستثمر في منصة الهيئة العقارات السعودية في عقارات الدولة الآن، لأن المستثمر الأجنبي لابد يدخل يستخرج أبشر ونفاذ حتى تطلع له الهوية الرقمية، بعدها يطلع الرقم الأول من هيئة العقار من موقع عقارات الدولة، ثم يروح على السفارة يحجز الموعد، ثم يطلع سيم كارد، ثم يقدر يطلع له أبشر ونفاذ، وبعدها يبدأ الرحلة، يبدأ رحلة اختيار العقار وشراء العقار عن بعد. فأنت اليوم عندك سيستم احنا شغالين عليه الحمد لله مع المستثمر من قرب، بس ما تتخيلين فرحة المستثمر المسلم لما يجي من ناحية شراء عقار في مكة والمدينة.
2: جميل.
0: نجي للرياض. الرياض طبعا مدينة الاستثمار للعالم كله من ناحية المطورين، المطورين اليوم الكبار في العالم في جميع تخصصاتهم يحبين يعملون من خلالنا تحالفات كثيرة مع جهات البي اي اف. دخولهم اليوم احنا نعرض عليهم مشاريع البي اي اف، مثلا الاراضي المحددة مثلا في NHC الوطنية، روشن، الجهات الحكومية، احنا اليوم الربط اللي نعمله لهم والرغبة اللي نشوفها اليوم ما كانت قبل، كانت قبل اجتماعات، اليوم صارت اجتماعات تنفيذية
2: وفيها اتفاقات وفيها توقيع وكذا. طيب دكتورة خليني بختم معك بهذا السؤال، أنت عشتي تجربة طويلة يعني كان فيها بداياتها فيها صعوبة وفيها يعني يعني محطات كانت نهائيا ما كانت سهلة، اليوم أصبحت الأمور أمامك متاحة والميدان أصبح واسع، إيش اللي تغير بالنسبة لك كمستثمرة سعودية من السابق إلى اللاحق؟
0: والله بالنسبة لي أنا أشوفها سرعة الطموح والقدرة على التنفيذ هي تغيرت، لأنه أصبحنا قادرين على التنفيذ. أنا تعاملت مع أسواق دولية كثيرة، لكن في السعودية تشوف الرؤية تتحول لمشروع والمشروع لواقع بسرعة ما تشوفها في أي مكان ثاني. ومن رجعت 2023 كل سنة أشوف الرياض بشكل جديد
2: ما شاء الله،
0: وأفخر يعني فعلا وجودنا مع جذب المستثمرين لأنه يعتبر لبنى في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. اليوم أنت عندك 35 مليون مواطن، يعني أكثر من 2 مليونين كيلو متر مربع، أنت تتكلم عن اقتصاد يعني ينافس الدول. فاليوم حنا عندنا الحمد لله كمرأة سعودية

0: أنا اليوم أشوف وجودي في المملكة مع الجهات الحكومية، مع الصناديق، مع العقاريين ومع العالميين أيضا، أبدا ما أثر علي كأني أنا امرأة أو لا. أنا أشوف اليوم المملكة تعامل النجاح بالنجاح.
1: رائع، شكرا جزيلا لك دكتورة ريحان جمعة، رائدة الأعمال وأيضا الاقتصادية المعروفة. شكرا لك على مشاركتنا، ونقول لك دائما هذه السعودية وطن تاريخ عريق ومستقبل يصنع المستحيل من الآن. شكرا لك.
0: والدي يلغي عليكم التحية.
1: عليك وعليه السلام،
2: نوجه له أحلى تحية.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت
0: وكان وده أنه هو يشارك معي.
1: الله يحييها برك الساعات.
0: إن شاء الله في لقاء
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله
1: تحياتنا له، وشكرا جزيلا لك ولوالدك اللي أخرج لنا هذه حقيقة الدكتورة اللي نعتبرها حقيقة أيقونة ومفخرة في هذا المجال. مستمرين معاكم في هذه الفترة اللي نشارككم فيها حتى الثانية ظهرا على أثير إذاعة الرياض.
0: شكرا.

0: بالمزيد نتواصل معكم أصدقائنا ونروح لهذا التقرير تحت عنوان السعودية الرقمية من إعداد الزملاء صالح العجرفي وخليل العيسى. كونوا معنا في هذا التقرير القصير.
1: منذ بدايات تأسيس المملكة العربية السعودية ارتبط بناء الدولة بتطوير مؤسساتها وتنظيم أعمالها وتسهيل حياة الناس. ومع مرور السنين انتقلت المملكة من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة جديدة أصبح فيها التطور التقني جزءاً أساسياً من طريقة عمل الدولة وتقديم خدماتها. اليوم لم تعد التقنية مجرد أداة مساندة، بل أصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن والمقيم. وتشير التقارير الرسمية إلى أن المملكة حققت تقدماً لافتاً في مجال الحكومة الرقمية، ففي مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2024 جاءت المملكة في المركز السادس عالمياً لتواصل تقدمها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية. كما حققت المملكة المركز الأول إقليمياً في نضج الخدمات الحكومية الرقمية مع توسع الخدمات الإلكترونية وتحسين التجربة المستفيد وربط الجهات الحكومية عبر منصات وأنظمة رقمية متكاملة. ولم يتوقف التحول عند تقديم الخدمة عبر الإنترنت، بل امتد إلى طريقة إدارة العمل الحكومي، فالبيانات أصبحت عنصراً مهماً في اتخاذ القرار، والمنصات الرقمية أسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المستفيد. هذا التحول لا يعني مجرد الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يعكس تحولاً أوسع في علاقة الإنسان بالخدمة الحكومية، فمن إنجاز المعاملات إلكترونياً إلى جمع الخدمات في منصات موحدة أصبحت التقنية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، ومن الخدمات التقليدية إلى خدمات أكثر سرعة وترابطاً. تمضي المملكة في بناء نموذج حكومي يعتمد على التقنية والبيانات، ويتجه نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، رحلة بدأت ببناء الإنسان والمؤسسات، وتواصل اليوم بناء مستقبل رقمي يواكب طموحات المملكة. صالح العجرفي وخليل العيسى.

0: من جديد رحب فيكم أصدقائنا وعزنا بطبعنا أصدقائنا مستمرين معاكم. طبعا هذا اليوم في هوية وطنية كاملة تستمد إذاعة الرياض منه هذا العنوان الجميل لبرامجها في خلال هال 24 ساعة. فإن شاء الله إحنا معاكم بننقل لكم الصورة بننقل لكم المشاعر لحظة بلحظة.
1: في اليوم الوطني نستعيد حكاية وطن لم يكن بناؤه مجرد امتداد على الخريطة، وإنما رحلة تنمية صنعت المدن، غيرت الملامح، وتركت في العمارة والشوارع والأحياء شواهد تحكي قصة الإنسان السعودي وتحولات حياته. والرياض واحدة من أكثر المدن اللي تختصر هذه الحكاية، مدينة انتقلت خلال عقود قليلة من نطاق عمراني محدود إلى عاصمة عالمية، فيما بقيت مبانيها القديمة وأحيائها ومعالمها صفحات مفتوحة من تاريخها الاجتماعي والعمراني.
0: ومن هنا يجي مشروع ذاكرة الرياض اللي أنجزت أمانة منطقة الرياض. هذا المشروع يوثق نص قرن من عمارة العاصمة وتحولاتها، يعني من عام 1950 وحتى عام 2000، بيعيد قراءة المبنى بوصف أكثر من جدران وتصميم، وباعتباره أيضا شاهد على مرحلة وحافظ لقصص الناس وتحولات المدينة.
1: لعل الحديث عن هذا المشروع في اليوم الوطني يا غادة يكتسب يعني حقيقة معاني خاصة، ويأخذني إلى مرحلة مهمة من تاريخ العاصمة الرياض، وأيضا للدور المؤثر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه خلال فترة إمارة لمنطقة الرياض، وما شهدته المدينة في ذيك الفترة من نقلة نوعية في التخطيط والتنظيم والتنمية العمرانية. الحديث أكثر عن ذاكرة الرياض، يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور نائف الغامدي مدير مشروع ذاكرة الرياض. الله يسعد صباحك ويوم وطني مجيد علينا وعليك.
2: يا رب صباح الخير للجميع. شكرا أخ عبد الرحمن، شكرا أخ غادة، شكرا وصول الزميل بندر الهاجري على الاستضافة.
1: الله يحييك.
0: هلا وسهلا فيك. خلينا معك اليوم أستاذ نايف، وحنا نحتفي باليوم الوطني ونستعيد رحلة بناء وطن، نبي نتكلم عن عمارة الرياض، عن قصة التحول العظيمة اللي عاشتها المملكة خلال العقود الماضية من خلال عمارة الرياض.
2: أولا خلوني بس أستغل الفرصة هذه وأهني عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة الرياض أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي الكريم وسمو ولي عهده وإلى الشعب السعودي الكريم مناسبة اليوم الوطني. وسأل الله أن يديم على أهل الوطن الأمن والعز والاستقرار. جوابا على سؤالك أخت غادة، يعني ما في شك المتأمل لعمارة الرياض نجد أنها تحكي قصة التحول اللي عاشتها المملكة. الرياض نموذج يختصر اللي صار في المملكة كامل وتحولها من، يمكن الجميع يتذكر الرياض كانت مدينة مسورة، مدينة طينية بسيطة محدودة المساحة والنطاق، إلى يعني عاصمة عالمية نابضة بالحياة. وبالتالي كل مبنى وكل حي وكل معلم يحكي الحقيقة قصة جزء من هذا الرحلة، ويعكس مرحلة من مراحل بناء الوطن. جاءت الفكرة مشروع ذاكرة الرياض، ممكن قدمتوه أفضل مني ما شاء الله عليكم،
1: عليك سود،
2: من أمانة منطقة الرياض وتبناها سمو الأمين وانطلقنا فيها. يعني المشروع كانت مدته 3 سنوات، واشتغل فيه مجموعة كبيرة من الزملاء في جامعة الملك سعود، وكانت الهدف من مشروع ذاكرة الرياض أنه نحفظ ونحافظ على هذه الشواهد ونوثق قصصها، لأنه الحقيقة ما كان الهدف نوثق المباني فقط، يعني بل نوثق
0: قصة من خلال مبنى،
2: بالضبط ذاكرة المدينة وقصة الإنسان وقصة بناء وطن.
0: نعم
1: جميل. المرحلة الكبيرة من هذا التحول ارتبطت طبعا بفترة اللي قضاها خادم الحرمين الشريفين عسى الله يحفظه ويطول بعمره ويزيده ويمكنه في هالبلد. كان أمير للرياض لي يعني 4 عقود تقريبا، وهذه فترة أيضا شهدت تحولات ولمسة صارت واضحة على الرياض من خلال مبانيها. الوثائق والصور اللي جمعتوها عن ذيك الفترة وش تكشف لنا في تشكيل الرياضة الحديثة؟
2: الوثائق، خلينا نتكلم عن الوثائق شوي. يعني احنا الوثائق هي عبارة عن صور تاريخية وصور أيضا حديثة، آلاف الصور اللي التقطناها، الدرون كذلك، تصوير درون، مخططات معمارية ورسومات، معلومات وبيانات، مقابلات شخصية، بيانات رقمية، أفلام وثائقية، كل هذه يعني تكشف لنا باختصار استثمار بسخاء لبناء إنسان ووطن. يعني شفنا في هالمرحلة تحديد يكشف لنا حجم تحول كبير جدا في يعني مشاهد المدينة خلال فترة إمارة الملك الله يحفظه للرياض. يعني خلونا نحدد بالضبط الفترة، يعني الملك الله يحفظه كان أمير للرياض من يمكن منتصف الخمسينات الميلادية إلى نهاية تقريبا عام 2011، يعني نتكلم عن عقود من الزمن. وإحنا يعني في كتاب ذاكرة الرياض يعني اقتبسنا كلمة له الله يحفظه اللي هو الملك، ذكر بالتأكيد أنه تاريخ الرياض جزء من حياتي، عايشها بلدة صغيرة يسكنها بضعة آلاف من السكان الذين يمتهنون الزراعة والتجارة المحلية، وعاصرتها حاضرة عالمية كبرى تسجل حضورها في كل المحافل الدولية بمداد من العزة والفخر. هذه يعني اختصرت علينا كبير في تحول مدينة الرياض. الملك الله يحفظه كان له دور محوري في قيادة التطور،
0: وخاصة أنه الملك سلمان الله يطول بعمره يعني يمتاز بذاكرة عظيمة ويستشعر عظمة مدينة الرياض منذ القدم، فهو يعطيك تفاصيل مهولة لما يجي يتكلم عن مدينة الرياض.
2: يعني اهتمامه بالتخطيط والتنمية ومتابعة النمو وتطوره، يعني أنا أسميه المعماري الأول أو المخطط الرئيسي للرياض بلا أدنى شك. يعني أجيب مثالين صغيرة، يعني مكتبة الملك فهد الوطنية، هو من سعى أن يكون عندنا يعني عامة وتحولت إلى مكتبة وطنية، وبعدها سميت مكتبة الملك فهد الوطنية.
0: يعني جميل.
2: هو اللي راجع التاريخ بداية المكتبة، كان الملك الله يحفظه واحد من أهم اللي ساهموا في إنشاء المكتبة الوطنية. تطور مكتبة قصر الحكم المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هو يعني كان واقف على المباني ووقف على المخططات وكان مهتم جدا في تطورها. نتكلم عن المدينة ككاملة، التوسع العمراني، المخطط الرئيسي، الماستر بلان، المخطط الشامل لمدينة الرياض، دوكسيادس، تطور البنية التحتية، إنشاء المباني والمرافق على فترات الملوك السابقة، فترة الملك سعود، فترة الملك فيصل الله يرحمه، فترة الملك خالد رحمة الله عليه، فترة الملك فهد الله يرحمه، فترة الملك عبد الله رحمة الله عليه. يعني كان الـ الملك سلمان يعني اللي نشوفه اليوم بالرياض من نهضة عمرانية وامتداد، يعني كان الملك الله يحفظه يعني دور أساسي. يمكن برضو هذه ثاني كلمة يعني قدمنا فيها كتاب ذاكرة الرياض، كانت السمو ولي العهد، وكان الأمير يعني تكلم بوضوح أنه البنية التحتية الرياض رائعة جدا بسبب ما قام به الملك سلمان خلال ما يزيد عن 55 سنة لإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها.
0: طب دكتور، اليوم وانت ترى يعني مدينة الرياض صراحة شيء يبهرك، يعني اجتمع فيها الماضي مع الحاضر بمشهد واحد. ممكن تشوف مبنى طيني قديم، طبعا هو بيحكي قصة مكان وفترة تاريخية، وبجواره طريق سريع، وفي الأفق برج شاهق قاعدين نشوفه. فإلى أي مدى يعني نحافظ على هذه الهوية مع التقدم العمراني والتطور الحضاري؟ كيف تحفظون هالروح وهالقيم؟
2: والله هو تحدي الحقيقة أنك تحقق التوازن بين الحداثة والهوية. لكن الرياض اللي نشوفها الآن مدينة متطورة وعالمية، وفي نفس الوقت حافظت على شخصيتها وذاكرتها. السبب، واحد من الأسباب الحقيقة الرئيسية، كان الملك سلمان ورؤيته وبعد نظره. يمكن من أوائل الأمثلة اللي المعماريين والمخططين يعرفوها جليا، اللي هي قصة تدخل الملك أيام ما كان في أمارة الرياض في منطقة تطوير منطقة كسر الحكم للمباني الثلاثة، مباني الأمارة والأمارة والأمانة والشرطة، أول ثلاثة مباني يعني تدخل فيها لأنه كان فيه معماري وأنتج منتج ما عجب الأمير هذاك الوقت، رفض أنه يقبل المنتج وغير فيه إلين طلع منتج يليق ويعني يحفظ هويتنا وله صلة بالماضي. وبالتالي هذا مثال يعني لا يدع مجال للشك أنه الملك الله يحفظه كان فعلا هو معماري ومخطط ومحافظ على الهوية وفي نفس الوقت منفتح على الحداثة والتطور،
1: يقف على التفاصيل بنفسه. يعني مثل هذا الموقف يحكي لنا صراحة يعني أنه دائما يطري على بالي سؤال، ليش هذا المكان ما زال محافظ على هويته رغم التجديد والتجدد والحداثة والتطوير اللي عاشته كل المناطق اللي حوله، إلا أنه يبقى هو متطور وحديث لكن بطراز محافظ، ما زال محافظ على الهوية. فحقيقة هذه إجابة شافية وافية منك دكتور نايف.
2: ما في شك، ذاكرة الرياض كشفت لنا أشياء كثيرة يعني، وتأكد لنا أنه التطور ما يعني أن ننقطع عن صلتنا بالماضي،
1: وأنه
2: الحفاظ على الهوية ما يعني أن نبقى يعني أسرى للماضي، بالعكس يعني يمكن أن نحافظ على المباني اللي ذات قيمة نعيد استخدامها، وعندنا أمثلة كثيرة في الرياض، ونوثق اللي ما نقدر نبقي عليه ونستفيد من الخصائص العمارة المحلية في تصميم المباني الحديثة.
1: نعم الحقيقة طبعا الحديث عن الرياض يطول، والحقيقة برضو يعني الحديث عن ذاكرة الرياض لا يمكن أن يقف عند حدود لقاء عابر مثل هذا، لكن استفدنا حقيقة بعض التفاصيل والصور اللي استعدناها من ماضي الرياض ومن ذاكرته اللي حكيتها لنا دكتور نايف.
2: سلمك الله. شوف يمكن هذا سؤال شخصي يعني، لكن أنا أعتقد أنه بالنسبة لي أفضل صورة تختصر أو تختصر رحلة تطور الرياض اخترناها الحقيقة لغلاف كتاب ذاكرة الرياض. وأنا أدعو خلال منبركم وخلال أثير إذاعة الرياض أنه نرجع أو نتصفح الموقع الإلكتروني اللي أتاحته منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض مشكورة، اللي هو ذاكرة الرياض، أبداً جوجلت ويعني ذاكرة الرياض وتطلع ذاكرة الموقع، فيه كمية صور مهولة عن المباني والمعالم، ويعني فيه 155 مبنى وثقناها ومعلم، وبرضه متدين رحنا لتوثيق مخططات مهمة زي الملز وبداية الرياض الجديدة، زي والله حي السفارات، زي والله استان وزارة الخارجية، المدن الجامعية يعني المدن الطبية فيه يعني. لكن خلوني أرجع للصورة. الصورة اللي اخترتها لغلاف كتاب ذاكرة الرياض أنا أراها الحقيقة يعني ما هي مجرد صورة، هي أكثر من صورة، هي تلخيص بصري لقصة مدينة. الصورة هذه جبنا فيها يعني أو اللي صورها مشكورا المهندس صالح الهقلول. الصورة هذه صورة لأبراج الخالدية ويتوسطها برج التلفزيون، وهي من أبرز معالم الرياض واللي تشكل خط سماء الرياض. المحيط المباشر لهذه الأبراج هي أحياء تاريخية وكانت جزء من حياة المدينة وذاكرتها. الملفت هنا أنه المشهد يعني اجتماع الماضي والحاضر صورة واحدة. الأبراج تعبر عن مرحلة التحديث والنمو، والأحياء تحمل يعني ذاكرة المكان والناس، وهذا يعني مثال عملي لذاكرة الرياض. أدركنا أنه القيمة المدينة ما يمكن أن تختزل في مباني، إنما هي قصص وذكريات
0: عبر التاريخ. نعم جميل والله، أنا فتحت على طول على الكتاب وعلى غلاف الكتاب ذاكرة رياض وطليت على الصورة، صراحة صورة عظيمة يعني تشرح لك حقب زمنية متعددة ومتنوعة وإرث تراثي معماري جميل.
2: جميل
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة دكتور نائف الغامدي. الحديث عن يعني الرياضة بلا شك أنه يعني يفتح المجال لأفق أوسع لوطن، واضح أنه هذه نواته وهذه أيقونة من أيقوناته. الحديث عن الرياض لا يمكن أبدا أن نتوقف عند حدود هذه الدقائق. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم.
2: شكرا لكم العافية.
1: لو جاك سؤال كذا عابر ايش تختصرين فيه بتعبير عن الشعب السعودي؟
0: سؤال ولا نعطي الإجابة؟
1: لا أنت تعطيني الإجابة.
0: نعطي الإجابة. الشعب السعودي أحلى شعب في العالم، رقي وأناقة وذوق وأصالة وشهامة.
1: يا سلام.
3: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
4: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبته وإرادة الشعب السعودي.

0: من جديد طبعا أهلا وسهلا فيكم في اليوم الوطني السعودي. نحن عبر أثير إذاعة الرياض في هذه الفترة، ونذكركم أنه عندنا تغطية كاملة شاملة في كل الإذاعات السعودية، لا سيما في الإذاعة الرسمية إذاعة الرياض. نتحدث طبعا في هذه الفترة اللي حتنتهي إن شاء الله تعالى بعد ساعتين، هي الساعة الثالثة أو الساعة الثانية، تكون ثلاث ساعات قضيناها معكم. الشيء برضو الجميل اللي ننوه عن يا غادة أنه في تنوع كبير وهائل في الإذاعة بالتغطية في هذا اليوم المجيد، كل فترة لها طابع مختلف
1: ولها محتوى مختلف. صحيح عبد الرحمن، واليوم إحنا يعني بدايتنا كانت مع استعراض أهم الإنجازات وأهم المجالات اللي اليوم السعودية تضع بصمة فيها عظيمة، ولعلها خليني أقول لك على موضوع هو الاقتصاد، والاقتصاد وما يحدث في هذا الاقتصاد حسب رؤية المملكة العربية السعودية 2030. هناك نمو متسارع جدا على مستوى دول العالم، السعودية حققت مراكز متقدمة جدا في هذا التسارع النموي الاقتصادي، واللي أعاد من جديد تشكيل مستقبله. اليوم أصدقائنا في المملكة، يمكن كل من يسمع المملكة العربية السعودية يبدأ يربط اسم المملكة بالنفط، وهذا الشيء امتد معنا لعقود طويلة، يعني السعودية يعني بترول. لكن مع انطلاقة رؤية السعودية 2030 صار عندنا تحول اقتصادي واسع تحت عنوان تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وفتح قطاعات اقتصادية جديدة. ولعل ما نملك اليوم في المملكة ما هو بس بترول، ولكن موقع وإمكانيات وموارد بشرية، هذه كلها أهلتنا أن احنا نحصل على فرص للنمو والاستدامة.
0: تقريبا بعد هذه الفترة اللي قضيناها من إطلاق الرؤية حتى الآن، أكثر التقارير وأحدثها تتحدث على أنه الأنشطة غير النفطية صارت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد السعودي، وهذا الموضوع يعني حقيقة يعكس تغير تدريجي في بنية الاقتصاد ومصادر النمو، حتى في ظل المتغيرات اللي قاعدين نعيشها سواء كانت الجيوسياسية والاقتصادية اللي يشهدها العالم والمنطقة في هذا العام 2026. صندوق النقد الدولي وصف الاقتصاد السعودي بأنه دخل العام بزخم قوي، وأيضا أشادوا بالتقدم اللي تحقق هذه الصناديق ضمن رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وأيضا توسيع دور القطاع الخاص وتحسين مؤشرات سوق العمل.
1: خلونا نتكلم عن قرب عن هذا المنجز الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، ويسعدنا أن يكون معنا في تغطيتنا الخاصة في هذا اليوم الجميل، اليوم الوطني السعودي، على إذاعة الرياض أن ينضم لنا الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وسهلا أختي غادة، وهلا بالأخوي عبد الرحمن وبالسادة المستمعين، ولعل حقيقة أبدأ معاكم طبعا بتهنئة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه من محمد بن سلمان وعائلة المالكة والشعب السعودي والمقيمين أيضا، هم طبعا ضيوفنا في هذا البلد المعطاء بهذا اليوم الوطني المجيد للجميع، وعاده الله علينا إن شاء الله نحن بخير وصحة وأمن وأمان الله يحفظه.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك دكتور. إحنا اليوم نحتفي باليوم الوطني، وإذا أحببنا أنه نقرأ كذا قراءة عما تحقق اقتصاديا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حتى الآن في أبرز يعني التحولات اللي تشوفها في بنية الاقتصاد السعودي خلال السنوات العشر الماضية.
2: والله ما شاء الله عليك وعبد الرحمن، أنت أختي غادة يعني وفيت وكفيت في مقدمتكم الجميلة، وكيف وصفتوا حقيقة يعني أنه وكما أشارت الزميلة غادة والأخت غادة إلى أنه حقيقة إلى عقود، يعني استمرنا على عقود على سلعة وحيدة وهي النفط. طبعا دون أدنى شك أنه إن أقسم يعني مراحل الاقتصاد السعودي أقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسة. مرحلة ما قبل النفط، وكان طبعا اقتصاد يعني طبيعي أنه متواضع على التجارة وعلى القوافل التجارية وخلافه والرعي، ولكن حقيقة منذ اكتشاف النفط يعني في عام 1938 بالتحديد، وأول شحنة تجارية في 1 مايو من عام 1939، وحقيقة بدأنا نشهد تطور عظيم جدا في الاقتصاد السعودي. طبعا بداية النفط وارتفاع أسعاره، يعني النفط قبل طبعا ما نصل إلى السبعينيات كان حوالي دولار وعشرين سنت، ولكن عند يعني في السبعينيات وما بعد ذلك حقيقة بدأت أسعار النفط تأخذ تموضعها الحقيقة الذي يليق بها حقيقة. استخدمت أموال النفط آنذاك، وهذه حكمة حقيقة من القيادة الرشيدة الحكومية آنذاك، بأن حقيقة نعضد البنى التحتية، سواء كانت من طرق، من مدارس، من مستشفيات، ونحن ما عليه اليوم حقيقة من بنية تحتية عظيمة المملكة العربية السعودية، هو كان استغلال لموارد ومداخل النفط آنذاك. ولكن حقيقة يعني منذ الثمانينات وفي الألفينيات وكذا بدأت الأسعار تتقلب حقيقة، لعلي يذكر في يعني مشكلة اللي حصلت في النمور الآسيوية في التسعينيات، وكيف أن النفط هبط إلى أقل من 10 دولار. هنا حقيقة تنبهت المملكة العربية السعودية حكومة أنه ضروري يكون عندنا تنويع لمصادر الدخل، ومن هنا انطلقت حقيقة الرؤية الحكيمة، وهذا التاريخ محفور في القلب حقيقة في 25 إبريل من عام 2016، بأن يجب أن ننوع حقيقة مصادر الدخل ولا نعتمد على سلعة وحيدة وهي النفط. وها نحن اليوم نشهد حقيقة تنوع عظيم في الاقتصاد السعودي، وليس فقط في الاقتصاد ولكن على مستوى القطاعات وأيضا على مستوى المالية العامة للدولة. فالحمد لله اليوم ننعم بتنوع اقتصادي عظيم في هذه المرحلة المهمة.
1: طيب.

0: لو قلنا لك اليوم دكتور طلعت طبعا يعني بلا شك أن هناك العديد من القطاعات اللي شهدت نمو كبير اللي هي السياحة مثلا والترفيه التقنية خدمات لوجستية صناعية تعدين رياضة أيا كانت هذه القطاعات. اليوم لو سألتك أي القطاعات تشوفها حسب رأيك هي أكثر قدرة على صناعة قيمة اقتصادية مستدامة؟
1: والله بلا استثناء حقيقة كل القطاعات نهضت نهضة عظيمة جدا. أنا لا أقول يا أختي غادة كانت مهمشة لكن لم تكن حقيقة بالسرعة التي نحن ننشدها حقيقة سواء يعني كحكومة أو كشعب أو كاقتصاديين. طبعا لعلي أعود إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي حدد في استراتيجيته الجديدة التي الخمس سنوات القادمة من عام 26 العام الحالي إلى عام 2030، وحدد حقيقة ست قطاعات بالمرة مهمة. أحد يعني هذه القطاعات مثلا كما ذكرت حضرتك السياحة والترفيه وأيضا الصناعات والصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية، فهذه حقيقة كما يقولوا هي الأحسن الرابحة للمستقبل إن شاء الله، وهذا لا يقلل حقيقة من القطاعات الأخرى، لكن هذه القطاعات اليوم هي حقيقة اللي هي التركيز حيكون عليها في تعظيم الأثر. وكما هو معروف حقيقة وليس مجامل صندوق الاستثمارات العامة من مقامكم الغالي إذاعة الرياض، إن صندوق الاستثمارات العامة حقيقة هو من قاد الحراك الاقتصادي في المملكة بخلقه لوظائف كما هو معروف أكثر من 1,100,000 وظيفة، وأيضا أكثر من 225 شركة منها 103 شركات هو أنشأها الصندوق، وأيضا كما قلت تعاظم يعني الأصول اللي هي كما يقولون الأصول تحت الإدارة حقيقة تعاظمت من 500 مليار في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال اليوم، فهذا شيء عظيم حقيقة من هذا الصندوق في مساهمته سواء كان في الناتج المحلي الإجمالي المملكة والاقتصاد بأكثر من تريليون و200 مليار ريال، وأيضا كما قلت تعظيمه في الاستثمارات بأكثر من 570 مليار على مدى من واحد من عام 21 إلى عام 25. إذن زي حضرتك ما تفضلتي هناك العديد من القطاعات، لكن كما قلت الصناعة مهمة، الصناعة الابتكارية مهمة، الذكاء الاصطناعي مهم جدا، والسياح والترفيه.
2: جميل دكتور، خليني أروح معك لنقطة أخرى. طبعا المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية بعد القرار التاريخي اللي نذكره بنقل المقرات الإقليمية للشركات الكبرى الموجودة في المنطقة إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض، هذا الموضوع أيضا شكل تحول تاريخي للزخم الاقتصادي وأيضا الصناعي وغيرها من الأمور الأخرى سواء اللوجستية وغيرها. كيف تشوف هذا الأمر ضمن رؤية المملكة 2030 وحتى قبل وصولنا إلى اكتمال الرؤية وتأثيرها حتى الآن على الاقتصاد؟
1: الحقيقة طبعا يعني خلينا نكون عادلين في الطرح هذا الله يحفظك. معظم الشركات الكبرى التي تعمل في المنطقة معظم إيراداتها تتأتى من المملكة العربية السعودية.
2: نعم.
1: إن لم أبالغ طول عمر أكثر من 80% إن لم يكن 90% تأتي من المملكة العربية السعودية بحجمها. طبعا نحن نتكلم عن المملكة العربية السعودية قارة أو شبه قارة بأكثر من 2 مليون كيلو متر مربع، 2.2 مليون كيلو متر مربع، وبالتالي كان من العدل حقيقة والإنصاف وقرار حكومي حكيم بأنه يا جماعة الخير إذا بدكم تشتغلوا معنا على القطاع الحكومي أنا إذا أنت تتعامل مع القطاع الخاص فهذا شأنه، لكن أي عقد وهذا حقيقة توجه عظيم من الدولة، أي عقد مع القطاع العام يعني أقصد الدولة وهيئاته يجب أن يكون المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية، هذا من عدل حقيقة. طبعا الرؤية استهدف أن نصل ب 2030 إلى 500 مقر إقليمي، اليوم نحن تجاوزنا 770 مقر إقليمي، وبالتالي حقيقة اليوم هاتف من الشركات حقيقة أن تأتي بمكاتبها الإقليمية في المملكة العربية السعودية، والطموح إن شاء الله وهذا غير يعني ليس بمستحيل حقيقة أن تأتينا الشركات الأم لربما في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأنه نحن حقيقة نقطة ربط بين ثلاثة قارات مهمة، أوروبا وإفريقيا وآسيا، وبالتالي الوصول لدينا سهلا جدا من ناحية التجارة، وأيضا وصولنا إلى هذه القارات أيضا سهل، وبالتالي هذا يقلل على الشركات سواء الشركات الإقليمية أو شركات الأم في عملية الشحن والتوريد وسلاسل الإمداد أن تكون قريبة جدا حقيقة من هذه الثلاثة القارات، وبالتالي سيكون هناك ما يعرف بالقيمة المضافة فيما يتعلق بأجور الشحن وتكاليف الشحن. فاليوم الحمد لله كما قلت نحن كان الهدف حقنا 500 شركة، اليوم نحن تجاوزنا 700 شركة وكثير حقيقة من المستثمرين اليوم من الشركات الأجانب والغربية هم يعني في انتظار إن شاء الله صدور تراخيصهم. طبعا وزارة الاستثمار موجودة في الموضوع، وزارة التجارة كلهم فيما يخصه للدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية.
2: جميل.
0: طب قبل نختم معك اليوم دكتور طلعت، نبي ناخذ منك قراءة سريعة للمشهد الاقتصادي وقديش ممكن تسهم جودة الحياة اللي بنعيشها في الفترة هذه في التوسع في السياحة والترفيه وغيرها من مجالات، في أنها تشكل هدف كبير جدا من أجل الاستثمار في الاقتصاد.
1: الزميل عبد الرحمن أشار حقيقة وحضرتك إلى صندوق النقد الدولي في مادة المشاورات الرابعة الذي صدر طبعا التقرير النهائي من المجلس التنفيذي الأعلى في يونيو من العام الجاري، وقال إن المملكة العربية السعودية وحضرتك أظن أشرت يا والأخ عبد الرحمن إلى نمو كبير حقيقة في عام 2025 العام الماضي لانطلاقه إن شاء الله للأعوام القادمة، وقال بالتحديد الناتج المحلي للمملكة نما ب 4.16%، وطبعا كان الدافع الكبير وأنتم أشرتم إلى ذلك حقيقة باقتدار إلى أن الأنشطة الغير النفطية كانت تلعب دور كبير حقيقة ب 4.2% في هذا النمو. وتوقع حقيقة هذا أمر جميل جدا، وحفسر ليش، يعني قد يستغرب البعض أن النمو المتوقع في العام القادم حيكون بحدود 5%، وقال لك أنه هذه 5% ستكون مدفوع حقيقة بالأنشطة غير النفطية، وزي ما حضرتكم تفضلتم نعم السياحة الترفيه النقل الخدمات اللوجستية. فنظرتي حقيقة للاقتصاد السعودي نظرة إيجابية بكل ما تحمل الكلمة، وهذا ليس كلام طلعت عشان نقول والله أنه يعني مواطن ومحب لبلده، لا، هذه تقارير دولية. أنا أتكلم عن صندوق النقد الدولي، أتكلم عن البنك الدولي، أتكلم عن التقرير الأخير للستاندر
0: عن لغة أرقام، بس برضو يحق لك. نعم. أنت مواطن سعودي، يحق لك تفاخر بوطنك
2: وأنت طلعت حافظ برضو.
1: نعم، بس طبعا بالنسبة للمستثمر الأجنبي عندما تصدر تقارير دولية زي لام إف اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وستاندر بورز التقرير الأخير للتقييم لائتمان المملكة العربية السعودية الذي صنفها في درجة الألف مع نظرة إيجابية مستقرة، هذه طبعا بيسيل إليها، طبعا دون أن شك يسيل إليها اللعاب المستثمر الأجنبي، يقول لك والله الاقتصاد السعودي جاهز لاستيعاب، يعني بالذات نحن طبعا في يعني بلد كريم حقيقة القوة الاستهلاكية فيه قوية جدا، وكما قلت ربطنا بين ثلاثة قارات مهمة، كل هذه المؤشرات حقيقة وقيادة رشيدة، طبعا قيادة رشيدة وسيدي سمو العهد بتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين يقود الرؤية بحكمة وباقتدار حقيقة، وما وصلنا إليه فاليوم والله يعني بدون مجاملة عندما كنا نذهب في الماضي البعيد يعني إلى أي بلد نقول والله ودنا يكون عندنا في السعودية، اليوم نحن لما نروح أقسم بالله العظيم أقوله وأنا صادق أي بلد
2: صادق
1: نقول نبغى السعودية، نحن عندنا في السعودية هنا ما في السعودية، إذا كان القطاع المصرفي، إذا كان القطاع الخدمي، إذا كان يعني لك أن تتخيل أخوي عبد الرحمن وأختي غادة، نحن الدولة الأولى على مستوى العالم في الربط بين الطرق.
2: صحيح.
1: نحن الدولة الأولى في العالم على مستوى في ربط الطرق. من يتخيل نحن الآن الدولة الأولى في مرحلتين متتالية في الأمن السبراني. نحن نتقدم في ما يعرف بالارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي.
0: الله يزيدنا خير يا رب.
2: يا رب. الله يعطيك الف عافيه، والحقيقه حديثك لا يمل، ولو انه الاقتصاد دائما هو يعني من العلوم الجامده، لا العلوم الجامده اللي الواحد ما يتقبلها بشكل سهل ويفهمها بشكل سريع، لكن مع الدكتور طلعت حافظ تكون سلسه ويعني ممتعه. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله تعالى كل ايامنا وايام هذا الوطن خير ونماء وعطاء يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك،
1: حياكم الله، مع السلامه.

0: طبعا احنا وياكم متواصلين مثل ما ذكرنا في بداية هذه الفترة وفي أثناءها إلى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى ظهرا، ونحن معكم في الحديث عن هذا اليوم المجيد العظيم، وطننا الغالي الكبير. نتوقف للحظات مع أذان صلاة الظهر ثم نعود.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: ومع رؤيتنا الرؤية العظيمة رؤية السعودية 2030 اللي حققت إنجازات كبيرة في محاور الأساسية الثلاث المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح نقرأها مع بعض بصوت الزميل محمد الموسى.
1: أظهر التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 استمرار تسارع وتيرة الإنجاز في مختلف المسارات التنموية في مؤشر واضح على نضج منظومة التنفيذ وفاعلية التخطيط الاستراتيجي، حيث حققت 93% من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير وفق المسار الصحيح 90%. ويبرز هذا الأداء المتقدم من خلال اكتمال تنفيذ 935 مبادرة من أصل 1290 مبادرة، إلى جانب تقدم 255 مبادرة وفق المسار المحدد، في حين نجحت 309 مؤشرات من أصل 390 مؤشر في تحقيق أهدافها المرحلية. كما شهدت المراحل السابقة تنفيذ أكثر من 2200 إصلاح تنظيمي وتشريعي شملت تحديث اللوائح وتأسيس كيانات جديدة، ما أسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاعات المختلفة. وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت المملكة تعزيز تنويع قاعدتها الإنتاجية، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 55%، في حين بلغ إسهام القطاع الخاص 51%، ما يعكس تحولا هيكليا مهما نحو اقتصاد أكثر استدامة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً لافتاً، إذ تضاعفت 5 مرات منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى 133 مليار ريال، كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 3 تريليونات و410 مليارات ريال، بزيادة تقارب 5 أضعاف. وفي السياق ذاته، تجاوزت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,700,000 منشأة، في دلالة على توسع النشاط الاقتصادي وتعزيز دور ريادة الأعمال. وتعكس نتائج التقرير السنوي

الثانوي لعام 2025 مسارا تصاعديا واضحا في تنفيذ رؤية المملكة 2030، مدعوما بكفاءة مؤسسية عالية وتكامل بين القطاعات المختلفة. ويؤكد هذا الأداء أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وترسيخ نموذج تنموي متقدم يجمع بين التنوع الاقتصادي وجودة الحياة والريادة العالمية.

0: عزنا بطبعنا.
1: في زخم الإنجازات والتحولات الوطنية، خلونا نتوقف مع هذا التقرير اللي أعده الزميل بندر الهاجري وقرأ محمد الموسى.
2: منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، شكل برنامج التحول الوطني أحد أهم الأذرع التنفيذية التي تولت مسؤولية بناء الممكنات وتهيئة البيئة الداعمة لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات، في مجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي والتنمية المجتمعية والتحول الرقمي والاستثمار والقطاع غير الربحي وغيرها. ويواصل برنامج التحول الوطني أداء دور محوري ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 بوصفه أول برامج تحقيق الرؤية وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه. ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفا استراتيجيا من أصل 96 هدفا للرؤية، بما يعادل أكثر من 35% من إجمالي أهدافها، عبر منظومة تضم أكثر من 313 مبادرة و78 مؤشرا استراتيجيا، وبمشاركة 7 وزارات قائدة وأكثر من 50 جهة شريكة في التنفيذ. وانتقل البرنامج خلال السنوات الماضية من مرحلة التأسيس وبناء الممكنات إلى مرحلة تعظيم الأثر ورفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات، مستنداً إلى منظومة عمل حكومية ركزت على التكامل بين الجهات ورفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار ودعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد الحيوية. ويمثل ما تحقق منذ إطلاق البرنامج قصة نجاح وطنية شملت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وأسهمت في إحداث تحولات نوعية في عدد من القطاعات المرتبطة مباشرة بجودة الحياة والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. والرسالة الأساسية التي يسعى البرنامج إلى إيصالها هي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل محطة ضمن مسار مستمر من التطوير والتحسين وتعظيم الأثر عبر مسيرة تحول وطني واسعة النطاق، شاركت فيها عشرات الجهات الحكومية وأسهمت في بناء بنية تحتية تنظيمية وتشريعية وتنموية تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: عزنا بطبعنا.

0: طبعا شكرا جزيلا للزملاء في دادو تقديم هذا التقرير. التحولات الوطنية احنا قاعدين نعيشها على أرض الواقع يا غادة، ما هو مجرد تقارير أو مجرد أيضا إحصاءات. صحيح. قاعدين نشوف تحول جذري في المجتمع، في قطاعات الدولة، في كل المجالات. يعني ما كنا عليه مثلا قبل 10 سنوات، مختلف تماما الاختلاف عما نحن عليه اليوم.
1: ما كنت عليه أمس مختلف عن اليوم. كل يوم نصحى على منجز جديد، كل يوم نصحى على يعني خبر جديد طبعا يخبرك إلى أي مدى إحنا في تقدم وتطور مستمر. للحقيقة يعني يمكن هذا الشيء أو نمو المتسارع هذا ما عشناه إلا في السنوات الأخيرة، يعني بشكل كبير وواضح الله. جدا اللهم لك الحمد. وأكثر شيء إحنا مستمتعين أيضا فيه اليوم جودة الحياة عبد الرحمن. يعني أنت اليوم بضغطة زر توصل إلى كل مبتغاك من إنجاز مهامك، من يعني المعاملات الإلكترونية هذه الرقمية سهلت عليك حياتك بشكل مرة كبير، أنت وأنا وكل من يسمع. صح. بدل ما تروح مشوار وما أعرف وين، تدري إنه في دول للحين ما وصلت نص اللي وصلنا له في التعاملات الرقمية.
0: إيه كل شيء ورقي ولازم تأخذ ملف وتحجز موعد.
1: صحيح.
0: يدوي وتروح تمسك سرة عشان تخلص، أو أحيانا توصل بس عشان تستفسر، فقط استفسار ترى.
1: صح.
0: لكن الموضوع بالنسبة لنا الحمد لله صار يعني شيء من الماضي، وشيء يعني أصبح حتى غريب. كل التعاملات أصبحت حكومية، أنت وين ما كنت في أي مكان في أي بقعة من هذا البلد أو حتى خارج البلد تقدر تسوي تعاملاتك، تجري أمور كثيرة جدا كانت تحتاج لها أسابيع وأشهر تسويها بضغطة زر.
1: صحيح. قبل شوي دكتور طلعت حافظ كان يتكلم معنا في التطور الاقتصادي، لكن هو قال أشار نقطة مرة مهمة، قال العالم برا المستثمرين وكبار رجال الأعمال اليوم يعني عندهم شغف واهتمام كبير بأنهم يكونوا جزء من الاستثمار السعودي في المملكة. أنا ما أقول بس حتى رجال الأعمال، أنت كمواطن عادي لما تروح في بلاد يعني في الخارج وأنت كسائح، تخيل أنه يجي معك واحد في القطار ويسألك عن المملكة العربية السعودية ويقول لك أنتم عندكم رؤية عظيمة. يعني كنت في قطار في إحدى الدول الأوروبية، والله العظيم جلست سيدة بجنبي قاعدة، طبعا هي خمنت إحنا من وين وجلسنا نتكلم وكذا، بعدين راحت الطار اللي هو قديش أنتم مهتمين بالفن والثقافة والاقتصاد حسب رؤيتكم في المملكة العربية السعودية. كانت تتكلم عن الرؤية وهي مواطنة في دولة أجنبية، يعني لا هي مستثمرة ولا هي من رجال أعمال، ولا مواطنة عادية في بلدها. فقديش هي تشوف أن احنا عندنا نمو واهتمام كبير بالجانب بكل الجوانب اللي تشمل صراحة رفاهية المواطن في بلدها. فهذا الشيء نقرأه بشكل يعني يدعو للفخر.
0: شعور صراحة أكيد أنه لا يوصف في مثل هذا الموقف. صح. يعني أنت تشعرين حقيقة بالفخر والانتماء أكثر وأكثر لهذا الوطن، تعرفين قيمته بشكل أكبر في عيون الآخرين.
1: جميل، الله يديمها العز يا رب دائما وأبدا
0: يا رب.

أكيد نحن مجهزين كثير لكم أصدقائنا، مو بس مشاعر ولو بس لقاءات مع ضيوف، حب أن هم اليوم يشاركونا فرحة الوطن، فرحة المواطن السعودي الأولى لي، فرحتنا بيومنا الوطني السعودي. ولكن لدينا الكثير يمكن من شعور الفخر والاعتزاز بمملكتنا اللي حابين نوصله لكم عبر صوت إذاعة الرياض. فاصل ونرجع نكمل هالمشوار.

0: حياكم الله من جديد في هذا اليوم الوطني المجيد. مظاهر الفرحة تظهر وبرضو استرجاع ذكريات معينة خاصة بهذا البلد، ومنها هذا البرنامج اللي قاعدين نتكلم فيه. غادة نتكلم فيه قبل شوي عن الاقتصاد والتحول، الشيء الماضي والحاضر، نتكلم عن ذاكرة الرياض، نتكلم عن تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا لا يمكن أبدا نحصيها في يعني فترة زمنية أو حقبة زمنية محددة. الحديث عن برضو واحد من قلوب الرياض النابضة، وهو المتحف الوطني السعودي، واللي يعني كان له حضور مهم ومؤثر في ذاكرة الشخص السعودي، الإنسان السعودي. هذا المتحف يحمل إرث عظيم لهذا البلد، ويحمل برضو تصور لما كنا عليه واستشراف للمستقبل اللي إن شاء الله تعالى نطمح إلى الوصول إليه. هذا المتحف مش مجرد مستودع للأثار، هو ذاكرة مفتوحة لوطن تأخذ الزائر لهذا المكان في رحلة عبر تاريخ هذه الأرض، ومن أقدم الشواهد على وجود الإنسان في شبه الجزيرة العربية، وأيضا مرور بالحضارات والممالك اللي تعاقبت عليها وصولا إلى التاريخ السعودي ومسيرة هذه الدولة العظيمة المباركة. المتحف يضم آلاف القطع الأثرية والتراثية اللي تروي جوانب متعددة من هذه الرحلة الحضارية.
1: نعم، طبعا هذه الرحلة الحضارية عبد الرحمن ومستمعينا الكرام، هذه الرحلة الحضارية اليوم ممكن تقرأها عبر شواخص وشهود موجودة في ذاكرة مفتوحة للوطن في المتحف الوطني السعودي، اللي يسعدنا اليوم ان احنا نتكلم عنه ونتعرف او نعرف الاجيال بقصته في تغطية مباشرة لذاعة الرياض. ان يكون معنا ضيفنا الاستاذ علي الحماد الاستشاري بالمتحف الوطني السعودي. حياك الله استاذ علي.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: حياكم
0: الله يحييك، اهلا وسهلا فيك.
2: شكرا لإذاعة الرياض للمشاركة معنا في اليوم الوطني هنا في المتحف الوطني.
0: الله يحييك، ابرك الساعات، والحقيقة جهدكم مذكور ومشكور. خلينا نبدأ معك من المشهد اليوم في المتحف الوطني، وش الطريقة اللي بيحتفل فيها المتحف الوطني باليوم الوطني السعودي، وايضا ابرز الفعاليات والانشطة اللي انتم عددتموها مسبقا؟
2: دائما المتحف الوطني يستعد أكبر استعداد لهذا اليوم، يوم الوطن، ولازم إحنا نكون في المقدمة في اليوم الوطني. والحمد لله إحنا مشينا هذا سنوات كثيرة الحمد لله نغطي هذا اليوم، واليوم عندنا فعالية ضخمة عشان اليوم الوطني. جهزنا ستيج كامل في وسط البهو لاستقبال نعمة السامري في المتحف الوطني من الفلكلور الشعبي المعروف، وأيضا يشارك الزوار في داخل المتحف على العروض اللي موجودة مرتبطة بالتاريخ والآثار. نعمل لهم فعاليات جميلة جدا خاصة للأطفال، يشاركون بالرسم بالألوان بركب تركيب مجسمات، وكله مجهز في المتحف الوطني لتغطية هذا اليوم.
1: يعني أستاذ علي اليوم أربع أيام، من بدايتها من اليوم ولا من متى؟
2: من اليوم. نعم، من اليوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
1: من الساعة كم لكم؟
2: من الساعة 2 الظهر. حياكم الله في الفعاليات، أهلا وسهلا بالجميع.
1: جميل جدا. وهل هناك، أنت أشرت أنه في برامج خاصة للأطفال، في للعائلات والشباب، يعني أعطينا كذا فكرة سريعة عن أبرز الفعاليات.
2: إذا دخل الزوار للمتحف سواء جميع الأعمار، التاريخ السعودي حاضر قدامهم في كل قاعات المتحف، واحنا نخصص عادة القاع رقم 6 اللي احنا مسمين

0: أصلاً الدولة السعودية الأولى والثانية، هذه فيها عرض كامل على التاريخ السعودي والفترة الدولة السعودية بعروض أفلام وبعروض مجسمات وخرائط عن الدولة السعودية وتاريخها. فالدار راح يستمتع عندنا كثير جدا بإذن الله.
1: نعم
2: أستاذ علي، اليوم الوطني طبعا يعتبر مناسبة مرتبطة بذاكرة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الزائر شلون يتتبع داخل متحف قصة الدولة السعودية من البداية إلى توحيد المملكة على قلب رجل واحد وبناء الدولة الحديثة؟
0: نعم، احنا في المتحف الوطني نعرض القصة كاملة للدولة السعودية من أول بدايتها من أيام التوحيد، ونعرض أصلاً المركز نفسه لما افتتح مركز الملك عبد العزيز التاريخي كان افتتح بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية، فالذكرى المئوية حاضرة هنا في المتحف والزائر يأخذها من البداية قبل ما يدخل المتحف، وهذا كله نعرضه ونتكلم عنه في داخل المتحف في القاعات في العروض كلها.
1: جميل جداً. نعرف أيضاً أستاذ علي، يعني هذا المتحف هو ارتبط تاريخيا بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه لما كان أمير لمنطقة الرياض. اليوم نبي نعرف منك كيف يمثل أو إلى أي مدى يمثل هذا الموقع هذه العلاقة التاريخية في هوية المتحف؟
0: نعم، احنا قريب منا هنا قصر المربع، وهو نواة اللي أنشئ عليها المتحف المركز الملك عبد العزيز التاريخي. الملك سلمان وقتها كان أمير الرياض، هو اللي حضر الافتتاح مع الملك فهد، فمن يوم الافتتاح الملك سلمان موجود في هذا المبنى في هذا المتحف، واللي أنشأته أصلا هيئة التطوير ما شاء الله، عمل جيد رائع للزوار، مجهز هذا المبنى بكل شيء كمتحف يشرف البلد.
1: جميل.
2: طيب خليني أروح معك برضو إلى نقطة مهمة بالنسبة لي، يعني تتكلم عن هذا المتحف أكيد أنه يعني يجمع داخل أروقته يعني الأثار وكذلك أيضا بعض المخطوطات والمنحوتات، إيش الشيء اللي تشوفه يعتبر أيقونة وحاجة تمثل المتحف بشكل مباشر وترتبط أيضا بهذا الوطن العظيم الوطن المملكة العربية السعودية؟
0: أنا بالنسبة لي كمرشد قديم في المتحف من يوم افتتح من 26 سنة، أنا أرى المتحف كله قطعة واحدة، المتحف كله مهم، ما استثني القطعة، وإن كنت أميز بعض القطع، بس أرى أنا أن المتحف كله يمثل السعودية بشكل صحيح وصادق وشيء جميل، وعندنا 3500 قطعة في المتحف
1: ما شاء الله. هل يتم انتقائها أستاذ علي ضمن معايير معينة؟ يعني كيف تختارون القطع اللي تستحق أنها تعرض؟
0: نعم، هذا علم كبير، موضوع العرض والعروض والتجهيزات المتحفية، نختار القطع المناسبة للعرض فقط، ما تعرض كل شيء، في عندنا مستودع مليان في 3 أضعاف العدد هذا من القطع المخزنة في المستودعات، وإن شاء الله تأخذ طريقها في العرض متى ما جهزت، لازم القطع تجهز حتى تعرض، فإحنا مختارين المجموعة هذه المعروضة لها.
2: قواكم الله، الساعة 2 موعدنا إن شاء الله. ها،
0: على خير إن شاء الله.
2: يلا نبدأ طبعا فعاليات المتحف الوطني من الساعة 2 عاد لين إن شاء الله.
0: تعالوا وشرفونا.
2: الله يقويكم.
0: المتحف الوطني من يوم ما بدأت من يوم ما انتهت كورونا وهو ألغي الرسوم، ما في رسوم لجميع الزوار.
2: كفو
0: ما شاء الله. أهلا بالجميع.
2: المهلي ما يولي. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الحداد المستشار في المتحف الوطني الحماد، أنعم وأكرم. شكرا جزيلا لك أستاذي علي الحماد، وبارك الله جهودكم وعسى الله يقويكم، وأدعو المستمعين الكرام أنهم يجربون يعني تكون من ضمن تجاربهم وزيارتهم وفعالياتهم هذا المتحف. مستمرين معاكم، لا تروحوا لبعيد.

السعودية حاضرة في قلوب أبنائها وقلوب محبيها. أصدقائنا ما نزال وياكم عبر إذاعتكم إذاعة الرياض متواصلين، وبالمزيد إن شاء الله نكمل وياكم بعد الفاصل.

0: عزنا بطبعنا. هنا الرياض وهنا الدوحة، بين العاصمتين خليج واحد من المحبة، تاريخ من الجوار والأخوة. في هذا اليوم يجمع الأثير صوتين على فرحة وطن.
1: وأيضا أصدقائنا، هذه المشاعر اليوم طبعا هي مشاعر فرح واعتزاز من المملكة إلى أشقائها. تصل أصوات المحبة والتهنئة من مختلف العواصم الخليجية والعربية، وفي هذه اللحظات تحديدا يسعدنا عبر إذاعة الرياض أن نفتح نافذة على الدوحة، حيث تنضم إلينا إذاعة قطر في بث مشترك وتغطية خاصة.
0: طبعا تشارك من خلالها المملكة وشعبها فرحة اليوم الوطني، وهذا شيء غير مستغرب، وصورة جميلة تجسد عمق الروابط الأخوية اللي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر شعبيهما الشقيقين. من الدوحة رحب بالزملاء الأعزاء عبير مبارك وسعود العجمي مقدمي هذه التغطية، ونحيي أيضا بكل تقدير فريق العمل في إذاعة قطر، مصطفى القيسي، بشرى مهيب، عائشة باعلي في الإعداد، والزميلة أيضا مريم الكواري في الإخراج، وأيضا إشراف الأستاذ إبراهيم لاري. مرحبا زملائنا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم على قلوبكم النقية والطيبة والمحبة لهذا البلد.
2: يا هلا فيك أخوي عبد الرحمن وأختي غادة، نرحب فيكم دائما، وإحنا دائما معاكم نتشارك أفراحكم بإذن الله تعالى. كلمونا عن الأجواء والاحتفالات في المملكة.
1: يعني إيش نقول لكم عن الاحتفالات؟ قلوبنا امتلت أخضر اليوم قبل الشوارع. أكيد أن هذه أول شيء مناسبة سعيدة أن إحنا نعيشها، وإحنا نفتخر كوننا أحد أبناء هذا الوطن المعطاء الجميل، والفخر أيضا يصل إلى كل محبينا في دول الخليج العربية. شكرا في البداية لكم لأنكم تجاوزتم المسافات وخليتونا نلتقي بالدوحة في الرياض، فإن شاء الله يا رب دائما على هالمحبة نلتقي.
3: اللهم آمين. وفعلا كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بألف خير وعز وازدهار، ومثل ما ذكرت عزنا بطبعنا، وإحنا اليوم في قطر نشارككم هذه الفرحة ونحتفل معاكم ونتابع أجواء يومكم الوطني بمحبة كبيرة. لكن أنا ودنا الآن تنقلوا لي الصورة الحية أختي غادة وأخوي عبد الرحمن عن الأجواء عندكم يعني والفرحة حواليكم، وأكيد الرياض تتحدث عن نفسها.
0: صحيح.
3: تزينت بكثير من الأعلام وغيرها من هذه الأمور، وصفوا لي أيضا المشهد بحذافيره.
0: سعود طبعا
3: ونفرح معاكم.
0: سعود مش فقط الرياض، كل أرجاء المملكة العربية السعودية من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها وأيضا وسطها كلها كانت يعني تحتفل من الأمس، يعني بدأت مظاهر الاحتفال من الأمس، وشفنا في الشوارع الناس مثلا طالعين، وكان في كثير من الإيفنتات وكثير من التجمعات اللي أصبح لها ترتيب يعني منظم ومرتب في سهولة الدخول والخروج والاستفادة أيضا من الوقت والخروج في الأجواء بشكل عام. هذا من الأمس. اليوم أيضا في فعاليات كثيرة، منها عروض مثلا الطيران الحي، وبرضو يعني بعض الرسومات الجوية اللي تعملها الطائرات، في برضو كثير من الألعاب النارية ومواقع محددة يكون فيها تجمعات بشرية هائلة وكبيرة، لكنها بنفس التوقيت تحمل يعني تنظيم عالي المستوى. بالإضافة إلى غالبية القطاعات خاصة الخدمية تفتح أبوابها للزوار، وتصير في فعاليات مثل العرض النجدية أو حتى بالفلكلورات يعني الشعبية المتنوعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من مظاهر الفرح اللي نشوفها بالشوارع. هذا من جانب. أما الجانب الثاني،
1: الجانب الثاني أنا حاب أقول لكم سعود وعبير قديش المواطن السعودي اليوم مو بس يفتخر يطلع من بيته، يفتخر حتى داخل بيوتنا. البيوت توشحت بالعلم السعودي، تزينت المنازل بالأخضر والأبيض، الكثير من الأسر حرصت أن تكون حتى ضيافتها اليوم ضيافة مميزة في اجتماع عائلي جميل لمشاهدة الاحتفالات داخل المنزل وخارج المنزل. ولعل سيرة المملكة وقصة وتاريخ المملكة اليوم حاضر في ذكرانا، في سوالفنا، في حكايانا عن القصص الجميلة اللي جمعت السعوديين على قلب واحد. فالمظاهر اليوم مظاهر يعني شاملة، وعبد الرحمن قال لك قبل يومين بدينا نشوف بشكل ملحوظ الناس وهي تحتفل، لكن احب اقول لك انا من بدايه الاسبوع يمكن حتى من نهايه الاسبوع الماضي شهدنا كثير من الناس اللي بدت على قدم وساق ان هي تحتفل، خاصه في المدارس. المدارس بدت احتفالاتها من قبل أسبوع يعني ما شاء الله، سواء كان في إذاعات المدرسية ولا في العروض والمسرحيات، إلى أن توشحت الرياض الأخضر في جو يعني أكثر من رائع وجميل بحميمية وطنية، الكل يتلمس هذا الشيء. في كثير أيضا عندنا من العروض اللي إن شاء الله الكل يستمتع فيها، بدت من أمس عندنا العروض الجوية، أيضا العروض العسكرية، الألعاب النارية أيضا في كل مختلف مناطق المملكة حاضرة، سواء كانت ترافق عروض ضوئية ولا عروض جوية ولا حتى في فعاليات في الساحات والمناطق المفتوحة، فالكل يحتفل. والأجمل أيضا أنه هذا الاحتفال يصلكم في الدوحة.
3: لا واصلنا وزيادة، وأيضا ودنا أيضا نشارككم ونحضر أيضا هذه الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة.
1: أنتوا حضرتوا معنا العام الماضي صراحة وأثلجت صدورنا ووسعت خاطرنا، كان ودنا والله بعد في الاستوديو هالسنة.
3: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إحنا راح طبعا دامت أفراحكم سواء الحين ولا حتى لبعد كم يوم ولا ثلاثة أيام. غادة وأخوي عبد الرحمن، الماضي، المملكة العربية السعودية، الحاضر، المستقبل، رؤية المملكة، رؤانا بشكل عام تعتمد بشكل كبير على الأجيال، الأجيال الآن الحالية الشابة. فالآن هناك أجيال شابة تعيش المملكة طبعا بصورة مختلفة عما عاشوها أبائنا وأجدادنا. بشكل عام كيف ترون أيضا نظرة الشباب السعودي لوطنهم ومستقبله في هذه المناسبة؟
0: هم طبعا يستمدون هذه النظرة من أبائهم، وأبائهم استمدوها أيضا من أجدادهم، وهذه المسيرة ممتدة منذ الأزل وستستمر بإذن الله تعالى حتى إلى الأبد. ما يعني عشناه مختلف تمام الاختلاف عما عاشه أبائنا وأجدادنا، وما يعيشه الآن أبنائنا مختلف عما عشناه. فبالتالي تعاقب الأجيال وتعاقب أيضا الأحداث اللي قاعدة تصير في يعني في المملكة العربية السعودية من تحولات وطنية كبرى، من أيضا تحولات في مجالات مرتبطة ارتباط مباشر بالإنسان السعودي ولا سيما في الشباب والنشأ، نتكلم عن مثلا تحولات في التعليم، نتكلم عن برضو تحولات في يعني نمط العيش بشكل عام في المملكة العربية السعودية، في اختلاف كبير. الشيء الثابت والوحيد هو الانتماء لهذا البلد، ما ينقص الله يزيد، ولله الحمد والمنة والفضل، ولا علينا وعليكم زود يا أخوي سعود وعبير.
2: ممتاز. طيب يعني أكيد مثل هذه الاحتفاليات تزرع نوع من القيم والتقاليد وتعززها أيضا لدى النشأ عبد الرحمن وغادة، كلمونا عن القيم والتقاليد اللي تتعزز خلال هذا اليوم.
1: طبعا بكل تأكيد زميلتي عبير، يعني يومنا الوطني حاضر طبعا في قلوبنا على مدى التاريخ، ما هو بس أن نحتفل هذا اليوم، هناك الكثير من القيم والتقاليد اللي تربى عليها المجتمع السعودي واللي ظلت حاضرة رغم التغيير الكبير في أسلوب الحياة. يعني مثلا خليني أقول لك الكرم، طبعا الكرم في كل أهل الخليج يعني دون استثناء، لكن الكرم من القيم المتجذر عندنا في المجتمع السعودي اللي نشوفها في تجمعات العائلة، يعني من أبسط مثال إلى استقبال الضيوف إلى تبادل يعني المشاعر بما تمتلكها من ماديات، الترابط الأسري أيضا في يومنا الوطني. اليوم ما في أسرة سعودية عايشة الاحتفال لحالها، كل الأسر بتلتقي كبيرها مع صغيرها عشان تتحول هذه المناسبة فرصة من أجل أنهم يستعيدوا الذكريات ويعيشوا على هالملحمة التاريخية الجميلة من قصص الآباء والأجداد. يعني إيش أقول لكم، ما أقدر صراحة أوصف، لكن بشكل عام إحنا عايشين هذه الفرحة
0: الحمد لله.
1: اللي ما هي محصورة فقط في فرد لكنها موجودة في
3: عليكم يا رب العالمين في الأسرة. يعني زملائنا الأعزاء في إذاعة الرياض، يعني الآن أنتم طبعا بهذه الفرحة تزامنا مع اليوم الوطني، أيضا كأس الخليج المقام أيضا
0: إن شاء الله اليوم
3: جدة، والله إن شاء الله يا رب يدوم أفراحكم أيضا، ويعني إحنا نتمنى الفوز للجميع بإذن الله.
0: الفوز للجميع ما يصير الواحد الواحد هالمرة خلوها لنا.
2: الواحد هو الجميع.
0: طبعا الخليج كله أسرة واحدة فعلا. عسى الله يعطيكم العافية.
3: معانا في الاستديو طبعا الكابتن المتألق دائما الله يعطيه الصحة والعافية، لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم ماجد الصايغ، وده فعلا أن يشاركنا.
0: الله يحييه برك الساعات
4: حبيبي، السلام عليكم.
0: عليك السلام، أهلا وسهلا فيك كابتن.
4: الله يسلمك. الحقيقة مبارك لكم باليوم الوطني.
0: الله يبارك فيك. وفي
4: في نفس الوقت طبعا اليوم بطولة كأس الخليج، وهذه البطولة غالية علينا كلنا وفي الخليج كله. وأنا بدايتي كانت في أول بطولة اللي هي الثانية كانت في السعودية
0: 1972
4: 72.
0: الله
4: نعم.
0: الله الله الله يعطيك الصحة والعافية.
1: لحظة، أنا إذا ماني واهمة أنت كنت في نادي النادي العربي؟
4: النادي العربي صحيح.
0: شكلك عربوية يا غادة.
1: لا أنا أحب الرياضة.
2: رياضية يعني وايد.
1: لا يعني بخوفكم ترى أنا مرة رياضية.
2: ممتاز.
4: ما شاء الله تبارك الله.
0: كابتن إحنا سعدنا والله سمع صوتك. وبرضه إن شاء الله تعالى تتسنى لك الفرصة بإذن الله تعالى وتحضر كأس الخليج، وفي طبعا بالتزامن مع كأس الخليج في كأس الخليج لقدامى اللاعبين أمثالكم واللي خدموا هذا الوطن العظيم وطن الخليج بشكل كامل. وشكرا حقيقة لمباركتك وشكرا لمشاعرك الطيبة الغالية علينا.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: ما أدري الشباب عندكم وقت نسولف شوي؟
4: أنا السعودية بلدي الحقيقة، ممكن أقول الثاني لكن شو اسمه، لكن بلدي يعني.
0: الله يبارك فيك.
4: أنا أجيكم يعني كل شهر لازم أكون موجود.
0: الله يحييك يا كابتن.
4: أنا طبعا أنا يمكن ما يعرفون الجماعة هذولا، أنا ماجد محمد الماجد، يعني أنا أصلي من السعودية.
0: ما شاء الله والف نعم.
1: ما شاء الله
0: والف نعم. بعيوننا وبقلوبنا يا كابتن.
4: الله يسلمك وأنتوا عزيزين.
0: الله يعزك ويخليك يحفظك
4: ودائما نفرح بفرحكم وتفرحون بفرحنا.
0: يا رب يا رب.
1: كابتن
0: يا
1: ماجد أنا والله جاء في بالي سؤال من بعد إذنك، يعني أنت عاصرت أجيال أنا أعتبرها أجيال ذهبية في تاريخ الكرة الخليجية. حكيني شوي عن المنتخب السعودي في ذيك الفترة والمنتخب القطري، خلينا نعيش هالزخم مع المجد السابق وإن شاء الله يا رب نستعيد مجدنا من جديد.
4: والله شوفي أنا يعني عصرت كثير من اللاعبين ومن ضمنهم ماجد عبد الله طبعا وسنيان، ويعني لعيبة كثير من السعودية وكانوا لعيبة ممتازين الحقيقة، يعني في ذيك الأيام في ذيك الفترة كانوا من اللعيبة يعني ما زال الحين ذكرهم موجود يعني
1: طبعًا.
4: في الكرة السعودية والحمد لله. يعني تعرفين الرياضة دائما تعرف الجمهور أو الناس على الإنسان
0: صحيح.
4: في هذه الجسمة وشخصية الإنسان حقيقة، ولله الحمد احنا مثل ما قلت لك احنا يعني قطر والسعودية مثل عينين في راس
0: طبعا
4: يعني الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. الله يعطيك الصحة والعافية.
3: احنا ايضا نشكركم، يعني ودنا صراحة نطول معاكم لين يوم كامل، ودنا ايضا
0: جعلك تسلم يا سعود.
3: يطول في عمرك ابو عبد اللطيف.
0: عمرك طويل.
3: سنيان وغادة العلي كانوا من التقديم، رغد الحارثي وبندر الهاجري من الاعداد في اذاعه الرياض، ومن الاخراج مهند الويمي، ومن الاشراف فهد حساني. كل الشكر لكم، وكنتم فعلا كنا صوت من الدوحة وصوت من الرياض، وجمعتنا مناسبة جميلة وإن شاء الله تجمعنا الأفراح يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: أنتم بخير وصحة وسلامة، والشكر أيضا موصول لكم حقيقة. هذه المشاعر الطيبة وهذه المشاعر الصادقة واللي طبعا تشاركنا احنا وياكم فيها عبر أثير إذاعة الرياض وأيضا إذاعة قطر.
5: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: في قلب هذا التحول اللي تعيش المملكة العربية السعودية وتحديدا العاصمة الرياض، طبعا مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطوير، مدينة تتسع اقتصاديا وعمرانيا وسكانيا في الوقت ذاته، تعيد صياغة علاقتها بالطبيعة لتحسين نمط الحياة وتحسين جودة الهواء والحياة في هذه المدينة. هذا التحول يتقاطع أيضا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر حيوية واستدامة. يسعدنا أن نتحدث في هذه اللحظات مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الصقير، عضو المجلس الاستشاري لأمانة منطقة الرياض. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك، ونقول لك يوم وطن مبارك علينا وعليك، وإن شاء الله من إنجازات إلى إنجازات لهذا الوطن العظيم.
1: نبارك للجميع 96 عاما من الأمن والاستقرار والازدهار.
2: دكتور حياك الله معنا دكتور عبد الرحمن، وخلينا بما نحن نحتفي اليوم باليوم الوطن السعودي ناخذ منك قراءة المشهد الذي تشهد الرياض في مجال التشجير والاستدامة بوصفة واحد من أهم ملامح التنمية اللي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030.

0: 30.
1: أولا شكرا لكم جميعا. الحقيقة أنه النهضة البيئية التي تعيشها المملكة هي جزء من النهضة والتنمية العامة التي تشهدها المملكة، ومن مظاهرها الاهتمام بالبيئة تمثل في العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات، ومن أهمها أيضا من أهم هذه المبادرات مبادرة أو مشروع الرياض الخضراء العملاق الذي سيغير وجه العاصمة بحلول 2030 إلى الأفضل بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. مشروع الرياض الخضراء دكتور من المشروعات الكبيرة حقيقة اللي يعني مفترض أنها تغير مشهد الحضري للعاصمة، وش اللي تحقق حتى الآن وكيف من الممكن يعني ينعكس هذا المشروع على البيئة وجودة الحياة لسكان الرياض؟
1: أكيد أنا أتكلم هنا ليس بصفتي يعني مسؤول
2: طبعاً
1: في البرنامج، ولكن مهتم ومتابع ومعجب
2: قريب المشروع. قريب من هذا المشهد
1: بالضبط. نعم الحقيقة المشروع مفخرة وطنية، وهو من المشاريع التشتير العملاقة على مستوى العالم. لو شفنا مفردات المشروع نجد أنه مشروع طموح، يعني يشمل زراعة 7.5 مليون شجرة بحلول 2030، كذلك يشمل العديد من الحدائق 43 حديقة ومتنزه عام، و150 تطوير وتأهيل 150 كيلو متر مربع من الأودية، ولعلنا سمعنا في الأيام الماضية التطوير وادي السلي وانتهاء يعني تطوير وادي السلي وشكله الجذاب الذي يعني
3: هو يعني عاد ورجع جريان وادي السلي ما شاء الله.
1: كذلك وجود 1400 تقريبا 1400 كيلو متر من شبكة الري المياه المعالجة بسعة 1.7 مليون متر مكعب من المياه يوميا. كل هذه الحقيقة تدل على أنه مشروع عملاق سيغير وجه الرياض للأفضل، ويرفع نسبة نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 من 10 متر مربع إلى ما يقارب 28 متر مربع، ويزيد نسبة المساحة الخضراء في الرياض من 1.5 إلى تقريبا 9%. كل هذا سيكون له تأثير كبير وملموس على سكان مدينة الرياض، وسيزيد يعني أو يحسن من جودة الحياة ومن أنسنة المدينة.
2: احنا اليوم في 2026 ودنا تعطينا تصورك للرياض في 2030 وفق التطور اللي قاعد تشوفه وتسلسل يعني والتحول اللي قاعد تعيشه هذا البلد.
1: الحقيقة انه الارقام والكميات اللي ذكرناها قبل قليل والتي يعني انجز منها الكثير أكيد أنها ستغير وجه الرياض وستجعل الرياض اسما على مسمى، ويعني تجعلها مدينة جاذبة ومدينة تليق بعاصمة المملكة العربية السعودية، ما يزيد في يعني جودة الحياة وأنسنة المدينة، ويعطي حتى السكان فرصة لممارسة الحركة والرياضة. أعتقد في 2030 بإذن الله وباكتمال المبادرات المبادرة وباكتمال أجزاء المبادرة وبجهود الجهات المسؤولة عن المبادرة وكذلك تعاون وتكاتف المواطنين والقطاع الخاص الذي يجب أن أيضا يتحرك في هذا المجال، ستكون الرياض في 2030 بإذن الله مدينة مختلفة تماما من أفضل مدن العالم فيما يتعلق بالبيئة وجودة الحياة.
3: جميل جدا. هي جودة الحياة صراحة أنا أشعر أنها كل ما اقتربت من الأنسنة كل ما كانت ذات ليفل عالي يعني درجة عالية جدا من الرقي. فتشكرون صراحة على هذه المجهودات العظيمة ضمن هذه المبادرة العظيمة مبادرة الرياض الخضراء. شكرا لوجودك معنا اليوم الدكتور عبد الرحمن صقير عضو المجلس الاستشاري لأمانة منطقة الرياض.
1: شكرا لك.
3: شكرا لك.

0: عزنا بطبعنا.
1: في يومنا الوطني السعودي نحتفي بتاريخ وطن ونحتفي كذلك بما يصنعه هذا الوطن لمستقبله. قبيل هذه المناسبة الوطنية شهدت المملكة العربية السعودية محطة صناعية واقتصادية جديدة حين أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله أولى سيارات شركة سير الوطنية تحت اسم إكزوبوت بفئتي السيدان والدفع الرباعي، سيارات كهربائية صممت وهندست وصنعت في المملكة العربية السعودية. نتكلم عن هذه الخطوة وأبعادها الاقتصادية والصناعية مع ضيفنا الكريم الكاتب الاقتصادي الدكتور حسين العطاس. يوم وطني مجيد علينا وعليك دكتور حسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء وفي هذا اليوم الوطني السعيد أرفع أسمع هذه التهاني والتبريكات لكل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي الكريم والمقيمين على هذه الأرض الوطن الغالية المعطاة.
1: دكتور، بداية نحتفي باليوم الوطني، شلون تشوف خبر إطلاق سمو ولي العهد لأول سيارات سير؟ ويعني السؤال الذي يتبادر للذهن، هل نحن أمام إطلاق منتج سعودي جديد أم أمام تدشين مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية؟
2: بسم الله، هذا أول شيء أقدر أقول أنا أراه أكبر من مجرد إطلاق سيارة جديدة، لأنه أمام انتقال من مرحلة استهلاك واستيراد السيارات إلى مرحلة بناء صناعة سيارات سعودية متكاملة. وإطلاق سير وظهور أول طرازين من إكزوبوت يمثلان لحظة مهمة، لأن السيارة

0: صممت وهندست في المملكة وتصنع محليا ضمن المنظومة الصناعية تستهدف بناء سلسلة إمداد متكاملة. كما أن السير تخطط لإطلاق 7 طرازات خلال السنوات 5 المقبلة. والأهم بالنسبة لي أن السعودية لا تبني سيارة فقط بل تبني قطاعا جديد.
1: جميل دكتور، سيارات إكسوبوت صممت وهندسة أيضا صنعت في المملكة العربية السعودية، وش القيمة الاقتصادية الحقيقية لتوطين صناعة بهذا التعقيد والصناعات أيضا وسلاسل الإمداد التي يمكن أن تنمو حول قطاع السيارات؟
0: القيمة الحقيقية تبدأ من المحتوى المحلي وسلسلة القيمة وليس من تجميع السيارة فقط. وصناعة السيارات اليوم بتفتح المجال أمام عشرات الصناعات، المعادن، البتروكيماويات، البلاستيك، الزجاج، الإلكترونيات، البطاريات والكابلات والبرمجيات والهندسة واللوجستيك والصيانة. وهذا بدأ فعليا، فقد وقعت سير 16 اتفاقية تجارية بأكثر من 3 مليار ريال وتستهدف الوصول إلى 45% محتوى محلي بحلول 2034. كما وقعت اتفاقيات مع هيئة المحتوى المحلي لنقل المعرفة وتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأثر اقتصادي متوقع يبلغ 9 مليارات ريال. لذلك الأثر الاقتصادي لسير يتجاوز المصنع إلى منظومة كاملة من الشراكات السعودية والموردين والوظائف والاستثمارات.
1: جميل دكتور، خلني أختم معك يعني بهذا السؤال. المملكة العربية السعودية تدخل يعني هذه الصناعة في وقت يشهد فيه العالم تحول نوعي وكبير نحو السيارات الكهربائية وتقنية الذكية، هل من الممكن نقول يمنح هذا الأمر السعودية فرصة للدخول مباشرة إلى الجيل الجديد من صناعة السيارات بدل البدء من الصناعات التقليدية؟
0: نعم، وهذا هو المستهدف بإذن واحد الأحد، وإحنا بنحلم وبنحقق بإذن الله. وهذه من أهم النقاط القوة في توقيت دخول المملكة لهذا القطاع. والسعودية لا تدخل صناعة السيارات التقليدية من بدايتها، ولما تدخل في مرحلة السيارات الكهربائية والبرمجيات والاتصال والذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، وهذا يسمح للمملكة ببناء قدرات جديدة بالتوازي مع تطوير الصناعة والاستفادة من شراكات عالمية مع شركات متخصصة في التقنية والهندسة والتصنيع، بدل الاكتفاء بنقل نموذج صناعي قديم. بمعنى آخر، السعودية لديها فرصة ليس فقط للحاق بصناعة السيارات وإنما لبناء موقع لها في صناعة سيارات المستقبل بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الكاتب الخبير الاقتصادي الدكتور حسين العطاس، متحدثا عن إطلاق سيارات السير الوطنية الكهربائية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: عزنا بطبعنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة جنى الدوسري من مدارس أجيال الحضارة التابعة لشركة ابن الرشد التعليمية. يسعدني أن أرفع باسمي وباسم جميع طالبات مدارس ابن الرشد أسمى التهاني والتبريكات لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96. في هذا اليوم نفخر بوطن عظيم ونعتز بإنجازاته ونستشرف مستقبلا مليئا بالطموح والنجاح. حفظ الله وطننا وأدام عليه الأمن والعز والرخاء، وحفظ قيادتنا الرشيدة. دام عزك يا وطن، وكل عام والسعودية بخير وفخر وازدهار.
2: عودة لكم من جديد أصدقائي، نكمل معكم مشوارنا عبر إذاعة الرياض ومع المزيد من اللقاءات الجميلة مع ضيوفنا الكرام حول العديد من المجالات اليوم اللي تشهد نمو منقطع النظير. وأيضا لدينا لقاءات خلونا نقول لكم تستلهم عبق الماضي وأصالة الماضي، ولا شك أن هناك جانب مهم جدا بيشرح من خلال تفاصيل جانب من تاريخ الوطن وذاكرته اللي هم العملات النقدية. طبعا هناك العديد من الإصدارات طبعا الموجودة في العملات النقدية شاهدة على مراحل ومحطات مهمة في مسيرة المملكة. اليوم مع اليوم الوطني حنستعيد هذه العملات، أو خلونا نقول نستذكر حضورها كقطع تحمل قيمة تاريخية ووطنية. يسعدني للحديث عن هذا الموضوع أن ينضم لنا الأستاذ حمد الغفيص الباحث في العملات السعودية. حياك الله أستاذ حمد.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين وصباح الخير.
2: حياك الله وهلا وسهلا فيك وعام سعودي مجيد
3: بإذن الله.
2: بإذن
3: الله خير وعافية وأمن وأمان بإذن الله
2: يا رب العالمين. أستاذ حمد، في البداية نبي نعرف منك كيف بدأت قصة العملة السعودية وكيف تطورت عبر السنين بشكل موجز؟
3: قصة العملة السعودية قصة ملهمة صراحة وجميلة جدا. قصة العملة السعودية مرتبطة طبعا بتاريخ توحيد المملكة نفسها. يعني قبل توحيد البلاد كانت في عملات كثيرة متواجدة في البلد، منها الريال الفرنسي ومنها الروبية الهندية وكثير من العملات. بعد دخول الملك عبد العزيز لمنطقة الحجاز وقبل توحيد المملكة بشكل كامل، أصدر الملك عبد العزيز مجموعة من العملات كانت مكان ثقة للمجتمع بشكل مرة كبير. وبدأت معها رحلة العملة السعودية من تاريخ 1343-44.
2: يعني من هذا التاريخ انطلقت العملة السعودية الأولى.
3: نعم.
2: جميل. طب إيش أبرز التغييرات اللي صارت على العملة السعودية من ناحية التصميم والشكل؟
3: ناحية التصميم والشكل، قبل التصميم والشكل أصلا كانت العملة السعودية أغلبها في ذلك الوقت معدنية، فاستمرت تقريبا ما يقارب 30 سنة وهي معدنية حتى أصدرت إصارة الحجاج الورقية. وكان التغيير الأبرز في هذه النقطة دخول العملة الورقية، وقبلها طبعا مرحلة بسيطة كانت دخول ريالات الفضة اللي هو الريال العربي. فهذه التغيرات كانت الأبرز على العملة السعودية بشكل كبير، ولها قصص ممتدة وجميلة صراحة.
2: أعطينا كذا قصة يعني ما تزال في ذاكرتك.
3: يعني من القصص الجميلة أنه أصدرت مؤسسة النقد ذاك الوقت ذاك المركزي الآن إيصالات الحجاج في عهد الملك عبد العزيز 1372. هذه الإيصالات أصدرت منها تقريبا ما يقارب 5 مليون ورقة. المفاجئ في ذلك الوقت أنه كان المفترض إنها ترجع للمؤسسة، كانت هي عبارة عن إيصال لتخفيف للحجاج والمعتمرين من أجل إنه ما ينقلون المعدن والفضة
2: في الحج
3: ويسبب عبء عليهم، وكان الإيصال هذا موثوق جدا. بعد فترة اتضح للمؤسسة النفط إنه كثير من التجار رفضوا إرجاع هذه الإيصال لأنه أصبح إيصال موثوق وورقي وخفيف ويحمي قيمته بشكل مرة كبير. فبعدها أصدرت إيصالات حجاج أخرى في زمن أو في عهد الملك سعود في عام 1373-75.
2: جميل جدا. طيب كيف اليوم يعني تعكس هذه العملات السعودية تاريخ المملكة وهويتها؟
3: والله لو اطلعنا أصلا على العملة السعودية من تاريخها الأول بعد توحيد المملكة أو قبلها بقليل إلى اليوم نجد أنه هي وثيقة بارزة جميلة يتداولها الناس بشكل كبير. يعني إذا تابعنا هذه المرحلة نجد أنه النقد السعودي بشكل عام يبرز كثير من تطور المملكة، حضارة المملكة، معالم المملكة، إما بصور الملوك أو بصور الحرمين الشريفين أو بآبار البترول أو بالمنظور الاقتصادي أو بالقوة السياسية. فالعملة انتقلت من عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك سلمان الله يحفظه إلى إبراز الكثير من معالم المملكة وقوتها الاقتصادية وقوتها السياسية بشكل واضح وجميل. العملة السعودية محط أنظار الكثير من الناس.
2: جميل جدا. هي صراحة يعني اليوم ما هو بس إنه كقيمة نقدية للعملة السعودية، لكن أنت لما تنظر إلى يعني ورقة العملة نفسها أو المعدن بتلاحظ تاريخ، تلاحظ تفاصيل، تلاحظ إنه يحكي لك يعني قصة من بواكير التأسيس إلى قصة تطورت إلى أمد بعيد جدا وأنت تنظر في تفاصيل الأشياء المرسومة والموجودة في الورقة.
3: طبعا حتى العلامات الأمنية أيضا تطورت بشكل مرة كبير، ومراحل الطباعة أصبحت الطباعة أكثر تقنية بشكل أكبر. فرق يعني لو لاحظنا أنه العملة السعودية حتى تفوق بشكل كبير كثير من البلدان في مرحلة الطباعة والعلامات الأمنية.
2: نعم. الآن يعتبر طبعاً أو العملة السعودية من أكثر العملات وثوقاً وأماناً وعدم قدرة على تزويرها
3: بشكل كبير. يعني يمكن يجهله البعض، لكن اللي يعرف أسرار العملة يعرف أن السعودية بذلت الشيء الكثير لوضع علامات أمنية بارزة وخامة ممتازة في عملتها سواء المعدنية أو الورقية.
2: الله يعطيك العافية أستاذ حمد الغفيص الباحث في العملات السعودية، سعدنا بهذا الحديث الجميل معك، ونحن نتحدث مو بس عن قيمة نقدية ولكن عن وثيقة تحمل ذاكرة وطن وتختصر مسيرة من التأسيس والنهضة.
3: أنا أسعد، شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا لك.

0: الآثار مستمعين الكرام تمثل جزء مهم من ذاكرة الوطن، لأنها تحكي تاريخ المملكة وتوثق حضارتها الممتدة عبر العصور. مع الاحتفال باليوم الوطني نستحضر هذا الإرث اللي يعكس عمق الهوية الوطنية، ونتعرف أكثر على أهمية المحافظة عليه وتعريف الأجيال فيه. للحديث عن تاريخ المملكة وتراثها وأهمية الآثار ينضم إلينا ضيفنا الدكتور عبد الله بن محمد منيف، عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود. مرحبا بك يا دكتور.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك، طول بعمرك.
1: صحيح فقط، يعني سم. أنا كنت عميد سابق، يعني بس
0: ايه؟
1: عميد سابق.
0: عميد بقلوبنا هالحين يا حبيبي.
1: الله يسلمك،
0: جعل عمرك طويل. دكتور أول شيء مبارك لك بهذا اليوم الوطني المجيد، والمشاعر طبعا أكبر بكثير من مما يحكى في اللسان. وأبدأ معك يعني عن هذا التراث، كيف ينعكس هذا التراث والأثار على عمق تاريخ المملكة وهويتها الوطنية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. شكرا على الاستضافة. ثم يعني بدي يعني أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي كافة هذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه. ولكن ماذا يخصنا إحنا يا الآثاريين أو المهتمين بالتراث والآثار اللي يعني وعمق هويتنا؟ أنا أتوقع أن التراث والآثار هو السجل المادي لهويتنا. المملكة اليوم ليست دولة حديثة النشأة، بل هي امتداد لحضارات متعاقبة منذ أكثر. الناس يتوقعون أن المملكة هذه اللي 96 سنة أو كذا، لكن المملكة فيها عمق حضاري وتاريخي وأثري يمتد إلى أكثر من مليون سنة، من مواقع متعددة سواء في جنوب المملكة شمالها وسطها، ويمكن الاكتشافات الحديثة اللي تتم سواء ما كان يتم في الفاو وما تقوم به جامعة الملك سعود، أو في العلا أو في الحجر في نجران في المنطقة الشرقية. كل هذه تدل وتثبت أن المملكة كانت ولا تزال قلب الحضارة ومراكز التواصل الحضاري بين القارات، وهذه اليوم نشهدها بأقوى صورة.
0: نعم. خلينا نتكلم دكتور عن دور يعني علم الآثار في اكتشاف وتوثيق المراحل التاريخية اللي مرت فيها المملكة العربية السعودية. يعني نتحدث عن يعني عمق كبير جدا، نتحدث عن أكثر من 100 يعني 300 سنة منذ بداية يعني توحيد هذه البلاد، منذ تأسيسها يعني الأول. هذه الآثار كيف تنعكس أيضا على توثيق المراحل التاريخية؟
1: خلني أقول أن علم الآثار يمكن هو الأداة العلمية اللي تحول الصمت إلى تاريخ ناطق. إحنا نتعامل مع لغة ومواقع صامتة، لكنها تعطينا تستنطق هذا التاريخ من خلال أو عبر التنقيب والتوثيق والتحليل المخبري. استطعنا خلال هذه المدة في المملكة نتبع مراحل الاستيطان البشري، طرق التجارة، تطور الكتابة والدين والعمران في الجزيرة العربية من عصور ما قبل التاريخ حتى قيام الدولة السعودية الحديثة، مما صحح كثير من الروايات التاريخية. أنا أعتقد أنه علم الآثار من العلوم المساعدة في لفت النظر لهذه المملكة المباركة.
0: دكتور، كيف من الممكن أن الآثار تروي للأجيال قصة تاريخ المملكة وتطورها عبر العصور؟
1: اليوم أي يعني عشان تحكي قصة تاريخ المملكة لابد أن على الأقل تعرج على الآثار، لأن الآثار هي كتاب مفتوح للأجيال، بحيث أننا عندما يعني يرى الطالب نقش ثمودي فرضا أو سور في قرية الفاو أو قطعة خزف إسلامية أو شاهد قبر أو رسمة جدارية في الفاو، يلمس من خلال هذه المعلومات التي يستنطقها الباحث والمتخصص تاريخ الأجداد، يبني الوعي لدى والانتماء لدى هؤلاء النشأ الجديد حول تاريخ ونص محفوظ هويته ومعاش حتى اليوم. يعني احنا يوجد لدينا بعض القطع الأثرية وبعض المواضع الأثرية وبعض اللقى تدل على عمق تاريخي يمكن تختصر لك ساعات عشان تشرح لطالب. لذلك أنا أتوقع أن الاهتمام بالآثار واهتمام سمو سيدي الأمير محمد بالآثار والسعي لأن جعل الآثار الآن الناس تتكلم عن العلا اليوم متحف مفتوح وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، أننا لو وين ما تروح في أي مكان تجد هذا التأثير الأثري الموجود بشكل واضح وجلي.
0: نعم دكتور عبد الله بن محمد منيف عميد كل

0: كلية السياحة والآثار سابقا بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك، ونرجع نقول لك يوم وطني مجيد علينا وعليك وعلى كل السعوديين وكل من يحب هذا البلد الطاهر الأبي.
1: شكرا شكرا لك، ونسعد به أيام وأيام وسنوات
0: يا رب.
1: وسنوات
0: يا رب يا رب.
1: شكرا حبيبي، الله حبيبي.

0: عزنا بطبعنا وطبعنا أصدقائنا، هذا الطبع الجميل اللي من خلاله نعيش اللحمة الوطنية في أبرز وأجمل تفاصيلها في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. في اليوم الوطني السعودي طبعا كثير من المدن استعدت استعداد تام من أجل إبراز هذا الاحتفال بما يليق به، كذلك الحال في حفر الباطن. تواصلت الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث عملت أمانة حفر الباطن على تجهيز العديد من المبادرات والفعاليات اللي تعكس أجواء الفرح والاعتزاز بالوطن. ويسعدنا لمعرفة التفاصيل أن ينضم لنا الأستاذ سلطان العايد، رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن. حياك الله أستاذ سلطان، هلا وسهلا.
1: الله يحييك أخت غادة والسادة المستمعين،
0: هلا بك ويوم سعودي مجيد إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب.
0: خلينا نعرف من خلالك كيف تم استعداد أمانة حفر الباطن للاحتفال بهاليوم، وإيش أبرز التجهيزات اللي تم العمل عليها؟
1: ما في شك استعداد أمانة محافظة حفر الباطن للاحتفال باليوم الوطني جاء بمتابعة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبإشراف مباشر من سعادة أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي. عملت الأمانة منذ وقت مبكر على رفع مستوى الجاهزية في مختلف المواقع بما يليق بإذن الله بهذه المناسبة الغالية. ما في شك شملت التجهيزات تجهيز وتجميل مداخل المحافظة، الحدائق، الميادين، الساحات العامة، إلى جانب المواقع التابعة للبلديات المرتبطة بالأمانة، بإذن الله بشيء يسهم في إيجاد مشهد حضري واحتفال يعكس الفرحة بهذه المناسبة في مختلف أنحاء المحافظة. أيضا تم تزيين الطرق الرئيسية بالأعلام الوطنية وإبراز الهوية البصرية للمناسبة، إلى جانب إضاءات المباني التابعة للأمانة، بما يعزز يعني حضور الهوية الوطنية ويضفي أجواء احتفالية.
0: جميل.
1: وأيضا في جانب آخر اختغاد عملت الأمانة بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة وتوجيه ومتابعة صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل لضمان تكامل الأدوار ورفع مستوى التنسيق الميداني والتنظيمي.
0: جميل. عن أبرز الفعاليات اليوم الموجودة عندكم أستاذ سلطان، وحابين نتعرف على الجديد اللي حرصت من خلال الأمانة أن تقدمه هذا العام.
1: أعدت الأمانة برنامج احتفالي يستهدف مختلف أفراد الأسرة، يجمع بين الأجواء الوطنية والبرامج الجماهيرية في عدد من المواقع بالمحافظة. أبرز هذه الاحتفالات في حديقة حي النزهة إن شاء الله مساء هذا اليوم بإذن الله، بالإضافة إلى يوفالي والعثيمود وأيضا برامج القرية الشعبية، وفي البلديات المرتبطة بإذن الله في بلدية الديبية في ساحة الياسمين. حرصنا من خلال هذا البرنامج على أن يجد الزائر يعني أكثر من تجربة من خلال يعني خلال فترة الاحتفاء، سواء من خلال حروض العروض أو الاستمتاع بالبرامج المقامة بالحدائق والمواقع المختلفة.
0: جميل.
1: أيضا أعلننا عن دليل للفعاليات عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي، يسهل للأهالي والزوار التعرف على المواقع ومواعيدها ويختارون البرامج المناسبة لهم.
0: جميل جدا. طب أستاذ سلطان، اليوم مش حاب توجه من كلمة ورسالة لأهالي حفر الباطن بهالمناسبة؟
1: والله أهالي حفر الباطن اليوم يعني إحنا نستذكر مناسبة غالية بكل فخر مسيرة وطن، ونستشعر من خلالها قيمة ما نعيشه من أمن واستقرار وتنمية وما تحقق على أرض المملكة من منجزات نفخر بها جميعا. كذلك مناسبة نجدد فيها ارتباطنا بوطننا ومسؤوليتنا تجاهه. حب الوطن لا يقتصر على الاحتفال، وإنما يظهر في أيضا بالمحافظة على مكتسباته ومرافقه ومقدراته وبالإسهام الإيجابي بالمجتمعات. ندعو الأهالي والزوار ما في شك إلى الاستمتاع بهذه المناسبة وأجواءها، وأن نعكس بإذن الله جميعاً الصورة الحلوة اللي تعودنا عليها لأهالي حفر الباطن بإذن الله.
0: الله يجعل يوم سعيد وجميل على أهلنا في حفر الباطن وكل مناطق المملكة يا رب، وتعيشون هالأجواء بفرح واعتزاز بهالوطن الغالي اللي يستاهل منك كل خير. شكرا لوجودك معنا أستاذ سلطان العايد رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن.
1: شكرا.

0: أيضا تتواصل الاستعدادات في مختلف مناطق المملكة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وهي مناسبة اليوم الوطني المجيد. وفي الطائف تواصل الأمانة جهودها وتجهيزاتها لمواكبة الاحتفالات من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات اللي تعكس روح المناسبة وتعزز أجواء الفرح والاعتزاز بالوطن. نتكلم أكثر عن هذه الاستعدادات مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن الثقفي المشرف على التوثيق والنشر بأمانة الطائف. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يحييك ومساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام، وتحية إجلال وتعظيم وافتخار واعتزاز بهذا اليوم الوطني الكريم اللي نقدم فيه كل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي الكريم على هذه المناسبة اللي دائما ما يكون فيها يعني استحضار لكل ما وصل له هذا الوطن الكبير.
0: صحيح. خلنا نتكلم عن الطائف. أكيد أنه أبناء الطائف وزوارها يتشوقون لمعرفة إيش أبرز الاستعدادات لهذا اليوم.
1: جميل. طبعا

0: ضمن عمل المنظومة البلدية تعمل أمانة الطائف في شكل كامل وتكاملي مع وزارة البلديات والإسكان على عمل استعدادات في وقت مبكر، حرصا على أن تكون الطائف في يوم الوطن بصورة تليق بها وبأهلها وزوارها. طبعا الحمد لله يعني خلال الفترة الماضية قامت الأمانة بتجهيز عدد من المجسمات الجمالية اللي كانت على مفترق طرق المحافظة، أيضا تزيينها بأعلام الوطن وتجهيز أكثر من 100 حديقة وساحة بلدية لتكون جاهزة لاستقبال الأهالي والزوار في يوم الوطن
1: بإذن الله. وش أبرز الفعاليات والبرامج اللي أنتم محضرينها ويعني إن شاء الله عازمينكم تقدمونها في هذا اليوم؟
0: طبعا الفعاليات حرصة الأمانة يعني تكون مواكبة لهذه الاحتفالية وهذه المناسبة الكبيرة وتكون مناسبة لكامل أو لكافة أفراد الشعب والعائلات والزوار والمقيمين لتجسيد هذه المناسبة بشكل جميل جدا. طبعا فيه أوبريت غنائي إن شاء الله وفيه عدد من العروض الشعبية اللي نستحضر فيها موروثنا وهويتنا السعودية، كذلك يوجد مسرح مخصص للطفل بهذه المناسبة، إضافة إلى عروض النافورة التفاعلية المصاحبة للأغاني الوطنية بحيث يعيش الزائر أجواء الاحتفال.
1: نافورة تفاعلية مع الأغاني؟
0: طبعا.
1: حلو.
0: منتزه الردف في النافورة التفاعلية ما شاء الله تبارك الله، يعني حريصين الزوار على أنه تكون كل سنة بثوبها الجديد.
1: يا سلام. طيب خليني بختم معك برضو بهذا السؤال، يعني الأمانة أكيد أنها حريصة جدا تكون احتفالاتهم المواطن المناسبة يعني يشارك فيها أفراد المجتمع ويستمتعون بأجواءها، مش فقط يتابعون ويشاهدون وهم واقفين، يشاركون فيها أكيد في أشياء تفاعلية، صحيح؟
0: أكيد ما في شك أنه حرصنا من خلال طبعا توزيع الفعاليات، توزيع رزمامة الفعاليات أن تكون في كافة المواقع اللي يتمكن الأهالي والزوار من الوصول لها بشكل سليم، يعني مو ما يكون التركيز على منطقة معينة، لا بالعكس ما شاء الله فيه عندنا أكثر من 100 موقع منتزه وحديقة وأيضا ساحات بلدية كلها موزع فيها الفعاليات لتمكين الأهالي والزوار من الحضور والاستمتاع بالفعاليات بشكل كبير.
1: جميل. طبعا موفقين خير إن شاء الله تعالى، وعسى الله يقويكم ويعطيكم الصحة لخدمة هذا البلد وخدمة أبناء هذا الوطن. الأستاذ عبد الرحمن الثقفي المشرف على التوثيق والنشر بأمانة الطائف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: غدا احنا طبعا عشنا اجواء يعني هذا اليوم من الاستوديو، اكيد بعد الاستوديو نعيشها مع
2: بشكل
1: الناس
2: واقعي.
1: صحيح، مع الناس على ارض الواقع، مع اصحابنا ابنائنا واقاربنا، وبرضو يعني مع اخواننا من الشعب السعودي والمقيمين على هذه الارض.
2: فعلا عبد الرحمن، إن شاء الله يا رب كذا نكون وفقنا في نحن نعيش معاكم هذه اللحظات الممتعة عبر أثير إذاعة الرياض، ونكون في قلب الحدث، وحتستمر إن شاء الله هذه الاحتفائية الخاصة عبر إذاعة الرياض مع بقية برامجها عبر الأثير إن شاء الله خلال مدار اليوم بهوية عزنا بطبعنا. كل التوفيق إن شاء الله لبقية الزملاء. حنا وصلنا معكم للختام، لكن زي ما قال زميلي عبد الرحمن حنكون إن شاء الله متواجدين في هذا الاحتفال مع وائلنا ومع أسرنا ومع مجتمعنا ومع شعبنا الجميل اللطيف. فختام هذه التغطية إن شاء الله حابين نودعكم ونقول لكم أجمل تحايا وشكر من الإعداد بندر الهاجري ورغد الحارثي، ومن التقديم كان معكم عبد الرحمن ثنيان وغادة العلي. شكرا لمخرجنا أيضا مهند اللوي. نلقاكم على خير في مناسبات سعيدة دائمة يا رب.

0: عزنا بفزعتنا.
1: من قلب الصحراء حيث الشمس تلامس الرمال الذهبية، ينبض قلب المملكة العربية السعودية بالخير، لا يعرف حدودا ولا يفرق بين قريب وبعيد. في صباح مشرق على ربوع إفريقيا، كانت القرى النائية تعاني من الجفاف ونقص الموارد الأساسية، أطفال يلهثون وراء الماء، نساء يحفرن الأرض بحثا عن حياة. في تلك اللحظة جاء صوت المملكة كنسيم عليل في صحراء قاحلة. من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت القوافل محملة بالدواء والغذاء والماء. لم يكن مجرد دعم مادي، بل كان رسالة تقول أنتم لستم وحدكم، عزنا فزعتنا. في أحد المخيمات التقت فرق الإغاثة السعودية بالأطفال والنساء والرجال، عيونهم ممتلئة بالأمل بعد طول انتظار. كل حقيبة طعام، كل قطرة ماء، كل دواء كان جسرا من قلب المملكة إلى قلب أفريقيا، يربط بين الشعوب بالرحمة والإنسانية. لم يأتي الدعم لمجرد اللحظة، بل امتد ليشمل التعليم والبنية التحتية والصحة، مدارس جديدة، مستشفيات مجهزة، مشاريع تنموية تعكس رؤية المملكة ودورها الريادي في الإنسانية العالمية. وفي المساء حين تغرب الشمس

على القارة الأفريقية كان سكان القرى يرفعون أيديهم بالدعاء، لا للمملكة فحسب بل للقيم التي تمثلها: العطاء والوفاء والإنسانية. عز وفزعة لم تقتصر على حدود جغرافية بل امتدت إلى أعماق القلوب. أيها السامعون، من صحراء نجد ومن قلوب السعودية تنطلق رسالتنا أن الإنسانية لا تعرف حدوداً، وأن عزنا الحقيقي يظهر حين نمد يد العون لكل محتاج. عزنا بفزعتنا رسالة لكل العالم بأن الخير يصنع الفرق، وأن الأمل يولد من رحم العطاء.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم، مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الحبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحان.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلبس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع عن من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني أنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان يعني قبل 100 سنة شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي هي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا في شهر 28 يوم في الحدود على حسب الأجواء، الصيف برد فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال إحنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتاكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلون رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر أو من العجير. فهذه الأشياء، فناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما إلى ذلك. أيضا الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا

ومعهم توانكي وإضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلتها في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله. يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل، والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنه يمر بصخور وطرق وعرة تتفجر عليهم الكفرات. حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي. والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان، يا الله لك الحمد، يعني الرحلة 2.5-3 ساعات بالكثير وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب. وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا، وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا. فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن بروضة السبلة، ويجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء مشقة احتياجهم للدواب لما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة

0: عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها، ما كان في مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله ولا الشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور، التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصة جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب، اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء، تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق، كانت الحياة فيه صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق، نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا حتى نستشعر هالنعمة، ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون لنا في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام، في الشمس، في الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض فيه عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا اللهم لك الحمد الحكومة مجانا، وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعر حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر كيف أن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم، هذا طبعا كان شبه معدوم، طبعا يعني مع قل الموارد مع قل المادة كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون المكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرباء نفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50-60 سنة يعني نقلها عظيمة، إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى. الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة، وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت أنها قدرت أنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت أنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه، ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه اللهم صلي وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا، وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل. وآسفة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة واختبرت الصبر وهذبت النفوس وأكدت تقدير الأمور وكانت ميزانا للعقول. الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد الدوسري.
4: أول شيء أقول أشكر الله، الحمد لله النعمة إذا شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ أشكر وأشكر وقول الحمد لله، الملبس زين والمنام زين والأكل زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع الله ملك الحمد والشكر. صعوبة أحيانا قاسية مرة، قاسي على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما فيه مواد غذائيه ما تجيبها لبعرين من من من شو اسمه من المينا، من يجيبها؟ يروحون ياخذ شهرين ثلاث شهور، اما للحساء ولا العراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعض موت من الجوع قبل عبد العزيز وهم بحاله سيئه، لا على حلالهم ولا على اعراضهم ولا على اي شيء، ها. ولكن بعد جاء حكم، اللهم لك الحمد والشكر، استقرت الامور. لكن قبل يرثى لهم الواحد ما يسافر يخلي عائلته، الحين الحمل ما تشوف، والله ما كان حمل، تاخذ لك يومين ثلاثة ايام خلي هيك تكشت تسافر من اللهم لك الشكر. حتى اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص واللي راح من اول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قضى ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن وياخذون اشهر اشهر ما واجد اخذ بعض اخذ سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى بالنسبه للي راح الهند، وايش يدورون اللقمه دون العيشه. البحر منور ترى به بهاكل به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع اكثر ما يجوع اللي بالبر. من اول الناس ما يطلعون الماء من البير الا على السواني واللي بيديهم، ما في آلات ما في مكاين ما في شيء، هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبه للحاضره. الباديه مع غنمهم ومع بعرينهم على عرضهم عليها، على الحليب وعلى البقل وعلى السمن على اللي على الريف، صار بهريف زينت امورهم، ولا ايش صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الاكبر الامور بالتسلسل سبحان الله العظيم. اول شيء جت مكاين صغيرات الاستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طامرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرباء وارزاق، والحمد لله وشكر لله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن اهلنا واجدادنا والله العظيم جاهم تعاسة يعلمها رب العالمين، الحمد لله هذا من فضل رب العالمين وشكر لله ان العلم تطور وانك تهنينا عن طعامك اللي يجيب من برا، والحين منه وفينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب وان شاء الله انهم مزيد ان شاء الله. الدراسة انا ما لحست على الاولين ما لحستهم، ولكن من اول يدرسون بالعقل ويدرسون اكثر ما يمشقها العقل، هذه القرى والعقل يروحون اما على راحلة ولا على دباب ولا على كل يوم. اول ما جت دبابات أنا خابرهم بأبو طرفات وأبو منسف وبنيزلة وقل القرى هذه، تعال أنت يجي ولدك أبحفظ القرآن ها بهالمعلوم، بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز يعطيه وشوي للسنة بالسنة يعطيه أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر إلى المغرب يقريهم على ابو هالطفسه ذي، اما عجه ولا عنز ولا او ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطه، دعواهم بسيطه، لجي من اول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاويه البيت يسمونها حجيه، يسمونها حجيه بزاويه البيت بس، جد فراش جد فراش الرجال والحرمه بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال. هذا بنت حتى هذا يوم القيمان وما القيمان والحناشل، لكن انه ما فيه مخيم كسافه حتى بيت الشعر صغير حاله. اذكر لك سالفه صارت تدل على زواجي الاولين، يقول بواحد انه باثنين يقول فرسان ولا في القبيله الا هم اثنين بس وشيخ القبيله، وهنا بنتهم مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي يخافون عليها من زينها. الفرسان ظلت في الريسه اثنين كل واحد يبيها، وكل واحد ما ودي خطم على رفيجه خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها، انه عزيز عليه رفيجه خويه، هو رفيج مو هو بخوه يعني بس رفيج من القبيله، فلا بغى يغزون واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، لأن يخاف إن يجي أحد عقب الغزو ومن يأخذ العرب عقبهم، واحد قاعد عند العرب وواحد غزي غزا واحد منهم، يوم أنا غزا طال عمرك وطول بغزوته ظن انهم هو على قيد الحياه، قال اكيد ان هلكوا ياهم قوم وخذوهم.

0: ويقوم يخطبها من ابوها. خطب البنت من ابوها، عطاها اياها ودخلها عليها. حجيت البيت، انا اقول لك بيت صغير وحاطني بزاويه، هذا بيت شيء كبير، قال اكبر البيوت، يحطوا له بزاويه البيت ويزوجونه، يدخلون عليك اليوم ولا بجازي. يوم جاء ويمرهم، قال مره يسلم، يسلم على ابوها ويسلم على امه ويسلم على البنت، من اول الناس كلها خليطيه والشك مرفوع عنهم. يوم جاء البيت ولا ما بحد، ما بلا وليد صغير، قال وين فلانه؟ قال وين ابوك؟ قال ابوي راح مع غنم. وين فلانه؟ امك؟ قال راح نجيب حطب ونجيب راح. وفلانه؟ قال فلانه مع فلان. وشلون؟ قال متزوجين. اللي هو رفيجه. ابها واليوم انه انصدم. هو يقوم يمشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحه، التفت ولا يشوفها بوسط الحجيه اللي يسمونها الحجيه، ولا تقى بالعمود مستحي منه، وشايفين يوم يجي هو يدفي. قال ترى فلان بيسوي بي ابيات، يقوله العريس ترى فلان بيسوي بي شيء الحين، يبي يحط بي ابيات. ويقوم وراه ما درى عنه ويغني ذاك، قال له جيني. قال يا من العين سن في حجرها شب، سنه يلوج بحاجر العين عودي، على عشير كل ما جيت رحب، واليوم عني يدرج بعمودي. غدابها يعرب اقفابها، غدابها اللي كل ما زار فلنطب لصار حس الملح مثل الرعودي، ولا ماسكن عتراه. قال عقب روعتني، قال انت دارين عني؟ قال والله ما دريت عنك. قال وتقول هالبيات هذه وانت ما دريتني وراك؟ قال والله ما دريت. يمدحه، قال والله اني ما عاد الاويها ترى لك. قال يا ابن حالي حرمتك حرمتك والله اللي كتب والله. قال والله ما ادخل عليها، السلام عليكم. وفعلا خلاها انها استعدت وخذها. يوم يقول غداب هل كل ما زار فلنطب، من اول القوم يضربون القوم من حاشيين، اللي يقول غدابها كما زرف يطب، هو دون ربعه، هي اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم. يقوم يطب اثنين دونهم، ما يطب الرجال طيب، عرفت؟ اثنين دونهم لا ما يبعدون ربعه، ولا بعده ولا حجهم، ولا لحجهم الا حجهم طب ثانيه، وقام يكافح دونهم من يبعدون. يقول غدابها اللي كل ما زرف انا طب، لا صار حس الملح ملح الرمي، صار حس الملح مثل الرعودي. وسلامته.
1: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها أينعت، طيب الله ثرى المؤسس، فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن، من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميطي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينسى.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نشير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور مترك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
2: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواة لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
3: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة ومناهج موحدة ومراحل محددة وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
2: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة. بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
3: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقاً وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية، وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
2: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
3: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكا في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة، كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي، فرانك جينكيرز، التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير. كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
2: وتتويجا لهذه المرحلة، وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
3: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية، خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة، خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
2: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
3: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم. لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
2: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة، تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
0: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلي.
4: صوت الأماكن،
5: صوت الأماكن،
4: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب، وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.
0: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. خلال ترأسه مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين يثمن دور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي لأي اعتداء على الأماكن المقدسة. ولي العهد ورئيس الروسي يستعرضان هاتفيا التصعيد على أمن الملاحة البحرية.
5: المملكة تحتفي باليوم الوطني. وزارة الطاقة تكذب ادعاء وزير النفط العراقي بشراء 25 ناقلة نفط. وفي النشرة أخبار أخرى وتفاصيل.

0: عرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عن تقديره لدور القطاعات العسكرية والأمنية في التصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وعلى ضيوف الرحمن. وشدد خادم الحرمين الشريفين خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في جدة أمس على أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار لاستهداف مكة المكرمة يعتبر جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات عبر استفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي كافة. تحتفي المملكة قيادة وشعبا باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، مستحضرة ملحمة التوحيد التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومعتزة بمسيرة وطن رسخ وحدته وصان هويته ومضى بأبنائه نحو آفاق البناء والازدهار. إلى ذلك انطلقت اليوم احتفالات اليوم الوطني في كل مدن ومحافظات المملكة بالعديد من العروض والفعاليات المتنوعة، وتوشحت المباني الحكومية والحدائق والأماكن العامة والمعالم البارزة باللون الأخضر، فيما تزينت شوارع وطرق المدن بالعلم السعودي في مشهد يعكس مظاهر الفرح والاعتزاز بهذا الحدث الوطني.
1: أكثر من ثلاثة عقود من الزمان قاد خلالها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحلة توحيد المملكة والعمل على تحصينها وبنائها لتواكب الدول الحديثة الساعية لرفاه أبنائها وضمان أمنهم. ومنذ الانطلاقة الأولى التي تكللت باستعادة الرياض، شهدت حياة الملك المؤسس مراحل ومحطات لم تتوقف في سبيل تحقيق هدف جمع الناس تحت راية دولة توحدهم وتمكنهم من صون الحدود ضد كل معتد والتنافس في كل ما من شأنه رفعتهم بين الأمم. ما كان يتحلى به الملك عبد العزيز رحمه الله من صفات الفرسان كالشجاعة والصبر والإخلاص ساهم في التفاف الناس حوله، كما أن قدرته على إدارة شؤون البلاد وسن القوانين والتشريعات الملائمة ساعد في التسريع بإنشاء المقار والمؤسسات ووضع اللبنات الأولى لمشاريع توسعة المدن والقرى والربط فيما بينها. رحلة التوحيد لم تكن بالأمر السهل في ظل أجواء وتضاريس شاقة وتحديات فرضت العشرات من المعارك وبطولات وأحداث غيرت مجرى تاريخ الجزيرة العربية وحولته لنسيج منيع ومقصدا آمنا يجتهد فيه أبناؤه جيلا بعد جيل لحفظ كل ما تم بذله من جهود وحدت بلدهم وجعلته يتحدى أحلك الظروف ويتجاوز كل الصعاب في سبيل عزته ورفعته. نجود عبد الرحمن.
0: تزامنا مع اليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية رفع الهلال الأحمر

0: استثمار مستوى جاهزيته الإسعافية من خلال خطة ميدانية متكاملة تشمل انتشار وتمركز الفرق في المواقع والطرق ذات الكثافة المرورية وتعزيز التغطية الإسعافية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. تستند الدبلوماسية السعودية إلى ثوابت راسخة في احترام القوانين والأعراف الدولية، وتسعى دائما لصناعة التأثير وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي.
1: رسخت الدبلوماسية السعودية حضورها في المحافل الإقليمية والدولية مستندة إلى ثوابت راسخة تقوم على احترام القوانين والأعراف الدولية وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول. ومنذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، شكلت الدبلوماسية إحدى الأدوات الأساسية في بناء العلاقات مع الدول العالم وترسيخ مكانة المملكة على الساحة الدولية، إذ كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وفي عام 1945 في خطوة عكست حضورها المبكر في النظام الدولي الجديد الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية. وعلى امتداد العقود تطورت الدبلوماسية السعودية بالتوازي مع التطورات التي شهدها العالم والمنطقة، ففي القضايا العربية والإسلامية حافظت المملكة على حضورها دبلوماسيا فاعلا، وشاركت في جهود تسوية النزاعات وتعزيز التضامن، كما أسهمت في تأسيس وتعزيز أطر العمل العربي والإسلامي المشترك. وكان للقضية الفلسطينية الحيز الكبير، حيث طرحت المملكة مبادرات ومواقف دبلوماسية هدفت إلى دعم الحقوق الفلسطينية والدفع نحو تسوية سياسية للصراع. كما واصلت المملكة حضورها في المنظمات الدولية على طرح رؤاها تجاه قضايا الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب والتغيرات الاقتصادية والتحديات الإنسانية. ولم تكن الدبلوماسية السعودية بعيدة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمع تنامي دور المملكة في الاقتصاد الدولي أصبحت الرياض طرفا مؤثرا في العديد من الأطر الاقتصادية والمالية الدولية، كما تعزز حضورها في مجموعة 20 التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم.
0: شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بمدينة نيويورك في رئاسة الاجتماع رفيع المستوى الطريق إلى الأمام عام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. وألقى سمو وزير الخارجية كلمة اجتماع القمة ثمن فيها خطوات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وعدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المساءلة تجاه الاستيطان غير القانوني، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة.
2: تثمن المملكة العربية السعودية الخطوات المهمة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إلى جانب عدد متزايد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، وما تبع مؤخرا من إجراءات للتعزيز المساءلة، بما في ذلك فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي والحد من الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرارها. ونأمل أن تتسع دائرة الدول التي تتخذ خطوات مماثلة، حيث تكتسب هذه المسؤولية إلحاحاً متزايداً في ظل تسارع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والسياسات الرامية إلى الضم. والمطلوب العمل استباقاً للحد من فرض وقائع تقوض قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وتهدد فرص تجسيد حل الدولتين.
0: وشدد سموه على ضرورة حماية المقدسات في القدس الشريف وعدم المساس بها واحترام مكانتها.
2: وفي القدس الشريف نؤكد ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بما فيه الوصاية الهاشمية وعدم المساس به واحترام مكانتها لدى أتباع الديانات السماوية الثلاثة. وبالتوازي مع ذلك تقع علينا جميعا مسؤولية نبذ العنف والكراهية والتحريض بجميع أشكالها ومن جميع الأطراف وتهيئة بيئة تدعم السلام والمصالحة. أما غزة فهي جزء لا يتجزأ من

0: أرض الفلسطينية المحتلة، وندعو إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وضمان وصول المساعدات دون عوائق وتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن السلاح والحكم، وصولاً إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع أمس في حلقة نقاش بعنوان متحدون للقضاء على الجوع بتنظيم من برنامج الأغذية العالمي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 المنعقدة في نيويورك. وكشف الربيع أن المملكة قدمت أكثر من 3.4 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في 88 دولة حول العالم. من أبرز الأخبار الدولية، قتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مركبة في منطقة مواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي ذات السياق تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه مراكب الصيادين على شواطئ القطاع. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم الأربعاء خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار. وأضاف التقرير نقلا عن نسخة من الخطة أن المقترح يتضمن إنفاقا متوقعا على توفير مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. أخيرا في هذه النشرة، دخلت اليوم الأربعاء حزمة عقوبات مشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وتستهدف العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيست قطاع الطيران الإيراني، وتأتي استكمالا لسلسلة إجراءات تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تعهد واشنطن بوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة الجهات التي تتعامل معها. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. الملك وولي العهد يتلقيان برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي. مدن المملكة تتزين وتحتفل باليوم الوطني بعدد من الفعاليات والعروض المتنوعة. الدبلوماسية السعودية 100 عام من الثوابت الراسخة في احترام القوانين والأعراف الدولية. وأخيرا، وزير الخارجية يشدد على ضرورة حماية المقدسات في القدس الشريف وعدم المساس بها. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار من التنفيذ والإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، ثنيان في رعاية الله.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
3: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
2: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينسى.

0: تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، والسيف إلى دولة، والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا، لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول: هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: أرض الخير.
2: عندنا أكبر مستشفى، مستشفى الأمير محمد بن سلمان، يجرى فيه يومياً أكثر من 300 عملية، ويعالج فيه يومياً أكثر من 2000 شخص.
3: سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إغاثية عاجلة.
4: الحمد لله اكتملت العملية بنجاح بصحة وسلام، ولأول مرة نحملهم بأيدينا، وهذه إنجازات هذا الوطن المملكة العربية السعودية. هذه توجيهات هذه القيادة، أن نخرج دموع الفرحة والابتسامة على والدهم.
5: فإنني أعلن تأسيس واجح أضحى رأسات هذا المركز لسيكون مخصص للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث، إذا مساعدتها ورغم معاناتها تعيش عيشاً كريماً.

الزمن مرت، وأحداث غيرت وجه التاريخ، وقرارات لونت أحلاما وأيقظت قلوبا وأوقفت جراحا، لاحت في الآفاق ساطعة وأصبحت في قلب السعودية يانعة. البلد الذي تأسس على رعاية الإنسان وإكرامه، والبلد الذي لا يتوانى لحظة في إنقاذ إنسان في أقصى الأرض، يحمل همهم في قلبه كالأم، يحاول أن يغيرهم ليصنعوا مستقبلا لأراضيهم وبلدانهم. الصحراء علمت أبناء السعودية الصبر والسير فيها حتى الوصول إلى الهدف، علمهم معنى الظفر. وبين تلك الحكايات الممتدة عبر التاريخ ولد وطن جديد يؤمن بأبنائه ويعرف أهدافه ويحقق أحلامه ويمد يد العون في كل أنحاء العالم ليحول الواقع الكئيب إلى فضاء رحيب. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والسعودية اتخذت مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين نهجا لها، لإيمانها التام أنه جزء أصيل من الإنسان وديدن راسخ لكل بلد تعرف المعنى الحقيقي للإنسانية. ولتصبح المملكة العربية السعودية من قديم الزمان محورا للتضامن الإنساني ونهرا من العطاء الذي لا ينضب بفضل الله وحكمة قادات السعودية الذين يؤمنون أن العطاء جزء من الإنسان، وأن السعودية يجب أن تكون جزءا في تعظيم أثره من خلال تقديم المساعدات والدعم ومد يد العون لمن يحتاجها بقواعد أرساها الملك المؤسس وظلت ثابتة حتى يومنا هذا. نقطة الانطلاق كانت من عام 1370 للهجرة الموافق 1950 للميلاد، وتحديداً أثناء تعرض المنجاب لفيضانات مدمرة أودت بحياة الكثيرين، إذ مدت السعودية يدها مواسية وباذلة في هذا المشهد. وحرصاً على الإنسان حطت السعودية الرحال في فلسطين لتشيد بذلك مدرسة كبرى تتسع لـ500 طالب وتشرف على رعايتهم بشكل كامل، غذاءً وعلاجاً وتعليماً وملبساً ومأوى. وقد رصد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه آنذاك مبلغ 100,000 دولار سنويا لهذه المدرسة، وأنشأ مستشفى حديث يقدم العلاج والدواء بلا مقابل، حرصا من مملكة الإنسانية على رعاية الإنسان ضمن نهجها الممتد للعالم بأسره. خلف كل نجاح نعيشه اليوم فكرة حالمة أمن صاحبها أنها تستحق أن ترى واقعا، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1381 للهجرة بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم. مساعدات ليس لها حد قامت السعودية بتقديمها للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى نهاية عام 2008، وقد صرفت أكثر من 120 مليار ريال، ودعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي بمبلغ 1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، وتجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 100 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 95 دولة نامية متنوعة، ويمثل هذا المبلغ لأكثر من 4% من إجمالي الناتج الوطني للسعودية، وهي تعد أعلى من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة.
وانطلاقا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع.

0: المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة. بادرت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودشنت أعماله في شهر مايو من العام 2015 بتوجيه ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله.
1: فإنني أعلن تأسيس وضع رأسات هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث في ذات مساعدتها ورفع معاناتها تعيش عيشا كريمة.
0: ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية نبيلة ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية، وذلك في عدد من المشاريع والمتمثلة بالأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية والاتصالات في الطوارئ. وضع حجر الأساس لهذا المركز ليكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، وليكون رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية ونقل القيم الإنسانية إلى العالم. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة. كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم. وفي إحصائيات عامة للمشاريع المنجزة، فقد بلغ عدد المشاريع 4463 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين دولار و581694 دولار أمريكي، إذ بلغ عدد الدول المستفيدة 113 دولة. البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية يعد البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي انطلق في 31 من ديسمبر من عام 1990 للميلاد، بعد أن نجح فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بإجراء عملية جراحية معقدة لفصل توأم سيامي سعودي من الإناث ملتصق بمنطقة البطن ويشترك في أغشية البطن وجزء من الكبد. وكان نجاح العملية في هذا التخصص الجراحي الدقيق بمثابة إنجاز طبي سعودي ترددت أصداؤه في أرجاء العالم، فتحول الإنجاز إلى لبنة لتأسيس البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي انفتح على العالم واستقبل حالات من دول شتى دون تفرقة.
2: من يعمل لوحده لا ينجح، يجب أن تخلق معك فريق وأن تؤمن بفريق وأن تعطيهم الفرصة. يجب أن لا تجير النجاح دائما لشخص، هو النجاح لوطن.
0: ويتكفل البرنامج بكافة نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إذ قام على مدى 3 عقود باستقبال مئات الحالات من التوائم السيامية من مختلف دول العالم ودراستها وتقييمها قبل إجراء العملية. وهذا البرنامج يضاف إلى ريادة السعودية في الأعمال الإنسانية وسجل للمملكة الطبي والإنساني.
2: ترى الشعور غريب، أنت داخل بسرير واحد والأهل هم ينتظرون سرير، وفجأة يشوفون سريرين وتجي تشوف الدموع. يعني أنت تشوف دموع مرتين، دموع الدخول هي دموع حزن، لأنهم يقولون قد لا يرجعون لنا. لكن دموع ثانية جميلة جدا وتتمنى تشوفها اللي هي دموع الفرح.
3: عام 1998 تم بحمد الله فصل توأمين سياميين.
4: الحمد لله تم فصل توأم فاطمة وزهراء.
3: بدأت عملية فصل التوأمين السياميين.
5: تم الحمد لله فصل التوأم.
0: ويحظى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية باهتمام مباشر من قيادة المملكة التي تصدر التوجيهات باستقبال حالات التوائم وإجراء العمليات الجراحية والتي تتجاوز تكلفتها ما بين 300 ألف ريال إلى 1,000,000 ريال سعودي والتكفل بكل نفقاتها المالية. وتنفرد قيادة المملكة العربية السعودية دون غيرها بمنح هذا الاهتمام الإنساني لحالات التوائم السيامية في العالم، ويعد البرنامج جزءاً من جهود السعودية في مجالات العمل الإنساني على المستوى الدولي. واستشعاراً من السعودية بأهمية ذلك، جمعت تلك التخصصات في مكان واحد، وفي هذا الصدد تمكن البرنامج من إجراء أكثر من 70 عملية فصل ناجحة للتوائم السيامية، حيث تزخر المملكة بكفاءات طبية وطنية عالية المستوى وتجهيزات وأجهزة حديثة وفق آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال الجراحي الدقيق. ولتستمر المملكة العربية السعودية في رعاية الإنسان وإكرامه ومد يد العون لجميع العالم.
6: أرض الخير، إعداد وتقديم عبد الملك القليب، إخراج منور البريك.
7: نجد شامة لبو تركي وخذها شيخنا واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها.

أنا الرايه الخضرة لي رزة والعلى لا رزة الأعلام للأعلام على علمهم لا إله إلا الله واسمه هو الغالب على الآسى.

شعب السلامة والهنا، يوم حنا له خيراته لنا، نلتزم بحمايته بارواحنا، فتكاتف من ذنوب صامله.

بتوتهتنا بقوالنا وفعالنا مكتفينا وخلاصنا نوصيه ولد ولدنا.

0: ماتوا وما فاح، ما عاد باقي غير جمله وحيده تطيح روس، ويرق العز ما طاح شامخ يسلمها الحفيد الحبيده.
1: من اعماق الصحراء بدات الحكايه.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر
1: ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا يتحقق.

0: سر الرحلة.
1: يا ولدي، تعرف وش أغرب شيء في الزمن؟ أنك تقدر تعيشه، لكن ما تقدر ترجع له إلا إذا عرفت الطريق.

يقولون إن الكل وطن ذاكرة، لكن وطننا ذاكرته ما تنحفظ في كتاب، ذاكرته تمشي على الأرض في خطى الرجال وفي نخلة شافت البدايات وفي حجر سمع أول الحكاية وفي مدينة كانت صغيرة ثم كبرت حتى صار اسمها وطن. وأنا اليوم ما جيت أحكي لكم قصة عادية، جيت أحكي لكم عن قطار. قطار ما له سكة على الأرض ولا له محطة في أي خريطة، قطار يسافر في الزمن من يوم كانت الحكاية فكرة إلين صارت دولة، ومن رجال حملوا الحلم على ظهورهم إلى أجيال حملت الراية في قلوبها. لكن هذا القطار ما يركبها أي أحد، لازم يكون معه قلب يسأل وعين تشوف أبعد من اللحظة. وعلشان كذا في ليلة 23 سبتمبر طلع شاب سعودي اسمه خالد، شاب مو مثل أي شاب، لكن رحلته ما هي مثل أي رحلة. وبيلقى قدامه رجال غامض ما ندري من وين جاء ولا كم سنة عاش، لكن نعرف شيء واحد إنه قائد المحطة 96.

قائد يعرف الطريق ويعرف أسرار المحطات ويعرف أن كل محطة ما هي بمكان بس بل حكاية، حكاية الدرعية وحكاية الرياض وحكاية رجال انقطعوا الصحراء حتى اجتمعت الأرض تحت راية واحدة، ثم محطات تغير فيها وجه الحياة من النفط إلى بناء الإنسان إلى خدمة الحرمين إلى وطن ينظر اليوم للمستقبل. لكن اسمعني يا ولدي، القطار ما راح يوقف عند الماضي، لأن آخر محطة من بنت إلى الآن، هناك المستقبل ينتظر، وبيكتشف خالد أن 96 عام ما هي بمجرد رقم بل رحلة شعب وحلم قيادة وعمل أجيال. بس إذا سمعت الصفارة اسأل نفسك، هل أنت مستعد أنك ترجع بالزمن، أنك تشوف كيف بدت الحكاية وكيف صار الحلم وطن؟ يلا يا ولدي، اركب اركب، القطار قرب يمشي.

منتصف الليل، 23 من سبتمبر، في كل مدينة سعودية ترتفع الرايات الخضراء وتتزين الشوارع بالفرح. لكن في هذه الليلة هناك محطة لا تظهر على الخرائط ولا تراها العيون، محطة لا يراها إلا من يبحث عن معنى الوطن.

0: إيش ذا الصوت؟ في طرف الصحراء كان شاب سعودي يقف وحيدا ينظر نحو الأفق، حين لمح شيئا غريبا. لمح قطارا ضخما تتوهج نوافذه باللون الأخضر.
1: أهلا، لقد كنا ننتظرك.
2: من أنت؟
1: أنا قائد المحطة 96.
2: 96؟
1: 96 عاما من المجد والبناء والحلم.

0: بدأت السنوات تتراجع والعقود تنسحب والقرون تعود إلى الوراء حتى توقفت الرحلة عند ضفاف وادي حنيفة.
1: وين فيه؟ الدرعية، هنا بدأت الحكاية.
2: أنا الدرعية حين كانت الرمال تكتب أول السطور. أنا النخلة التي شهدت البداية. أنا الجدار الذي حفظ الأحلام. هنا لم تولد مدينة فقط، بل ولدت فكرة. فكرة أن يجتمع الناس على الأمن والاستقرار. فكرة أن يصبح الحلم دولة.
0: في هذه الأزقة مر رجال حملوا رؤية تتجاوز زمانهم، وفي هذه المجالس رسمت ملامح المستقبل. كان المكان صغيراً، لكن الحلم كان بحجم وطن.

0: ليل الرياض، مدينة نائمة لكن التاريخ كان مستيقظا.
1: كنت أرى العيون وأسمع نبض القلوب وأشعر بخطوات الرجال وهي تقترب من لحظة ستغير كل شيء.
0: ومن بين ظلام الليل ولد فجر جديد، فجر سيقود إلى قيام وطن. سنوات من المسير، جبال وديان وصحارى لا تنتهي، لكن الإيمان بالحلم كان أكبر من المسافات.
1: كنت معهم في ليالي البرد وفي قيض النهار، أسمع دعوات الأمهات وأرى أطفالاً ينتظرون الغد، وكان الغد يقترب خطوة بعد خطوة.
2: الأوطان لا تبنى في يوم واحد
3: إلا تنبني بالصبر
2: وبالإرادة.
1: في ذلك اليوم اجتمعت القلوب واجتمعت الأرض واجتمع الحلم،
0: وأعلن للعالم قيام المملكة العربية السعودية.
1: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: عاشت المملكة العربية السعودية.
2: عاشت المملكة العربية السعودية.
4: عاشت المملكة العربية السعودية.
5: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: في أعماق الأرض كان المستقبل ينتظر.
6: We find oil. وجد النفط.
1: لم يكن النفط ثروة الحقيقية، كان مجرد مفتاح. أما الثروة الحقيقية فكانت الإنسان السعودي.
0: ومن الصحراء ارتفعت المدن وامتدت الطرق وأضاءت الكهرباء الليالي.
1: في طفل يقرأ أول حرف كنت أرى مستقبلي، في طالب يتخرج كنت أرى نهضتي، في طبيب وفي مهندس وفي معلم كنت أرى نفسي أكبر كل يوم.
0: فالأوطان العظيمة لا تبنى بالإسمنت فقط بل بالعقول.

0: وفي قلب الرسالة كانت خدمة الحرمين الشريفين.
1: ملايين الحجاج، ملايين الدعوات، ومشروعات لا تتوقف، شرف الخدمة وأمانة الرعاية.
2: ياهو فخر، ياهو عز،
3: بل مسؤولية عظيمة.
2: وش ذا المكان؟
3: ليس مكانا بل مستقبلك.
0: مدن ذكية، اقتصاد متنوع، ثقافة مزدهرة، مشروعات عملاقة، وحلم يتسع كل يوم.
1: أنا وطن لا يقف عند حدود الممكن، كلما بلغ قمة بحث عن قمة أخرى.
0: تتسارع الرحلة وتتجاوز الحاضر.
2: وإن فيه
3: في الغد
1: كل جيل يسلم الراية للجيل الذي يليه، وهكذا تستمر الحكاية.
2: الحين فهمت، 96 عام ما هي برقم، هي قصة شعب وحلم قادة وعمل أجيال.
1: أنا السعودية، صوت المؤذن في الحرمين، وخطى الرجال في الدرعية، وأفق المستقبل في نيوم. أنا ذاكرة الأمس وقوة الحاضر ووعد الغد. أنا وطن إذا حلم أنجز، وإذا عزم انتصر، وإذا أحب أبهر العالم. نحلم فنبني، ونبني فنرتقي، ونرتقي فنصنع المستقبل.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا.

0: الرياضة السعودية في يوم الوطن مسيرة ذهبية من المنجزات والريادة العالمية. ديربي الخليج يجمع السعودية والكويت في بطولة خليجي 27. اللجنة والمنظمة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الافتتاح. خليجي 27 يفتح الباب أمام جيل جديد من المواهب.
1: عزنا بطبعنا.

أهلا بكم أعزائنا الكرام في هذا اليوم الاستثنائي وفي حلقة خاصة جدا نتنفس فيها عبق التاريخ ونحتفل بمجد الوطن. كل عام والمملكة العربية السعودية وأرضها وشعبها وقادتها الأوفياء بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. عزنا بطبعنا، وحين نتأمل عز هذا الوطن العظيم

فإننا نقف اليوم لنروي قصة عشق لا تنتهي بين الإنسان السعودي والمجد، قصة تتسيد صفحاتها الملاعب والميادين الرياضية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مسارح عالمية للإبهار والانتصار. من الاستضافات الكبرى التي خطفت أنظار العالم إلى دوري محترفين متابع من أقاصي الأرض إلى أدناها، وصولا إلى أبطال يرفعون راية التوحيد عالية خفاقة في كل محفل. أهلا بكم في يوم وطني خاص نستعرض فيه كيف أصبحت الرياضة السعودية وجها مشرقا لنهضة الوطن، والتي لا يقبل فيها إلا أن نكون بالقمة. أهلا بكم في تغطية خاصة تمتد لساعتين قادمتين بمشيئة الله للحديث عن العرس الوطني وعن البطولة الخليجية 27.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد يتزامن ويتواكب مع العرس الوطني في هذا اليوم التاريخي الذي نستذكر فيه ونتوقف في وقفة عظيمة نتذكر فيه ميلاد هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية، الذي يتزامن في كل عام في 23 من سبتمبر أطيب وأسمى التبريكات وتهنيات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وإلى مقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحفظه الله، وإلى كافة القيادة الرياضية والشعب السعودي الأصيل بكافة أطيافه. نقول لكم كل عام وانتم بخير، أعاد الله علينا أعواما مديدة أفراحنا وسعادتنا واجتماعاتنا وطموحنا وتحقيقنا لأحلامنا. كل عام وهذا الوطن المعطاء بألف صحة وخير وعفو وعافية وتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله حبتنا المتابعين الكرام في تغطية خاصة بمناسبة هذا اليوم الاستثنائي الكبير التي تمتد مشيئة الله لمدة ساعتين قادمتين، الحديث حول أهم قدر المستطاع نحاول المنجزات التي تسطرت خلال السنوات الماضية والرؤية القادمة لهذا البلد المعطاء قائد الأمة العربية والإسلامية والعالمية. نسعد طبعا اليوم في تغطية الخاصة حبتنا المتابعين الكرام أن يكون معنا ضيوف، بالإضافة إلى تواجدكم الدائم والهام لأنه أنتم شركاء في صناعة ومنجزات كل شيء. اليوم نسعد أحبتنا المتابعين مشيئة الله نستضيف بعض الأخوة الكرام. طبعا احنا حاولنا ونرغب بشدة أن يكون معنا الجميع الكل ونرغب بتواجدهم، لكن أنتم تعرفون ساعتين أمام هذه المناسبة العظيمة نعرف ومتأكدون أننا نقف عاجزين عن تقديم ما يفي بهذا الحدث الكبير، لكن نحاول والمحاول مجتهد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا نعرف ونثق انه احنا نقدم مجهود كبير جدا وعالي جدا، لكن نعرف بنفس الوقت ونشهد بان الحدث لا تصفه الكلمات ولا تفيه المشاعر مهما قلنا ومهما تحدثنا. اليوم حبتنا المتابعين الكرام نسعد معنا بعدة مداخلات من أخوة من الوطن الخليجي الكبير، من الإمارات الإعلامي الرياضي محمد الجوكر، ومن الكويت المدرب والمحلل الرياضي ناصر الحسيني، ومن البحرين الرئيس السابق للجنة الإعلام الرياضي البحريني محمد قاسم، بالإضافة إلى مداخلتين أخريين من ضيوف البرنامج الدائمين الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب والإعلام الرياضي متعب العواد. كما نسعد أن يكون معنا ضيفا في حلقة هذا اليوم والتي تمتد لمدة ساعتين قادمتين مشيئة الله لضيف البرنامج الدائم اللاعب الدولي السابق موسى الشمري اللي معنا الآن من الطرف الآخر من الهاتف. أبو وليد يا مساء الخير، حياك الله، كل عام وأنت بخير صحة وعافو وعافية وتوفيق ومنجزات وتحقيق الأحلام والرؤى والتطلعات بمشيئة الله، حياك الله أبو وليد.
1: يا هلا أخوي علي، مسي عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام في إذاعة الرياض والبرنامج المميز برنامج الصدارة، وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. تسمح لي بس أخوي علي في ذكرى اليوم الوطني السعودي 96 أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم سائلا الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره. ونحن نحتفل بوطننا نفخر بما نعيشه من نهضة كبيرة في مختلف المجالات، والقطاع الرياضي واحد من أبرز صور هذه النهضة، من تطور شفناه في دوري روشن وحضوره العالمي إلى الاستثمار في المواهب والمنشآت والأكاديميات ووصول فرص الرياضة والتمكين إلى مختلف مناطق المملكة. وأنا أحد أبناء شمال هذا الوطن الغالي، وبالجوف التحديد أفخر بأن أرى أثر هذه النهضة يصل إلى منطقتنا، وأن نكون في أكاديمية أجيال جزءا منها، نعمل على اكتشاف المواهب وصناعة الأجيال وفتح الطريق أمام أبنائنا للمشاركة والمنافسة وتحقيق طموحاتهم الرياضية، وما تحقق لأجيال من ترخيص وتطور ومشاركة وصعود هو امتداد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ودافع لنا لنطمح إلى المزيد وأن نصنع من شمال المملكة مواهب قادرة على الوصول وتمثيل الوطن بأفضل صورة في يوم الوطن 96. نقول طموحنا بحجم وطننا ومستقبل رياضتنا ازداد إشراقا، وأجيالنا هي استثمارنا للمستقبل.
0: اللهم أمين. الله يعطيك العافية كابتن موسى. حنا حبتنا بحلقتنا اليوم طبعا بالإضافة إلى الحديث اللي بيتركز نستفيد من تواجد اللاعب الدولي السابق كابتن موسى، الحديث بجوانب فنية حول انطلاق البطولة الخليجية اللي تبدأ هذا المساء بمشيئة الله بمواجهتين هامتين للمنتخب، المباراة الافتتاحية تجمع بين المنتخبين الشقيقين العراق وعمان عند الساعة 5:30 مشيئة الله. مباراة منتخبنا مستضيف هذه البطولة مع المنتخب الكويتي الشقيق في ما يسمى ومتعارف عليه بين الشقاء في الخليج العربي الديربي الخليج السعودية والكويت الساعة 9 بشهادة الله. حديثنا سيتركز على هذه المباراة والمباراة التي قبلها، بس بالتأكيد

0: الوقت يكفينا للمرور والعقل على الأقل تقدير على عناوين منها. هي إذن كالتالي: استضافات العالمية الكبرى والريادة الدولية. هذا أحد المحاول راح نتوسع فيها الحديث عنها بعد قليل مشيئة الله. سنتحدث كذلك مشيئة الله عن قفزات نوعية في الاقتصاد الرياضي وصناعة الترفيه، من خلال على سبيل المثال إطلاق برنامج أو أحد البرامج ومن ضمنها تخصيص الأندية الرياضية، كذلك تطوير البنية التحتية والمنشآت الحديثة والتوسع الهائل في التطوير وتحديث المنشآت والملاعب. احنا قاعدين نشوفها في استضافات كبرى إقليمية وعالمية مقبل عليها المملكة، مقبلها عليها دولتنا العظيمة المملكة العربية السعودية، منها الخليجية اللي احنا فيها، الآسيوية بعدها، العالمية في 2034. ومن خلالها إذن احنا شايفين المنشآت والبنى التحتية قاعدة تتجهز وتتوسع وتكبر بشكل منقطع النظير. كذلك الوقت إن شاء الله بيخدمنا الحديث عن تعزيز المجتمع الحيوي وزيادة ممارسة الرياضة مما يسمى أو يدرج تحت عنصر جودة الحياة، كذلك تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الرياضة النسائية، وبالتأكيد مثل ما قلنا أنه سنتحدث مشيئة الله حول إذن مباراة منتخبنا السعودي أمام المنتخب الكويت، والمباراة التي قبلها مباراة إذن المنتخب العراقي والمنتخب العماني. عندنا في البداية كابتن موسى وحبتنا تقرير نستعرض فيه إذن بعضا من المنجزات ونستحضر فيه بعض مما هو علي هذا الوطن الكبير المملكة العربية السعودية. بس ما يفوتني أنه أذكركم تواجدكم الدائم في برنامجكم. اليوم حلقة خاصة استثنائية استقبل فيها التهنئة والتبريكات بمناسبة هذا اليوم الوطني العظيم 011-40-5-3. وكذلك نستقبل توقعاتكم لنتيجة نتيجتي مباراتي اليوم السعودية والكويت والعراق وعمان. نطلع لمتابعة تقرير حلقتنا الأول في اليوم الاستثنائي ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
1: تتزين مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر لعام 2026 باحتفالات مهيبة ومبهجة بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، حيث تتوشح الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية وتتألق سماء المدن بعروض الألعاب النارية والدرون التي تجسد التلاحم والاعتزاز بمسيرة العطاء. ولا تقتصر مظاهر الاحتفال بيوم الوطن على الأبعاد الثقافية والتراثية فحسب، بل تتخذ طابعا استثنائيا يتماشى مع النهضة الكبرى التي يعيشها القطاع الرياضي والذي بات يمثل واجهة حضارية متقدمة ومنجزا وطنيا بارزا يعكس طموحات المملكة وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات العالمية وصناعة أبطال يرفعون راية التوحيد في كل المحافل. لقد شهد القطاع الرياضي السعودي خلال الأعوام الأخيرة قفزات نوعية غير مسبوقة بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة أيدها الله، ترجمتها لغة الأرقام والمنجزات التي تتصدر المشهد الإعلامي بالتزامن مع الذكرى الوطنية الغالية. فقد تحولت الرياضة السعودية إلى نموذج عالمي يحتذى به في التخطيط والاستثمار، متجاوزة مفهوم الممارسة التقليدية لتصبح رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني ومساهما رئيسا في رفع جودة الحياة، وهو ما تجسد في النمو الكبير لمساهمة القطاع في الناتج المحلي والقفزة الهائلة في الحضور الإعلامي الدولي، حيث باتت منافسات الدوري السعودي للمحترفين تنقل عبر شاشات المئات من القنوات العالمية وتحديدا إلى أكثر من 155 دولة. هذه المكتسبات جعلت من الاحتفال باليوم الوطني مناسبة متجددة لاستعراض العصر الذهبي للرياضة السعودية التي أثبتت أن طموح ابن الوطن لا توقفه حدود، بدعم ركائز الاستثمار في الإنسان وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكين الشباب والفتيات من اعتلاء منصات التتويج والمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل الرياضي المزدهر.
2: عزنا بطبعنا.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير الأول من إعداد علي اليوسف. حياكم الله. إذن نذكر حبتنا في

0: هذه التغطية الاستثنائية بمناسبة اليوم الكبير احتفالنا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يتزامن في كل عام مع 23 سبتمبر. كابتن موسى تعليقك تقرير ما سمعته، طبعا هو التقرير شامل بس أكثر نقطة شدت انتباهك أتوقع أنا، ولا نترك الموضوع مفتوح لك؟
1: لا تفضل.
0: أنا توقعت أنك بتتكلم عن اللي استعرضناه المشاهدات العالمية لمباريات دورينا في تقريبا 155 دولة بالعالم.
1: بالفعل أخوي علي طبعا، وهذا شيء متوقع. اليوم عندما نتحدث عن الرياضة السعودية نحن لا نتحدث فقط عن كرة القدم أو نتائج وبطولات، نحن نتحدث عن قطاع أصبح جزءا من مشروع تنموي كبير يخدم الاقتصاد وجودة الحياة ويعزز حضور المملكة ومكانتها العالمية.
0: والمباريات يعني احنا تعودنا نجوم العالمين حنشوفهم خلف الشاشات، لكنه جودة الحياة انها ترتقي لمستوى يعني الحلم اصبح حقيقة. يعني لو شوف لو تسأل اي واحد منا قبل 10 سنوات بتقول له ترى في 2026 2024 2023 ترى النجوم العالمين اللي تشوفونهم خلف الشاشات، هذا كلام مثلا بيني وبينك او بيني وبين اي واحد من المتابعين الكرام، اقول لك كلام مثل هذا وش بيقول؟ بيقول انت تحلم صح، بيقول لك انت تحلم. الموضوع تطور، لا صار العالم هم يشوفونهم عندنا. يعني تعرف شلون الطموح والرؤيه والحلم يعني زاد حبتين. ما جبناهم بس، لا جبناهم وخلينا الناس يشوفونهم عندنا.
1: بالفعل أخوي علي، أكبر دليل على هذا الكلام وعلى هذا التقرير وعلى حجم التحول هو أن المملكة انتقلت من المشاركة في الأحداث العالمية إلى صناعة الحدث وصدفته. شفنا صدفنا فورمولا 1، كذلك ملاكمة عالمية، شفنا رياضات إلكترونية في كرة قدم، سوبر أسباني وإيطالي غير الأحداث الكبرى، والآن كأس الخليج، ومستقبلا إن شاء الله قريبا بعد 3 شهور 4 شهور ولأول مرة في تاريخ المملكة استضافت كأس آسيا 2027، والأهم من هذا كله هو إن شاء الله الحدث الأكبر هو كأس العالم 2034. هذا لا يمثل إنجازا رياضيا فقط أخوي علي، فالرسالة على قدرة المملكة التنظيمية وبنيتها التحتية وثقة العالم، وهذا أهم شيء.
0: صحيح. مواصلين في حديثنا كابتن موسى وحبتنا المتابعين الكرام، ونسعد أن نستقبل أولى المداخلات من أحد الأشقاء الخليجيين في هذا اليوم الكبير وبمناسبة انطلاق البطولة الخليجية 27 في المملكة العربية السعودية. سعدني أن يكون معي من الطرف الآخر من الهاتف الإعلامي الإماراتي الأستاذ محمد الجوكر. أستاذ محمد يا مساء الخير، حياك الله معنا في برنامج الصدارة.
2: اهلا وسهلا بك، يا مرحبا بكم.
0: حياك الله بالغالي استاذ محمد. يعني بالبدايه اعطينا كذا بمناسبه طبعا انطلاقه البطوله الخليجيه التي تتزامن مع الافراح نحن في المواطنين في المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني، بالمقابل احنا حابين نعرف من خلالك اخر استعدادات المنتخب الاماراتي الشقيق لهذه البطوله.
2: في الحقيقة ضيفك الكريم أعجبني في رأيه وفكره وطرحه وأراءه الجيدة وتطلعات المستقبلية المشرقة، وهذا حقيقة دلالة واضحة على أنكم تسيرون نحو نهج صحيح وبالطريق السليم الذي يؤدي إلى تطور وازدهار الرياضة في البلد الشقيق. لا شك الحقيقة أن دورة كأس الخليج اليوم تتزامن مع احتفال مناسبة كبيرة جدا، وأيضا تعيدني أنا إلى الوراء 54 سنة عندما تابعت الدورة الثانية عبر الإذاعة، عبر المذيعين والمعلقين من السعودية زمان أمثال المرحوم زاهد قدسي ومحمد رمضان وغيرهم، الأسماء الجميلة التي استمتعت من خلال وتعلمت من خلال استماعي لهم عبر الإذاعة آنذاك، وبالإضافة طبعا إلى معلق الكويت الكبير خالد يوسف حرمان. تحول الكبير الذي حصل من الدورة الأولى التي نظمتها السعودية والدورة الرقم 27، هناك فارق كبير جدا جدا في كافة المستويات والأصعدة فنيا وإداريا وتنظيميا وإلى آخر. لذلك حقيقة الواحد يسعد ويتشرف أن يرى هذا التطور الملحوظ في المنطقة، ما تنظيم دورة قطر الشقيق بكأس العالم، وأيضا الأمال الكبيرة بتنظيم السعودية بكأس العالم، هذه التحولات التي طرأت على خارطة الرياضة الخليجية تجعلك بأن تفتخر وتسعد بما ترى. فيما يخص بالنسبة لسؤالك الكريم عن استحضارات منتخب الإمارات، المنتخب الحقيقي لم يتم استعداده بشكل كبير، إنما المدرب زلاتكو درب في المملكة، لديه تجربة عن منتخب الخليج، درب قبل سنوات مع نادي العين وحقق أيضا نتائج، قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر بطولتين، حصل المركز الثاني والمركز الثالث. إذن المدرب أصر عندما تم التعاقد معه بأن يستمر اللاعبون في فترات التدريب دون توقف إلا فترة أيام الفيفا. التحضيرات الحقيقة جيدة، وأعتقد أن المدرب زلاتكو الكرواتي لديه المام ولديه فكرة كاملة على أهمية كأس الخليج بالنسبة للمنطقة ولشعوبها ولجمهورها ولنا كإعلاميين، أن البطولة ليست مثل البطولات الأخرى.
0: طيب بالنسبة للمباراة الأولى أمام المنتخب اليمني الشقيق، هل تعتقدون كيف يعني تقرؤون استعدادكم لهذه المباراة على وجه الخصوص، وباعتبارها أنت رجل خبير من أكثر ما شاء الله ما تقول قبل شوي تقريبا 50 سنة متابعتك؟ أكيد مباريات الافتتاحية، مباراة التدشينية لأي منتخب لها خصوصية. المنتخب اليمني هل
2: تفضل. والحقيقة أولا طبعا في كرة القدم خاصة بطولات الخليج ليست هناك فريق كبير وليس هناك فريق صغير. المنتخب اليمني استعداد جيد، لعب 9 مباريات لم يتعرض لأي خسارة، الفريق جاء بتحضيرات كبيرة، جاء كأول فريق عسكر لمدة 2 أسبوع في الأراضي السعودية، وبالتالي الفريق جاهز ونحن نحترم الفريق وقدراته وإمكانياته. وبالعكس لو نتحدث عن الكرة اليمنية كرة عريقة ولها تاريخ الحافل إلى آخره، لكن في دورات كأس الخليج يتطلب أن هناك بعض المواصفات الفنية والتكتيكية التي تظهر من هذه الفرق، ونحن طبعا نضع احترامنا وتقديرنا لكل من يواجهنا. وأعتقد أن منتخب الإمارات يسعى بكل جهده أن يتجاوز هذه المرحلة أو يتجاوز هذه الخطوة الأولى، لأن يتطلع إلى تحقيق نتيجة أفضل ويتطلع بأن يحقق نتائج أحسن في كأس الخليج. وأتصور أن نحن نقدر الحقيقة ونثمن جهود المنتخب اليمني على ما قدمه في الفترات الماضية، ومشاركاته تقريبا تتجاوز الآن إلى 11 مشاركة، وهذا أيضا في حد ذاته يعطي بعد آخر وهو الخبرة. والفريق مستعد برغم الظروف والأحداث التي يمرون بها، لكن الفريق كرة القدم أصبح كسفير لبلده ويستعد ويشارك ولديه الحقيقة نتائج طيبة، ونحن أيضا نحترم هذا الفريق احترام كبير.
0: ترشح أحد ممكن يحمل النسخة الجديدة 27؟ هل في أحد تشوف أنه هو الأقرب أو على الأقل تقدير منتخبين؟
2: لابد أن يكون هناك بطل، لابد أن هناك متوج، لابد أن يكون هناك فريق استحق. كل هذه العوامل اللي تعطي أن هناك فرق تستحق. أنا في اعتقادي لا أؤمن بالنتائج والتكهنات والتوقعات، لكن حسب رؤيتي من بعيد أقول أن 3 منتخبات سيكون أحدهم بطلا لهذه البطولة، وهي السعودية، العراق، الإمارات.
0: طيب حابين استغل تواجدك مع الأستاذ محمد وتروي لنا بوجهة نظرك اللي أكيد تستسقيها من خلال خبرتك أو من خلال ما يتم تداوله من نتائج تجربتكم في تجنيس بعض العناصر وبعض المراكز في المنتخب الإماراتي. وش وجهة نظرك، وهل نقدر نقول هل التجربة ناجحة حتى الآن؟
2: في الحقيقة أولا موضوع التجنيس هذا موضوع في المقام الأساسي موضوع سيادي، هناك من له الحق والصلاحية أن يتحدث بهذه الجزئية. أما في الجانب الرياضي اللي أنا أعرفه ولا ممكن أتحدث فيه، هو يتعلق أن التجنيس لم يعد ظاهرة جديدة، هذه ظاهرة بدأت في الستينات في المنتخبات الخليجية ثم المنتخبات العربية، واليوم أصبحت ظاهرة عالمية. هذا مسألة تخص كما قلت عزيزي تخص قرارات الدول.
0: جميل. بالنسبة لأصداء الدوري السعودي والتغيير اللي حصل وطرأ فيه في المشهد من خلال استقطابات بعض الأسماء أو الكثير من الأسماء العالمية، نعم. ودي تنقل لنا الصورة اللي حاصلة عندكم، هل في أصداء عندكم متابعة؟ صحيح. هل في ردة فعل نعم. واضحة؟
2: نعم نعم، لا شك الحقيقة الأصداء جيدة وأصداء كبيرة وعالمية، وأصبحت القنوات العالمية ووكالات الأنباء العالمية تنظر إلى الدوري السعودي نظرة مختلفة على عكس ما كانت تنظر إليه زمان. اليوم الدوري السعودي واحد من المحطات الرئيسية التي يسعى ويتمنى أي لاعب مشهور وذات قامة كبيرة يسعى أن يلعب في هذا المكان، وهذا أيضا نتيجة على أن الاستثمار بهذا الحشد من النجوم والعمالقة والمشاهير والكواكب الكروية أصبحت الحقيقة مكانتها في منطقة الخليج، وهذا أيضا واضح على أن هناك سياسة واضحة، وهذه السياسة طبعا كل اتحاد له وجهة نظرة، له رؤيته، له فكرته، وبالتالي هذه المسابقة أصبحت لها مكانتها ولها جماهيريتها. نحن أيضا لدينا شعبي، لدينا جماهير تحب الأندية السعودية بشكل كبير. أنا شخصيا مثلا من محبي نادي الأهلي السعودي منذ السبعينات، وأنا أحب هذا النادي، وبالتالي ارتباطي بهذه القلعة، قلعة البطولات، تعود إلى ارتباطي بأشخاص، أفراد كانوا يلعبون أدوار إدارية في هذا النادي، أمثال أبناء الملك فيصل رحمة الله عليه. يعني من حبي لهذه الأسماء جعلتني أنا شخصيا أميل وشجع النادي الأهلي السعودي بشكل كثير، وفرحت له في الآونة الأخيرة بإحراز البطولات المحلية والقارية. إذن الدوري السعودي له مكانته وله شعبيته ليس فقط في المملكة إنما خارج المملكة، وهذا أيضا دلالة واضحة على أن هناك تخطيط سليم يمر به الأخوة في شأن كرة القدم السعودية.
0: شاكر ومقدر لك أستاذ محمد بداخلتك، لا أعلم إذا كان عندك كلمة أخيرة حاب تضيفها لنا.
2: أضيف أتمنى النجاح للدورة، وأتمنى إن شاء الله أن تسير الدورة من نجاح لنجاح كما تعودنا، وأتمنى إن شاء الله أن نرى البطولة تأخذ الطابع الجماهيري وأن تسير حقيقة وفق ما يراه الأخوة في اللجنة المنظمة. واللي يسعدني أيضا أن هنا هذه المرة أو دورات كأس الخليج منذ تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الأخ معالي الوزير حمد بن خليفة آل ثاني تغيرت مفاهيم دورات كأس الخليج، يعني أصبح هذا الاتحاد هو المسؤول عن تنظيم الجهاز الإداري الفني عن الدورات، وزايد اللجنة المحلية. إذا هناك في توافق بين الاتحاد الخليجي والاتحادات التي تنظم، وهذا حقيقة في في في في اعتقادي من من من شأنه أن يرتقي باللعبة خليجيا.
0: شكرا لكم مجددا، أنا سعد وشرفتنا، تحياتي لك أستاذ محمد، الله يرضى عليك، حياك الله. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام من الإمارات العربية الشقيقة الإعلام الرياضي محمد الجوكر. واصل الحديث احنا وياكم حبتنا ضيفنا اليوم، نذكركم مجددا ضيف البرنامج الدائم الأعب الدولي السابق موسى الشمري، ومصح احنا وياكم في تغطية الخاصة بمناسبة اليوم الكبير، بمناسبة احتفاليتنا باليوم الوطني السعودي. نسعد إذن جدا بمشاركاتكم وتقديم تهنئاتكم، وكذلك نسمع منكم توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم أو السيناريو اللي تتخيلون ممكن يكون عليه مباراة منتخبنا في أولى المواجهات أمام منتخب الكويتي أو المباراة اللي قبلها مباراة العراق وعمان. كابتن موسى تعليقاتك، وش اللي أكثر شيء شد انتباهك بحديث ضيفنا محمد الجوكر؟
1: في البداية أحب أشكر الإعلام الكبير القدير والخبير الإعلام محمد الجوكر شقاء في الإمارات، أتمنى التوفيق لهم في بطولة الخليج وإعادة الإمارات إلى الواجهة الخليجية والعربية. المنتخب الإماراتي من المنتخبات اللي لها تاريخ وحضور مهم في كأس الخليج، سبقا حققت البطولة مرتين، تحدث عن عام 2007 وعن عام 2013. اليوم يدخل الخليجي 27 بطموح مختلف بالتأكيد، خصوصا بداية مرحلة فنية جديدة بقيادة المدرب الكرواتي زلاتك، وأنا من تشرفت في تدريب أو بالعمل تحت تدريب هذا المدرب الكبير الكرواتي حينما أتى في نادي الفيصلي، وبعدها انتقل إلى نادي الهلال وحقق البطولات، ثم نادي العين، ثم المنتخب الكرواتي وحقق تقريبا ثالث العالم. مدرب كبير وقدير، ميزته يعرف يخرج أفضل ما لدى اللاعب. اليوم بتواجد المدرب زلاتكو صاحب تجربة دولية كبيرة وهذه البطولة بالتحديد هي اختبار رسمي لها مع منتخب الإمارات. أيضا يمتلك لاعبين مميزين، تحدث عن البرازيلي المجنس دي ليما، تكلم عن خبرة خالد عيسى، ولكن بنفس الحديث أخوي محمد الجوكر تحدث فيه، منتخب اليمني في تطور كبير، شفناه في آخر 9 مباريات لم يخسر، تأهل إلى كأس آسيا 2027 قادمة في السعودية. يمتلك منتخب شاب وطموح، لديه القدرة أن ينافس وأن يعود إلى الواجهة من جديد وأن يضع بصمته في كأس الخليج بالتحديد، لأنه لم يتوفق في كأس الخليج عبر التاريخ، يمكن لديه انتصار واحد فقط، أكثر من 19 خسارة وتعادلات،
0: لقبين أعتقد عنده بالإمارات
1: لا أتكلم على اليمن.
0: أوكي نعم نعم نعم
1: أتكلم على اليمن.
0: نعم.
1: وكذلك انتصار واحد فقط وتبقى من خسائر وتعادلات.
0: جميل. مواصل حديثنا كابتن موسى وحبتنا متابعي الكرام، بعد بعد البرومو القادم سنستضيف من الكويت الشقيقة المدرب والمحلل الرياضي ناصر الحسيني، وكذلك من البحرين الرئيس السابق لجنة إعلام الرياضي البحريني محمد قاسم.
3: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
4: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
3: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ، واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا

0: العظيم عزنا بطبعنا.
1: عزنا بطبعنا.
2: حياكم الله مجددا حبتنا إذن في هذه التغطية الخاصة التي تتزامن مع اليوم الوطني الكبير للمملكة العربية السعودية، احتفالياتنا التي في كل عام 23 سبتمبر، وتتزامن مع انطلاق البطولة الخليجية 27. اليوم تقام إذن مباراة منتخبنا السعودي أمام المنتخب الكويتي عند الساعة 9 مشاء الله، وقبلها الساعة 5:30 مباراة المنتخب العراقي والعماني. تعطينا شوي من قراءاتك لمباراة منتخبنا والكويت وكابتن موسى، سيناريو توقع عليه المباراة؟
3: طبعا المنتخب السعودي يدخل برغبة كبيرة للعودة إلى البطولات. عندما نتحدث أن آخر بطولة من أكثر من 20 سنة 2003 كأس الخليج، بعدها المنتخب لم يحقق أي بطولة. أكيد أن الشارع السعودي وقبلهم المسؤولين وقبلهم المدرب واللاعبين يشعرون بهذا الشيء، نريد العودة إلى البطولات ولو كان من بطولة خليجية. هذا الشيء يعطينا إن شاء الله استعداد أقوى لما هو قادم من كأس آسيا وكأس العالم. شفنا دون استاخي بقوة، شفنا الأنظمة واللوائح تطبق على اللاعبين بعد استبعاد من مصعب جوير، شفنا اختيارات نوعية لمن شارك في الدوري. أعتقد كل هذه الأشياء راح تنصب في مصلحة الكرة السعودية أو مصلحة المنتخب السعودي بالتحديد، وأنا متفائل كثيرا بهذه البطولة بالتحديد لعدة أسباب. أولها أن الاستدعاءات كانت نوعية واحتياج فريق، كذلك مدرب دونس معية المدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد مفرج أصدر اللوائح والأنظمة العقوبات على اللاعبين. الكل أعتقد الآن شعر بمسؤولية قبل أن تبدأ البطولة. أمامنا منتخب قوي اليوم في افتتاح بطولة الخليجية، تكلم عن منتخب الكويت لديه التاريخ الحافل الكبير البطولات، هو الأكثر تحقيقا لهذه البطولة، كذلك حظوظه مع المنتخب السعودي وأكثر انتصارا على المنتخب السعودي في كأس الخليج بالتحديد. ولكن دائما المنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره يثبت للجميع سواء في تصفيات كأس العالم أو بطولات أخرى أنه الرقم صعب في المنتخب السعودي وأمام جماهيره في جدة بالتحديد.
2: طيب أسعد كابتن موسى وحبتنا المتابعين الكرام أن يكون معنا في حلقتنا هذا اليوم كذلك من خلال التغطيات والمشاركات لشقتنا في الوطن الخليجي الكبير. يكون معي إذن من الطرف الآخر من الهاتف المدرب والمحلل الرياضي ناصر الحسيني من دولة الكويت الشقيقة. كابتن ناصر يا مساء الخير، حياك الله.
4: يا مساء النور أخوي علي، أتشرف في تواجدي معاكم في إذاعة الرياض، وسعيد جدا صراحة بتواجدي معاكم، وأبارك للمملكة العربية السعودية حكومة شعبا اليوم الوطني 96. عسى الله يديم أفراحكم وإن شاء الله نشوف دائما من التطور والازدهار في كل مجالات المملكة.
2: يا رب لنا ولكم شقيقنا وأخونا العزيز كابتن ناصر، أتمنى لكم التوفيق، تسعدنا في مشاركتك، أتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب الشقيق الكويت. طبعا كابتن ناصر أنت تعرف لقاءات الديربي حافلة، ولو أنه إحنا نقول في المملكة حتى إشارة أشار لها قبل شوي ضيفنا كابتن موسى الشمري لاعب الدول السابق أنه التاريخ اللقاءات يميل بكفته للمنتخب الكويتي الشقيق تقريبا بالضعف مرة واحدة، يعني فرق بيننا وبينكم 5 انتصارات منتخب الكويتي الشقيق. دائما ما تكون حضوركم في النسخ الخليجية لافت وحاضر بقوة، لكن ما يمنع أنه فرصتنا المرة هذه خصوصا في ظل تواجدها في المملكة يخلينا ندخل بدوافع أكثر. تعليقاتك.
4: صحيح طبعا، انا قولتكم احنا نشوف كاس الخليج كاس العالم.
2: حقنا ترى حقنا حقنا نشوفها كاس العالم.
4: نعم طبعا، السبب بسبب الارث والتاريخ للمنتخب الكويتي الثقيل اللي كان في بدايه بطوله كاس الخليج، فدائما الاجيال القادمه ياخذون هذا الشيء من الجيل السابق. فتكون فيهم الروح، فيهم الشغف للبطولة، يكون يبي يسجل اسمه في البطولة، مثلا جيل بشار مع جاسم الهويدي، كان يشوفون الجيل اللي قبلهم، جيل جاسم يعقوب وجيل فيصل دخيل، الجيل اللي بعده بدر المطوع فهد العنزي، يشوفون جيل بشار وجاسم. فهذا السبب ممكن اللي يخلي الدافع الكبير عند لاعبين المنتخب الكويتي والجيل الحالي يشوف الجيل اللي قبله نفس الشيء، ويبي يكتب اسمه في بطولات الخليج. طبعا تاريخ لجميع المنتخبات اللي سجلت اسمها، بطولة كأس الخليج طبعا بطولة ولادة، بطولة يعني تبني اسم لاعبين يمكن يكون طريقهم إلى يعني نجومية البلد وما ينسونه. يعني مثلا عندك كذلك أي إنجاز لك في المنتخب، سواء هدف، سواء كان في بطولة، في أي بطولة كانت، كأس خليج، كأس آسيا، كأس العالم، راح يذكرك الشعب إلى ما لا نهاية. يعني هدف مثلا أهداف في المنتخب السعودي بالنسبة لنا ككويتيين، نشوف اللاعبين المشهورين في المنتخب السعودي هم اللي سجلوا الأهداف التاريخية، مثلا فؤاد أنور، سعيد العويران، ممكن أهدافهم في كأس العالم أعطتهم ممكن صيت وأكبر حتى من أدائهم في الأندية، لأن البصمة في المنتخب لا تنسى طبعا. هذا الدافع أكيد يكون شيء كبير بالنسبة للاعبين.
2: جميل. بالنسبة لمباراة الافتتاحية، مباراة الأولى، لابد تتزامن مع بعض الضغوطات، بوجهة نظرك أنت إيش ممكن أو كيف تعاملتوا مع عامل ضغط خوض المباراة الافتتاحية قدام الأشقاء في المملكة؟
4: شوف، بالنسبة لمباراة اليوم يعني الضغط على المنتخب السعودي بشكل كبير.
2: أوكي.
4: لأن لعدة أسباب طبعا. على أرضك وبين جماهيرك، اليوم الوطني، تبي تسعد الشعب، تبي تكمل الفرحة، عدم تحقيق البطولة لسنوات طويلة جدا، يعني حتى ممكن بعض المشاركات كانت بالصف الثاني، لأن احنا مثلا كمنتخب سعودي نبي كاس آسيا، نبي نوصل نتيجة إيجابية في كاس العالم، لكن الحل الأساسي ما تحقق، اللي هو تحقيق آسيا، مثلا قطر لما يلعب في الصف الثاني في كأس الخليج، بعدين حقق الهدف، فيه الهدف اللي هو تحقيق آسيا مرتين مثلا. بس لما كان المنتخب السعودي يلعب في الصف الثاني في بعض البطولات، لأنه يحقق هدف أكبر ما قدر يحققه، فعلى الأقل يبي لجماهيره وشعبه يفرح على الأقل في البطولة. عشان كذا الحين تشوف في بطولة الخليج 27 داخل في الصف الأساسي وهدف البطولة، ويعني الهدف اختلف. السبب الممكن يقل الضغط للمنتخب الكويتي، قلت لك الإرث والتاريخ للمنتخب الكويتي كبير، فيخليه ان يعني ما عندي انا الضغط لازم افوز اليوم.
2: اوكي،
4: عندي 10 بطولات، وحتى ما جاءت المنتخب السعودي افضل. هذا يعني مرات لما تشوف التاريخ بين المنتخبين، المواجهات مرات مو مهمه، لان اللاعبين مختلفين اللي قبل مختلفين لليوم، لكن الجانب الوحيد اللي ممكن تستخدمه كمواجهات هو الضغط.
2: أوكي.
4: فهذا الشيء اللي صار عليكم سلبي انه الضغط عليكم.
2: نشوف أكثر. نشوف الليله ان شاء الله. اتمنى لنا ولكم ان شاء الله التوفيق. اللي يفوز بيقول له مبروك، واللي يخسر بيقول له حظ ظفر ان شاء الله في المرات الجايه. لكن بنردها بفرق بيننا وبينك الحين، بين الدين 5 بيننا وبينك، 5 انتصارات لصالحكم، والضغط بنشوف اليوم الضغط ان شاء الله. طيب، بالنسبة
4: حرمتونا من آسيا 96، هذا ما تنسي هدف نواف التنياط، هذه عن بطولات عن المواجهات الخمسة هذه كلها،
2: ولسه باقي. تعطينا آخر استعدادات المنتخب الكويتي البطولة؟
4: طبعا في الدوري لعبت 3 جولات، بعدها صار في تجمع ومعسكر للمنتخب، لعبوا مباراتين وديتين مع لوسيل القطري ومع منتخب اليمن. منتخب اليمن طبعا لعبت المباراة على 4 أشواط، كل شوط نص ساعة. فكمدرب يعني عارف أنا الهدف من المدرب لما أي مباراة تكون 4 أشواط نص ساعة، معناته مشاركة جميع اللاعبين، معناته أن أنا بعد المباراة راح أحط الأسماء الأساسية مباراة الاحتياط، وعشان أقدر أنا أدخل البطولة بشكل يكون مرتب، لأن في كل 3 أيام مباراة، انت هدفك في البطولة هل تشارك فقط في ثلاث مباريات، هل هدفك تقدم فقط مباراة واحدة، يعني يختلف. فاذا انت هدفك لنهاية البطولة انت لا تنسى راح تلعب 7 أيام 3 مباريات، وهذا جهد بدني حيل عالي، لازم تستفيد من مشاركة اللاعبين كلهم، ولا ما راح تقدر اصلا توصل لبعيد. يعني مباراة مع المنتخب السعودي مباراة راح يكون فيها لياقة بدنية، يعني مجهود وتركيز ذهني وبدني. المباراة اللي بعدها ضد العراق نفس الشيء، المباراة اللي بعدها ضد العقدة عمان، زين بعدها وين بتروح؟ النصف النهائي، يعني كل 3 أيام استعدادات، يعني تركيز الذهني واللياقة البدنية قبل الفنية، الأجهز هو اللي راح يقدر يوصل، لأن هي البطولة مو مباراة اليوم بس. أعتقد المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي يفكرون ما بعد المجموعة، هذا المفروض يكون الهدف الطبيعي لهم.
2: صحيح. من ترشح
4: المباراة اليوم ولا البطولة؟
2: اليوم والبطولة. حلو، سؤالين أنت أضفت لنا سؤال ثاني.
4: اليوم أنا رشح المنتخب السعودي.
2: وين الضغط؟ وين ولا أنت تمارس ضغط بعد؟ أنت ترشح المنتخب السعودي يفوز اليوم؟
4: اي اتوقع ان المنتخب السعودي هو اللي راح.
2: طب ما توقف شوي ضغط ضغط ولا تمارس علينا التخدير؟
4: لا لا الضغط، لكن انت تحتاج لاعبين يتحملون هذا الضغط.
2: اوكي،
4: يعني فانا اتوقع ان المنتخب السعودي قادر يطلع من الضغط هذا، انه هو يقدر يتفوق عليه ويفوز على المنتخب الكويتي، ممكن بدافع الارض والجمهور، لان انا شفت هذا الشيء في البطوله السابقه في بطولة كأس الخليج في الكويت.
2: أوكي.
4: بالرغم من الكويت كان من يعني من أضعف المنتخبات يعني على الورق، وما كان في أي حد يرشحه، حتى في تصفيات كأس العالم طلع المركز الأخير، لكن في بطولة كأس الخليج شنو اللي تغير؟ ما خسر من عمان، فاز على الإمارات، تعادل مع قطر، تأهل من المجموعة بدون أي خسارة.

0: وخسر من البحرين 1-0 في نصف النهائي. شنو كان العامل اللي هو عامل أرض الجمهور؟ لعب دور كبير جدا للاعبين. فأنا أتوقع أن البطولة في جدة مع اللاعبين المنتخب السعودي عندهم دافع كبير أنهم يقدمون لشعبهم وأنه يوصل ويتفوق على هذا الضغط. فأعتقد أن هذا سبب ممكن الترشيح للمنتخب السعودي. وأنا أعرف لاعبين المنتخب السعودي عدل يعني آخر 4 سنين أعرف تفاصيل مثل تفاصيل المنتخب الكويتي. أدري أن الغيابات في بعضها مهمة، المشاكل اللي قاعد تصير، في لاعبين يبون يثبتون نفسهم. يعني ممكن أشوف هذا الشيء. يعني مثلا بالنسبة لي أنا عبد الله الحمدان مثلا كمهاجم أشوفه من أميز المهاجمين في الخليج، تطور بشكل كبير من ناحية الثقة في السنوات اللي طافت. يعني هو أول لما كان في نادي الشباب كان لاعب مميز، واضح أنه لاعب نجم سيكون في المستقبل، وهذا سبب لاستقطاب الهلال. لكن سبب الضغوط العالية والكبيرة ممكن اللي كان بديل بكثير من المباريات ممكن ما قدم نصف مستوى مع الشباب، بعدها راح مع النصر شخصية كبيرة، شخصية قوية. ولن ننسى أنه هو اللي حسم التأهل من المجموعة في كأس الخليج اللي فات ضد العراق ضد اليمن. لاعب تطور من ناحية شخصية، فيبي يثبت نفسه اليوم أنه المهاجم الأساسي، لأنه كان حتى كأس العالم اللي ضد الأرجنتين و2022 ما كان يتم دورها بشكل كبير لأن صالح الشهري وفرس بريكان هم الأساسيين. اليوم لا، الأنظار على عبد الله الحمدان خاصة بغياب قائد الفريق لو سالم الدوسري.
1: أوكي، وللبطولة من ترشح؟ في أحد ترشح له البطولة؟
0: شوف، في مجموعتين، مجموعة فنية يعني جيدة لكن إعلامية حيل قوية، اللي هي مجموعة الكويت السعودية والعراق. الكويت السعودية والعراق عندهم الإعلام هو اللي منجح البطولة أساسا.
1: أوكي.
0: الجهة الثانية هم أفضل، أنا أشوفهم أفضل لكن إعلامهم أقل من الضغوط. يعني منتخب البحريني مثلا في البطولة السابقة هو كان أفضل لكن ما حد كان يدري. يعني كان الناس قاعد تركز على الكويت
1: صح
0: الجمهور والعراق والإمارات.
1: نعم.
0: ما حتى يتكلم عن البحرين وحتى عمان.
1: نعم.
0: لما وصلوا يعني عمان والبحرين فازوا على الكويت السعودية في نصف النهائي، اثنينهم ناقصين لاعب، هذا فاز بعشر لاعبين هذا فاز بعشر لاعبين، شوف الفرق اللي طلعهم أفضل منه بواجد يعني. فوصلوا النهائي مستحق واخطفوا الفوز البحرين. فأنا أتوقع بس لكن عمان تغير هذا البطولة. البحرين مستقر أكثر مع المدرب مع التشكيلة، الإعلام ما عنده ضغط عليه أبدا. إحنا عندنا شوف البرامج اللي في الكويت والسعودية والعراق يعني ما شاء الله كثيرة، فتخلي ضغط طبعا أكيد
1: صح.
0: البحرين ممكن لا أقل، فأنا أرشح فنيا وحتى ضغط الجماهيري أقل عند البحرين، فأنا أشوف البحرين هو المنتخب الأميز في البطولة بشكل عام.
1: أوكي، ويستاهلون ويستاهل الجميع إن شاء الله. كابتن ناصر، انا اعرف من خلال متابعتي لك انه انت تشجع الزعيم الهلالي ولا زعيم الاسيوي ولا في المملكه احنا نسميه كبير اسيا، وانت استخدمت نفس المفرده اعتقد في احد منشوراتك كبير اسيا. تكلمنا شوي عن سبب اختيارك للهلال للتشجيع اذا كان فعلا المعلومه اللي انا اقول هذه صحيحه، وعن بشكل عام اصداء الدوري السعودي، هل هو اصبح جاذب بشكل كبير؟ انا ودي تنقل لنا الصوره الموجوده عندكم بالكويت، ولا انت تتكلم عن تجربه شخصيه خاصه في ناصر الحسيني مع الهلال فقط؟
0: نعم، بالنسبه لي الهلال طبعا حبيت الهلال بسبب جاسم الهويدي وبشار عبد الله انضموا الى الهلال. طبعا جاسم الهويدي حقق كاس المؤسس وسجل في البطوله باسيست من سامي الجابر. أكيد نحب نجوم المنتخب، هم اللي فرحونا في وقت بطولة كأس الخليج وانضمام للهلال، فعلى طول أكيد راح أنت تشجع ابن بلدك في نادي مثل الهلال. وأنا أشوف أن نوعية اللاعبين وقتها في الهلال لاعبين محبوبين، لاعبين حتى لو أنت كنت محايد لو ما تشجع حد راح تحب اللاعب. منه ما يحب يوسف ثنيان، نواف التنياط، ياسر القحطاني، سامي الجابر، محمد الشلهوب، لاعبين هم حتى في غير مستواهم الفني حتى أخلاقهم عالية جدا، وهذا انعكس بصورة إيجابية بشكل كبير أنك أنت تجذب فيها الجماهير. هذه نقطة مهمة حتى في الجيل الحالي.

0: حالي ممكن إذا كان أي أحد سائل من اللاعبين تصرفاتك خارج الملعب
1: صحيح
0: مع الجمهور
1: صح
0: تصريحاتك يعني قبل ما كان في تصريحات نفس الحين سوشيال ميديا تجذب الجماهير لأن أنت مو بس أدائك أنت لو كان أدائك عالي ويعني لكن أخلاقك ما كانت زينة ترى ما حد راح ينصفك ما راح يقول أنك لاعب زين الكل راح يجي يقول زين يعني تلقاه مكسر الدنيا يقول لكن زين لأن يدخلون هذا الجانب فأنا شفت لاعبين المنتخب السعودي خاصة هم طبعا في الهلال المنتخب السعودي كان اليوم وأحمد دوخي كذلك ومحمد دعية وبعد سنوات ياسر القحطاني أنا بالنسبة لي هو المهاجم الأكمل في السعودية أحب اللاعب اللي يلعب كمراوغ أسس الهد الجمالية في تسجيل الأهداف لاعب ذكي وأنا أحب ألعب مهاجم فعندي أنا إذا بصير لاعب إذا بصير ياسر القحطاني صراحة فممكن هذا الشيء اللي خلاني أحب الهلال أكثر أكيد مع السنوات يعني كملوا على هذا الشيء أكيد
1: كملوا على هذا الشيء بوصول الأسماء العالمية أنا شفت حد منشورات لك أنت تكبر بوكتنز مهاجم منتخب الإنجليزي الوافد الجديد في نادي الهلال
0: نعم طبعا واتكنز لاعب كلاعب محطة كلاعب يلعب برا البوكس داخل البوكس لاعب عنده إمكانية اللي يحجز اللاعب هذا ممكن فقدها ممكن الهلال مع متروفيتش لأن نوعية المهاجمين اللي جاوا بعد متروفيتش ما عندهم اللي والله أنا أحجز اللاعب أحجز المدافع يعني كان لو قارنا بين مترو ونونز مترو لما كان يدخل داخل البوكس كان المدافعين يخافون منه يقول يا هذا الحين يزعجنا وقاعد يضربنا وقاعد ياخذ الكور العالية عكس نونز لما كان يدخل البوكس يقول يلا هذا اللاعب أنا أقدر أنفذه فكان في فرق بين هذا اللاعب وهذا اللاعب واتكنز لا من اللاعبين اللي أقدر ألعب فيه كمحطة وأقدر أطبق أسلوب إنزاغي فلاعب أشوفه يعني مميز مارتينيلي كذلك مع سمرفيل تغيير الأجنحة اللي هم لازم يفيدون المهاجم فلما يكون مهاجم نونز أو ميتي يختلف عن مهاجم يكون عندك واتكنز لأن أنت كأجنحة كجناح إذا ما كنت تثق في المهاجم ما راح ترفع له ما راح تعرض له ما راح تصنع له راح تصير أناني أكثر
1: أوكي.
0: فهني ممكن يختلف اللعب يعني
1: أوكي أنا مررت لك الباص بس إنه يمكنك الباص ما وصلك بشكل صحيح أقصد إنه هل المتابعة يعني واضحة عندكم في الكويت الشقيقة لدورينا يعني بشكل يومي تفاصيل المباريات أو آخره بس اللي فهمت من كلامك إن أنت فقط عاشق النادي الهلال يعني ما أعتقد إنه اللي فهمته من كلامك إنه ما في متابعة بشكل عام للدوري أنا هذا اللي فهمته
0: لا تابع الدوري كامل أنا حتى الاتفاق قدموا لي دعوة لحضور افتتاح الملعب الجديد وحضرت والتقيت في المدرب ستيفن جيرارد وقعدت مع النادي وشفت التدريبات
1: أوكي.
0: نفس الشيء في النصر حضرت مباراة النصر في الأول باقة الاتحاد حضرت أكثر من 3 مباراة كيف الهلال
1: حلو.
0: أنا محب الدوري السعودي بشكل عام حتى مباراة الاتحاد لا أنا متابع بشكل كبير مو بس أنا أصلا حتى عندنا هنا في الكويت منقسمين لخاصة الثلاث أندية لأن لعبوا فيهم في الفترة الأخيرة ممكن اللاعبين الكويتيين لا ننسى أن فهد الأنصاري فهد العنزي في نادي الاتحاد
1: نعم
0: شعبية الاتحاد أكيد كبيرة بدر مطوع شعبية نادي النصر طبعا جاسم وبشار مثل ما قلت لك مع نادي الهلال فرز لهيب في نادي الاتفاق يعني لاعبين الكويتيين يروحون للنادي ممكن يتابعون تفاصيله أكثر وأنا بعدين أنا أهلي سعوديين أصلاً يعني
1: نعم
0: يعني مو بس أنا يعني مو بس كلام لا فعلاً أنا زوجتي سعودية أصلاً
1: والنعم ألف نعم كلك شو بالنهاية إذا رجعت للأصل والتاريخ واحد يعني ترى أصلنا واحد بس التنوع هذا هو اللي أثرى أكثر في خبراتنا وتجاربنا وحياتنا أنا سعيد جدا بتواجدك كابتن ناصر وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه النسخة الجديدة ما أدري إذا عندك كلمة أخيرة
0: والله شوف بالنسبة حق يعني اللي في تذكيرة أو مو تذكيرة جائزة أفضل لاعب
1: أوكي.
0: أفضل لاعب في البطولة هم لها يعني لها أهميتها لها ثقلها خمس لاعبين من منتخب الكويت فاروق إبراهيم رحمة الله عليه

0: خليج اثنين، مؤيد الحداد 86، خليج ثمانية، بدر حجي 96، عبد الله ابران 98، فهد العنزي 2010 اللي هو خليج 20. من السعودية ثلاث لاعبين اللي هو ماجد المرسدي خليج 19 2009، نواف العابد 2014 خليج 22، عبد الله عطيف خليج 24 في 2019. وبالنسبة لي يعني ممكن هذا يعطي دافع اللاعبين انهم يكتبون اسمهم في البطولة لتحقيق جائزة أفضل لاعب. وأنا ذكرتني في مناسبة بين مباراة الكويت والسعودية، خليجي اللي كان في 2003 اللي هو حقق فيه المنتخب السعودي، وقتها كنت أنا في الثانوية وقت امتحانات فاينل، وعندنا وكان وقتها يمكن أسوأ خليجي لمنتخب الكويت كنتائج، خسر من كل المنتخبات. أول مباراة أذكر ضد عمان 0-0، وبعدها خسائر من كل منتخب، من البحرين، من فزنا بس على اليمن، كانت أول مشاركة اليمن في الخليج. مباراة السعودية كانت أهم مباراة في البطولة، عندنا عادي نخسر من كل المنتخبات لكن المنتخب السعودي لازم نفوز عليه أو هو ما يفوز علينا. فأذكر حضرت المباراة وامتحانات فاينل كانت وقتها، وتعادل انتهت، وخالد أبو قدوس هو اللي سجل. يعني شوف خالد أبو قدوس هدفه هذا السعودية 2003، مع أنه لاعب نجم في المنتخب، نجم في النادي العربي، لكن ولا كويتي ينسى ذاك الهدف بسبب الديربي اللي كان بين الكويت والسعودية. المنتخبين هم كانوا وقتها متأهلين لكأس العالم، أبطال كأس آسيا، يعني في تنافس كان كبير بين المنتخبين، وأكيد الجيرة والشقاء يزيد هذا الشيء، لأن أنت لما تلعب ضد ربعك، ضد إخوانك، ضد أهلك،
1: صح صح،
0: لما يكون علاقتك قوية برا الملعب، في داخل الملعب يصير أكثر رغبتي نفوز عليك أكثر،
1: صح صح،
0: فهذا الشيء ممكن يسبب
1: وهذا يحفزنا أكثر، هذا يحفزنا أكثر وحمسنا أكثر مباراة والديربي المنتظر إن شاء الله اليوم. أتمنى التوفيق لكم الغالي ناصر، أنا سعدت وشرفتنا، نسعد جدا بتواجدك إن شاء الله في المناسبات العديدة القادمة بمشيئة الله. تحياتي لك. الله يحييك، شرف لنا. كان إذا معنا حبتنا المتابعين من دولة الكويت شقيق المدرب والمحلل الرياضي ناصر الحسيني. موصحنا وياكم في التغطية المباشرة بمناسبة اليوم الوطني الكبير للمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر، يتزامن هذا الاحتفال مع هذا اليوم من كل عام. ونذكركم ضيفنا طبعا في برنامج اليوم، ضيف البرنامج الدائم اللاعب الدولي السابق كابتن موسى الشمري. بريد تعليقاتك، وش أكثر شيء جذب انتباهك بحديث الكابتن ناصر؟
2: بالتأكيد بالحقيقة استمتعت كثيرا لحديث أخونا ناصر من الكويت، نقول حياك الله في برنامج الصدارة وإذاعة الرياض، أعتقد إضافة كبيرة لهذا البرنامج، أثرانا كثير واستمتعت بحديثه. وأهلا بكم في السعودية شقائنا الكويت، ومهلنا وربعنا. بالفعل المنتخب الكويتي يتحول إلى منتخب برازيل في بطولة الخليج، يعني هو أكثر من حقق هذه البطولة بعشر ألقاب، هو أكثر من انتصر على المنتخب السعودي في هذه البطولة، ولكن الظروف الآن اختلفت. بالتأكيد المنتخب السعودي على الأرض، المنتخب السعودي يمتلك لاعبين مميزين يلعبون في أقوى دوريات العالم، دوري روشن. لذلك اليوم حتى هو من توقعاته قال أتوقع المنتخب السعودي. بالفعل المنتخب السعودي هو أكثر جاهزية بحكم تواجد لاعبين أكثر خبرة بمثل هذه البطولات، خاصة المنتخب السعودي عرضه يختلف تماما، خاصة في منطقة جدة وجمهور جدة، أعتقد أنه راح يكون عامل كبير. ولكن فنيا يجب على المنتخب ودون المبادرة، متى ما سجل المنتخب السعودي مبكرا سهلة المباراة، زي ما قال أخونا ناصر الضغط الأكثر على المنتخب السعودي.
1: تتفق معاه؟
2: بالفعل المنتخب السعودي أكثر ضغط، كونه يلعب على الأرض، كونه غائب كثير عن بطولات، كونه يبحث عن أي بطولة في هذا الوقت، مباراة جماهيرية افتتاح كأس الخليج، لذلك كل ما يمشي الوقت هو من صالح منتخب الكويتي. ولكن المنتخب السعودي من خلال مجريات المباراة يجب أن يبادر في هذه المباراة وأن يسجل أكثر. شفنا التدريبات الأخيرة اللي دونس اعتمد على الاستحواذ بشكل هجومي، الإنهاء على المرمى، يجب أتوقع أن الفكرة واضحة لديه، يجب أن يبادر في التسجيل. امتلك لاعبين مميزين في وسط الميدان، تكلم على كنو، ناصر دوسري، مندش، ثلاث بريكان عبد الله.

0: دان ابو شمات اكثر من لاعب مميز قادر المنتخب ان يسجل، واتوقع ان ينتصر المنتخب السعودي.
1: طيب تمام التوفيق ان شاء الله منتخبنا. قبل ما ناخذ مزيد فيما يتعلق في المباراه اليوم او المباراه اللي قبلها، طبعا مباراه اليوم هو الديربي السعوديه والكويت، والمباراه اللي قبلها العراق وعمان، مثل ما وعدناكم في بدايه الحلقه نبي نحاول نستفيض قدر المستطاع حول بعض المنجزات للوطن الكبير المملكة العربية السعودية من خلال القطاع الرياضي فيما يتعلق بالاستضافات العالمية الكبرى والريادة الدولية. أنا حاب أقرأ شوي من التفاصيل، وحاب بعد ما تسمع التفاصيل كابتن موسى أسمع منك التعليق لو سمحت. السعودية تحولت إلى وجهة عالمية لأبرز الأحداث والبطولات الرياضية الدولية مثل سباقات الفورمولا 1، سباق رالي دكار الدولي اللي نظمه بالمناسبة لمدة 10 أعوام، وبطولات السوبر الإيطالي والإسباني ونزلات الملاكمة العالمية وبطولات الجولف الدولية واللجان الكبرى المتنوعة. نجاح المنافات السعودية في استضافة الكبرى للاستحقاقات المستقبلية القارية والعالمية استمرت، وعلى رأسها استضافة كأس العالم لكرة القدم وكأس أمم آسيا في يناير العام الميلادي القادم إن شاء الله بعد أشهر، وكأس الخليج كرة القدم، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات السعودية التنظيمية الهائلة. حاب أسمع منك كابتن موسى.
0: بالفعل أخوي علي، يعني هذا الشيء لا يمثل إنجازا رياضيا فقط، هذه رسالة للعالم عن قدرة المملكة التنظيمية وبنيتها التحتية وثقة العالم بها. تحدث عن بطولات كبيرة في شتى المجالات، أو بالتحديد في أكثر من رياضة، فورمولا 1، رالي داكار، ملاكمة عالمية، هناك جولف، هناك رياضات إلكترونية، هناك سوبر إسباني وإيطالي وغيرها من الأحداث الكبرى، والآن الخليج، وبعد 3 شهور كأس آسيا لأول مرة في التاريخ، والحدث الأكبر هو كأس العالم. هذا الشيء أعتقد أنه يعطي رسالة للجميع أن السعودية وإلا الحمد بيئة وسياحة واقتصادا ورياضة قادرة على استضافة العالم. قلتها في لقاء سابق، من ينظم الحج والعمرة كل سنة لملايين الناس في أنحاء العالم قادر ينظم بطولة رياضية.
1: جميل. بالنسبة للقفزات النوعية في الاقتصاد الرياضي وصناعة الترفيه من خلال إطلاق برنامج التخصيص للأندية الرياضية، واللي بالمناسبة يفتح باب الاستثمار أمام كبرى الشركات والقطاع الخاص، مما أحدث نقلة نوعية في المداخيل المالية والاحترافية في العمل الإداري داخل الأندية. تحول دوري روشن إلى واحد من أقوى وأبرز الدوريات العالمية الجاذبة، وبات ينقل عبر مئات القنوات التلفزيونية لأكثر من 155 دولة حول العالم. طبعا هي نقطتين متصلات ببعض. النقطة الثانية اللي لها علاقة بالنقطة الأساسية اللي هو دورينا ينقل في 155 تقريبا دولة حول العالم، هذا يفتح المجال للمستثمرين انهم يجون خصوصا الأجانب للاستثمار عندنا في المملكة. انت كابتن موسى لك تجربة واعدة وناجحة من خلال نفس هذه البوابة الاستثمار من خلال أكاديميتك أجيال، ودي تتوسع بالحديث وتربطها بنجاح تجربتك وموضوعنا الرئيسي اللي حنا نتحدث عنه اللي هو تخصيص الأندية. يعني على سبيل المثال الآن أحد أهم وأكبر الأندية على مستوى القارة نادي الهلال تم تخصيصه وبيعه لشركة المملكة القابضة بما يزيد عن تقريبا نسبة 70% من حصة الإجمالية. أنت مثل ما قلنا قبل شوي من خلال أكاديمية كجيال استطعت أنه تدرجها من خلال المسابقات الرسمية المحلية، والآن فريقك قاعد يشارك فعليا في دوري الدرجة الأولى.
0: بالفعل أخوي علي، اليوم الرياضة أصبحت صناعة واقتصاد واستثمار. نتحدث عن مشروع الاستثمار والتخصيص، نقل أندية إلى مرحلة جديدة. أصبح الحديث عن الاستدامة المالية والحوكمة والاستثمار والعلامة التجارية وزيادة الإيرادات. دوري روشن أخوي علي أصبح واجهة عالمية مهمة للرياضة السعودية، خصوصا بعد استقطاب نجوم عالميين، تحدث عن كريستيانو، بنزيما، واتكنز آخرهم، سمرفيل، أكثر من لاعب مميز، توني تكلم عن بنزيما سابقا، أكثر من لاعب مميز. هذا الاستقطاب زاد من

0: حجم الاهتمام والمتابعة الدولية، شفنا القنوات الناقلة على مستوى العالم. لكن بالنسبة لي النجاح المستدام ليس فقط في استقطاب النجم العالمي، النجاح الحقيقي هو أن نستفيد من وجود هذا اللاعبين المميزين في رفع مستوى اللاعب السعودي، تطوير المدرب الوطني، زيادة جودة المنافسة وصناعة المواهب. أنا عبر تجربتي الخاصة سهولة التخصيص، سهولة المشاركة والترخيص في الدوري السعودي، لاعبين من الشمال يلعبون دوري على مستوى المملكة، في لاعبين جتهم عروض وانتقلوا إلى أندية كبيرة، في لاعبين رايحين المنتخب إن شاء الله. لولا الله ثم هذا الترخيص والتخصيص وجعل الأكاديمية تشارك مثل الأندية لما تحقق أهداف مواهب كبيرة، لأن هدفنا دائما وهدف الأندية وهدف المسؤولين واحد، هو استقطاب المواهب أو تمكين المواهب وزيادة ممارسة اللاعبين في مواهب على مستوى المملكة. تكلم في الشمال، في الجنوب، في جيزان، في جدة، في الرياض، في الشرقية، في الوسطى، في كل أنحاء المملكة. ولكن متى ما تم التخصيص والترخيص وسهولة التعامل مع هذه الأكاديميات والأندية وجدنا مواهب، والهدف دائما أن نستثمر في اللاعب السعودي. إذا أردنا أن نحقق منجزات في محافل كبيرة يجب أن نعمل من الآن، ويجب أن نعمل على اللاعب في الفئات السنية وليس في الفريق الأول. لذلك إن شاء الله تشوف مستقبل كبير للفئات السنية في المملكة العربية السعودية.
1: جميل. كذلك فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والمنشآت الحديثة والتوسع الهائل في تطوير وتحديث المنشآت الرياضية والملاعب وفق أحدث المواصفات العالمية، شاهد هذا مثل على سبيل المثال مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاذ الأمير محمد بن سلمان وشريعة الكبرى المتكاملة كالمسار الرياضي في الرياض، بالإضافة إلى ملعب أرامكو وإعادة إنشاء ملعب أو استاذ الملك فهد وغيرها وغيرها كثير. كذلك إنشاء وتطوير المئات من الأندية والساحات الشعبية والمسارات المخصصة للمشي والدراجات النارية والهوائية في مختلف مناطق المملكة لتشجيع ممارسة الرياضة. ودي تنقلنا عن تجربة خاصة الموجودة عندكم الشمال بعد.
0: بالفعل أي مشروع رياضي يا أخوي علي، أي مشروع رياضي عالمي يحتاج بنية تحتية عالمية، وهذا ما يحدث الحمد لله اليوم في المملكة. هناك تطوير كبير الملاعب والمنشآت ومشاريع جديدة مرتبطة بالاستحقاقات القادمة، نتكلم على كأس آسيا والآن كأس الخليج وبعدها كأس العالم. الأهم بالنسبة لي ألا يقتصر هذا التطور على المدن الكبرى، بل يمتد على جميع مناطق المملكة. أنا من أبناء الشمال، من منطقة الجوب بالتحديد، شاهد كيف أصبح هناك اهتمام أكبر بالرياضة والأكاديميات والمواهب في المنطقة، ولكن نحتاج أكثر عمل من ناحية البنية التحتية أو المنشآت والملاعب، وهذه إن شاء الله قادمة بإذن الله في المستقبل.
1: جميل. كذلك تعزيز المجتمع الحيوي وزيادة ممارسة الرياضة من خلال ما شاهدناه في ارتفاع الملحوظ في نسبة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، تماشيا مع مستهدفات برنامج جودة الحياة والتوسع في تأسيس وزيادة عدد الاتحادات الرياضية لتشمل رياضات متنوعة وحديثة، مما يساهم في اكتشاف وصناعة أبطال سعوديين يمثلون المملكة ويرفعون رايتها في المحافل القارية والدولية. كابتن موسى،
0: بالفعل أخوي علي، أحد أجمل جوانب رؤية 2030 أنها غيرت لنا مفهوم الرياضة ولدى المجتمع بالتحديد. الرياضة ليست مباراة كرة قدم فقط، وليست مقتصرة على الرياضي المحترف. اليوم نشاهد المشي، نشاهد الجري، نشاهد الدراجات، الرياضات المختلفة، نشاهد حضور أكبر العائلات، شباب في نشاط البدني. هنا تظهر قيمة الرياضة في جودة الحياة والصحة وبناء مجتمع حيوي. كذلك تنوع الألعاب والاتحادات يفتح الباب أمام مواهب ربما لا تجد نفسها في كرة القدم، وإنما في ألعاب أخرى تستطيع من خلالها تمثيل المملكة وتحقيق إنجازات دولية تشرف فيها الوطن.
1: جميل. أيضا من خلال نشاهد ذلك التطور في المملكة ونجدها نرجع ننوه مجددا فرصة بمناسبة احتفالنا باليوم الوطني للتذكير حول المنجزات في المملكة العربية السعودية. نشاهد ذلك من خلال تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الرياضة النسائية وتمكين المرأة السعودية بشكل غير مسبوق في القطاع الرياضي، سواء من خلال تأسيس المنتخبات النسائية بمختلف الألعاب أو تولي المناصب القيادية في الاتحادات واللجان الأولمبية المحلية والدولية، وإطلاق برامج احترافية مكثفة لتأهيل الكوادر الوطنية الإدارية الفنية والتحكيمية لإدارة المنظومة الرياضية بأعلى معايير الحوكمة.

0: مستقبل الرياضة السعودية، صناعة الإنسان أو الشاب أو الشاب السعودية. إذا أردت أن تصنع بطلا تصنع من يصنع هذا البطل. يجب أن تمكن المدربين والمدربات، يجب أن تهتم بمن يدربون الفئات السنية. الآن نستقطب أفضل الخبرات العالمية، يجب الاستفادة منها، لكن الهدف الأبعد أن ننقل هذه المعرفة والخبرة إلى شباب وشابات الوطن.
1: جميل، ربي يوفق إن شاء الله بلدنا المبارك بسواعد أبنائه إلى مزيد من الطموحات ومزيد من إنجاز الطموحات والأحلام والتطلعات والرؤى اللي بدأنا في تحقيقها 2030. احنا سبقنا الوقت وبدأنا نشوف كثير من ما كان معد له على الورق، أصبحنا نشاهد عارض الواقع، وربي يبارك إن شاء الله في قادم الأيام. طيب بالنسبة لمباريات اليوم، خلينا ناخذ مباراة المنتخبنا مع المنتخب الكويتي في الديربي الخليجي، وهذه المباراة طبعا بالإضافة إلى حديثك قبل شوي أن الضغوطات علينا بتأثر وبتكون واضحة، هل هذا لها علاقة بتوقعك نتيجة المباراة يعني، أو السيناريو اللي راح يكون عليه المباراة يعني؟ هل سيكون في ارتباك من لعيبتنا ولا سمح الله ممكن نفقد 3 نقاط؟
0: هو طبعا الكلام شيء والفعل شيء وارض الميدان شيء اخر، لين دقيقه هي من تحكم من ينتصر، ولكن وفق المعطيات المنتخب السعودي جاهز، وفق متابعتنا لدونس واختياراته والتدريبات الاخيره هي المبادره. سلاحنا اليوم يجب ان تبادر الهجوم، يجب ان تسجل، لان كل ما مش الوقت كل ما زادت الصعوبه اكثر على المنتخب السعودي، وكل ما اعطت الثقه اكثر للمنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي ما في شيء يخسره، لعب أمام منتخب مستضيف، منتخب قوي، هو الأكثر إنجازاتا في آسيا، هو الأكثر وصولا كأس العالم في آسيا، منتخب عريق أمام أرضه وفي أرضه وبين جماهيره. لذلك المبادرة هي السلاح. وسط الملعب أيضا هو المفتاح المباراة. طبعا الكل يعتقد والتقارير ترجح أن كنو والخيبري وناصر هم يبدون في ثلاثي الوسط. المطلوب أن يكون هناك استحواذ، سرعة في التمرير، تسجيل، أن يكون في نجاعة في الأمام. عم تفاعل كثيرا بوجود مندش، كذلك عبدالله حمدان، فراس بريتان. يجب استغلال الأطراف، أن قوتنا بكل أمانة في مندش، قوتنا في أبو شمات إذا شارك اليوم أو نزل، كذلك فراس بريتان دائما لاعب مميز. فراس ليس مهاجم فقط، فراس أكثر مدربين يحبون فراس. أنت الجماهير يتساءل ليش مدرب مقتنع بفراس، أو جماهير الأهلي أو المنتخب السعودي، لو كنت مدرب راح تلعب أول واحد فراس. فراس منضبط تكتيكيا، ودائما نقولها جوانب المباراة فيه هجومية وفي دفاعية، كذا في بعض اللاعبين تجد عنده صفة الجانب الهجومي ولكن ضعيف دفاعيا، ضعيف بدنيا، يمكن أبو شامات مثال على ذلك، صالح لذلك ما يبدأ اليوم، مصعب الجوير حتى لو كان موجود ممكن ما يبدأ مع دونس، لأن المدربين ينظرون إلى جانبين، جانب هجومي جانب دفاعي. فراس منضبط في هذا الشيء، منضبط هجوميا لما تكون مع الكرة مع المنتخب السعودي، ومنضبط كذلك دفاعيا. الحذر، كل الحذر أخوي علي من التحولات الكويتية، لما تستحوذ لما تبادر تكون هناك مساحات في الخلف. الكويت قوي في التحولات، يمتلك لاعبين مميزين، تكلم على دحام شاب مميز منتخب الكويت يظهر نفسه البطولات الأخيرة كأس العرب وكأس الخليج، تكلم على يوسف ماجد كذلك، تكلم على مهاجم قناص لديه الخبرة، تكلم على يوسف ناصر، انت لك حارس مميز خالد الرشيدي. ذلك المباراة ما هي سهلة أبدا، تكلم على الورق، احنا نرشح المنتخب السعودي على الورق، المنتخب هو الأقرب للفوز، ولكن داخل الملعب هناك ظروف تختلف تماما، ممكن هدف مبكر للمنتخب الكويتي، ممكن صعوبة في التسجيل، سوء الحظ، ممكن طرد مبكر، هذه كل أشياء تحدث في كرة القدم.
1: طيب بالتوفيق إن شاء الله للأخضر السعودي وللأشقاء الخليجيين. أسعد كابتن موسى وحبتنا المتابعين الكرام أن يكون معنا أيضا في حلقتنا اليوم وفي تغطيتنا الخاصة بمناسبة احتفالياتنا باليوم الوطني وبمناسبة إذن بطولة الخليج 27. أن يكون معنا من الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ محمد قاسم، وهو الرئيس السابق للجنة الإعلامية الرياضية من دولة البحرين الشقيقة. أستاذ محمد يا مساء الخير، حياك الله معنا في برنامج الصدارة.

0: يا مرحبا وسهلا، مرحب فيك وعلى جميع المستمعين.
1: يا هلا والله وسهلا بالغالي أستاذ محمد، تسعدنا في مشاركتك وفي مداخلتك، وخليني أروح معك بشكل مباشر حول آخر تجهيزات المنتخب البحريني الشقيق البطل، يعني حتى نبرة المدرب في المؤتمر الصحفي يقول احنا جئنا للمشاركة للمحافظة على اللقب.
0: نعم، بداية إذا تسمح لي أن أهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم المواطن الوطني، ونحن في البحرين طبعا نفرح لهذه المناسبة كما نفرح لمناسباتنا. فاللغة اللي بين البلدين أكبر من حدود الملعب،
1: صحيح،
0: أعمق من نتيجة مباراة، ومن الجميل أن نعيش هذه المناسبة في جدة وبين جماهير الخليج اللي طبعا يجمعنا حب الكرة والمحبة المتبادلة. فكل عام والسعودية بخير ودائما إن شاء الله في عز وتقدم يا رب.
1: لنا ولكم الغالي.
0: الله يسلمك. وبالنسبة لي طبعا المنتخبنا الوطني طبعا استعداداتنا كانت استعدادات عادية بعد انطلاق الموسم الرياضي والجولات في دوري ناصر بن حمد، ومن ثم كان في تجمع يعني للمنتخب بعد ما انتهت الجولات الأولى من الدوري ومعسكر قصير، ومن ثم قدم المنتخب إلى جدة من أجل طبعا المشاركة في خليجي 27. نعم، من حق المدرب المنتخب دراجان أن يتحدث عن فريق حامل اللقب، من حقه أن يراهن على لاعبيه وعلى ما يمتلك من إمكانيات في الحفاظ على لقبه. جئنا لجدة بروح المنافسة وبروح البطل، وإن شاء الله نتمنى أن نقدم المستوى والأداء اللي أهلنا أن احنا نحافظ على لقبنا، ومثل ما جينا في طيارتنا بالكاف إن شاء الله نرجع في مرة ثانية من جدة إلى البحرين.
1: أتمنى لكم التوفيق، لكن حنا توقعاتنا الكاس بيبقى.
0: والله شوف، إذا بيبقى في جدة نحن خسرانين ربحانين، لكن إنه ما يروح من غير المنامة ولا جدة، يا يروح المنامة يا يتم في جدة، هذه أنا ما عندي خلاف عليه، لكن إنه يروح مكان ثاني لا.
1: الله
0: إن شاء الله يعني يا بيننا يا بينكم ما بي خسران.
1: الله
0: يسلمك. ولا خسران مع كل الدول، ولكن نتمنى لأنه يكون يحتفظ في البحرين ولا أنه يتم في جدة وتكون الفرحة عندكم فرحتين إن شاء الله.
1: الله يسعدك. وبس أنا اللي فهمته من جدة شكلك يا اتحادي يا أهلاوي، ما أدري وش سر جدة.
0: لا خلينا على الاتحادي إن شاء الله.
1: أجل في سر واضح.
0: الله يخليك.
1: الله يرضى عليك. ومدننا كله واحد ووطننا كله واحد، بس بالنهاية التشجيع يعني يروح لشيء واحد غالبا يعني. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. طيب هل تعتقد أنه سالفة المحافظة على اللقب تشكل ضغط عليكم؟ فرق أنه إذا دخلتوا بدون ضغوطات، احنا نعرف البحرين حتى ضيفنا اللي قبل قليل من الكويت الكابتن ناصر الحسيني كان يقول للمعسكر منتخب الكويتي والإعلام البحريني والإعلام البحريني ما تشوف فيه الدوشرة والكلام الصاخب اللي موجود مثلا في بعض المنتخبات الأخرى، وكانوا يمشون بخطى ثابتة لللقب. هل بالمقابل الآن أنتم أصبح الضغط عليكم، الفوكس عليكم، مدربكم أثار تصريح هذا في المؤتمر الصحفي، هل راح يكون يشكل قوة عكسية عليكم سلبية؟
0: شوف أنا أكون معك صادق، يعني يمكن إحنا كإعلام قبل أن نتحدث عن موضوع المدرب، إحنا كإعلام نتعامل مع المنتخب بطريقة يعني معينة، بحيث أن إحنا أي ضغط ممكن نحن نبعد عن الضغط وليس العكس. هناك إعلام يزيد من الضغط على منتخب بلاده. احنا كإعلام اليوم نتحدث عن ثلاث وفود إعلامية، وفد رسمي ووفد من الهيئة العامة للرياضة ووفود جاي ايضا كإعلام خاص يعني عن طريق يعني بنفسهم جايين لتغطية المنتخب. جميعنا عندنا رسالة واحدة، احنا ندعم المنتخب ولا نضغط على المنتخب. المنتخب اليوم نعم هو حامل لقب، قد يكون هو يعني عليه بشكل انه هو لازم يحافظ على لقبه، ولكن تعاملنا احنا كوسائل اعلاميه مع المنتخب مختلفه عن بعض الـ يعني الاعلاميين في دولنا الخليجيه، انهم يضغطون ويخلون المنتخب او لاعب المنتخب انه يدخل تحت الضغط ما يقدر حتى يقدم ربع مستوى. لذلك احنا نجحنا في الكويت، ومن قبل ايضا نجحنا في قطر، وانا اتوقع ان احنا قادرين ان شاء الله السنه في هذه النسخه 27 ايضا ان نمشي كاعلاميين في نفس النهج مع المنتخب بدعمه وليس الضغط عليه. تصريحات المدرب دائما واللاعبين فاهمين هذا الشيء، بان تصريحات المدرب يعني تروح اتجاهه تعامله الفني وتعامله مع الاعلام، ولكن لا تذهب الى اللاعبين، لانه لو شفت انت ايضا في حديثه دائما يكرر بان هؤلاء ابنائي، هؤلاء يعرفون

0: يتعاملون معي. هؤلاء دائما تلقاه هو ايضا حتى في اخطاء اللاعبين ما كان يلقي اللوم على اللاعب، كان هو يتحمل المسؤوليه. ففي تناقم وفي اليه وطريقه جميله جدا في تعامل الاعلام مع المنتخب وتعامل المدرب مع الاعلام وتعامل المدرب مع اللاعبين. لذلك هذه التكامليه اعتقد ساهمت بشكل كبير في تحقيقنا لقب النسخه الماضيه. لقب النسخه الماضيه ولم يرشحنا اي احد، ولا احد كان يتوقع ان ممكن المنتخب البحريني ياخذ البطوله في في في الكويت، ولكن مشينا خطوه بخطوه بهدوء وعقلانيه وتعامل باحترافيه ووصلنا لله الحمد الى النقطه الاخيره واخذنا الكاس ورجعنا في مد الكويت. لذلك التعامل الاعلامي جزء كبير مهم جدا بان يكون هناك تعامل واضح ويعرف اللاعب متى يتعامل مع هذا التصريح والطريقه اللي يتعامل فيها، بدل ما انه يكون عليه كضغط يتعامل معه بايجابيه كدافع قوي له في مسيرته في المباريات اللي يلعبها في البطوله.
1: طيب بالنسبه لترشيحاتك وترشيحات بشكل عام، او خلينا نروح لترشيحاتك انت بالبدايه، هل المنتخب البحريني خلي سؤالي مفتوح، من ترشح؟
0: شوف انا يعني بتقول لي اياها كعاطفه بقول لك اكيد اتمنى منتخب يدنا.
1: لا ابي
0: كاس الخليج
1: توقع، ابي ابغى توقع غير العاطفه.
0: شوف كاس الخليج لا يمكنك تراهن على منتخب، ممكن يكون أسوأ منتخب يقدم مستوى في الملعب هو الذي ياخذ البطوله في نهايه المشوار. ما تعرف اليوم كاس الخليج يعني كل الفرص مفتوحه وكل المنتخبات، هناك من يقول بان المنتخب العماني جايب عناصر شابه وما يكون مرشح، ممكن هو يكون اول واصل لدور الاربعه. هناك من يقول بان البحرين لم يقدم المستوى المأمول له في الفتره الماضيه وقد ما يحافظ على لقبه ويطلع من الدور الاول. هذه الامور كلها تكهنات، ولكن الواقع مختلف في كاس الخليج. تعامل بواقعيه مع المباراه واستغل الفرصه الواحده، لو استغليت لصالحك انتهت الحكايه، انت تفوز المباراه الاولى توصل 90% توصل حق النصف النهائي في هذه البطوله.
1: اوكي، بالنسبه لمباراتكم الاولى امام بطل اسيا بعد كذلك منتخب القطر الشقيق، كيف نعم. تقرا المباراه، كيف تشوفونها وحظوظكم فيها؟
0: مباراه كبيره اكيد، مباراه قويه، المنتخب القطري منتخب كبير وفي عناصر جدا مميزه، واكيد انه هو اليوم يبغي يكون طرف منافس اساسي انه هو يظفر باللقب من جده. مباراه راح تكون فيها تكهنات صعبه، ولكن انا اشوفها بان يعني قد تصل الى او قد تنتهي بالتعادل بين المنتخبين، لان الفريقين واحد جايك حامل لقب النسخه الماضيه وواحد جايك حامل كاس اسيا وجايك من كاس العالم. فانت اليوم تتحدث عن منتخبين يعني راح يكون فيها تكون المباراه متساويه اتوقع بين الطرفين، والنتيجه العادله انها تخرج بالتعادل يعني.
1: اوكي، مين من اللعيبه في البحرين تقول هذا نجم عندنا تابعه؟
0: راح تشوفون 11 نجم داخل الملعب وعشرة ولا 11 نجم موجودين برا الملعب، ما عندنا اسم واحد احنا نقول عليه ولا هو الوحيد اللي ممكن يخلص المباراة. كل لاعب موجود عندنا يدرك أهميته ومسؤوليته، ومن بعد ما تم اختياره من قائمة كبيرة أكثر من 58 لاعب تم اختياره من أجل أن يكون في جدة اليوم، عليه أن يفرض تواجده وواقعيته علشان يستمر ويقدم مستواه ويحقق الهدف اللي احنا يناله اليوم في جدة.
1: جميل، استبعاد مصعب الجوير عندنا في المعسكر المنتخب كان لها أصداء عندكم؟ سمعتوا خبر زي كذا ولا مر بشكل عابر؟
0: والله الأخبار كانت متداولة، لكن أعتقد بعدين إدارة المنتخب وضحت الآلية أو أسباب الاستبعاد كذا.
1: سبب السؤال طبعا اكيد يمكن تداول في بالك او بال المتابع الكريم، بس يمكن ما يتداول بالك كثير على اعتبار انت متخصص في اللجان الاعلاميه. ليش؟ لانه احنا كنا نقول سببنا ازمه وصرنا وفتحنا مواضيع مفروض ما يتم الحديث عنها والتركيز فقط على الهدوء في معسكرنا، وان الدول الخليجيه والمعسكر واللجان الخليجيه والاعلام الخليجي اصبح يتابع الموضوع. فهل الكلام هذا صحيح ولا لا؟ هل الموضوع سبب دوشر عندكم؟ هل وصلت اصداء عندكم بتركيزه بتفاصيله، ولا موضوع عابر ما يتعدى مجرد فقط موضوع عابر؟
0: لا هو شوف هو هو هو المشكله ان تم استبعاده في بطوله خاصه بكاس الخليج. شوف بطوله كاس الخليج هي بطوله اعلام وليس بطوله فنيات، لذلك اي خبر مثل هذا النوع من الاخبار بتلقى الاعلام يتداوله ويكبره، وممكن انه هو يزيد عليه علشان يكبر ويأثر حتى على مسيره المنتخب. اليوم مثل هذه الاخبار هي بطوله الخليج، بطوله الخليج اعلام، ما ممكن بالإعلام تفوز باللقب. لذلك مثل هذه الأخبار نعم صار في تداول.
1: ما سويتوها أنتم، ما سويتوها أنتم،
0: ولكن يتبقى على كيفية شلون تحتوي الموضوع علشان يعني يوصل لزاوية أن يتسكر بدل ما يكبر أكثر ويتأثر المنتخب فيه.
1: انتم ما سويتوها ما شاء الله عليكم، لعبتوها صح، خليتوا العالم يتكلمون، وانتم اخذتوا الكاس ومشيتوا النسخه الماضيه وقبل قبلها بسنتين.
0: الهدوء والتركيز في الملعب وترك الاعلام يغني على الاله
1: الاله. طيب اصداء دورينا هل وصلت عندكم بشكل تفاصيله ولا مجرد مثلا رونالدو فقط؟
0: وصل عندنا يا يعني اذا اقول لك بس وصل اصداء وصلت عندنا ظلمت الدورينا. اليوم الدوري واصل على مستوى العالم، اليوم المستويات اللي قاعدة تتقدم والمنافسات واللاعبين والنجوم وكذا، يا رجل تخطيتوا مراحل كثيرة، والعمل اللي قاعد ينجز اليوم في الرياضة السعودية صراحة عمل احترافي. احنا كلنا اليوم ما بقول نحسركم عليه، لا احنا فرحانين ان احنا نشوف اليوم
1: اكيد مع بعض. نعم.
0: فرحانين ان نشوف اليوم كل العالم يتحدث عن الدوري السعودي، يتحدث عن النجوم اللي اليوم باتت ترغب في أن تلعب في الدوري السعودي وأن تأتي إلى السعودية وأن تشارك في هذا الدوري. كل هذه الأمور تصب في مصلحة الرياضة السعودية والشارع الرياضي السعودي. أضف إلى ذلك يعني اليوم إحنا جالسين نشوف بأن في السابق الدول تتقدم بملفات للاستضافات وكذا، اليوم إحنا جالسين نشوف المنظمات والاتحادات والجهات المعنية هي التي ترغب بأن السعودية تستضيف حدث. اليوم انت عندك كأس الخليج، بكرة عندك كأس آسيا، بعد بكرة عندك كأس العالم وغيرها، ممكن دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الأولمبية كلها ستأتي إلى السعودية. هذه المؤشرات وهذا العمل الجبار اللي تقوم فيه القيادة السعودية هو بالحق اللي احنا كلنا كخليجيين نفتخر ونفرح ان احنا نشوف كل هالعالم اليوم يأتي إلى السعودية وتنظم كل البطولات والأحداث العالمية على أرض المملكة العربية السعودية. وكل يعني الشكر والتقدير للقيادة السعودية على هذا العمل اللي اليوم كلنا احنا في الشارع الرياضي الخليجي نفخر واحنا نشوف كل هذه الأحداث تقام على هذه الأرض الطيبة.
1: شكرا غالي محمد قاسم على كلامك، لأنه احنا نثق في الأشقاء في البحرين وفي الخليج بشكل عام. لو لا نثق فيكم لما بحثنا عن إجابة لسؤال مثل هذا، عشان احنا نتأكد هل احنا قاعدين نمشي صح ولا لا. ثقتنا هي اللي تخلينا نطرح أسئلة على الأشقاء، ونجاحنا ونجاحكم واحد، احنا وياكم في قارب واحد، اللي لنا لكم واللي لكم لنا. ونذكر المقولة التاريخية للملك فهد طيب الله ثراه في حرب السابقة عندما تم محاولة التأثير أو الضرر بدولة الكويت الشقيقة في وقت ماضي. أنا أعتقد أنه هذه أكثر الأسئلة اللي دائرة في بالي، بس ما أدري إذا كان في إضافة عندك أستاذ محمد تنورنا فيها.
0: أنا يعني أشكركم الشكر الجزيل على إتاحتي لهذه الفرصة أن أنا أتحدث معكم، ودائما إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، وكلنا شركاء في نجاح إن شاء الله خليجي 27 إن شاء الله
1: بمشيئة الله. شكرا مجددا أستاذ محمد، تحياتي لك. أنا استسعد شرفتنا، شكرا غالي. كان إذا معنا حبتنا من دولة البحرين الشقيقة الرئيس السابق للجنة الإعلام الرياضي البحريني محمد قاسم. الحديث متواصل معكم في البث المباشر الذي يتزامن بمناسبة اليوم الوطني الكبير للمملكة العربية السعودية في كل 23 سبتمبر من كل عام، ومع إقامة إذن بطولة وتدشين بطولة خليجي 27. اليوم تقام إذن مباراتين، المنتخب السعودي أمام المنتخب الكويتي الساعة 9، وقبلها مباراة ومواجهة منتخب العراق ومنتخب عمان. أسعد بإذن تواجد ضيفنا الدام في البرنامج الكابتن ولاعب الدولي السابق موسى شمري. كابتن موسى، تعليقاتك على اللي سمعتك قبل شوي من ضيفنا محمد قاسم من بحرين، مش أكثر شيء جذب انتباهك؟
2: أرحب بأخونا محمد قاسم في السعودية وفي مداخلته، وأهلا فيك وفي شعب البحرين الشقيق، حياكم الله في السعودية بيتكم. ودائما نقول خليجنا واحد. البحرين بالنسبة لي من المنتخبات اللي يجب احترامها كثيرا، هي حامل اللقب الأخير، يملك استقرار وخبرة وشخصية في بطولات الخليج. طبعا البحرين مش ممتع للمشاهد، لا يقدم دائما كرة استعراضية، لكنه منتخب يعرف كيف يدير التفاصيل وكيف يكسب المباريات، والدليل حقق لقبين خليجيين في آخر تقريبا 5-6 سنوات، تكلم على 2019 وفي 2024. مواجهته القادمة أمام قطر تكون اختبار حقيقي وقوي لحامل لقب البحرين يمتلك مدرب خبير تكلم على الكرواتي دراجان، تكلم على أكثر من لاعب لديه خبرة، تكلم على حارس لطف الله، تكلم على مهدي الحميدان لعيبة خبرة يمتلكون الخبرة بمثل هذه البطولات، حدث محمد الرميحي، تكلم على كميل الأسود أكثر من لاعب مميز لديه خبرة بمثل هذه البطولات.
1: تمام. طيب أتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخبات. أنت من ترشح بشكل عام كابتن موسى؟ نوجه لك نفس الاستفسار للضيوف بشكل عام، تترشح وهل ترشيحك السابق بيتأثر عما سمعته من كلام الضيوف سواء الحسيني أو قاسم أو محمد الجوكر؟
2: لا أبدا لا يتأثر بترشيح السابق قبل هذه البطولة، تابعت تعدادات المنتخب، ترشيحي وتوقعاتي وأمنياتي المنتخب السعودي. للمعلومية أخوي علي طبعا أنت ما شاء الله تبارك الله الأميز مننا في التوقعات، سبق التجربة معك في أكثر مباراة خاصة.
1: رجم غيب يا ابن حلال.
2: لا لا خلود بالرياض ما أنسى.
1: رجم غيب حاطب ليل.
2: هذه إمكانيات وموهبة، فأنا أقول لك أتوقع وأتمنى المنتخب السعودي. ترى المعلومية أخوي علي الموسم الماضي من بداية الموسم في المعسكر الإعدادي قلت لأحد الزملاء واحد البرامج راح يكون نصر بطل دوري روش، هذا الموسم تذكر كلامي راح يكون الهلال بطل دوري روش. طيب الآن عشان ما نطلع الموضوع،
1: نعم
2: الآن ما نطلع الموضوع، بطولة الخليج راح تكون للمنتخب السعودي، راح تكون العودة للبطولات بعد 20 سنة
1: يا رب.
2: في منتخبات جاهزة حتى الآن وعلى الصامت على قولتهم. المنتخب العماني يمتلك مدرب مغربي مميز طارق السكتاوي، هو حقق البطولة كأس العرب الأخير مع منتخب المغربي في النهاية اللي سجل فيه حمد الله. طارق السكتاوي من كفاءات والمدربين الكبار المغاربة الشقاء، حضر إلى عمان من فترة مبكرة قبل موسم موسمين وجهز المنتخب العماني، لذلك أتوقع أن إذا ما حقق المنتخب السعودي في المنتخب العماني ومنتخب الإماراتي لسبب تواجد زلاتكم مدرب الكرواتي الخبير المحافظة الكبيرة.
1: أوكي كابتن موسى حبتنا سعدنا نكون معنا في الطرف الآخر من الهاتف ضيف البرنامج الدائم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، والذي شارك معنا هذه الفرحة بمناسبة اليوم الوطني الكبير للمملكة العربية السعودية. أبو فيصل يا مساء الخير حياك الله.
3: مساء أخوي علي، مساء الخير لك وللكابتن موسى الشمري والسادة المستمعين والمستمعات،
1: حياك الله. تفضل عبد الرحمن.
3: الله يسلمك حيك إن شاء الله. إحنا طبعا أنا في المركز الإعلامي الآن، والإعلام الخليجي مستعد للمغادرة إلى الملعب المباراة، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. اليوم الوطني طاغي بشكل كبير، يعني تعرف هذا اليوم السعيد، هذا اليوم اللي يشاركونا فيه الخليجيين أفراحنا، يعني من وقت مبكر. أنا صراحة ما توقعت أنه وقت مبكر، تعرف أجواء الرطوبة والحر، لكن ما شاء الله الشوارع الأماكن السياحية يعني كلها بشكل يعني ما تتصوره. وزادت أيضا افتتاح كأس الخليج اللي بيكون مباراة اليوم إن شاء الله قطر وإيش عمان والعراق وأيضا السعودية والكويت، فالأجواء صراحة بدأت احتفاليات بوقت مبكر.
1: جميل. بمناسبة اليوم الوطني أستاذ عبد الرحمن مشبب غالب وفيصل وحبتنا المتابعين، حنعرف أنه المشاعر في كل عام تزدان وتزداد وتتسع، خصوصا مع هذه التنظيمات الأكثر، وحتى ولو بدون تنظيمات لو جلسنا بالبر بخيمة ولا معك إلا تمر وماء يكفيك أنك في هذا الوطن الكبير، فما بالك وطنك يعطيك كل شيء، تنام وتحلم وتقوم تلقاه قدامك. هذا شيء خلينا نقول كل يوم اللهم لك الحمد ولك الشكر، ويخلينا ويدفعنا كل يوم انه نتوقف مو فقط لساعتين، ودنا لو على مستوى برنامج رياضي ناخذ حظوة اخويانا واصدقانا في بقية البرامج الاخرى ويكون الكل قطاع لنا، بس هم يقولون بعد في قطاعات اخرى كثيرة تنموية في المملكة قاعد تنمو وبشكل كبير جدا عندنا في المملكة. عبد الرحمن.
3: صحيح صحيح. شوف يعني خليني أقول لك المؤشرات كلها من تقريبا من 3 أيام اللي حسب ما بعد ما وصلت أنا كلها يعني اللي متواجدين سواء كجمهور خليجي سواء كإعلام خليجي سواء يعني بصراحة فرحتهم تشوف أنهم يبغون يشاركونا في اليوم الوطني بشكل كبير جدا. وبالتأكيد أن هذا طبعا شيء ما هو مستغرب, يعني احنا مستغربين دعم الخليجية والتكاتف. وإذا تتذكر يعني صاحب فكرة كأس الخليج وصاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة, وأول نسخة كانت في البحرين. يعني شوف كيف الفكرة السعودية والانطلاقة من البحرين هو الهدف, يعني التكاتف والمحبة بين أبناء الخليج, والهدف الأسمى هو الـ يعني التجانس والالتقاء مع أبناء الخليج. هي ما هي بطولة كرة قدم فقط, هي بطولة حتى خارج الملعب من الالتقاء بالإعلامية من سياحيا اقتصاديا. تعرف اللغة تجمعنا اللغة العربية, اللهجات والعادات والتقاليد تختلف لكنها اختلاف بسيط جدا. فهذه كل الأجواء هذه يمكن أنت علي شفت وعاشرت كأس الخليج وحضرت وشفت كيف أجواء مختلفة تماما عن أي بطولة في العالم. البطولات تعرف اهتمام كبير بالأمور الفنية وهو شيء أساسي والأمور اللي داخل الملعب, لكن في بقية البطولات تفتقد الأجواء اللي برا بشكل أخوي, يعني أخوي بشكل كبير زي اللي نشوفه الآن. فالله يديم إن شاء الله ويديم
1: يا رب
3: البلدان الخليجية.
1: شكرا عبد الرحمن, أنا سعد وشرفتنا, تحياتي لك. حياك الله. كان إذا معنا حبتنا ضيف البرنامج الدائم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب, موصل حديثنا مع ضيفنا اللي حلقتنا اليوم الكابتن واللاعب الدولي السابق ضيف البرنامج الدائم موسى الشمري. كابتن موسى, سجلوا هدف العراق قدام عمان في دقيقة تقريبا خمسة. احنا يعني في خضم انه يعني نحاول قراءة كل شيء فيما يتعلق حتى في هذه المباراة, الا انه المنتخب العراقي اعتقد انه حتى سبق او فاجأ الشقيقين طبعا كلاهما المنتخب العماني بهدف سريع.
2: نعم, جالس أتابع مباراة أخوي علي. في البداية مسي بالخير على أخونا عبد الرحمن مشبب على مداخلته. الآن تقريبا دقيقة 10, العراق تقدمت على عمان 1-0 عن طريق محمد ياسين. العراق بعد ما لعب المونديال الأخير أغلب اللاعبين لديهم الثقة الكبيرة بمثل هذه البطولات. تعرف لما تلعب بطولة كبيرة يكون في ضغوطات عليك, لما تنزل بطولة أقل لديك الآن الثقة والتجربة الكبيرة. أغلب اللاعبين مميزين, تحدث عن أيمن حسين لاعب مميز, تكلم على بايش اللاعب اللي كان محترف الدوري السعودي, تكلم على باسل الخبيث حراسة المرمى, تكلم محمد قاسم صاحب الهدف اللاعب الزوراء. لاعبين مميز عراق, ولكن حتى الآن المباراة تنتهي دائما صعوبة المباريات في الدقائق الأولى. لذلك الفريق اللي يبادر يستطيع أن يسجل. أصعب دقائق هي 5 دقائق الأولى. على ذلك نحن نطالب منتخبنا السعودي اليوم أمام الكويت في المبادرة في الدقائق الأولى. وأنا أتوقع عبد الرحمن راح عندك مفضلة اليوم منتخب السعودي راح يسجل في أول 10 دقائق بإذن الله.
1: طيب كابتن موسى, حبتنا سعد كذلك استقبال من طرف آخر من الهاتف ضيف برنامج الدائم متعب العواد اللي حب كذلك مشاركتنا بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع. أبو جهاد, يا مساء الخير, حياك الله, تفضل.
4: أنا مساء الخير حبيبي أبو ماجد وضيفك الجميل موسى النجم المتألق دائما وأبدا في الملعب وخارج الملعب. بداية أبو ماجد نرفع أسميات التهاني والتبريكات لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني, وإلى سمو سيدي ولي العهد, وإلى كل أبناء الشعب السعودي, وأيضا كل من سكن على هذه الأرض بمناسبة اليوم الوطني السعودي المجيد اللي دائما وأبدا يحتفلون فيه أبناء الوطن وكل الأمة العربية والإسلامية. دولة أنا أعتقد أنها تكاد تكون الدولة الوحيدة التي يحتفل فيها كل عربي, لأنها وحدت تحت راية التوحيد ووحدت تحت قائد عظيم بحجم الملك عبد العزيز.
1: أبرز المنجزات اللي حب تسلط الضوء عليها أبو جهاد, أو أبرز الاستعداد أو أبرز الاستضافات اللي كانت اللي تقيمها المملكة؟
4: والله أبو ماجد يعني إحنا نتكلم اليوم نتكلم عن بدايات, يعني نتكلم عن الرياضة بدايات, يعني الرياضة السعودية القديمة يعني بدأت, يعني نقول نتكلم عن تأسيس الاتحاد. اليوم الاستضافات تشكل نقطة جوهرية كبيرة جدا. اليوم عندما نستضيف بطولات الفورمولا 1 عندما نستضيف ايضا قبل هالبطولات هذه ربما كان رالي حائل هو البوابة الرئيسية لرياضة الوطن في الدخول في رياضة السيارات مثل الفورمولا 1 وايضا رالي داكار

0: وأيضا استضافة أيضا بطولات الشرق الأوسط، أيضا استضافات السوبرات الأوروبية مثل السوبر الإيطالي، السوبر الإسباني، أيضا احنا عندنا أيضا كأس آسيا، عندنا أيضا كأس العالم. إن شاء الله السعودية تكون أول دولة تستضيف 48 منتخب، وهذا يثبت لك حجم الملف الكبير اللي يقدم من هذه الدولة العظيمة، وأيضا يثبت لك أنه المنشآت السعودية والبنية التحتية القادمة ستكون على أعلى المعايير الكبيرة. وحنا شاهدنا كأس العالم وزع على أكثر من دولة، لكن ظلت المملكة العربية السعودية اللي تشكل قارة كاملة أنها تستضيف سواء على تقريبا 15 استاد رياضي جديد، نتكلم عن تقريبا فوق 80 مركز تدريب على مستوى المناطق أو على مستوى المملكة. هذا بحد ذاته يثبت لك أنه أننا قادمون بشكل قوي جدا. أيضا تاريخنا، رياضتنا، نجومنا، دورينا اليوم قاعد يشكل رقم كبير جدا بعد الصفقة الكبيرة اللي أبرمت مع الكابتن كريستيانو اللي أضاف لدورينا، وأضاف أيضا نقل تلفزيوني كبير جدا. دخلنا في اقتصاديات الرياضة بشكل جديد مختلف. أيضا التحولات في برنامج الخصخصة، انتقال الهلال إلى شركة المملكة القابضة، بها التحولات والأندية الأخرى قادمة في الطريق. هذه كلها أبو ماجد تحولات مهمة جدا تشهدها الرياضة السعودية، لكن الأهم والمهم أنه بناء الإنسان الرياضي بطريقة سليمة جدا. نتمنى اليوم من اللجنة الأولمبية اليوم صناعة نجوم أكثر، تطلعات أكثر. أنا متأكد أنه وطننا وبلدنا قادم إن شاء الله بقوة للإثبات وليس لتأكيد الحضور، لأنه أكدنا حضورنا في سنوات ماضية.
1: جميل. شكرا جدا الغالي متعب، تحياتي لك. أنا سعدت وشرفتنا. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام الإعلام الرياضي ضيف برنامج الدائم متعب العواد. مصير حديثنا مع ضيفنا الكابتن لاعب الدولي السابق موسى الشمري ضيف البرنامج الدائم. كابتن موسى، احنا حاطين عين ترى على المباراة، ودنا نتكلم مباراة العراق وعمان اللي استطاع من خلالها منتخب عراقي انه حتى الان دقيقة تقريبا داخلين على 16 تقدم 1-0، دقيقة 6 سجلة من خلال محمد قاسم مثل ما تفضلت. حاطين عين على المباراة هذه، وحابين نتكلم بشكل أوسع على مباراة منتخبنا قدام المنتخب الكويتي. وقبل ما توسع عن مباراة منتخبنا والمنتخب الكويتي، في مفهوم عطيني وجهة نظرك إذا أنت تتفق معه ولا لا فيما يتعلق بسيناريوهات المباريات. نتيجة 2-0 يقول لك هذه أخطر نتيجة في على أي فريق يتقدم 2-0، لأنه غالبا إذا تعطيه كأنه أريح منطقة أمان وأريحية، ثم ما يلبث إلى أنه يستقبل التعادل ويمكن الخسارة. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني إذا تتفق معه ولا لا، المفهوم الثاني أي فريق ولا منتخب يتقدم بدري بدري بدري ممكن يفوز بنتيجة كبيرة في المباراة. يعني العراق مع أنه إلى الحين سجل دقيقة 6 وحين دخلها 16، يعني راح 10 دقائق. المعتاد أنه اللي يسجل بدري انه مقبل على ضغط ونتيجه كبيره. ايش رايك؟
2: بالفعل اخوي علي، هذه المفاهيم والقواعد في كره القدم يجب على المدرب ان ينبه اللاعبين عشان ما يفقد الشرود الذهني او الاستسلام، او مثل هذه المباريات قد يسجل فيك في اول دقائق. لو كان فقد التركيز المنتخب العماني استقبل زي ما قلت نتيجه كبيره، ولكن في كره القدم قد يسجل فيك في أول دقائق، قد تسجل أنت، كيف تتعامل مع هذه الظروف؟ هذا دور المدرب. دائما قاعدة 2-0 زي ما ذكرت أخوي علي يخطر نتيجة، لأن اللاعب داخل الملعب يشعر بضمان المباراة بالاسترخاء، وهذا يعطي الفريق الخصم وفريق المنافس وفريق الآخر يكون أكثر شغف وإصرار على المباراة. لذلك نشوفها دائما 2-0 يخطر نتيجة المباراة. ولكن أنا بالنسبة لي أهم قاعدة هي قاعدة 5 دقائق، 5 دقائق الأولى، 5 دقائق الأخيرة من كل شوط. هنا دائما اللاعب يفقد التركيز بداية المباراة مع الجماهير، مع الأجواء، مع ضغط المباراة. آخر 5 دقائق يفقد التركيز بسبب التعب. دائما إذا الإنسان بدنيا تعب تلقى التركيز ينعدم، تلقى القرارات خاطئة سواء في ضاعة فرص أو في استقبال أهداف. لذلك هذه من أهم القواعد التي ذكرتها. بالنسبة لمباراة العراق وعمان حتى الآن 1-0 على نفس الهدف سجل العراق، ما زال العراق أفضل في هذه المباراة 18 دقيقة أولى، ولكن نقولها دائما مباراة 90 دقيقة. ودي أعرج على نقطة مهمة
1: تفضل.
2: مثل هذه البطولات الخليجية تعودنا دائما هي بروز أو ميلاد أسماء جديدة، لذلك فرصة أمام اللاعبين الشباب خاصة من يعنون الشباب الأخضر، ليست فقط المشاركة بهذه البطولة بل لإثبات أنهم قادرين على حمل مسؤولية المنتخب في السنوات المقبلة. شفنا سابقا بروز لماجد عبد الله تكلم على المنتخب السعودي بالتحديد، وكذلك ياسر القحطاني تكلم على سامي الجابر، تكلم على محمد الشلوب، أكثر من لاعب مميز برز عبر بطولة الخليج، لذلك فرصة للاعبين المنتخب.
1: من ترشح؟
2: والله أنا أشوف أن صالح أبو شمات أتوقع أنه راح يكون له اسم كبير، لأنه الفترة الأخيرة شفته مميز جدا مع الأهلي، وعتبنا كثير على مدرب الأهلي عدم شاركته في مباراة الأنتر كونتيننتال أمام سان داونز، كان مميز جدا أنزل في آخر دقائق، كذلك استفاد من أخطاءه السابقة، شفنا استبعاده من كأس العالم، وهذا الشيء راح يأثر عليه إيجابا، راح يكون في ردة فعل في هذه البطولة، مثل استبعاد مصعب الجوير الآن. الفائدة لمصعب أولا ثم بقية اللعيبة، النظام أولا، احترام اللوائح والأنظمة لدى المنتخب، بعدين يجي إمكانياتك الثانية. لذلك رشح صالح وشامات، ورشح حمام الهمام لاعب الشباب مميز جدا متى ما أخذ الفرصة، ذلك اللاعبين اثنين شوف أنهم قادرين أن يثبتون أنفسهم لديهم إمكانيات كبيرة، وفرصتهم أمام المنتخب السعودي، فرصتهم أمام هذه البطولة الخليجية.
1: جميل. في متعلق مباراتنا مع الشقة في الكويت، واصل منتخبنا استعداداته على ملعب الإنما ضمن الجولة الأولى، وأجرى اللاعبون الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف الدونس، حيث طبق اللاعبون تمارين تكتيكية هجومية قبل أن تختتم الحصة بتمارين الإنهاء على المرمى. في من يتوقع أنه الدونس راح يهجم، ويهجم بكثافة، كثافة عددية وكثافة جهد، يعني المنتخب والتشكيلة ممكن اليوم تكون هجومية ولا فيها تحفظ، فهل تتوقع سيناريو هذا ممكن، وهل هذا الصحيح والمفروض أنه يصير؟
2: هو هذا الصح، أنت تلعب على أرضك يجب أن تكون أنت المبادر، أكيد الكويت راح يجي يلعب على التحولات، راح يغلق الخطوط الدفاعية، راح يكون أكثر مدافع ببلوك ممكن متأخر ويلعب التحولات، أنت تلعب على أرضك وأمام جماهيرك ولديك مقومات أنك قادر أن تبادر وتسجل، تتكلم على لاعبين مميزين في الأمام، مندش، أبو شامات، عبد الله حمدان، فراس بركان، ومن خلفهم كنو بقية اللاعبين، لذلك يجب المبادرة، ولكن مع المبادرة يجب الحذر على التحولات من جانب المنتخب الكويتي. الكويت يلعب لأجل يجد مساحات، لذلك إذا بادر المنتخب السعودي بالتأكيد راح يكون في مساحات في الخلف في خطوط الدفاع، لذلك راح يلعب التحولات، يجب الحذر من هذا الشيء، إن شاء الله بإذن الله متى ما سجل المنتخب في 10 دقائق الأولى متى ما سهلت المباراة، زي ما شفنا الآن العراق عمان، بالتأكيد في توصيات المدرب يجب التسجيل مبكرا، وبعدها تمتلك زمام مباراتك تستحوذ بالسجل الثاني والثالث، هم من يبادرون المنتخب المنافس، سواء المنتخب الكويتي بعد ما تسجل هدف راح يبادر بالهجوم وتجد المساحات أكثر من صعوبتها في بداية المباراة.
1: نختم حلقتنا تقريبا بالخبر التالي وهو مثير، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تجربة قاعدتين جديدتين في خليج 27، تستهدف الأولى الحد من تحايل حراس المرمى بالإصابة لإهدار الوقت، فيما تقضي الثاني بإعادة تنفيذ الكرة الثابتة إذا دفع المهاجم نفسه وسجل هدف. وشرحت المصادر القاعدة الأولى موضح أن الحكم إذا اكتشف تحايل الحارس سيمهل مدرب الفريق 10 ثواني لاختيار لاعب آخر يغادر أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة، وفي حال انتهاء المهلة دون اختيار لاعب يطلب الحكم من قائد الفريق الخروج، وإذا كان الحارس هو القائد يخرج القائد الثاني الموجود داخل الملعب. أشارت بعض المصادر إلى إثارة هذه القاعدة تساؤلات عدة حول آلية تطبيقها والحالات التي سيعدها الحكم تحايلا وآلية التعامل معها أثناء المباراة. أما بالنسبة للقاعدة الثانية التي تختص بحالات دفع المهاجم للمدافع أثناء تنفسهما عند تنفيذ كرة ثابتة، فبينت المصادر أن الهجمة لو استمرت وانتهت بتسجيل هدف سيلغى الهدف ويعاد التنفيذ، وليس احتساب مخالفة لمصلحة المدافع كما هو معمول به حاليا. ايش رايك وهل تتوقع انها بتطبق ونشوفها في النسخه هذه

0: القواعد هذه مهمة جدا في تسريع كرة القدم. شفنا المونديال الأخير كأس العالم أمريكا كان مميز فنيا لأنه في قواعد ولوائح تحكيمية أفادت كثير للمشاهد. شفنا كرة ممتعة، كرة سريعة. دائما مشكلة المباريات هي تضيع الوقت من اللاعبين، شفنا تأخر كثير في تنفيذ ركلة المرمى، ركلة العود. بعد اللوائح الجديدة في خروج اللاعب، بعد اللوائح السنجو كرة قدم، المشاهد هو جاي يبغى يستمتع كرة قدم. لذلك يختلف المشاهد عن اللاعب داخل الملعب. اللاعب داخل الملعب والمدرب يحتاج انه يضيع وقت احيانا.
1: واضح.
0: بالتأكيد خاصة قاعدة الحارس المرمى كان في خلل.
1: شكرا.
0: كان في خلل والآن تم حله والله.
1: شكرا كابتن موسى، تحياتي لك. أنا سعدت وشرفتنا، وكل عام وأنت ووطننا والجميع بألف خير وصحة وعافية. تحياتي لك.
0: شكرا.
1: كان إذا معنا حبيت متابعي الكرام اللاعب الدولي السابق ضيف البرنامج الدائم موسى الشمري. شكرا لمتد كل واحد منكم حسن المتابعة في حلقتكم الاستثنائية اليوم لمدة ساعتين ماضيتين، تحدثنا فيها حول إذن هذا اليوم الكبير المتعلق باحتفالنا جميعا بهذا العرس العظيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الموافق ل 23 سبتمبر من كل عام، والموافق كذلك لانطلاق البطولة الخليجية، مع تمنيات إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا السعودي ولبقية المنتخبات الخليجية. تقبلوا في نهاية حلقتنا اليوم تحية محدثكم علي لوسف في العدو التقديم وفي الإخراج فيصل في عتم. السوء على خير.
2: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
3: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
2: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

السادسة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى موجز بأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين يوجه بناء على ما عرضه سمو ولي العهد بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال الرياض. خادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني يؤكد على ترسيخ أسس الدولة لحفظ العقيدة وإقامة العدل. الملك وولي العهد يتلقيان برقيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وتحت شعار عزنا بطبعنا، المملكة تحتفل باليوم الوطني في ظل استمرار مسيرة الرخاء والتنمية. أمانات المناطق تحتفل بيوم الوطن بفعاليات وعروض متنوعة. وسماء ملهم تتزين بالأخضر، اليوم الأول من احتفالات اليوم الوطني بيجمع المقاتلات والمروحيات والناقلات الوطنية فوق الرياض.

سمو وزير الخارجية يبحث الفرص الواعدة والتعاون الاقتصادي والتجاري مع نظيره السوري والتركي. المملكة تقدم أكثر من 3 مليارات دولار لدعم الغذاء في 88 دولة. المملكة تحقق مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات التجارة نتيجة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال. الاجتماع الإقليمي الأمريكي في نيويورك يبحث أوضاع المنطقة وحرية الملاحة. انطلاق ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل بمشاركة 500 متحدث. وآخر هذه العناوين، منتخبنا الوطني يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم في افتتاح بطولة خليجي 27 في مدينة جدة. من الرياض قدمت لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا لكم.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن.
1: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلا من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطنا، ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.
2: عزنا بفزعتنا.

هنا قصة لا تروى بالحبر وحده، بل تروى بدموع اليتامى، بصرخات الثكالى، وبأنين أرض أنهكتها الحروب. إنها قصة العراق، جارة التاريخ وأخت الحضارة، التي جرحت ذات يوم ووقفت تنادي: أين الإخوة؟ أين العروبة؟ وما كان للسعودية أن تصم أذنها ولا أن تغمض عينها، فمنذ أن تعالت نداءات العراق نهضت المملكة وقالت: لن نترككم وحدكم، عزنا بفزعتنا وفزعتنا بوقفتنا. جاءت الفزعة مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشاريع لإعادة إعمار المدارس والمستشفيات، قوافل غذاء ودواء، وجسور محبة لا تنكسر. لم تكن السعودية في وقفتها مع العراق مجرد دولة تجود بالعطاء، كانت أخا يمسح دمعة أخيه، كانت سندا يعيد الثقة في الغد، كانت الفزعة التي تعيد للأرض ابتسامتها وللناس كرامتهم. أيها السامعون، إنها ليست حكاية مساعدة عابرة، بل حكاية وفاء متجذرة، حكاية تقول للعالم أن السعودية لا تقف عند حدودها، بل تمتد يدها حيثما يناديها الضعفاء: عزنا بفزعتنا وفزعتنا باجتماع قلوبنا. هكذا كانت السعودية مع العراق، وهكذا ستبقى بإذن الله، سندا لا ينكسر وصوتا لا يخون.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هذه الحلقة الخاصة للاحتفال باليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا. طبعا هذه الفترة هي الفترة الرابعة من فترات إذاعة الرياض لتغطية اليوم الوطني والاحتفال باليوم الوطني. كل البرامج اليوم قدمت وستقدم حلقة خاصة تختص باحتفالات اليوم الوطني وتغطيات هذه الاحتفالات أيضا بالاحتفاء بالكثير من الإنجازات طبعا في شتى المجالات. بالنسبة لنا كسعوديين نفخر بالكثير الحقيقة، ولا تحصى هذه الإنجازات بسنين ولا تعد بعمل أو اثنين. لدينا الكثير اليوم بإذن الله راح نغطيه معاكم في برنامجنا طبعا، وهذه الفترة الرابعة من اليوم الوطني السعودي عزنا طبعنا.

0: يوم وطني مجيد، نفخر ونفاخر بكل ما حصلت عليه هذه البلاد من منجزات ومعطيات وفق رؤية المملكة 2030. نحتفل اليوم باليوم الوطني السعودي، فخرنا واعتزازنا بطبعنا، عزنا بطبعنا. معكم متواصلين على أثير إذاعة الرياض للاحتفاء بهذا اليوم الوطني السعيد الذي نفخر ونفاخر فيه في كل أنحاء العالم. منجزات، معطيات، قطاعات حكومية تبحث عن المستقبل وتستشرف المستقبل، دعم لا محدود من قيادتنا لهذا الوطن منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: طبعاً سنرافقكم في هذه الفترة مستمعين الكرام من خلف المايك ظافر الخثعمي وتهاني عطيف، من الإعداد الزميلات عائشة الزير ونوفر خيم وهيفاء سليم، وزميلنا من التنفيذ والإخراج لهذه الفترة منور البريك بإذن الله.
0: في هذا اليوم تتسع مساحة الفرح وتختلف طرق التعبير عن حب الوطن، لكن يجتمع الشعور في معنى واحد، الاعتزاز بأن لنا وطنا نحبه وننتمي إليه ونجد فيه من قيمنا وطباعنا ما يشبهنا. وفي هذا اليوم الوطني السعودي تأتي هويتنا عزنا بطبعنا لتعبر عن هذا الشعور ببساطة، عن أصالة نعتز بها وكرم نعرفه في تفاصيلنا وشجاعة وهمة ورؤية أصبحت جزءا من ملامح هذه البلاد.
1: اليوم لا نكتفي بأن نحكي لكم عن هذه الأجواء، عن أجواء اليوم الوطني، بل نعيشها معكم. نفتح مساحتنا لكل من لديه حكاية مع الوطن، لكل تجربة تعبر عن معنى الانتماء بطريقتها، ولكل ضيف يأخذنا معه إلى عالمه فيشاركنا شيئا من تجربته ومن نظرته ومن التفاصيل التي تجعل هذا اليوم مختلفا بالنسبة لنا. ومع مراسلينا نكون أقرب إلى أجواء الاحتفال، نلتقي الناس

0: في مواقع مختلفة، وننقل لكم الفرح من مكانه، ونسمع أصواته، ونعيش معكم لحظاته وتفاصيله كما تحدث.
1: رحلة نترك فيها لكل صوت مساحة، ولكل تجربة حكاية، ولكل موقع أجواءه. رحلة نحتفي فيها بالسعودية كما نعرفها ونعيشها، بأصلها وبقيمها وبطموحها وبكل ما يجعل عزها

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

نرحب فيكم مستمعينا ومستمرين معكم بإذن الله حتى التاسعة إن شاء الله من إذاعة الرياض في هذه التغطية المستمرة لاحتفالنا اليوم باليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا. لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا والمنجزات اللي راح نحتفي بها اليوم، بالإضافة إلى زملائنا المراسلين والمراسلات اللي راح يوافونا بأهم الاحتفالات والمشاعر المواطنين والمواطنات من أرض الحدث. في حلقتنا اليوم لدينا العديد من الأفكار اللي راح نتحدث عنها والمنجزات في هذا العام وفي كل عام من المملكة العربية السعودية.

0: احتفالاتنا مستمرة في أرجاء هذا الوطن الغالي، وكل مدينة ومحافظة تحتفي بهذا اليوم الوطني السعودي. في هذا اليوم نستذكر العديد من المنجزات والعديد من المعطيات التي قدمت من خلال هذا الوطن الغالي ودعم القيادة الرشيدة. نفتخر بهذا الوطن لأننا نعيش على أرضه وبين جنباته في أمن وأمان ورخاء واستقرار. نحتفي بهذا اليوم الوطني السعيد لأننا نسعد بكل ما فيه وبكل شبر من ونحميه بأرواحنا ونفتيه بأرواحنا. لذلك هذا اليوم يوم سعيد جدا علينا تهاني، والناظر لكل ما يقدم في أرجاء هذا الوطن يجد أنه كل مكان منجز، كل مكان مشروع، كل مكان فيه استشراف للمستقبل ولنضاهي بهذا البلد أرجاء العالم.
1: نحن اليوم لا نتحدث عن منجزات بسيطة، تحدث عن منجزات رفعت علم المملكة العربية السعودية في كل بلدان العالم وفي كل المحافل الدولية. نحن اليوم لا نتحدث فقط عن المواطن، نتحدث كذلك عن المقيم الذي يحتفل معنا اليوم ويعتز بهذا اليوم ويعرف اليوم الوطني السعودي، ويتواجد أيضا في مواقع الاحتفالات، أيضا يتواجد عن طريق إنجازاته طبعا من خلال المؤسسات اللي يعمل فيها في المملكة العربية السعودية. يا رب لك الحمد والشكر. اليوم نفتخر بأبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية وبمنجزاتهم، وكذلك نفتخر بما وصلنا إليه عن طريق هذه الإنجازات، ونفتخر ونحتفي باليوم الوطني في كل عام كما تعودنا. صحيح. طبعا بالكثير من المنجزات على أرض الواقع والقادمة بإذن
0: الله تعالى. نستذكر فيها أيضا سيرة هذا البلد منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. فما لفت انتباهي أقوال من أبيات الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وهذا كان قبيل الملحمة في روضة مهنة سنة 1324: عدوكم قدامكم لابد من علم يصير، أما لهم ولا لكم عاداتنا نروي الشطير. أيضا الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في مناسبة لحرب طويلة بينه وبين برشيد قال: مهبول يا قايل، مهبول يا قايل قضت توه عمر دخانها، يطرد بها ورع صغير وخيل بظهور حصانها. طيب الله ثرى المؤسس الملك عبد العزيز.
2: يوم جديد من أيام الشرق الأوسط، ما بين الهدوء والهدوء دقائق من أصوات النشاز في سماء المملكة.

لكنها مجرد أصوات ما تغير في واقع الأمر شيء. المساجد ما زالت عامرة والبيوت ظلت دافئة. الطائرات تملأ سماءنا لأن كل ما عانينا منه هو هذا الصوت، ثم انتهى. الشكر لله أولاً، ثم لكل من كان سبب في هذا الأمان. لنثبت بأن في المملكة صوت الأمان وصوت الفخر أعلى من كل صوت.

أسأل الله عز وجل أن يرحم من أقام هذه الدولة ومن عملوا معها في هذه المنطقة، الدرب بن جبير وسعود بن جبير وابنهم كله. نقول الحمد لله نحن دولة تخدم الإسلام، نخدم الحرمين الشريفين ونخدم بلاد مواطنين. هذه مسؤولية الحمد لله نتحملها ونعتزبها، وإن شاء الله أن نكون قائمين على ما ينبغي. وأرجو أي مواطن الملاحظة المبلغية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامجنا اليوم، وهذه التغطية المباشرة لليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا. خلونا نروح لحمود العتيبي، متواجد في أرض الميدان. حياك الله يا حمود.
1: مساء الخير تهاني، ومساء الخير الباطل،
2: يا هلا وسهلا
1: للوطن، ومساء الخير لكل الوطن والشعب والقيادة. نرفع اسمايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وكذلك الشعب المتواجد والمقيمين على أرض هذه البلد الطاهرة التي أكيد نلعن بخيراتها وعز

0: بفخرنا وبعاداتنا وطبعنا وأمننا وأماننا نفتخر بها في المملكة العربية السعودية. أكيد اليوم إحنا يعني بالرياض جوار يعني جزء مهم جدا من تاريخ وإرث المملكة العربية السعودية، وخصوصا في اليوم الوطني نحن في الساحة المجاورة بمنطقة قصر الحكم وقصر المصمك للرياض لتواجد الكثير، يعني ما شاء الله تبارك الله من العصر من قبل صلاة المغرب تقريبا
1: ما شاء الله
0: الساحة مليئة بالكبار والصغار وبالأجانب والمقيمين المتوشحين الأعلام والزي السعودي الأخضر والأبيض بكافة الأرجاء، بذلك كذلك أيضا يعني منطقة الإمارة الرياض متوشحة باللون الأخضر ومنطقة قصر الحكم أيضا متوشحة باللون الأخضر احتفاء بهذه المناسبة الكبيرة والسعيدة. إذا بناخذ لقاءات سريعة مع أحد الزوار اللي موجودين، تهاني تسمعينا؟ حياك الله، وشي نتعرف عليك؟
2: عبد المجيد العتيبي.
0: نعم والله عبد المجيد، تعرف عليك؟
2: نواف خالد العتيبي.
0: نعم والله نواف عبد المجيد. اليوم ايش تقولون بهالمناسبة، مناسبة اليوم الوطني؟
2: نقول يا دمت يا وطني عزيزا شامخا في قلوبنا، وكل عام وأنت فخرنا وعزنا، دامت رايتك خفاقة في سماء المجد، ودام عزك يا أطهر أرض.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. أكيد مصار نبغى الكلام يكون عفوي يا شباب، إيش تقول؟ إيش تقولون بهالمناسبة؟
3: نقول نبارك الحكومات، الحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهدها الأمين، وللشعب السعودي كافة، ولله يمد.
0: يعطيكم العافية يا شباب البنات. تعالوا بنات، تعالوا، مرحبا، كيف حالك؟
4: اسمك
0: يوسف. وانتي؟
4: ضيوف.
0: وانتي؟
4: نيان.
0: يا اهلا وسهلا، ايش تقولون في اليوم الوطني اليوم؟
4: والله انا عجبني صراحه.
0: ايه
4: بس والله اليوم الوطني
0: ايوه
4: كذا يسلينا شوي.
0: يسليك؟ انت لابس اخضر وابيض، تحب الوطن؟ حلو. طيب ايش تقولين انت اليوم في اليوم الوطني؟
4: افتخر بالوطن. إيه؟ والوطن في قلوب الناس.
0: الوطن في قلوب الناس. انت ايش تقولين اليوم الوطني؟
4: دام عزك يا وطن.
0: دام عزك يا وطن. تعال حافظ الأغنية نشوهدها هنا في اليوم الوطني. ما تحافظ شيء؟ سارعي أي شيء.
4: سارعي للمجد والعليا، مجدتي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخرا مسلمي، عاش الملك للعلم والوطن.
0: ما شاء الله، يعطيك العافية. تعال يا بطل، شو اسمك؟
5: أبو ميتة.
0: أبو ميتة، ما شاء الله، تعرف عليك؟
5: اسمك رشاد.
0: يا أهلا وسهلا، شو تقولون اليوم بالمناسبة اليوم الوطني؟
5: أقول شو اسمه، أنه أنا مرة مبسوطة أن أنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية، وأشكر ولي عهد محمد بن سلمان والملك بن سلمان، وأنا فخورة مرة أن أنتمي إلى السعودية، وأشكر الولي العهد الملك سلمان أنه سوى الإنجاز العظيم هذا اللي صلى له.
0: طيب تقول شو تقول اليوم الوطني؟ حافظ الغنية؟ حافظ مشودة؟
4: يا لالي يا لالي والله يا لالي.
0: يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه أجواء. تعالوا يا شباب، يلا يلا تعالوا، يلا حياك الله. شو اسمك؟
6: فيصل.
0: وانت؟
6: يعقوب.
0: وانت؟
6: عبد الكريم.
0: وأهلا وسهلا، وش تقولون اليوم بالمناسبة اليوم الوطني السعودي؟
6: أحلى يوم في العالم الصراحة.
0: من وين أنتم؟
6: من السعودية.
0: أهلا وسهلا. وانت؟ وش تقول باليوم الوطني؟
7: أحسن يوم في العالم.
0: أحسن اليوم. طيب وأنت؟
7: أحسن يوم في العالم.
0: أحسن يوم في العالم، مبسوطين في اليوم الوطني إن شاء الله. تعرف عليك يا بطل، تعال يا شباب. إيش اسمك؟
8: مهنا.
0: أهلا وسهلا، إيش تقول اليوم بمناسبة اليوم الوطني؟
8: والله يوم حلو، رحنا دخلنا قصر المصمك، شفنا الأسلحة القديمة وشفنا أشياء زينة. ويوم حلو يعني.
0: حلو. وش الفعاليات اللي أنتم ناويينها اليوم تسوونها غير زيارة المصمك؟
8: غير زيارة مصمك راح إنها أماكن ثانية، حدائق وأشياء ثانية. والله العلم هذا عند الوالد والأهل.
0: ما شاء الله، خلي يوم لكم إن شاء الله. طيب أنت أول مرة تزور المصمك؟
8: لا، ثاني مرة.
0: ثاني مرة.
8: أيوه.
0: اليوم شفت الزيارة أكيد في اليوم الوطني مختلفة. وش اللي اختلف فيها مع المشاهد اليوم فيها؟
8: شفنا زحمة وأشخاص واجد، قصر المسمك معلم حلو في الرياض ورحنا له مرتين وكل مرة استمتعنا فيه في قصر المسمك.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لك. يعني تهاني وظافر، هذه أجواء بسيطة طبعا، ما شاء الله تبارك الله، الكبار والسن والصغار والكبار مكافة الجنسيات المتواجدة والمسلمين.
1: حلو يعني يا حمود، عجبنا التغطية وعجبتنا لما تسألهم أنتم من وين، قالوا من السعودية، عجبتني مرة.
7: مشاعر حلوة والله.
2: إيه لا هم أكيد طبعا إخواننا ومقيمين من السودان، أنا عرفتهم من اللهجة إيه؟ فقلت أبغى أتأكد من أكثر يعني، فقالوا إن إحنا من السعودية، وأكيد السعودية تقتفى جابنا الدول اللي موجودين على أرضها، وأكيد انتمائهم بما أنه أكيد الكلام إنه أنت مولود في السعودية فيعتبر
1: أكيد، فأنت
2: سعودي أكيد من الأبناء.
1: صحيح حمود، الله يعطيك العافية، ولنا رجعة بإذن الله في ثنايا الحلقة معك والموقع اللي أنت متواجد فيه إن شاء الله وتغطيتك. شكرا
7: لك حمود.
2: شكرا.

الوطن لا يقاس بمن ولد على أرضه، بل أحيانا نختار مكانا للطموح ونختار هذا البلد لأمنه وفرصه واستثماراته، نكون جزءا من قصته، لأن هذا الوطن هو يوم الفخر والاعتزاز، ولذلك نفخر بهذا الوطن، وطن الأمن والرخاء والاستقرار.

0: حينما تكون الرياض محطة للمشروعات والاستثمارات، وحينما تكون المملكة وجهة عالمية للاستثمار ولكثير من المبادرات النوعية وفتح مسارات جديدة في التوظيف والتقنية، هناك نسأل دائما من زاوية مختلفة ماذا عن هذه الاستثمارات؟ أحد المستثمرين في هذا الوطن الغالي الأستاذ روي فادي بلدي، مستثمر في السعودية كمؤسس ورئيس التنفيذي لشركة هيومانيتي آي للخدمات الأعمال. أهلا وسهلا فيك أستاذ روي.
1: مرحبا، كيف الصحة؟
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، ونسعد فيك في هذا اليوم الوطني السعودي.
1: أنا مبسوط كون معكم بالمملكة العربية السعودية وفخور كون عم بشتغل من الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذ روي. يعني من بين دول وأسواق كثيرة، أنت كمستثمر كان بإمكانك أن تستثمر في أي دولة أخرى، لكن لماذا اخترت المملكة العربية السعودية تحديدا؟ ما الذي رأيته في هذا البلد الغالي لم يراه الآخرون؟
1: أكيد، أولا ممكن تعرفون الشركة كاسم كنز. هي الشركة تحت اسم هيومانيتي اي اي، لأن من حضر هيومانيتي الإنسانية والذكاء الاصطناعي سوا، بس يعني نحن معروفين أكثر بالمملكة العربية السعودية ككنز. وأنا اخترت المملكة العربية السعودية أولا لأنه كان حظي حلو، طلعنا استثمار من شركة اي بي تبع الساعات الفخمة، استثمروا فيها فينا، والسوق الأكبر اللي حابين هم يكبروا فيه هو السوق السعودي. فنحن فتحنا بالمملكة العربية السعودية، وأنا كنت ساكن بالولايات الأمريكية على 20 سنة بين نيويورك وسان فرانسيسكو، عم بشتغل بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي
0: ما شاء الله.
1: وأول ما دخلت بالمملكة لاحظت إنه في بوتنشل كبير ما في منه بغير البلاد، لأنه أولا بلد صغير بالعمر، المعدل 27 سنة تبع ومتقدم كثير بالتكنولوجيا. 99% من الأشخاص على سوشيال ميديا ويا بالتكنولوجيا. فمن وراء هالشغلتين ولأنه حبيت كثير الشعب، يعني عملت صار عندي أصحاب وأخوات سعوديين، فحبيت أبقى وأستقر وحط كل شيء بعرفه بخدمة السعوديين والأشخاص الفاكرين بالمملكة.
0: أستاذ روي، يعني دعمت خلال رحلتك آلاف الباحثين يعني عن العمل والمواهب السعودية، وهذا يعني أيضا دعم آخر لهذه الرؤية اللي أنت اليوم توجهت لها إلى المملكة، لكن ما هو الأثر اللي فعلا أثر فيك وتركت أيضا تركت المملكة العربية السعودية في قلب روي فادي؟
1: ما سمعتك كثير، بس هيك عايز
0: اجاوب. انا اقول انت دعمت خلال رحلتك يعني ما شاء الله كمستثمر العديد من الالاف الباحثين عن العمل والمواهب السعوديه، تبحث عن المواهب السعوديه، هل هذا ترك اثر فيك لحبك لهذا البلد؟
1: اكيد اكيد، يعني كانه صار في علاقه ودوده بين كل الشغل اللي عم بعمله ككنز والشعب السعودي.

0: سعودي، في 300,000 شخص في المملكة العربية السعودية دخلت في منصة كنز وتسجلت لا تقدم على وظائف، والأكثر لا يحصل على تدريب مجاني بالذكاء الاصطناعي. وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وخصوصا الفرع مفرعة المهارات، سنقدر نعطي أكبر دورة تدريبية بتاريخ العالم اللي كسرت جينيس وورلد ريكورد بشهر 7، وين جندنا ودربنا أكبر عدد من السعوديين والأشخاص في المملكة العربية السعودية بالذكاء الاصطناعي.
1: يا سلام، وهذه خطوة حلوة. أنت اليوم من خلال هذا التوجه الجميل وبعيد عن الأرقام والاستثمار، لكن ماذا أعطت روي كمستثمر؟ أعطت المملكة شخصية روي، ماذا قدمت المملكة أيضا ومن خلال مفاهيم الرؤية، رؤية المملكة 2030؟
0: الاستعداد بالاستثمار بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
1: صح،
0: بنشأ شركة هيومين ورجعوا كمان أكدوا أنه حتى مع الحرب وكل شيء اللي عم بيصير، أكدوا أنه استثمار باقي بالذكاء الاصطناعي لو شو ما كان عبر هيومين وعبر فدايا وعبر الـ PIF.
1: التوجه نحو المستقبل يعني
0: تراجع ايه، وان اكثرية العالم ممكن تقدر تتراجع عن كلامه. المملكة العربية السعودية قالت رح نكمل بشغلنا
1: والاستثمار
0: بالذكاء الاصطناعي لانه هيدا هو المستقبل، وهيدا الاساس بيعطينا مثل سلسلة ظهر وقوة وطاقة تنكمل بالشغل والاندفاع بلا ما نبطل وبلا ما نبلش نلعب دفاع.
1: بإذن الله
0: مكملين بالهجوم بالتدريب والتوظيف
1: بهالمجال بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ روي فادي، أنت كمستثمر في المملكة لمؤسس ورئيس تنفيذي أيضا لشركة هيومين، وإن شاء الله أن نلتقيك في لقاءات أخرى قادمة بإذن الله.
0: الله يخليك.
1: شكرا لك. شكرا. يا هلا وسهلا، حياك الله.
0: مع السلامة.

أنا سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم. نحمد الله عز وجل اللي أعطانا الثروة وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد الحرمين، بلاد نتشرف جميعا أن نخدمها. الحمد لله بلدنا في كل أنحاء في أمن واطمئنان ورخاء، مواطنين جميعا مجتمعين على الحق. الحمد لله.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هذا البث المباشر من إذاعة الرياض لاحتفالات اليوم الوطني. بهذه المناسبة الغالية طبعا اللي نحتفل فيها بالكثير من المنجزات، أيضا نقف عند الشعر الذي له قدرته الخاصة أن يختصر شعور كبير في كلمات قليلة، ويأخذنا من فكرة إلى فكرة ومن موقف إلى ذكرى. وكل شاعر له طريقته وصوته وبصمته الخاصة في التعبير. ضيفنا اليوم شاعر يحمل معه تجربة شعرية تستحق أننا نقترب منها أكثر ونتعرف على عالمه في الكتابة، ومتى تبدأ عنده الفكرة وكيف تتحول من إحساس أو موقف إلى قصيدة. ضيفي في هذا الموضوع أو في هذه الدقائق الأستاذ علاء الوباري. حياك الله أستاذ علاء.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء طبعا أنك تنضم لنا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم الخاص للاحتفال باليوم الوطني أستاذ علاء.
0: أنا أسعد كثيرا.
1: أستاذ علاء خلينا نبدأ من أكثر شيء يحرك الشاعر للكتابة، ما هو؟
0: الانفعال الشعوري هو أول محرك للشاعر من خلال المؤثرات الخارجية، الطبيعة، المواقف، يتأثر بها الشاعر تتحول الانفعالات إلى قصيدة.
1: جميل. أما هل هذا الشعور يكون مفاجئ؟
0: أحياناً يكون مفاجئ وأحياناً يكون متقصد أو متعمد.
1: جميل. هل القصيدة نقدر نقول إنه الإلهام لما يجيك بالقصيدة تكون مكتملة من أولها لآخرها في بالك قبل كتابتها أو على الأقل فكرتها، أو كيف تكون هذه البداية؟
0: القصيدة إذا كانت مكتملة تكون غير ناضجة. القصيدة أول ما تأتي بلقطة، هذه اللقطة تتحول إلى نضوج في المعنى، ثم تحويل هذا المعنى إلى شعور من خلال الصياغة والتراكيب.
1: جميل. عادة كم تستهلك أو تأخذ معك وقت القصيدة؟
0: على حسب نفس معنى القصيدة والشعور اللي أعيشه بالقصيدة.
1: جميل. خلينا نتكلم عن تجربتك في هذا المجال، منذ متى بدأت؟
0: تجربة من 20 تقريبا أو 25 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. من خلال هذه الوقت وهذه التجربة هل تغيرت نظرتك للشعر أو لطريقة الكتابة؟
0: لابد الشعر تجربة، كالكائن الحي يتطور. وأتذكر مقولة حق محمود درويش، في بداياتي كنت أبحث عن المعنى وفي نهاياتي كنت أبحث عن خفة المعنى. ففي فرق بين المعنى وبين خفة المعنى. فطبيعي يتغير الشاعر من مرحلة إلى مرحلة.
1: فعلا يعني ما في شخص يمكن يوصل من البداية يكون وصل إلى الكمال، صح ولا لا؟
0: يتطور للأفضل.
1: بالضبط.
0: البحر لا ساحل له.
1: أكيد أكيد. اليوم مناسبة اليوم الوطني واحتفالنا بهذا اليوم المجيد على كل الشعب السعودي وحتى على المقيم والزائر للمملكة العربية السعودية، بمناسبة هذا اليوم هل في قصيدة وطنية معينة كتبتها وتشعر بأنها قريبة منك بشكل مختلف؟
0: قصائد الوطن كلها قريبة قلبي.
1: أستاذ علاء؟
0: نعم.
1: صوتك بس انقطع، معلش لو تعيد يعني كلامك.
0: قصائد الوطن جميعها قريبة إلى قلبي لأنها نابعة من الوجدان.
1: جميل. بالنسبة لقصائد الوطن ممكن أنه يعني في كل عام يكون عندك قصيدة جديدة أو باستمرار يكون عندك قصائد جديدة للوطن؟
0: ما هو بضروري، بس بين فترة وفترة تتحرك القريحة تجاه الوطن.
1: جميل.
0: رأت الجملة من الوطن والعطاء والتطور، فيتأثر الشعر مع تطور الوطن.
1: صحيح.
0: تحرك المشاعر
1: بهذه المناسبة أكيد، يعني وأنت شاعر ومتواجد معنا اليوم لابد أن احنا نسمع شيء بمناسبة هذا اليوم العزيز على قلوبنا.
0: الوطن هذا عزيز وغالي ويستاهل كل خير.
1: أكيد. تفضل.
0: وطن ما يشبهك عندي من الأوطان، وطن ما يشبهك عندي من الأوطان، سوى أنك سكنت بداخل أعماقي، نما حبك وطال وفرعت الأغصان، وسال الشوق لجلك فوق أوراقي، رسمتك في خيالي للفخر عنوان، وعلقتك نجم ما يترك أحداقي، تخيلتك بحر وإحساسي الربان، أهيم بحضرتك وأعطيك ميثاقي، ومثل تربة فتوها بحتان، ويسمع في سماك العذب براقي، أشيلك بين جنبين الوله، أشيلك بين جنبين العتق والهان، ويلمع في سماك العذب براقي، ومثل تربة الشف الوفا بحسان، ويلمع في سماك العذب براقي، أشيل بين جنبين والهان، وتنبض في ضلوع المغرب واقي، مدام النخلة والسيفين لك عنوان ترفرف بالشموخ وتحضن أفاقي. علم أخضر وطن أخضر رفيع الشان ومن لونك لقيت أعشاب ترياقي. وطن تستوطن بصدر الشرف أزمان وتلمع في عيونك مطلع إشراق. وأحبك يا وطن وأحبك يا وطن واستشعرك إنسان وأحبني أعيش موت بعنفك. وطن يا مهبط الأنوار والقرآن أشوفك للصدارة دوم سباقي. سميل بكفتك وتظهر للزمن مخزونك الباقي سلامتكم.
1: صح لسانك إن شاء الله. وشكرا لك يعني على هذه القصيدة الجميلة الحقيقة وهذه المشاعر النبيلة للوطن التي تتواكب مع اليوم الوطني وهذا الاحتفال بهذا اليوم العزيز على قلوبنا. أستاذ علاء ما بق يعني لم يتبقى إلا الختام معك وحابين نسمع منك أيضا قصيدة من اختيارك هالمرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: القصيدة خلوني أهدي للنهر نياتي وعلق بجيد السما نجماتي. راسي شعب داخله تفكيري وقلبي صافح بالشعور أبياتي. مؤمن بذاتي والأمل وإحساسي وبدربي التايه ورا وجهاتي. بين البداية والنهاية أسرج داخل مسافات الزمن رغباتي. وروض أشواط الصعاب بهمة حتى تلين لامست خطواتي. أحضن طموحي وانتشي وتمايل وتثمل معاها في الصدر نبضاتي. أستودع الماضي وصك أبوابه واستقبل بلهفة حكاية لآسي. لي وجه واحد في التعامل دائم تظهر شفافية على مرآتي. ما أحب أغير صورتي وتشكل مع كل موقف يعترض حرباتي. أمشي مع طيب وعز الدقوة أستحقر بعض الوجيه بفعلها وتخيب صورتها وسط نظراتي. أسقي ضميري لا ثم تكبر بظل الحشواتي. كم مرة أخطي والسبب تفاحة واخرج بثرها من فضا جناتي. ابليس وسوس لي وانا تغلني احيانا في درب الهوى لذاتي. ما هو خسارة لو خسرت اشياء بس الخسارة حين ضيع ذاتي. والسلام عليكم.
1: صح لسانك والله يعطيك العافية وشكرا لك على قبولك دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا في هذا اليوم الهام الحقيقة. شكرا لك على هذه الكلمات الرائعة ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: جزيل الشكر لك أختي على هذا الحوار الشيق وشكرا لأسرة البرنامج وأتمنى لكم يوم سعيد.
1: الله يحفظك
0: وياك.
1: شكرا جزيلا لك
0: والعافية.
2: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا واخمرت عشاقها عقب لطمة.

أنا الرايه الخضرة لي رزة والعلى لا رزة الأعلام للأعلام على علمهم لا إله إلا الله واسمه هو الغالب على الآثام.

0: فاتوا وما فاح ما عاد باقي غير جملة وحيدة تطيح روس ويرق العز ما طاح شامخ يسلمها الحفيد الحبيدة.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: حين يكون الوطن حاضرا يصبح كل إنجاز أكبر من مجرد مباراة، وكل لحظة دفاع عن الشعار هي حكاية فخر. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء الرياضية التي حملت ألوان الأخضر السعودي ووقفت بثبات أمام تحديات الملاعب، فكان حضوره امتدادا لعزيمة اللاعب السعودي الذي يمثل هذا الوطن الكبير. نرحب بالكابتن محمد الخوجري، حياك الله كابتن محمد.
1: يا هلا والله، سهلا فيكم وفي الجميع والمستمعين، وبهالمناسبة حقيقة أهني المملكة العربية السعودية قيادتنا شعبا، ودام الله علينا الخير والعز والمجد يا رب دائما يا رب.
2: يا هلا ومرحبا، نرحب فيك اليوم، سعداء جدا في هذه المناسبة السعيدة أنك تكون متواجد معنا في برنامجنا اليوم في إذاعة الرياض. وخلينا اليوم نتحدث عن المشاعر اللي تحس فيها وأنت ترتدي قميص المملكة العربية السعودية، تدافع عن مرمى الـ يعني المنتخب، كأنك تدافع عن الوطن كامل.
1: طبعا طبعا، أنا يعني حقيقة يعني ليس ماني مجرد لاعب، أنا أخدم وطن غالي على قلوبنا المملكة العربية السعودية. الشيء هذا يخليني حقيقة سعيد وأفتخر فيه لما أنا ألبس شعار المملكة العربية السعودية ورأسي مرفوع، وأشارك المنتخب أيضا في المحافل الدولية والقارية، وهذا يعتبر شرف لي حقيقة.
0: يعني المشاعر دائما تختلط لما تمثل المنتخب السعودي كابتن محمد، خاصة في المناسبات الدولية.
1: نعم،
0: يعني خلينا نقول أكثر المشاعر أو اللحظات اللي شعرت فيها بفخر واعتزاز أنه حتى العلم السعودي معك، لحظات يعني تشعر فيها أنه حتى في وقت المباراة يعني فيها حماس منقطع النظير.
1: طبعا طبعا، شوف يعني حقيقة يعني أقولها لك بكل صراحة والمستمع

0: المستمعين وقوفنا أثناء النشيد الوطني هذا بحد ذاته يعني تلقاني أنا أكلم
1: تشعر بالفخر
0: طبعا بيني وبين نفسي أكلم صحيح. نفسي يعني أقول أنا الحين ما أمثل نفسي أنا أمثل صحيح. أمثل وطن اللي هو المملكة العربية السعودية ففي الشيء هذا لما أنا أشوف حقيقة الجماهير وهتافات الجماهير لنا يعني فعلا فعلا أحس أنه أنا لابس شعار غالي على قلوبنا والشيء هذا يخليني دائما فخور في بلدي المملكة العربية
1: كذلك
0: السعودية.
1: يعني فخورين جدا بك كابتن محمد والحقيقة اسمك ارتبط بالكثير من المباريات الصعبة
0: نعم
1: اللي
0: نعم.
1: كنا نحضرها ويدي على قلبي إن شاء الله يا رب نعم. الهدف ما يدخل الكرة ما تدخل
0: صحيح.
1: فاليوم بنسألك عن هذا الموضوع أيضا متى أكثر مرة حسيت بأنك يعني شعرت بأن كل الجمهور منتظر منك تصدي منقطع النظير وأنك هنا الآن في مسؤولية عظيمة جدا الكرة هذه لازم ما تدخل
0: شوفي أنا
1: تذكر مباراة معينة نعم ولا
0: طبعًا
1: شيء؟
0: طبعًا طبعًا في مباريات كثيرة شوفي أنا يعني الحمد لله قدرت إن أمثل الأندية والمنتخب في قارات كثيرة خارجية لكن شعور المنتخب غير صراحة يعني أنا أقولها لك بكل صراحة يختلف اختلاف كلي عن النادي أنت لما تدخل المباراة في النهاية ترى أنت لما تشارك في كل مباراة ترى ما هو بإنجاز هذا شرف لك بالذات لما تكون
1: تكليف
0: لابس
1: صحيح.
0: نعم هذا شرف لك وهذا فيعني الحمد لله أنا يعني السعودية أعطتني الثقة أعطتني إني أنا حملتني مسؤولية والحمد لله أني كنت قادر إني أنا أقوم بهالمسؤولية وأدافع عن وطني بكل ما أتيت من قوة لما أدخل المباراة وأشوف الجماهير حقيقة صيحاتهم وبالذات لما أنا أصد أي هجمة فرحة الجمهور يعني يملكني إحساس حقيقي صراحة أني أنا يعني فعلا وطني غالي على قلوبنا والشيء هذا يبان في المباريات ويبان في المناسبات اللي تكون كذا
2: الله.
0: فالحمد لله يعني قدرت أدافع ولو شيء بسيط من جهدي ومن وقتي لخدمة هذا البلد العظيم
1: نعم.
0: والحمد لله أني قدرت ولو أرد لهم ولو جزء بسيط من اللي أعطوني
1: كابتن محمد يعني لو سمحت لي بس يعني عشان يكون هذا الحوار أكثر جمالا نخاف من جوالك أنه يرن ممكن تقفل
0: طيب ما عندك مشكلة
2: ترى مشاعر حلوة ترى
0: أنا بالعكس أنا والله سامع الجوال
2: لا
1: ما شاء الله واضح أنه في أحد متابعنا وقاعد يعلق مباشرة
0: واضح أصلاً صادقة
2: كابتن محمد يمكن من المباريات اللي خطة مع المنتخب السعودي
0: نعم.
2: لابد يكون في مباراة تستذكرها وتستحضرها للحديث عنها
0: صح نعم.
2: احدى المباريات اللي كانت فعلا فيها الحماس واليوم لازم
1: فرحة وطن,
2: فرحة
1: نعم.
2: وطن
0: نعم.
2: يعني
0: نعم. نعم صراحة في مباريات كثيرة لكن المباراة في مباراتين صراحة اللي هي مباراة مع منتخب إيران في تصفيات كأس العالم 2002 مباراة هذه كانت تعني لنا أشياء كثير بالذات هي في وكانوا هم المنافسين لنا في المجموعة للتأهل لكأس العالم في كوريا واليابان فكان شعور يعني كان عندنا مباراة حاسمة مع إيران في مدينة إيران فكان عندي شعور وجميع اللاعبين يعني حتى كان عندنا أذكر لاعبين صغار كنا ندخل عليهم في الغرفة قبل المباراة كنا نقول لهم ترى أنت الحين ما تمثل نفسك
1: صح.
0: أنت تمثل وطن أنت لازم لازم لازم لازم تلبس الشعار هذا وراسك مرفوع
2: صح.
0: لازم تلبس الشعار هذا تكون قد الثقة وقد المسؤولية اللي منحها لك الوطن فدخلنا المباراة حنا وكان شعورنا عظيم تجاه بلدنا تجاه جمهورنا تجاه شعبنا ف قدرنا الحمد لله قدام 180 ألف متفرج يعني تقريبا من أكبر
1: كانت مباراة قتالية
0: كانت مباراة قتالية
1: فعلاً.
0: وصحيح فعلا إن خسرنا المباراة هذه بس لو ترجع المباراة الحكم ظلمنا فيها
2: صحيح.
0: فالحمد لله قدرنا إن نثبت للوطن إنه في رجال قد المسؤولية وفي رجال إنه يلبسون شعار المنتخب وهم عارفين وش قاعدين
2: دائما يسوون. اللي يدور يمكن تسمح لي تاني يمكن يدور دائما في غرفة الملابس مثلا
0: نعم.
2: أكثر الحديث يعني في مثل هالمباريات الحاسمة هو الحماس
1: صحيح.
2: وأيضا استحضار الوطن والقيادة بأنه تقدم وتعطي وفي النهاية لابد إنه نحسم هذا الموضوع نحسم هذه المباراة
0: نعم نعم صح فعلا كان عندنا حقيقة من المسؤولين سواء من من كانت توجيهات من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز طالله في عمره سمو ولي العهد والمسؤولين في الاتحاد السعودي. كنا دائما بعد كل قبل كل مباراة تجينا التوجيهات ويجتمعون فينا المسؤولين القريبين من المنتخب يحثوننا يعني، وإن شاء الله إحنا ما نحتاج الشيء هذا، هذا شيء شعور في داخلنا تلقائيا بيجي. صح. صح. بالذات لما تلبس شعار وطن عظيم مثل المملكة العربية السعودية فتلقاك تنزل مباراة تنسى كل شيء أنت يعني موجود لأجله إلا المملكة العربية السعودية. فكانت يعني بالذات مباريات المنتخب والحاسمة والحساسة هذه تعني لنا الشيء الكثير، لنقدم كل ما أتينا من قوة ونسعد جماهيرنا الحبيبة.
1: أكيد. وممكن الجانب الرياضي كابتن محمد لو تتفق معي هو ثغر من ثغور الوطن اللي لابد من حمايتها طبعا والفخر بالمنجزات فيها.
0: نعم.
1: اليوم أيضا أسألك ماذا قدم لك هذا الوطن كلاعب؟
0: الوطن قدم لي الثقة، قدم لي حقيقة، حملني المسؤولية. الحمد لله أنه أنا قدرت أني أنا أبذل كل جهدي وطاقتي لخدمة هذا الوطن العظيم اللي قدم لي الشيء الكثير في وجعل فيه ذكريات جميلة أعتز فيها وأفتخر فيها للأجيال القادمة إن شاء الله، لعيالي وإن شاء الله والأجيال القادمة. فهذا الوطن حقيقة مهما قلت ومهما تكلمت ما راح أوفي حقه.
1: أكيد.
0: شكرا وطني المملكة العربية السعودية على كل شيء قدمته لي، الثقة، المسؤولية، أيضا قدم لي شرف أني أنا أمثل المنتخب السعودي، وهذا هذا كل مواطن سعودي أتوقع يتمنى، هذا بحد ذاته يخليني أنا سعيد ويخليني دائما راسي مرفوع.
2: الله، هذه شرف كبير جدا. كابتن محمد يمكن لو عاد بك الزمن شوي، خلنا نرجعك شوي، لو عاد بك الزمن يعني في إحدى المباريات اللي ممكن تبذل فيها كل طاقتك مهما كان في مباريات المنتخب، أي مباراة تختار وأي بطولة أيضا؟
0: والله شوف يعني لو عاد بي الزمن يعني صراحة يعني بقول في نفسي أنه أنا ما أمثل نفسي.
2: صح. ماذو وطن كامل.
0: نعم. أنا أمثل وطن كبير وعظيم والمملكة العربية السعودية، ف يعني أكيد راح أبذل كل ما في وسعي وأي بطولة سواء قارية سواء خليجية سواء ودية، دامني أنا لابس السيفان ونخلة أكيد راح أثبت وجودي وراح أسوي كل ما أستطيع. كفو. أني أنا أرد ولو جزء بسيط من هذا الوطن العظيم اللي أعطاني إياه.
1: الله يعطيك العافية. الله، والحقيقة إحنا اليوم جدا فخورين بك كابتن محمد.
0: بالعكس.
1: وبكل لاعب مثل المملكة العربية السعودية، بعيدا يعني عن الأندية وتعصبات الأندية. أيوة. إحنا نظل يعني ننتمي إلى وطن واحد تحت راية واحدة.
0: نعم نعم.
1: وأعتقد يمكن هذه رسالتكم صادقة الدائمة.
0: صادقة فعلا وفعلا. وأنا بهالمناسبة صراحة أني أنا طبعا اليوم زي ما أنتم عارفين وعارفين المستمعين أن اليوم مباراة مهمة للمنتخب. صحيح. السعودي مع منتخب الكويت. يعني أنا رسالة أوجهها لكل لاعب، ترى أنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل المملكة العربية السعودية، تمثل الوطن. أتمنى أنه كل لاعب في المنتخب السعودي يعطي كل ما يملك، كل ما يعرف في عالم كرة القدم يقدمها في هالمباراة وفي البطولة كلها.
1: أكيد. المسؤولية اليوم زيادة. إيه. لأنه اليوم اليوم الوطني. أيوة. فهم يعني. أيوة. اجتمعت عليهم
0: هذه. فأتمنى أن شاء الله كل لاعب وهم واللاعب إن شاء الله. صحيح. أنهم عارفين الشيء هذا وبإذن الله أن يبيضون وجيهنا إن شاء الله يقدمون كل ما أوتوا من قوة
2: بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنه فاننا فوز بالبطولة
0: إن شاء الله بإذن الله فاننا.
2: بس تتوقع النتيجة اليوم كم؟
0: ان شاء الله فوز المنتخب. انا متوقع ان شاء الله
1: ما في اليوم توقعات غير هذه.
2: لا كم النتيجه يعني رقم اي رقم؟
0: النتيجه اتوقع 2-1 للمنتخب السعودي.
2: ان شاء الله
0: دائما توقعاتي دائما تصيب.
1: يا ما شاء الله تبارك.
0: فان شاء الله اتمناها ان شاء الله البطوله، مو بس المباراه، البطوله كلها
2: ان شاء الله
0: السعوديه. وهذا املي ان شاء الله باذن الله يوفق نجوم ان شاء الله. يا رب.
2: نحن نشكرك كابتن محمد الخوجري على هالمساحه الجميله معنا في يوم الوطن والاحتفاء بهذا اليوم الوطني السعودي اللي نفخر فيه ونفاخر. شكرا لك وشكرا. شكرا. لوجودك معنا.
0: الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم انتم جميع المسؤولين على منحي هالفرصه اللي اعبر فيها عن مشاعري تجاه مملكه الحبيبه.
1: يا وطني سعيد، اتمنى لك. شكرا
0: الله
1: جزيلا.
0: يسلمك وانا اسعد ان شاء الله.
3: يا اخي شو اني سعودي؟ والله العظيم اقولها والله العظيم اقولها وانا صادق، الحمد لله اني سعودي. لو اطلع من ذا الدنيا بس اني اقول شو اني سعودي، هذا بعد ذاته يكفيني. والله العظيم انظار العالم، كل العالم قاعد تناظر السعوديه وش قاعده تسوي. صرنا مضرب مثل في اشياء كثير، صاروا العالم يقول يا ليت يا ليت عندنا واحد مثل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائد ملهم خلى العالم يقولون بس يعني نبي لو نص اللي عندكم، بس تفتح الخريطة وتلفت يمين يسار تقول أشولنا على الأمن والأمان اللي عندنا عايشين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في اليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا. طبعا ودي أقف يعني وقفة بسيطة لو سمح لي مخرجنا مع إقرار اليوم الوطني السعودي، أو متى كان تاريخ هذا القرار، بعض المعلومات اللي نحب أنه احنا نشاركها المستمعين والمستمعات. طبعا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يعد حدثا سنويا بارزا ارتبط بصدور الأمر الملكي عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بإعلان توحيد أرجاء البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختيار يوم الخميس 21 من جمادى الأولى لعام 1351 للهجرة الموافق لـ 23 من سبتمبر لعام 1932 للاحتفاء به كيوم وطني. طبعا هذه أول معلومة، ولسه ما زال لدينا كثير من المعلومات اللي راح نشارككم فيها اليوم بهذه المناسبة الوطنية.

0: ونرجع لزميلنا حمود العتيبي. حياك الله يا حمود.
1: مساء الخير يا تهاني ومساء الخير للمستمعين الكرام. بالفعل يعني تهاني مثل ما تذكرين دائما وزملائنا في كافة مناطق المملكة، يعني ما شاء الله الفعالية الجميلة، احتفالية اليوم الوطني يعيشنا بطبعا أجواء جميلة من خلال تواجد المواطنين وأيضا الشباب الكبار الصغار بالأزياء السعودية وأيضا بالاحتفاء باليوم الوطني
0: أكيد.
1: الإعلام وحتى الشباب الصغار اللي اليوم أكيد مستفيدين بزي بالثياب والإعلام واللي حاطين لابسين القصب واللي لابسين يعني الصايات العرضة والأشياء الجميلة من خلال تواجد الشباب والبنات. أيضا إذا بناخذ لقاءات سريعة مع بعض الشباب الصغار اللي يحتفلون بهالمناسبة، نتعرف عليكم يا شباب.
2: ناصر يحيى محمد يحيى شراحيل.
1: يا أهلا وسهلا يا ناصر، وأنت شو اسمك؟
3: يا زهر يحيى محمد شراحيل.
1: يا أهلا وسهلا. وأنت؟
3: سامي محمد يحيى شراحيل.
1: أهلا وسهلا سامي، وش تقولون اليوم في مناسبة اليوم الوطني؟
3: والله أحلى يوم واستانسنا كثير وممتع والله.
1: ممتع ها؟ وش تقول في اليوم الوطني؟
3: شيء ممتع جدا.
1: وانت اليوم ايش تقول في اليوم الوطني؟
2: الله يحفظ الملك محمد بن سلمان.
1: الملك سلمان والامير محمد.
2: والامير محمد بن سلمان الله يحفظهم.
1: طيب هل يعني المشاعر اليوم ايش؟ انتم بالجوار منطقه تاريخيه واثريه، وايش تقولون اليوم؟
2: منطقه فنانه وفيها فعاليات وحلوه وواحده كل يوم يوم وطني.
1: حلو. حافظ نشود اغنيه للوطن؟ حافظ سارعي؟ قول لي سارعي يلا.
3: سارعي للمجد والعلياء، مجددي لحارق السماء، وارفع الحفاك الأحمر يحمل النور المسطر، رددي الله وأكبر يا موطني موطني، كالعشق صحر المسلم عاش الملك من العلم والوطن.
1: ما شاء الله. وانت حافظ أغنية نشود اليوم تقولها؟ قول يلا.
3: شاري
1: برضو يلا.
3: مسجد العليا مسجد لخالق السماء، وارفع الخفاق الأحمر يحمل النور المسطر، رد الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم والوطن.
1: يعطيكم العافية يا شباب، ما قصرتوا. شكرا لكم.
3: شكرا
1: شكرا شكرا. إذا أخذ ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟
4: طيب الحمد لله.
1: شو اسمك؟
4: سلام زحمة.
1: أهلا وسهلا. لابس ما شاء الله اليوم أخضر فأخضر.
4: إيه.
1: طيب وش تقول في اليوم الوطني؟
4: والله أقول اليوم يوم فخر عالمي في يوم السعودي.
1: إيه.
4: ونتشرف إن حنا عندنا يوم وطني وش اسمه و... تعرف يعني
1: فعالية حلوة.
4: إيوه.
1: حلو. طيب وش اسمك يا شاطر؟
5: ياسر.
1: وش تقول في اليوم الوطني؟
5: يعني بلبس خضروني مع زي
1: هو. بلبس خضرون زي أخوك؟ طيب إيش تقول في اليوم الوطني؟ تعال يا شباب، تعال تعال يا أبو، تعال. كيف حالك؟
5: الحمد
1: لله.
5: إيش؟
1: يعطيك العافية، شكرا. شو اسمك؟
6: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن، إيش تقول في اليوم الوطني؟
6: والوطن لعندنا.
1: جاي من قصر المصمك؟ تفرج فيه؟
6: إيه.
1: كيف القصر المصمك والأجواء؟
6: الحمد لله طيب.
1: حلوة؟ حلوة. يعطيك العافية، شكرا لك. تعالي حلوة، تعالي يا بنات. شو اسمك؟
7: أنا اسمي شفاء.
1: وانتي؟
7: هذا.
1: أهلا وسهلا. ايش تقولون في اليوم الوطني؟
7: وطني سعيد.
1: ايش تقولين؟
7: وطن سعيد.
1: وطن سعيد. طيب تعالي تعال. كيف حالك؟
7: طيب الحمد لله.
1: شو اسمك؟
7: ماجد.
1: أهلا وسهلا ماجد. ايش تقول في اليوم الوطني؟
7: يوم الوطني نحتفل
1: اليوم. ايوه
7: نستانس.
1: حلو. مبسوط؟
7: اي مبسوط.
1: طيب ان شاء الله دوم. تعال يا بطل، كيف حالك؟ وش الاشياء الحلوه اللي على وجهك هذه؟ وش الرسمات؟
7: أيه.
1: او شيء شو اسمك؟
7: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن، ايش تقول في اليوم الوطني؟
7: وطني سعيد لكل واحد.
1: من اللي رسم على وجهك؟
7: بنت خالتي.
1: خالتي ها؟ رسمه حلوه عليك؟
7: ايه.
1: الابيض والاخضر ها؟
7: ايه.
1: يعطيك العافيه، شكرا لك. يعني تهاني، هذه أجواء بسيطة جدا من مشاهد الشباب والبنات اللي موجودين والصغار اللي مثلون طبعا جيل المستقبل إن شاء الله في المملكة العربية السعودية من خلال احتفائهم الصغار والكبار كلهم طبعا مثل ما ذكرت الألوان
0: ما شاء الله.
1: يعني أجواء جميلة ما شاء الله تبارك الله. يا يعني ملفتة للانتباه، انه حتى المقيمين اللي موجودين في المملكة العربية السعودية نفس الحكاية، لابسين الاعلام وضاربين الوجه بالابيض والاخضر والالوان، يعني على مختلف شرائح المجتمع الكبار والصغار، يعني منطقة أثرية مثل منطقة قصر الحكم ومنطقة قصر مصمك، فكل الأجانب الموجودين غالبا ما شاء الله حتى بعوائلهم يعني
0: يحتفلون بهذا اليوم،
1: يحتفلون وانتماءهم بهذا الوطن. صحيح
0: والله. أنا الحقيقة حمود يعني أعجبني قبل شوي البنات الصغار سارعي والحروف يعني ومخارجها غلط، ومع ذلك مصممين أنهم يحتفلون باليوم الوطني.
1: أكيد أكيد، يعني نعذر الصغار يعني
0: أكيد أكيد
1: ما طبعا يعني أكيد هذه الأنشودة الرسمية السلام الملك الوطني أكيد. دائما محفوظة لدى الصغار والكبار
0: بالضبط،
1: والتعبير دائما يعني لا يلمون في خلال هذه الأيام والفرحة، حتى الكبار أحيانا ما يقدرون يعبرون.
0: أكيد أكيد حمود، استمتع بالمكان اللي تواجد فيه وإن شاء الله لنا عودة معك بإذن الله. شكرا لك.
1: بإذن الله إن شاء الله. وإنت
8: أنا من هالأرض، أمي الصحراء أحضنتني رمالها وارتويت بطهرها، أطعمتني تمرها وفرشت لي ظلالها. أنا من هالأرض اللي ما لعيالها غيرها أرض، عاشق هالرمل من خلقنا الله لين أموت، عاشق جرد الروابي والفيافي والخبوت، عاشق طين البيوت وفترة خيوط الوبر، وعاشق ما في البشوت من عضل طيب وفخر. حبيبتي ما أجملك، قالوا البيت الحرام، قالوا البيت الحرام قلت أرضي، قالوا الشرع الإمام قلت أرضي، قالوا الحب السلام قلت أرضي، قالوا في مدحك تزود قلت يفداها الحسود، ما على هالأرض أرض مثل أرضي.

حياكم الله مستمعي الكرام في هذه الفترة الرابعة من الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وطن الأمجاد والإنجازات، وطن المستقبل الذي نسعد بأن نحتفي به في هذا المساء الجميل وفي هذا اليوم البهيج. أحيانا تبدأ شخصية من مجرد فكرة أو رسمة، لكن مع الخيال والعمل تتحول هذه القصة والهوية إلى عالم كامل. ضيفتنا اليوم خاضت تجربة مميزة في عالم الرسوم المتحركة من خلال شخصية فاطمة، وطبعا هي شخصية انمي

0: ميشن سعودية، ومن نوعها اللي دائما ما يصبح هذه في هذه الشخصيات وفي هذه الرسوم المتحركة تأخذ الطابع التراثي، لأنه في تخصص أجمل. فهذا المشروع كان جهد فردي من شخص واحد، الفنانة والرسامة هناء الصبحي. حياك الله هناء.
1: يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. ما شاء الله يعني مبدعة في هذا المجال. وخلينا نبدأ يعني من شخصية فاطمة، كيف بدأت الفكرة أصلا يعني، وبدأت يعني تتبلور لدى الأستاذ هناء؟
1: كل عام وطننا الغالي بألف خير، أشكركم على الاستضافة.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أرفع اسم التهاني لقادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد محمد بن سلمان وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية. قصة فاطمة بدأت معي من اهتمامي برؤية 2030 وتحديدا بالحراك السياحي والتنموي التي تشهده المملكة، وبحكم عملي أخصائي تنمية اجتماعية في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة كنت أشوف المقومات التاريخية والتراثية التي تتميز فيها محافظة الجمون، وأفكر كيف ممكن نستثمر هذه المقومات ونقدمها بطريقة مبتكرة.
0: يا سلام.
1: وفي نفس الفترة ما أنسى كنت متطوعة في جمعية كهاتين للأيتام في تصميم المبادرات التطوعية لهم، وصممت مبادرة فاطمة المرشدة السياحية الرقمية، وهنا حصل موقف يعني عمل نقلة نوعية لهذه المبادرة.
0: ما شاء الله.
1: لما قدمت المبادرة للجمعية لفتت الفكرة انتباه مدير الجمعية في ذلك الوقت، وطلب اجتماع مع صاحب الفكرة وذكر إن الفكرة متميزة وتستحق المشاركة في جائزة الإبداع بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وإن باب المشاركة سيفتح خلال الأيام القادمة. وفعلا شاركت والحمد لله حققت المركز الأول في الجائزة، ومن هنا بدأت انطلاق الشخصية فاطمة.
0: ألف ألف مبروك، تستاهلين. يعني ما شاء الله الشخصية سعودية لكن فيها لمسات يابانية، صحيح؟
1: أيوة.
0: أي كيف يعني استطعتي التوازن بين الهويتين؟
1: كلنا وإحنا صغار وكبار نحب شخصيات الإنمي، فكنت أسأل لماذا ما يكون عندنا شخصية سعودية لها نفس الحضور والتأثير؟ فأخذت من الإنمي أسلوبه الجاذب، لكن كنت حريصة إن هوية فاطمة تكون سعودية ومأخوذة من وادي فاطمة وتراثه. وهنا بدأت أبحث عن رمز ثقافي مميز في الوادي، ووجدت البرقع التراثي لنساء وادي فاطمة كان شكله غريب ومميز، ولم أكتفي أن أضيفه للشخصية بشكله التقليدي، بل وظفته بطريقة مبتكرة وعصرية مع الحفاظ على رمزه الثقافي ومكوناته الأساسية. أقول لك كيف. فمرة ترتديه فاطمة على الجنب مثل الكاب، ومرة تغطي بها وجهها بالكامل. وهنا لما تغطي وجهها بالكامل تبدأ رحلتها عبر الزمن وتأخذنا إلى تاريخ المكان وتراثه، وتقول مع برقع فاطمة التراثي العجيب يصبح الماضي قريب.
0: جميل. الأستاذة هنا يمكن من خلال هالفكرة وهذا الجهد والمميز من الرسم والتصميم وبناء الشخصية ورحلة ممتعة، الشخصية ترشحت لعدد من الجوائز. وشعورك أول ما عرفتي بالترشيحات معي أستاذة هنا؟
1: أيوه هلا.
0: يعني أقول الشخصية ما شاء الله من خلال هالفكرة والرسم والتصميم وبناء يعني فعلا شخصية تبدو كأنها واقعية، لكن الشخصية شخصية فاطمة مرشحة أيضا في عدد من الجوائز. شعورك بأول ما عرفتي بالترشيح؟
1: طبعا الشعور رائع، خصوصا لما أتذكر إن فاطمة بدأت كفرصة عمل تطوعية للأيتام، بعدها بدأت تحقق جوائز وترشيحات وإنجازات وطنية ودولية، وكل إنجاز كان يعطيني ثقة أكبر بالفكرة، لأن هذه الجوائز كما تعرف والترشيحات تمر بمعايير وتقييمات وطنية ودولية، وتحقيق فاطمة فيها مراكز متقدمة كان بالنسبة لي دليل على قوة الفكرة وريادتها، وكان يرفع طموحي لها ويخلوني دائما أسأل ما الخطوة القادمة، وأشعر أن في شخصية فاطمة حقيقة بركة بتوفيق من الله، لأنها بنيت من الأساس على عمل تطوعي للأيتام وبنية صادقة

0: وأشوف البركة الحمد لله مستمرة في إنجازاتها إلى اليوم بفضل الله.
1: بإذن الله. شكرا لك أستاذة هناء الصبحي، وأنت رسامة ومصممة في مجال الأنمي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا
1: شكرا لك. يا هلا وسهلا.
0: العفو.

0: هنا المملكة العربية السعودية وطن نفتخر بأن ننتمي إليه ونعتز بكل شبر من أرضه وبكل إنجاز تحقق على ترابه. وطن جمع التاريخ والأصالة ومضى بثقة نحو المستقبل حتى أصبح الفخر به شعور يسكن كل قلب. ننطلق معكم أيضا مستمعين الكرام ومع زملاء وزميلات في الميدان في هذا الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ومع زميلتنا نورة المالكي. نورة مساء الخير ويوم وطني سعيد.
1: أهلا وسهلا ومساء جميل اليوم باللون الأخضر، مساء جميل على الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، وكل عام وجميع شعب المملكة. ويعني هذا الاحتفال الجميل كلنا إن شاء الله بإذن الله نكون يعني في أكثر أمانا وأيضا في أكثر راحة واسعة. مساء طبعا سعيد عليكم زملائنا بالاستوديو ظافر وتهاني، يعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا أنا ودي أقول قبل كل شيء أهنئ طبعا والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باليوم الوطني السعودي، وأيضا ولي عهده يعني أمير العالم محمد بن سلمان، وكل عام وهم إن شاء الله بإذن الله ملوك لنا وسادة لنا وأولياء لنا في هذا الوطن. اليوم أنا موجودة في الدرعية، دائما الدرعية يعني حتى بدون مناسبة فهي دائما تمثل يعني نجد وتراث نجد، والناس دائما في كل المناسبات يحتفلون في هذه الأماكن. في اليوم أنا موجودة في السمحانية.
0: كيف الأجواء عندك نورة؟ ما شاء الله
1: جدا جميلة، يعني كل يحتفل بطريقته، من فنانين اليوم وأيضا من مواطنين وأيضا من مقيمين. كمان ما شاء الله شارع السمحانية مكتظ بالنشاطات والفعاليات الخاصة اليوم باليوم الوطني السعودي. طبعا فعاليات جدا مميزة، يعني اليوم الزائر والموجود في هذا الشارع يقدر طبعا يشارك اليوم هؤلاء الفنانين في رسوماتهم مثل الرسم على الجدار، التصوير. جدا جميل يعني الموقع، وهو دائما أنا أسميه شارع السمحانية هو للفن والفنانين، لأنه فعلا ما شاء الله تبارك الله أحيوا هذا المكان الجميل. فيها صورة معروفة في شارع السمحانية لوالدنا الملك سلمان، معروفة بأنها كانت رسمة على إحدى المباني. في اليوم ما شاء الله إحنا التقطنا أصحاب يعني هذه الرسمة وودنا نتعرف عليهم أكثر، واليوم هم يعني لهم
0: اتفضلي.
1: يعني لهم ايضا يعني هذه الفعاليه والنشاط مقدمينها اليوم، مثل الان انا متواجده في الرسم على الجدار، ففكره جدا جميله.
0: اي ابد
1: نترك الحديث
0: يعني نترك الحديث معك ومع ضيفك، تفضلي يا نوره.
1: طيب اهلا وسهلا استاذ، واولا نتعرف عليك وايضا على يعني هذه المؤسسه او الكيان اليوم اللي نفذ هذه الفعاليه.
2: الله يحييك، اول شيء احب امسي عليك وعلى الساده المستمعين ونقول لهم كل عام وهم بخير باليوم الوطني، والله يديم الامن والامان علينا وعليهم باذن الله. طبعا احنا مؤسسه فنيه، اول ما بدينا تقريبا من 2019 احنا شباب بصماتنا موجوده في شارع السمحانيه، من رسمه الملك سلمان ورسمه الملك عبد العزيز. في عندنا كل سنة مشاركات، نحب نخلي الناس تتفاعل معنا وتشارك معنا وتفرح معنا. فالسنة هذه حبينا أن نسوي جدارية لقوات المسلحة وللمباني التراث حق السعودية، والشباب زي ما انت شايف الناس فرحانين وقاعدين يشاركون معنا بالتلوين. عندنا فعاليات كثيرة منها الرسم والتلوين على المجسمات 3D بأحجامها الكثيرة.
1: جميل اليوم أن الفكرة يعني من الرسومات الموجودة القوات المسلحة، بأنه رجل الأمن ترسمونه اليوم على هذه اللوحة، في طبعا أدوات بسيطة نقدر نقول يقدر يعني أي شخص أنه يرسم فيها اليوم، ولا؟
2: أكيد أكيد، هي المجرد اللي موجودة اللي هي البخاخات حقة الرسم والألوان العادية اللي هي ألوان الإكس،
1: ويقدر أي شخص حتى لو ما كان عنده حس فني أو فنان،
2: حتى لو ما كان عنده، أهم شيء هو الواحد ينبسط، وبنفس الوقت احنا محددينها للناس علشان ينبسطون فيها ويقدروا يلونونها وتطلع بشكل مناسب.
1: دائما هي عندكم فعاليات أو النشاطات تكون في المناسبات الوطنية أو غير؟
2: إيه أكيد، لا عندنا في اليوم الوطني ويوم التأسيس، وعندنا أي يوم يشارك فيه الوطن، وعندنا أشياء خيرية مع وزارة الصحة، مع أماكن كثيرة
1: وشراكات
2: عندنا شراكات كثيرة، وإحنا عندنا شهادات فوق 50 شهادة كلها تطوعية وأشياء تخدم المجتمع.
1: لا صراحة إحنا اللي فخورين فيكم اليوم كيعني طاقم سعودي وسعوديات يعني فنانين، صراحة أفكار جدا جميلة وحييكم عليها. كمان في منطقة للطفل، إحنا يعني إذا في مساحة للوقت زملائنا نروح لها الأطفال ونشوف فرحتهم في هذا اليوم وطريقة تعبيرهم بالرسم والرسومات.
0: ما شاء الله. إذا في مجال الأطفال مشاركين في الرسم أيضا نورة؟
1: أكيد أستاذ، طبعا هناك ورشة عمل خاصة.
2: أي طبعا الفكرة هي أنه الأطفال يعني يشاركون، نحب ننمي موهبتهم بالفن منذ الصغر، فممكن أنهم يستانسون ينبسطون يرسمون على هذه ويضيعون وقت يعني
1: في الهاتف. وأيضا تعبير عن يعني فرحتهم لهذا اليوم، وأيضا ترسيخ أيضا يعني المباني أو نقدر نقول السيف والنخلة والرسومات الجميلة هذه في ذهن الأطفال اليوم، فجدا جميل يعني لهم اليوم. أنا صراحة أشوف كم هائل ما شاء الله من الأطفال، لكن احنا بنشوف مين اللي بيشاركنا اليوم صوت معانا. اهلا وسهلا يا حلوه، ما شاء الله زي اليوم كله يوم وطني ما شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اول شيء ابغى اعرف اسمك.
3: ايه.
1: مين؟
3: ايه.
1: ايه يا ايه ما شاء الله، وش قاعده ترسمين؟
3: ترسم هذه.
1: هذه وش
3: هذه؟ نقله.
1: وهذه
3: هاي علم.
1: لا هذه ايش؟ سيفين ونخلة. طيب وش حابة تقولي اليوم في اليوم الوطني؟ كل عام
3: أنتم بخير.
1: تقولي مين اللي توصلي السلام لمين اليوم؟
3: سلام السعودية. وأنا.
1: طيب لبسك اليوم ما شاء الله جميل، يعني مين جاب لك اللبس الحلو هذا؟
3: ماما.
1: وما شاء الله الكريستالات اللي حطتها على وجهك مره جميله. شكرا لك يا آية، مبسوطه اليوم من الرسومات، يعطيك العافيه يا رب.
0: شكرا والله لك نوره،
1: يعني
0: والله
1: صراحه مشاعر جميله يعني فعلا. ان شاء الله انه قدرنا نوصلها لكم اليوم على هذه الرسومات الجميله، والاطفال يعني مبسوطين وقاعدين يعبرون فعلا عن فرحتهم بهذا اليوم، اليوم الوطني السعودي. ان شاء الله نلقاكم في جوله
0: باذن الله، احنا معكم متواصلين ان شاء الله نوره. شكرا لك وشكرا ايضا لهذه اللقاءات الجميله، ولكن حينما نتحدث عن الوطن نعجز احيانا ان نختصر المشاعر في كلمات، فكيف نختصر وطنا يسكن القلب؟ كيف نصف ارضا تحمل اسمها فخرا ونرفع رايتها اعتزازا؟

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها توما جاء،
0: خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

رحب بالجميع في هذه التغطية المباشرة لليوم الوطني بمناسبة يوم الوطن. اليوم طبعاً 23 من سبتمبر هو اليوم الوطني السعودي اللي نحتفل فيه في كل عام بالمزيد من الإنجازات. اليوم موضوعنا نتكلم فيه عن إبداع الوطن في رعاية الإنسان، في جودة الحياة، في وطن يراهن على الإنسان قبل كل شيء، حيث أصبح الإبداع والابتكار أحد أهم محركات التنمية وصناعة المستقبل. الموهبة حين تجد البيئة الداعمة تتحول إلى فكرة، والفكرة إلى ابتكار، والابتكار إلى أثر يخدم الوطن والمجتمع. في يوم من الوطن السعودي اليوم نستحضر ما يحظى به المبدعون والمبتكرون في المملكة من اهتمام وتشجيع وتمكين، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية وصناعا لمستقبل أكثر ابتكار وتقدم. ضيفي في هذا الموضوع الدكتور محمد بن عيد السريحي، رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار. حياك الله يا دكتور محمد. دكتور محمد، ألو، نرجع نعود الاتصال بالدكتور محمد. وفعلا اليوم لو تحدثنا عن هذا الأمر نتحدث عن الإبداع والابتكار اللي أصبح رافد من روافد العلم السعودي في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية. اليوم نسمع عن طلابنا وطالباتنا من بداية يمكن المتوسطة، المرحلة الثانوية، المرحلة الجامعية، نجدهم مبدعين، مبتكرين، لديهم العديد من الأفكار الإبداعية التي يسخرونها لخدمة هذا الوطن، ويشاركون أيضا بأفكارهم وإبداعاتهم في المحافل الوطنية داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا كل هذا ما كان ليكون إلا بدعم من المملكة العربية السعودية وتسخير كافة السبل التي تساعد المبدع والمفكر والمبتكر على أن يزيد هذا الإبداع وأن يتميز أيضا بهذا الإبداع، وكذلك أن يرفع راية الوطن بإبداعه وأفكاره.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج طبعا عزنا بطبعنا اللي اليوم نتحدث فيه عن اليوم الوطني، وهذه التغطية المباشرة لاحتفالات اليوم الوطني وكذلك لجولات مراسلينا، بالإضافة إلى الإبداع وجانب دعم الإبداعي للإبداع والابتكار. طبعا كنت قدمت لضيفي قبل قليل ولكن للأسف انقطع الاتصال. نعيد الترحيب بالدكتور محمد ابن عيد السريحي، حياك الله يا دكتور محمد.
1: يا أهلا وسهلا أستاذة تهاني، وفرصة طيبة أن نلتقي على أثير إذاعة السعودية في يوم مبارك، يوم العز والفخر، اليوم التوحيد على يد المغفور الملك عبد العزيز، يرفع اسم تهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير بن أديم الله الأمن والأمان وقيادتنا، ونتطلع للمزيد من التطور والازدهار.
0: نعم دكتور محمد، وأنت رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار، ودعنا ننطلق من هذه النقطة، كيف أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها لدعم المبدعين والمبتكرين؟
1: جميل. أولا بداية الإبداع والابتكار هذا هي موهبة، إنما لما نرى ما تقدمه دولتنا العظيمة بتبني الأطفال منذ الصغر في برامج عدة، وهي مؤسسة الملك عبد الله ورجال
0: الموهبة
1: الموهبة والعديد من هذا، هذه تعتبر هي الغراس الأول لإنشاء المبدعين المبتكرين في الوطن.
0: صحيح.
1: حيث دفعنا نحن دولتنا ما شاء الله الشابة ومناهجنا التعليمية كلها الآن فعلا تسلط على عدم الدراسة التقليدية إلا هو الاكتشاف، وفعلا نراهم الآن يحققون الجوائز على ISIS والعديد من المنظمات والمستويات العالم الدولي وليس بس العربي.
0: جميل جدا. اليوم نتحدث عن

0: الاستثمار في الإبداع والابتكار، صحيح؟
1: نعم بإذن الله.
0: لماذا يعتبر استثمارا؟
1: جميل. أولا أبرز أوجه اهتمام حكومة الرشيدة باكتشاف الموهوبين زي ما قلنا من الصغر. لأنه ماذا يعتبر الآن كانت تنظر العالم لدولنا بذات منطقة الخليج أنه هي ثرواتها عبر النفط عبر المواد الخام، إنما الآن دولتنا الرشيدة تنظر إلى التحول إلى الاقتصاد ألا وهو رأس المال البشري، هم هذا الاقتصاد المعرفة التقدم. رأينا كيف الاهتمام بالمبتكرين والمبدعين، الحاضنات، منشآت الأعمال،
0: صحيح،
1: دخولهم بالعديد من المشاريع اللي فعلا تركز على أنه إحنا الآن توجه قيادتنا والتخطيط الاستراتيجي إلى الاستثمار في الإنسان وليس في المورد الطبيعي.
0: جميل جدا. طبعا تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع وابتكارات دكتور محمد، هل فعلا أثر حقيقي؟ يمكن احنا يعني في برنامجنا وفي كثير من برامجنا في إذاعة الرياض نغطي لهذا النوع من المواهب وحصاد هذه الموهبة وتحويلها طبعا إلى أرض الواقع، ويمكن وقفنا على كثير من المشاريع، لكن نحتاج منك دكتور أنك توضح لنا كيف تم دعم الموهوبين والمبتكرين وتمكينهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وابتكارات لها أثر حقيقي.
1: جميل أستاذة العزيزة، احنا لما نشوف أبرز ما يميز المرحلة الحالية في المملكة إلا الاهتمام بالموهبة والابتكار، لم يعد مقتصر على اكتشاف الموهبة فقط، لا تعد ذلك، أصبح منظومة متكاملة عندنا الآن، هيئة المهتمة للابتكار والتطوير والبحث العلمي، اكتشاف الموهبة، تنميتها، أيضا تمكينها وتحويلها للابتكار ليكون أثر اقتصادي. كيف ذلك؟ إنه دعمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتوجه خلال التوسع في برامج اكتشاف الموهوبين، الإثراء العلمي، الربط ما بين مراكز البحث العلمي وما بين المبدعين، دعم البحث، الابتكار. أيضا الآن عندنا منظمات معنية بالابتكار، واهتمت الآن معظم كلياتنا وجامعاتنا،
0: صحيح،
1: ومعاهدنا يكون فيها إما تخصص إما قسم معني بالابتكار أو تطوير، يعني فهذا كلها معناته إحنا يعني الآن إعداد يعتبر برنامج، خلينا نقول اللي مهتم بالإبداع، وهذا طبعا نتائج الآن نراها على الجوائز اللي حققت في الفيزياء، في العلوم الكثيرة، في الطيران، في يعني العديد من النتائج. هذا يعتبر إضافة إنه عندنا هيئة تنمية البحث والتطوير للابتكار، هذه تعتبر تعزيز المنظومة المبتكرين وفعلا تحول أفكارهم إلى ابتكارات إلى مواد منتجة تحاكي الواقع.
0: صحيح
1: فعلا،
0: صحيح صحيح.
1: وهذه راح يتسوى يعني صاحب سمو الملك حفظ الله الأمير الطموح، يعني فعلا أنا أقول من حسن حظ جيلنا هذا أنه فعلا ولي عهدهم شاب طموح يفكر بأفكاره، وفعلا دوما هو يضع لهم للتحديات، وفعلا لما يكون القائد هو من يضع بصمة،
0: صح،
1: وهو
0: صحيح،
1: من يعني يكابر بالتحدي وطموح ودوما يضرب لهم الأمثلة، فهذا فعلا حاليا بهم يكون الشباب يعني يواكبون توجهاته والعطاء اللي هو ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية ويزيدوا فعلا نفتخر فيه، وأصبح أيقونة للعالم.
0: نعم صحيح دكتور محمد، يعني الحقيقة يعني البيئة المحفزة دائما تصنع فارقا. نرى اليوم حضور ما شاء الله تبارك الله متزايد للشباب السعودي في مجالات الابتكار والتقنية والبحث العلمي. دعنا نتحدث عن رافد آخر أيضا اهتم فيه الوطن لدعم المبتكر، وهو الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع. كيف تكون شريكة أيضا في صناعة هذا الجيل؟
1: طب سادة العزيزة، يعني لما نتكلم إنه هذا المبدع والمبتكر هو ما جاء يعني فعلا من فراغ، طبعا هي عبارة عن موهبة حباه الله وبعد كذا العمل عليها. كيف العمل عليها؟ يمكن أربع دوائر، ألا وهي الإنسان ذاته وكيف يكسر المعوقات، وبعد ذلك الأسرة، وبعد ذلك المؤسسة. لو أخذنا مثلا إنسان كان عنده قدرات إنما كان يتكاسل يتهامل يتلافى، لكن لما يكون عنده نوع من التوعية ونوع من غرس القيم تجد هذا الشخص فعلا يهتم بأنه ويؤمن أنه أنا فعلا أملك في داخلي شخصية المبدع، شخصية المبتكر. طيب ننتقل للدارة الثانية، الأسرة. الأسرة يقع على عاتقها الكثير، ألا وهو تبني هذا الطفل اكتشاف موهبته. يعني لما الإنسان عنده طفل يجد فيه الإلقاء، يجد فيه حب ربط الأجهزة، التفكير، فهنا تتضح. طبعا في برامج أخرى تختبره علميا، إنما في أشياء يعني تكون ملموسة بالنظر، بالإلقاء، سعة الفكر، كيف لو أنا سردت عليه قصة،
0: صح،
1: هو يعطي لي لها ختامه. تيجي للأكبر بكذا أو الحلقة الثالثة، المدرسة، المناهج، الاهتمام مثل مؤسسة الملك عبد العزيز

0: هذه تعتبر جزء من منظومة التعليم اللي هي فعلا صيغة المبدع، بس صيغة بشكل أسس وقيم وتحفيز. وطبعا المجتمع والمنظمات اللي هي مثلا الجامعات، المجتمع، البيئة المحيطة فينا، هذا تعتبر هي المحيط الأكبر اللي فعلا يحفز ويشجع هذا الموهوب ليكون فعلا صاحب هدف في مجتمعه.
1: نعم صحيح. السؤال الأخير لك في هذا اللقاء الجميل دكتور محمد، في اليوم الوطني السعودي، ما الرسالة التي توجهها للمبدعين والمبتكرين السعوديين، وما الذي تقول لكل شاب وفتاة لديهم فكرة يعتقدون أنها قد تصنع فارقا في وطنهم؟
0: فعلا رسالة أختي العزيزة في اليوم الوطني 96 لكل مبدع مترفر سعودي، أؤمنوا بأفكاركم أولا، فالوطن الذي يملك الطموح وقيادته طموحة، ودوما سمو الأمير يضع لهم خارطة ويضع طموحنا جبال طويق يعني من الشموخ والإباء والقدرة، فكل شاب وفتاة لديه فكرة يعتقد أنها يمكن أن تصنع فارقا لا تستهينوا بفكرة الصغيرة. كثيرا من الابتكارات الكبرى بدأت بسؤال أو ملاحظة أو محاولة أو حتى عبارة عن مشكلة كيف نجد لها حل، وبدأت تظهر وتتوسع وأصبحت قد يكون مشروع، وقد يكون مشروع على مستوى عالي ووطني حتى. والأهم لا تخافوا من الفشل، كثير من يستطيع أن يصنع من ذاتها الإنسان العظيم، إنما سوف تسقط وتنهض وكيف ما شاء، إنما الأهم إنك تؤمن إنه لديك هدف، وليس لديك لوحدك، لديك هدف لتعلو شأن وطنك ودينك. فنحن فعلا أصحاب رسالة، رسول كريم بدأ بالقراءة، فإحنا فعلا لابد نرتقي ونتعلم ونصنع المستحيل. ولو من إحنا دوما نشوف قياداتنا يعني تجابه المستحيل، ولا كلمة مستحيل لا توجد لدينا في قاموسنا. فحاليا بنا نحن شعب شباب وكبار وصغار فعلا يكون نحن على قدر ما ترسمه لنا قيادتنا. وزي ما نقول تعزيز الاقتصاد الوطني ليس فقط بالمواد الخام والنفط، لا، ببناء مستقبل أكثر استدامة. وزي ما قلنا احنا ترى السلطة الحقيقية بأفكار أبنائه وهم البذرة لابتكار سعودي، وإن شاء الله بالعكس احنا آمالنا أنه فعلا كما هو قال سمو ولي عهد أنه صنع بالسعودية وصنع بالشرق الأوسط، هذا طموحنا.
1: صحيح صحيح. الله يعطيك العافية دكتور محمد، شاكرين لك قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم، ويوم وطني سعيد بإذن الله.
0: الله يديم علينا وعلى أوطاننا وقياداتنا الأمن والأمان، ونصنع فعلا المستقبل الذي يرضي ويبلغنا طموح قيادتنا. وعام مبارك علينا جميعا.
1: شكرا جزيلا لك.

سعيد أن أكون بينكم هذا اليوم لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم. الحمد لله عز وجل اللي أعطانا الثروة وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد. هذه البلاد بلاد الحرمين، بلاد نتشرف جميعا أن نخدمها. والحمد لله بلدنا في كل أنحاء في أمن واطمئنان ورخاء، مواطنين جميعا مجتمعين على الحق الحمد لله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هذه التغطية المباشرة من إذاعة الرياض لاحتفالات اليوم الوطني، وننتقل إلى موقع آخر مع زميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
1: أهلا وسهلا فيك زميلتنا تهاني وأيضا جميع طاقم البرنامج اليوم للمرة الثانية فيكم من هنا من الدرعية، حيث بدأت الحكاية وحيث للتاريخ صوت وللوطن ذاكرة. تأتي احتفالات اليوم الوطني لتروي فصلا جديدا من حكاية السعودية. هنا بالدرعية تتزين الأرض بالفرح وتفضح الأهازيج وتستعيد الدرعية ألوانها التراثية، وفي كل زاوية في هذا المكان الجميل رسالة واحدة تقول: هذا وطن نفخر به، وهذه أرض نعتز بتاريخها، وهذه هي السعودية. فاليوم فرحة فعلا باللون الأخضر زي ما أنا قاعدة أشوفها الآن في هذا الشارع الجميل في الدرعية، ولكن استوقفتني بعض المسابقات الجميلة مع الجمهور والزوار، فودنا اليوم ندخل معاهم في جوهم ونشوف مشاعرهم وأيضا نشارك في المسابقة اليوم. ولا يا أستاذ نشارك معكم ولا لا؟
2: لا أكيد حياكم، بالعكس هذا شيء متاح للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك أولا، ونعتذر إحنا سحبناك شوي من الجمهور، لكن ودنا أول شيء نتعرف عليك وأيضا عن الفعالية الجميلة هذه.
2: يا هلا فيك، معك محمد الهمامي رسام جرافيتي، أحد أعضاء فريق سنبل آرت للفنون. مثل ما أنت شايفة قدامك، إحنا قاعدين نحاول قد ما نقدر نشارك الناس والزوار هذا اليوم الجميل والفرحة زي ما أنت شايفة بالجميع، لكن نقدم لهم نحت على الأكواب الفخار بأساميهم، على شو اسمه طباعة على الأشياء، تيشيرتات ومسابقات، يدخلون على الباركود ويشاركون ويتفقون.
1: ما شاء الله الزحمة والناس هنا ما شاء الله متجمعين عشان الفكرة الجميلة هذه اللي هي الرسم باللغة العربية أو الخط العربي عفوا، وأيضا على الأكواب أو المقات هم يجيبونها ولا هي موجودة عندنا؟
2: لا موجودة عندنا، كل شيء موجود عندنا،
1: وكمان الرسم على التيشيرتات
2: والرسم على
1: أي رسمة أطلبها؟
2: إيه عادي. وعندك الرسم على الجداريات، قاعدين نخلي الأطفال يشاركون معنا الرسم. حلو. رسمة تفاعلية.
1: طيب بالنسبة للمسابقة اليوم ما شاء الله، وش أسئلتكم؟ تغششونا شوي، بتصير تخسيس على الهواء، كل الناس راح تعرف.
2: هذه مشكلة، هذه ما نقدر صراحة.
1: طيب ودنا نعرف يعني فكرة المسابقة اليوم وأيضا الجوائز المقدمة للزوار.
2: فكرة المسابقة أن في باركود يدخل على المسابقة.

0: سابق ومجموعة أسئلة عن تخص اليوم الوطني.
1: حلو.
0: لما يجاوب راح يدخل معنا السحب على رسمة على توتباك. أحد الجمال
1: هدايا من ضمن طبعا الرسم اليوم أو النشاط المقدم.
0: كل شيء هنا من إنتاج فنانين المجموعة نفسها.
1: فنانين
0: تشكيلين. فنرسم على توتباك الرسمة اللي حابها الفايز ويستلمها.
1: حلو مرة جميل. احنا والله ودنا ناخذ كمان من الزوار يعني اذا في باقي وقت ونشوف ردة فعلهم او مشاعرهم اليوم او ردة فعلهم ايضا عن هذه المسابقة ولا ايش رايك؟ اذا في مجال.
0: اي ابد
1: تفضل. هناك زوار صح ولا لا؟ هذول مستفيدين اليوم من المسابقة ولا فائزين؟
0: الفائز ما موجود
1: الحمد. ايوه حلو. حابين شبكم معنا اليوم؟ انتوا شاركتوا اليوم في المسابقة؟ اي ما شاركت في المسابقه اليوم. طيب ناخذ مشاعركم اليوم عن الوطن. تفضل تفضل. ما شاء الله واللبس الجميل ما شاء الله. اهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك. عبد الله اهلا وسهلا يا عبد الله. وش حاب تقول اليوم في هذا اليوم الجميل اليوم الوطني السعودي؟
2: يوم جميل الله يجمعنا على خير ان شاء الله. والله
1: مبسوط اليوم.
2: مبسوط.
1: حلو. طيب في مشاركه كذا حاب تقدمها؟
2: ما في شيء اليوم.
1: طيب ايش رايك اليوم انت قاعد ترسم على الكوب او على التيشيرت؟
2: ما شاركت بشيء. اللي شاركت فيه بس الرسم.
1: الرسم رسمت. وش رسمت؟
2: هناك رسمت.
1: وش الرسمه يعني؟
2: عباره عن المملكه.
1: جميل. الله يعطيك العافيه يا رب. ايضا الطفل الاخر اهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
3: ايمن
1: كيف حالك يا ايمن؟
3: طيب
1: ما شاء الله. وش الجاليه الحلو هذا حركات ما شاء الله. متألق صراحة اليوم. وش تقول اليوم في هذا اليوم الحلو؟
3: والله اليوم حلو سعاد.
1: عندك مشاركة عن الوطن شيء ايش رايك تشاركنا؟
3: ايه
1: اي شيء يلا تفضل قول.
3: في انا برا حبيت وفي هذا الرسم وهذا حق الكوب.
1: انت اليوم ما رسموا لك على الكوب ها؟
3: ايه.
1: وش كتبوا لك على الكوب؟
3: باقي بس انا لسه
1: باقي يعني. ايه. وش كتبوا في الكوب؟ اسمك؟
3: ايه
1: ايمن. أيه. على الكوب وش لون الكوب؟
3: اي لون
1: عادي. راح ترسم لي اليوم انا كوب وتحط عليه نوره؟
3: اي
1: شكرا لكم. طبعا فئه الاطفال اليوم احس انه يعني فعلا يعني الفرحه العفويه الفرحه الجميله يعني الفرحه ايضا البريئه اليوم تهاني فعلا جميل يعني هذه النشاطات التي تقدم للاطفال اليوم.
4: صحيح.
1: حتى يعني ترسخ في يعني يعني عندهم حس الوطنية أيضا السيف والنخلة.
4: أكيد.
1: الأمور هذه كلها يتعرفون عليها اليوم. شكرا لكم زملائنا وأيضا مستمعينا.
4: شكرا لك يا نورة.
1: وكل عام والوطن بخير يا رب.
4: يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. وفعلا مثل ما ذكرتي يعني الأطفال هم مستقبل هذا الوطن وبالتالي اليوم يحتفلون بالرسومات بالألعاب غدا بإذن الله يحتفلون بالإنجازات إن شاء الله.
1: أكيد طبعا.
4: شكرا لك.
1: يعطيكم العافية.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام في هذه التغطية الخاصة باليوم الوطني السعودي، كل يوم ووطني بخير وأمن وأمان. نقترب اليوم من زاوية أخرى من زوايا الفن السعودي، وضيف الاستديو في برنامجنا من خلال هذا الفن اللي يستطيع أن يحول هذه المشاعر تجاه الوطن إلى صورة.
1: صحيح.
0: واللحن إلى كلمة تهاني، وخاصة اليوم أنه ضيفنا ما شاء الله فنان.
1: صحيح. إيه.
0: ومن الشباب السعوديين اللي عنده يعني حب للفن.
1: صحيح. ويعني الفنان له لمسة دائما مختلفة.
0: صحيح.
1: تكون عادة في اليوم الوطني، في هذه المناسبات الوطنية بشكل خاص. ضيفنا الأستاذ مراد الأحمد، طبعا فنان الشاب المعروف. حياك الله أستاذ مراد.
2: الله يحييكم يا ربي. إن شاء الله أنا سعيد جدا بالاستضافة الجميلة.
1: الله يحييك.
2: طبعا مو بغريب على إذاعة الرياض أنه دائم يعني تكون سباقة في استضافتها للفنانين أو الشباب السعودي بالأخص يعني، والفنانين يعني اللي كانوا قبلنا في المجال، يعني الناس اللي لحد الآن يعتبرون يعني قادة أو قامات كبيرة.
1: صحيح.
2: يعني في الفن إن شاء الله تكون يعني مشاركة جميلة تنال على أرض الجميع يا رب إن شاء الله.
1: الله يسعدك. خلينا نبدأ معك بحوارنا اليوم عن اليوم الوطني، كيف تحول مشاعر الفخر والانتماء عند الفنان إلى عمل فني يلامس الناس؟
2: أولا يعني قد ما تقدم من ألحان أو أعمال.
1: صحيح.
2: أنت ما حتوفي الوطن.
1: أكيد.
2: الشيء القليل مش الشيء الكثير. طبيعي أن الشموخ والإنجازات والشجاعة تلامس أي سعودي.
1: صحيح.
2: محب أو حتى مقيم يعني عاش في هذا البلد وأكل من خير البلد هذه، أكيد يلامسها الحنين ويلامسها الشجاعة ويلامسها الانتماء. فما بالك إحنا كفنانين أو كمغنين، كيف إحنا يعني نحاول نطلع الشيء الجميل اللي ليق بسمعة هذا البلد.
1: ما شاء الله أنتم صوتكم مسموع ترى. بس
2: الحمد لله
1: يعني الوصول عندكم أسرع ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله.
0: والجمهور ترى تهاني يعني الجمهور. ما شاء الله لهم جمهور. اليوم يمكن نلاحظ أن الفنانين هم أقرب للمجتمع، خاصة في إيصال الرسالة.
2: صحيح.
0: أنت كشاب سعودي وفنان، وش الصورة اللي فعلا تحب أنك تنقلها عن المملكة من خلال هذا الفن؟ فنبي مشاعرك في هذا الجانب تحديدا.
2: والله انا انا انا يعني ما باخذ الموضوع انه كفنان، انا بقولها يعني كمواطن زي اي يعني مواطن موجود. الصوره اللي ودي انقلها عن هذا الشعب الجميل انه احنا يعني كيف احنا مترابطين مع بعض ولله الحمد، يعني من جميع الفئات، من جميع القبائل، من جميع المجتمعات.
1: صحيح.
2: هذا شيء ترى يعني الحمد لله احنا مميزين فيه بشكل كبير. الله يديم علينا يا رب، الله يغير علينا. ما اعتقد في حاجه اكثر من انك تكون مترابط مع ناس كانهم اخوانك يعني.
0: صحيح. وهذه ترى دلاله على ترابطنا جميعا، يعني حتى المقيم اليوم يحتفل معنا خلال.
2: صحيح.
0: الزملاء يمكن تاني خلال البرنامج نجد انه حتى المقيمين على ارض المملكه ترى مشاعرهم مختلفه.
2: بالطريق
0: هو يقول انا سعودي
2: بالطريق وانا جاي شفت الموضوع هذا.
0: يقول انا

0: سعودي.
1: لا والحقيقة فعلا احنا يمكن اليوم استضفنا كابتن محمد خوجلي وكان الحديث عن انه كل الفرق الرياضية في الاول وفي الاخير هي فرق سعودية وتخدم راية واحدة، ايضا بالنسبة للفنانين، ايضا بالنسبة للمجتمع السعودي المتكامل. ما شاء الله تبارك الله، السعودية كبيرة جدا واشبه بقارة، فالعدد يعني الجهات القبائل والأسر اللي تسكن السعودية باختلافها باختلاف أطيافها، أعتقد أنه توحدها راية التوحيد لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.
1: سؤالي لك، مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، هل هذا الأمر شعور يمتد معك طوال العام؟
0: والله ممكن أكثر من طوال العام، يعني لو في أكثر.
1: طيب كيف تعبر عن الموضوع؟ يعني مثلا احنا في اليوم الوطني ممكن يكون عندك عمل.
0: طيب أنا يعني الأعمال الوطنية لحد الآن يعني ما قدمت شيء شخصي لي أنا يعني كفنان سعودي، وهذا الشيء يعني في طور الإنشاء إن شاء الله أنه حيكون في شيء جديد وشيء مختلف بإذن الله في الساحة الوطنية. وإحنا كشاب سعودي ودنا يعني نضيف أو نجدد الأفكار الفنية اللي تخص يعني الحفلات أو الأغاني الوطنية. بإذن الله نتوفق إن شاء الله في هذا الأمر. يعني إحنا متحمسين بشكل كبير إن نقدم الشيء هذا يا رب في الأيام القادمة بإذن الله.
2: بإذن الله دائما نقول إنه الفنان لابد أن يلامس الأجواء الحلوة. نبي نسمع شيء منك يعني على الأقل كذا وطنيا.
0: ممتاز، ما في مشكلة، الوطني يستاهل كل خير.
1: أكيد، يلا سمعنا.

0: بلد.
1: شكرا
2: لك
3: الله،
2: ما
3: شاء الله تبارك الله، الله جميل. يعني يعطيك العافيه، شكرا. نحن عنيناك وجبناك لنا الاستوديو، لكن عشان نستمتع عنوة. يعني بمعرفتك وصوتك الجميل وهذه المشاركه في اليوم تحديدا.
1: اي بالعكس، انا شيء اسعدني والله. طبعا كان ودنا يعني انه يكون في يعني آلة موسيقية معنا اليوم، لكن
2: احنا كان ودنا
1: والله هم انا جهزت الموضوع هذا صراحه، ولكن شايفين كثرة بطاطا الحفلات والامور هذه، فالناس قاعده اقولهم كل واحد تفهمين الوضع.
2: وجودك يكفي، شكرا لك.
3: صوتك ما شاء الله تبارك الله،
1: شرفني الحضور معاكم، ان شاء الله نكون معكم في ايام قادمه يا رب باذن الله. وشكرا لدعوتكم.
3: الله يعطيك العافيه، شكرا لك، يوم وطني سعيد ان شاء الله.
1: انتم اسعد.

0: مستمعي الكرام، بعض الأعمال تبدأ بكلمات لكن لها قيمتها الحقيقية وتجد طريقها للناس وتصبح يعني جزء من لحظة نعيشها ونشعر فيها. لكن أغنية هذا الكفو واحدة من الأعمال اللي وصلت إلى إذاعة الرياض وتحمل معها فكرة ومشاعر لنجد مكانها من خلال ما نقدمه لمستمعينا، ونصبح أيضا مع تكرار حضورها تصبح أيضا بتكرار بشعور أجمل وأجمل. كاتب ومنتج عمل الأغنية الوطنية هذا الكفو معنا الدكتور فهد العدواني. دكتور مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا وغلا، مساكم الله بالخير وعام سعيد علينا وعلى وطننا جميعا.
0: يا هلا وسهلا دكتور، شكرا لك على هالعمل الجميل اللي أسعدتنا فيه في إذاعة الرياض.
1: الله يسعدكم العفو. والله أنا حاب بس أكون عبرت ولو جزء بسيط يعني من شعور المواطن تجاه قيادته الله يحفظهم، والحاجات اللي نستشعرها

0: حنا من تطور وطننا، من الأمان اللي احنا فيه، من الخير والعز اللي احنا فيه، بس حاولت أجيبها بقالب يعني بسيط يوصل ويوصل المعنى، سواء من القيادة للشعب أو من الشعب للقيادة.
1: يا سلام عليك، المشاعر حلوة وفياضة وجميلة وكلمات رائعة جدا. هذا العمل هديته لإذاعة الرياض، أصبح حاضر يعني ضمن ما تقدم الإذاعة لمستمعيها، لكن ماذا يعني لك أنك تنقل له الفكرة من ورقة كتبتها إلى صوت يعني يصل إلى الناس عبر الإذاعة؟
0: والله كان الصراحة اللي كنت حريصا عليه جدا أنه يكون العمل صادق وطرح بسيط، وبالنسبة للإهداء يعني لذاعتنا الراقية إذاعة الرياض، هذا يعني واجب علينا، وحابين أنه يوصل أصلا صوتنا عن طريق الإذاعة، وهي إذاعة يعني تسمع لله الحمد يعني في كل
1: يا سلام
0: بيوت في السعودية. طيب، ولا خارج السعودية على مستوى الوطن.
1: طيب دكتور، حنا بنسمع هالأغنية مع مخرجنا ولمستمعينا أيضا، نسمع هذه الأغنية مع مخرجنا منور البريك ونرجع لك دكتور.
0: إيش
1: يلا

0: دكتور، يعني هل العمل ما شاء الله تبارك الله أخذ طريقة للمستمع، كيف تنظر اليوم للتجربة دكتور فهد؟
1: والله تجربة لله الحمد، يعني أحس فيها بالفخر، وإني يعني قدرت أوصل شعور المواطن السعودي تجاه قيادته، وما يعني ما يحس فيه المواطن والمواطنة. لله الحمد، يعني الوطن فضل علينا كثير وعطانا كثير، وبرضو القيادة يعني ما قصرت تسهر على يعني رفاهية المواطن. فهذا شعور حبيت أني أوصله، يعني من المواطن العادي إلى قيادة الله يحفظهم، سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان. فهذا الشيء الطبيعي اللي مفروض يكون من تجاه وطنية الشخص، وإنه يشوف يعني كيف حالة الالتفاف والمحبة اللي نشاهدها الآن كسعوديين عندنا كمجتمعنا، واعتزازنا بوطننا واعتزازنا بتواجدنا الحاضر على مستويات يعني الأمم كلها لله الحمد. وأنا أقول ترتيبنا من ضمن الأبيات حقت القصيدة، ترتيبنا بين الأمم من همته، من همة سيدي ولي العهد، من همته فوق القمم أرواحنا دون العلم. وهذا شعور المواطن العادي. أيوة والله البسيط.
0: شكرا لك والله دكتور، شكرا لهال العمل الجميل وهالأبيات الجميلة اللي فعلا تلامس كل مواطن سعودي. شكرا لك على حضورك معنا، ويمكن ضيق الوقت في هالتغطية، لكن نشكرك لهالمشاعر الجميلة الوطنية الرائعة.
1: والله شكرا فيكم وتشرفت بالإهداء لكم.
0: شكرا لك دكتور فهد العدواني، كاتب ومنتج عمل الأغنية الوطنية هذا الكفو، واللي أهداها لإذاعة الرياض.
2: طبعاً وصلنا لختام فترتنا اليوم من عزنا بطبعنا، طبعاً هذه التغطية الحية المباشرة لفعالية الاحتفال باليوم الوطني، ونرجع نقول لكم في هذا اليوم تتسع الفرحة وتختلف طرق التعبير في حب الوطن، لكن يجتمع الشعور في معنى واحد، الاعتزاز بأن لنا وطن.

0: وطنا نحبه وننتمي إليه ونجد فيه قيمنا وطباعنا وما يشبهنا.
1: وطننا وطن الفخر والأمجاد، وطن الاعتزاز بكل شبر من أرض هذا الوطن. شكرا قيادتنا الحكيمة، شكرا لكل مواطن ومواطنة احتفوا بهذا اليوم الوطني السعودي. نلتقيكم إن شاء الله على خير في هذا الوطن الذي نشعر فيه بأمن وأمان ورخاء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة التاسعة من الرياض، أقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال الرياض. وخادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني يؤكد على ترسيخ أسس الدولة لحفظ العقيدة وإقامة العدل. المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي في ظل استمرار مسيرة البناء والرخاء والتنمية. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال مدينة الرياض، وتخصيص أرض تبلغ مساحتها 88 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبد العزيز لإقامة الجامع. ويأتي إطلاق اسم الملك عبد العزيز عزيز بن عبد الرحمن آل سعود على الجامع ترسيخا لإرثه الوطني وما سطره من إنجاز تاريخي في توحيد المملكة واهتمامه ببناء الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة. هذا وأكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياضة أن هذا التوجيه يأتي تخليدا لإرث المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في الذاكرة الوطنية. وقال أمير الرياضة إن العناية ببيوت الله وعمارتها ركيزة راسخة في نهج القيادة، كما أنه يبرز اهتمام القيادة بتاريخ هذا الوطن الغالي وقادته. أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بمناسبة اليوم الوطني السعودي أنه في هذا اليوم نستذكر ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله، ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات التهاني من عدد من رؤساء وزعماء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة

0: بمناسبة اليوم الوطني السعودي هذا، وتحتفل المملكة قيادة وشعبا باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا، مستحضرة ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس، ومعتزة بمسيرة وطن رسخ وحدته وصان هويته ومضى بأبنائه نحو آفاق البناء والازدهار.
1: أكثر من 3 عقود من الزمان قاد خلالها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحلة توحيد المملكة والعمل على تحصينها وبنائها لتواكب الدول الحديثة الساعية لرفاه أبنائها وضمان أمنهم. ومنذ الانطلاقة الأولى التي تكللت باستعادة الرياض، شهدت حياة الملك المؤسس مراحل ومحطات لم تتوقف في سبيل تحقيق هدف جمع الناس تحت راية دولة توحدهم وتمكنهم من صون الحدود ضد كل معتد والتنافس في كل ما من شأنه رفعتهم بين الأمم. ما كان يتحلى به الملك عبد العزيز رحمه الله من صفات الفرسان كالشجاعة والصبر والإخلاص ساهم في التفاف الناس حوله، كما أن قدرته على إدارة شؤون البلاد وسن القوانين والتشريعات الملائمة ساعد في التسريع بإنشاء المقار والمؤسسات ووضع اللبنات الأولى لمشاريع توسعة المدن والقرى والربط فيما بينها. رحلة التوحيد لم تكن بالأمر السهل في ظل أجواء وتضاريس شاقة وتحديات فرضت العشرات من المعارك وبطولات وأحداث غيرت مجرى تاريخ الجزيرة العربية وحولته لنسيج منيع ومقصدا آمنا يجتهد فيه أبناؤه جيلا بعد جيل لحفظ كل ما تم بذله من جهود وحدت بلدهم وجعلته يتحدى أحلك الظروف ويتجاوز كل الصعاب في سبيل عزته ورفعته.
0: شهدت المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ورجاله انطلاقة تأسيسية شملت مختلف جوانب الحياة، تزامنت معها خطوات متتابعة لبناء مؤسسات الدولة وتطوير قطاعاتها، وأسهمت في الانتقال بالمجتمع من مرحلة التأسيس إلى آفاق أوسع من التنظيم والتنمية والتحديث.
2: بخطى ثابتة ومدروسة شملت أغلب القطاعات، شهدت المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ورجاله انطلاقة تأسيسية متتابعة لبناء مؤسسات الدولة وتطويرها ونقل المجتمع إلى آفاق أوسع من التنظيم والتنمية والتحديث. الارشيف الوثائقي لدارة الملك عبد العزيز أبرز عددا من أوليات تلك الفترة، موثقا ملامح التطور الاجتماعي في عام 1912 والذي انعكس على الإرطاوية بوصفها أول هجرة أسست لتوطين القبائل قبل أن تتوالى خطوات تطويرية أخرى في مجالات مختلفة، شملت إصدار أول صحيفة رسمية للمملكة وهي أم القرى في عام 1924 وتأسيس أول شركة لنقل الحجاج من الموانئ إلى مكة المكرمة في العام نفسه وإصدار أول طابع تذكاري للحج وإرسال أول برقية لاسلكية من أبها في العام الذي تلاه. وفي العام 1927 تم إنشاء أول مستوصف صحي في أبها وصنع أول كسوة للكعبة المشرفة من الحرير الأسود، وبعد ذلك ب3 أعوام تم إنشاء أول وزارة في المملكة وهي الخارجية، وأعقبها بعد ذلك خلال 2 متتاليين انعقاد أول مؤتمر وطني وإنشاء أول مركز للشرطة بضبع. مظاهر التحديث التي وثقتها الدارة لعام 1933 والأعوام 6 التي تلت تناول تطوير قطاع الاتصالات وإجراء أول مكالمة هاتفية بين الملك عبد العزيز وولي عهده ودخول الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة مع تصدير أول شحنة نفط واجتياز أول طيار سعودي الطريق الجوي بين مصر والمملكة. أما أعوام ما بين 1947 1950 إلى 1949 فقد شهدت صدور أول نظام للعمل والعمال وإنشاء أول مدرسة للأيتام في الرياض وابتعاث أول فرقة طيران سعودية، في حين شهد العام 1953 إصدار أول عملة ورقية سعودية وافتتاح أول مكتبة عامة في الرياض. الأوليات التي وثقتها دارة الملك عبد العزيز لتلك الحقبة شكلت المراحل المبكرة والممهدة لقيام نهضة تنموية وعمرانية متواصلة وتطوير شامل امتد لكافة جوانب الحياة في المملكة.
0: في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال الرياض. خادم الحرمين الشريفين في اليوم الوطني يؤكد على ترسيخ أسس الدولة لحفظ العقيدة وإقامة العدل. والمملكة تحتفي اليوم باليوم الوطني السعودي في ظل استمرار مسيرة البناء والرخاء والتنمية. من الرياض كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لكم، في أمان الله.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار اللي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

عزنا بطبعنا. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في أرض لا تبوح بأسرارها إلا لمن يصغي للصمت. كان هناك شيء يختبئ تحت الرمال منذ آلاف السنين، ليس كنزا ذهبيا، بل كنز من عظام ونفس من زمن ما قبل الإنسان. المكان شمال محافظة الجبيل على أطراف الصحراء الشرقية. يروي أحد كبار السن من أهل المنطقة بصوته الخافت: كنت صغيرا وكان جدي ينهانا عن الاقتراب من الكهف، يقول إن الأرض هناك تصدر أنينا ليليا، وإن حجارة الكهف تتنفس مع الغروب.

ضحكنا يومها، لكننا كبرنا وكبرت معنا الأسئلة. وفي عام قريب خرجت بعثة استكشافية بصحبة فريق من الجيولوجيين والآثاريين السعوديين، بعد أن لاحظ أحد الرعاة تغير شكل الصخور هناك. فبين الرمال كان طرف عظم ضخم يطل من باطن الأرض. اقترب الباحثون وما إن حفروا قليلا حتى تبين أن ما تحت الأرض لم يكن مجرد عظم، بل هيكل كامل تقريبا لمخلوق يشبه الفيل، لكن بأنياب مقوسة كالهلال، جسد ضخم وقدمان عريضتان. إنه المسدودون.

تخيلوا أن هذا الكهف الذي يبعد مسافات بسيطة عن الجبيل كان يوما موطنا لعائلة من المستودونات، تحتمي بظلال الصخور وتشرب من جدول قد جف منذ آلاف السنين. وتخيلوا أن هذه الصحراء كانت في العصور القديمة أرضا خضراء تعج بالحياة، يسكنها حيوان المستودون وربما النمر العربي وأنواع لم نعد نراها اليوم. داخل الكهف عثر على أكثر من 10 بقايا مختلفة، أنياب بطول مترين، عظام فك، وأجزاء من العمود الفقري. لكن المدهش ليس فقط الكائن بل المكان ذاته.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا. عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد.
1: دار يلي ساعدها ثم جاء
0: خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى مساء هذا الوطن الأخضر الذي يحمل النور المسطر. نردد دائما الله أكبر يا موطني، عشت فخرا للمسلمين، عشت عزا للسعوديين. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في هذه التغطية الحية والمتواصلة من برامجنا وتغطياتنا في هذا اليوم السعودي، هذا المكان نشعر فيه بالأمان بين الأهل ونفرح لهذا الفرح الكبير بكل إنجاز يتحقق لهذا اليوم الوطني. ما هو مجرد تاريخ نمر عليه في كل سنة، لا، أعلام خضراء، إضاءات زينت الشوارع، البيوت، احتفالات، أغاني، حتى هذه اللحظة يردد الكثير من الناس ويفرحون بهذا اليوم الوطني. قصة طويلة اكتملت بهذه الوحدة، استمرت بعزيمة الرجال والنساء الذين آمنوا بهذا الوطن الكبير.
2: اليوم نحتفل بوطن صنع من وحدته قوة، ومن طموحه مستقبل، ومن إنجازاته حكاية يفتخر بها كل سعودي. السعودية اسم إذا قيل حضرت الهيبة، وإذا رفعت رايتها ارتفعت معها الهامات. من قلب الجزيرة بدأت الحكاية، واليوم الحكاية وصلت لكل العالم. وطنا بدأ بالتوحيد واستمر بالبناء، واليوم يمضي بطموح لا يعرف المستحيل. هذا وطننا، نختلف في تفاصيل الحياة لكن يجمعنا اسم واحد وراية واحدة. وفي اليوم الوطني لا نحتفل فقط بالماضي، بل نحتفل بما تحقق وننظر له لما هو قادم. السعودية عز له جذور وطموح ما له حدود، وطن جمع القلوب ووحد الراية وصنع الحكاية. راية خضراء تحتها وطن وفوقها طموح، هنا السعودية وهنا يبدأ الكلام عن المجد. ماض نفتخر به وحاضر نعيشه ومستقبل نصنعه، وطن يكبر في أعيننا ويكبر معه طموحنا.
1: كل عام والوطن في خير وازدهار وفي تقدم وأمان، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأهلها ويجعل أيام السعودية كلها عز وفرح وإنجاز ونهضة. لله درك يا وطن، لله درك يا عظيم، ثابت وعزمك ما وهن على الصراط المستقيم. يا موطني حبك سكن بين الحنايا في الصميم، ما ينمحي طول الزمن والحب عهده من قديم.

0: حياكم الله من جديد، مستمرين معكم في تغطيتنا في عزنا بطبعنا. اليوم الوطني، إذا قلنا وطن يمكن أول شيء يجي في بالنا الراية الخضراء أو النشيد أو صورة مدينة نحبها، لكن الوطن أكبر من كل صورة وأقرب لنا من كل وصف. الوطن هو صباح نطلع فيه لعمالنا وإحنا مطمئنين، وهو شارع نعرفه وبيت نشتاق له ولهجة نسمعها ونحس معها بالألفة، وناس يجمعنا معهم تاريخ واحد ومستقبل واحد. الوطن يسكن التفاصيل اللي يمكن تمر علينا كل يوم من غير ما ننتبه لها، في دعوة أم لعيالها، وفي طالب يرفع اسم بلاده، وفي موظف ينجز عمله بإخلاص، وفي جندي يسهر على أمنها، وفي طبيب ومعلم ومهندس وفنان وكل إنسان.
1: لذلك الوطن يستحق منا الكثير، من أكثر من كلمات الحب. الوطن يستحق منا هذا الواجب الكبير. كل واحد يخدم وطنه من مكانه، من مكانه الطالب باجتهاده، الموظف بإخلاص، المعلم برسالة، الطبيب بعطاء، الإعلامي بكلمة الأب والأم بتربية جيل يعرف قيمة وطنه، يحافظ على المكتسبات. حب الوطن مو بشيء فقط احنا نقوله، لا، هو تعبير صادق، هو انتماء، هو عمل، هو مسؤولية، هو حرص على كل شيء جميل في حياتنا اليومية وفي تفاصيلها. الليلة في سهرتنا بنعيش معكم أجواء اليوم الوطني، الفرح، السعادة، الناس، الصغار، الكبار، الأطفال، العائلة، بنعيش كل هذه الأجواء من مختلف مناطق المملكة من خلال جولات المراسلين وكذلك الضيوف. الليلة سهرة فنية بامتياز مع الفنانين ومع الشعراء ومع المطربين، بالإضافة إلى مشاركة الأحبة الكرام، مشاعر الفرح والولاء والانتماء عن طريق الاتصال 011-40-53. فريق العمل يسعد بكم في هذه التغطية، من الإعداد حصة المغيليث وجمال العتيبي، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج وعلي بن جدوع.

0: اليوم يا طلال، من أمس بدأت المراسم الاحتفالات والبهجة على المواطنين وعلى المقيمين. اليوم وأنا جاي بالطريق لفت انتباهي شيء مهم، إنه برضو في احتفالات من الإخوان المقيمين أو نقول الجاليات العربية، وأنا جاي بالطريق لقيتهم ما شاء الله تبارك الله مليانين الأماكن والدنيا، وفرحتهم من فرحتنا. كنت بوقف معهم وكنت بتأخر على البرنامج لأنه صراحة فرحتهم برضو يعني ما تبعد عن فرحتنا بهذا الوطن.
1: ما في شك، هو جزء مشارك الحقيقة

0: في هذه الأرض وعاشوا معنا كثير من التفاصيل، ومنهم أيضا ما تطبع بطبائع السعوديين ومن القيم الأصيلة والنبيلة لحياتنا اليومية، فيشاركون هذه الفرحة ويشاطرون بهذا الاحتفال، يجتمعون دائما مع الأهل ويسمعون وهم في الطرقات، ويسمعون كذلك البيئة الحية، بيئة الجيران أو بيئة الفعاليات الثقافية والترفيه الموجودة في حياتهم اليومية، وحتى في حياتهم أو حتى في المحافظة أو في القرية أو حتى في المدينة. كل اجتماع الوطن دائما يجمعنا على الحب وعلى الفرح وعلى السعادة. لذلك اليوم نريد أن نسأل الأحبة الكرام المشاركين معنا عن الذكرى المرتبطة دائما باليوم الوطني، وش كانت الذكرى هذه اللي تكون حاضرة في 23 سبتمبر؟ وش الذكرى هذه؟ شاركونا فيها. وكيف تفتخر بهذا الوطن العظيم؟ كيف تفتخر بهذا الوطن العظيم؟ عن طريق الاتصال 011 40 5 3.
1: وكذلك أيضا برضو نبي نسمع منكم، لما نقول اليوم الوطني وش يجي في بالكم أول شيء، أول من منجزات هذه المملكة العربية السعودية؟ فلذلك احنا اليوم معكم مستمرين ان شاء الله الى الساعه 12 في سهرتنا الليله اللي بتكون ان شاء الله معاكم مستمره من خلال المراسلين متواجدين في انحاء المملكه العربيه السعوديه، يوصفوننا ويعطونا انطباعات الجمهور والفرحه العارمه والقائمه في ارجاء المملكه العربيه السعوديه.

0: عزنا بطبعنا.
1: من جديد حياكم الله إلى عزنا بطبعنا في هذه التغطية الحية والمباشرة عبر أثير إذاعة الرياض والسهرة الفنية مع الفن، الفن الموجود والحاضر في كل المناسبات الوطنية، عن الذكرى وعن المشاعر الليلة، عن المحبة والانتماء الواصلة إلى القلب. نستضيف في هذه اللحظات الفنان السعودي صاحب التجربة الفنية والحضور المميز والقاعدة الجماهيرية، أهلا وسهلا بالأستاذ الفنان محمد هاشم. أهلا يا محمد.
2: الله يحييك حبيبي. الله يحييك أستاذ صلاح، يحيي أخوك حبايب جميعا.
1: أهلا،
2: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله،
1: وأنت طيب
2: بخير إن شاء الله.
3: كل عام وأنت بخير والوطن بخير يا محمد.
2: الله يحييك يا حبيبي، يبارك فيك يا حبيبي وأنت والسادة المستمعين.
3: أول ما نبدأ نبغى نعرف الأجواء، والأجواء اليوم الوطني عندكم كيف وضعها وكيف تستقبلون اليوم الوطني؟
2: والله احنا في كل حفل اول شيء نقول ان شاء الله يا ربي دائما المملكه وقيادتنا الحكيمه بألف خير يا رب.
1: امين امين.
2: وطننا بخير ان شاء الله، وربي يحفظ وطننا ويحفظ القياده ان شاء الله يا رب.
1: آمين.
2: احنا دائما نقول في كل ليله في من اعياد الوطن، نقول في ليله الحفل حل السعد نادينا،
1: الله
2: والبشر وافى وامس الانس نادي حادينا، فان شاء الله باذن الله ليالينا كلها جميله.
1: لا يا محمد، انت فنان يا محمد مفروض تغني، ما تلقيها شعر. انت فنان.
2: يعني قلنا كده يعني عارف من البدايه بس. كده ولا
1: هو دائما يعني الفن حاضر في المناسبات الوطنيه، والفنان دائما يعني يعبر ويترجم ذلك الشعور وهذه المحبه دائما عن طريق الصوت والاحساس، يصل الى كل الناس تحديدا
2: من
1: السعوديين.
2: عيوني.
3: نعم. تسلم عيونك. تسلم عيونك.
2: عيوني. نقول صوت الموسيقى.
1: ايوه الحين ينزل.
2: صوته عالي علي والله.
1: تفضل تفضل.

0: الله
1: الله
0: الله
1: الله، يا سلام يا سلام
0: حبيبي
1: عليك يا
0: حبيبي
1: محمد.
0: الله يسعدك يا حبيبي
1: في
0: الله
1: مناسبات
0: يسعدك.
1: فنية في اليوم الوطني؟ في مشاركات؟
0: والله الحمد لله احنا اليوم مشاركين ان شاء الله الساعه 10:30 باذن الله، وكمان عندنا بكره برضو في جمعيه الثقافه برضو الحمد لله عاملين ليله جميله للوطن ان
1: ما
0: شاء الله.
1: شاء الله. وين بيكون؟ في اي مدينه؟
0: في جده ان شاء
1: جدة.
0: الله باذن
1: ما شاء
0: الله.
1: الله ما شاء الله.
0: ايوه ايوه ان شاء الله، والحمد لله احنا دائما وابدا يعني ما نتاخر على
1: ما
0: الوطن
1: في شك
0: باذن الله.
1: ما في شك. نعم.
2: ما في عمل جهزته قبل اليوم الوطني شيء للوطن
0: والله
2: ولا
0: الا كيف؟ والله عامل يعني عامل شيء للخفاجي، انا ملحن للشاعر الوطن طبعا
2: ما شاء الله
0: الله
2: يرحمه
0: ابراهيم خفاجي، عملت له تحيه اليوم الوطني وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله حينزل بحول الله.
2: جميل.
0: لانه هو طبعا يتكلم اكثر عن يعني يوم التاسيس، بس برضو كمان نقول منه شيء كذا للوطن.
1: إيه تفضل
2: قول قول.
0: الله

0: الوطني تحية اليوم من تحية اليوم من الوطني.
1: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك محمد.
0: يا
1: فنان، الفنان فنان له دور كبير ومسؤولية عظمى الحقيقة في مسألة الشعور بالانتماء لهذا الوطن، وكذلك أيضا من خلال الفن والرسالة اللي قدمها فيها تعزيز للهوية الوطنية.
0: نعم نعم نعم، طبعا طبعا. أول شيء طبعا أنت لما تيجي، إحنا طبعا تربينا الحمد لله، علشان الناس اللي تعرف إحنا تربينا وترعرعنا في مكة، وفي خاصة في بيت فني، في بيت الأستاذ إبراهيم خفاجي رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه. نعم،
0: وهو والدنا كلنا، والد الأستاذ طلال ووالد محمد عبده بحفظ الألقاب وبحفظ هذا، ووالد عبد المجيد في بداياته، وأنا طبعا على قوله ماخر العنقود للأستاذ إبراهيم خفاجي
1: ما شاء الله،
0: ولحنت له كثير، ومن ضمن أغاني لمحمد عبده كانت للكويت بمناسبة اليوم كمان الكورة، إن شاء الله المنتخب يفوز اليوم
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: كذلك غنيت في الكويت في محفل، وكان في بوجود أبو نورة طبعا، والحمد لله غناها معايا، وكانت ليالي الصباح. فكثير أنا لحنت للأستاذ إبراهيم خفاجي يعني، وخاصة الأغاني الوطنية والأغاني. فكان دائما الأستاذ إبراهيم خفاجي يعلمنا أنه الحب يبدأ من الوطن، والأم هي الوطن، وكل شيء هو الوطن، والحبيبة هي الوطن. فإحنا دائما تربينا على هذا الشيء الحمد لله، وإن شاء الله ربي ما يحرمنا من وطننا يا رب العالمين.
2: آمين. دوم إن شاء الله يا رب، والأفراح مستمرة بإذن الله وعامرة دام عزك يا وطن. شكرا لك يا طبعا كان معنا الفنان السعودي محمد هاشم.
0: آمين.
2: شكرا لتواجدك معنا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك، يا مرحبا يا مرحبا.
2: شكرا
0: يا
2: هلا. شكرا
0: يا هلا لكم، يا مرحبا، هلا وسهلا.
2: مستمرين معكم في تغطيتنا بعد هذا الفاصل.

0: وطن يستضيف العالم في معارضه ومهرجاناته وملاعبه، ويستعد لاستقبال أكسبو 2030 وكأس العالم 2034. في يومنا الوطني نفخر بأن المملكة أصبحت ملتقى للثقافات ومحط أنظار العالم.
1: عزنا بطبعنا.
2: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى عزنا بطبعنا عبر أثير إذاعة الرياض. والمملكة في مدنها ومحافظاتها وقراها تحولت إلى لوحة خضراء وبيضاء، رفعت الأعلام على المباني، على السيارات، مظاهر الفرح والسرور كلها موجودة عند الأهالي، حتى الشوارع أصبحت مضيئة والمعالم الرئيسية باللون الأخضر والأبيض. إلى الشرقية تحديدا القطيف، الأجواء والفرحة الوطنية مع الزميلة عرفات الماجد. أهلا يا عرفات.
3: اهلا وسهلا فيكم، وكل عام والوطن بخير، واعوام واعوام من العز والفخر باذن الله في امن وامان في هذا الوطن.
2: يا كريم ما شاء الله ما شاء الله، فرحه الاهالي واصله عندنا يا عرفات.
3: الاهالي لسه بعد شويه
2: ما شاء الله
3: معنا باذن الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
3: كثير اليوم مشروع وسط العواميه والفعاليات والانشطه كثيره ما شاء الله، متنوعه، مسابقات، حضور جماهيري ليس فقط منا احنا كسعوديين، هناك مجموعات كبيره صراحه ومتنوعه ايضا من الجاليات المختلفه، الاخوه المصريين السودانيين لهم حضور قوي اليوم. الآن أنا مع مدير هذا المشروع رحب فيه، وخلينا نتكلم معاه عن تنظيم هذه الفعالية وأهم ما فيها. أنا
4: أهلا وسهلا فيكم، وكل عام الوطن بألف خير. بداية نرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة اليوم الوطني السعودي. حقيقة الحضور الذي قدم منذ الصباح أو منذ ظهر هذا اليوم تفاجأنا به من كثافة العدد القادمين من المقيمين ومن السعوديين الذين يشاركون هذه الحفلة الوطنية، الاحتفالات الوطنية، برعاية كريمة من سعادة محافظ القطيف الأستاذ عبد الله بن علي السيف، وتحت إشراف بلدية محافظة القطيف وبتنظيم من شركة أجدان للتطوير العقاري.
3: نعم، أنتم اليوم فعالياتكم متنوعة وكثيرة والحضور جماهيري، هل وزعتم مثلا إعلانات أم أننا يعني عارفة وتدري أنه هذا الموقع هو موقع ونقطة لانطلاق مجموعة من الفعاليات الوطنية؟
4: اليوم ولله الحمد يعد هذا المشروع، مشروع رامس وسط العوامية، أحد المراكز المهمة في تفعيل الفعاليات والمهرجانات الوطنية والاجتماعية، ولكن لا يمنع أننا قمنا بالإعلان وتزويد الجهات الإعلامية والإخبارية والمؤثرين بالإعلان عن هذا الاحتفال، عن هذه المشاركة. اليوم انطلقت الفعاليات بالعرض السعودية بمختلف الألوان الشعبية، المسرح التفاعلي أو من خلال المسابقات التي تعزز مفهوم المواطنة والاحتفال بهذه المناسبة، أيضا المعرض الفني والرسم المباشر الذي يحاكي هذه المناسبة، إضافة إلى 96 رسم متنوع من الأركان الفعالية الثقافية والتراثية والأركان الحرفية.
3: ملفت جدا أستاذ محمد أن العرضة كل تقريبا نصف ساعة هناك يعني إعادة للعرضة السعودية وتفاعل من الجمهور معها، إن كان في الداخل داخل الخيمة أو في خارج الخيمة.
4: أستاذ عرفات، ليس سرا لو قلت بأن العرضة السعودية هي الجاذب الأول لهذا الحضور الكثيف الذي فاق حتى هذه اللحظة 8000 زائر منذ عصر هذا اليوم إلى هذه اللحظة، ومستمرين بإذن الله تعالى إلى تقريبا بعد قليل مع بداية الشوط الثاني لمباراة المنتخب السعودي الذي كل الدعوات له بالنصر إن شاء الله. على
3: مجهزين شاشة عملاقة
4: فعلا، راح تعرض إن شاء الله هذه الليلة للشوط الثاني للمباراة ليستمتع الحضور المشاركين والجمهور بهذه المباراة.
3: طبعا الزملاء في الاستوديو هناك مزيج ما بين التفاعل الوطني اليوم في على أرض الواقع هنا بالاحتفالية، وانتظار أيضا مباريات المنتخب لتشجيع المنتخب ودعمه في خليج

0: جي 27 بالتأكيد. كل هذه الأنشطة والفعاليات بحضور كبير جدا كما أسلف من المواطنين والمقيمين أيضا.
1: طبعا أود أن أؤكد على الاحتفال من خلال احتفال المواطنين في ومشاركتنا لهذه الفعالية من خلال الزي السعودي، سواء الرجال النساء الشابات الشباب الأطفال، جميعهم قدموا وجميعهم لابس الزي السعودي، مما يؤكد على حرص الجميع المشاركة في هذه المناسبة الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز.
0: هل لاحظ أيضا توزيع الأوشحة هنا لكل الراغبين؟
1: صحيح، هناك هدايا تقدم إلى الزوار ومن ضمنها الأوشحة، والجميع حريص أن يقتني مثل هذه الأوشحة، وأيضا هناك من قدم بدون يعني قدم وهو متوشح بوشاح الهوية الوطنية.
0: لربما نختم الآن مع الزملاء في الرياض بختام الجميل بعرض السعودية لختام فعاليات اليوم هنا في مشروع وسط العوامية. الزملاء في الرياض لربما تسمعون الآن معي.
2: نسمعك.
0: نعم، الآن هي ختامية الاحتفالية لليلة، لأنه بعد النهاية مباشرة يبدأ الشوط الثاني لمباريات المنتخب مع منتخب الكويت، فلتتاح الفرصة أيضا لمتابعة المباراة.
3: شكرا للزميلة عرفات الماجد، شكرا لأجواء الفرح، شكرا أيضا للسعادة، شكرا للحضور الكريم في هذه الفرحة وهذه المظاهر العفوية الحقيقة، وهذا التعبير الصادق عن مدى حب أبناء المملكة وهذا الولاء لهذا الوطن ولهذه القيادة، وكأننا نشاهد الحقيقة ملامح الوجيه كلها اعتلت عليها الفرحة والسعادة بهذه المناسبة. شكرا لك زميلتنا عرفات الماجد من القطيف.

0: لهجاتنا متعددة، لكن حب هذا الوطن يجمعنا على كلمة واحدة. تنوعنا هو القصة الفريدة التي نرويها للعالم بكل فخر.
1: عزنا بطبعنا.
2: من جديد حياكم الله، أهلا بكم إلى عزنا في طبعنا عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركنا بالفرحة، بالمشاعر، بالولاء، بالتعبير الصادق عن طريق الاتصال 011-40-53.
3: حياكم الله معنا في طبعا على الهواء مباشرة. نستقبل اتصالاتكم وتهانيتكم وتبريكاتكم ومشاعركم بهذا اليوم الوطني. وعندنا نقول وش أكثر إنجاز سعودي يجعلك تفتخر، أو كيف تحتفل أنت وعائلتك باليوم الوطني، أو من الشخص اللي تحب تهديه تهنئة وطنية الليلة.
2: شاركونا الحقيقة بالإنجازات حققت بالتطور بالنمو في شتى المجالات اليوم، ولله الحمد يعني المواطن يعيش بأعلى درجات الراحة والرفاهية، ويعيش كذلك بمشاعر تملأها الفخر والاعتزاز والتفاؤل والسعادة بهذا الوطن. كل البرامج اليوم والفعاليات والاحتفالات حاضرة في هذا اليوم الوطني السعودي. مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة تمثلت في بذل العطاء لهذه البلاد المباركة، نجدد فيها التزام بهذه المسؤوليات، نحقق رفعة هذا الوطن المعطاء، نحافظ على تقدمه في كافة الميادين والمجالات، ونسعى دائما نشارك في تنمية الشامل لهذا البلد.
3: اليوم إن شاء الله معاكم مستمرين للساعة 12 في طبعا جميع في فقرات نستضيف فيها ضيوف شعراء، فنانين، موهوبين، كذلك أيضا نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. ونكرر ونقول ونذكر المتصلين وش أكثر إنجاز سعودي يجعلك تفتخر من يوم يقول اليوم الوطني، ولا تيجي على طول في ذاكرتك أول شيء يجي في بالك. 011-40-53. عبد الله،
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، اهلا وسهلا عبد الله.
4: مساء الخير، مساء الوطن، مساء العز والفخر لهذا الوطن الغالي ولقيادته ولشعبه.
2: اهلا يا عبد الله، حياك الله.
3: اهلا وسهلا،
2: يا مرحبا، هلا وغلا ومرحبتين. الله يحييك.
4: هلا وغلا اخوي طلال، اخوي خالد، يا
3: أهلاً.
4: مرحبا،
3: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظكم. زاد فضلك، اقول الحمد لله أول شيء على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله على نعمة الدين، الحمد لله على نعمة هذه القيادة الحكيمة. أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي وللأمة الإسلامية أسمى آيات التباريك والتهاني بهذه المناسبة الغالية، المناسبة الغالية التي يعني أصبحت حتى وجهة للعالم كله، أصبح العالم كله ينظر إلينا الآن كيف نحتفل. نحتفل ولله الحمد، يحق لنا أن نفتخر بهذا الوطن، نحتفل بكل رقي ونضرب أروع الأمثلة في الاحتفال. الآن ما شاء الله تبارك الله الدولة خصصت مواقع للاحتفالات، كل الجمهور السعودي أو الشعب السعودي إضافة إلى المقيمين يحتفلون جميعا بهذه المناسبة الغالية علينا. المناسبة لها عدة رموز، الرمز الأول نحن نتذكر ما قام به المؤسس وقام به أجدادنا الرجال الأشاوس حتى نصل إلى ما وصلنا إليه. أيضا نحتفل أيضا يا جماعة حتى نتذكر نعمة الله علينا بهذه القيادة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وعلى هذا الشعب الذي يلتف حول قيادته. حقيقة نحن يعني رسالة أوجهها للشعب السعودي، احتفلوا، يحق لكم أن تحتفلوا، افتخروا ببلدكم، قيادتكم بحاجة إلى احتفافكم، إلى تماسككم، إلى دعواتكم، لا تنسوا من الدعوات، حافظوا على هذه البلاد، حافظوا، كل جندي في مكانه، كما جنود في البواسل وغيرها، أيضا قوى الأمن الداخل، أيضا الإعلاميون، وكل جندي في مكانه، لنحافظ على هذا الوطن، نحافظ على ممتلكاته، ندافع عنه بكل قوة، لا نسكت ولا نترك أي واحد يمس أرضنا ووطننا وقيادتنا بأي كلمة. نحن جميعا نفتخر ونعتز بهذا الوطن. نعم. شكرا من الأعماق لهذه المنصة الجميلة إذاعة الرياض، شكرا للزملاء الأحباب اللي فعلا صخروا أيضا وقتهم وجهدهم في سبيل إظهار هذه المناسبة الرائعة التي نفتخر فيها جميعا.
2: واجبنا يا عبد الله يسلمك. شكرا لكلامك الجميل حقيقة عن الوطن، وأنه ليس مجرد فقط احتفاء بهذا الماضي المجيد، هو نبراس ينير هذا الدرب نحو المستقبل، يحفزنا كذلك على نبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى نبني هذا الوطن بناء مشرقا مزدهرا، ونكون على يقين يعني كل فرد منا، كل مواطن منا ترى جزء مهم في كتابة فصول هذه المرحلة المهمة. الله يحفظك يا عبد الله، تحياتنا لك.
3: وأنت والوطن
2: شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا.
3: 011-40-53 ياسر.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم؟
3: حياك.
2: حياك الله ياسر، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير.
5: وأنت بألف خير ووطن بألف خير. طبعا أنا مشاعر اللي جواتي لا تعبر صراحة عن الكلمات، ولا أنا سوري طبعا.
2: ونعم ونعم، أهلا وسهلا ياسر.
5: لكن أنا محتفل أنا وأولادي وفي المدينة منورة وطالعين.
2: ما شاء الله.
5: والله
2: ما شاء
5: كان الله. اليوم هذا يوم فرحنا حنا كسوريين.
3: ما في شك.
5: كمقيمين في السعودية، يعني بلد صراحة قدمت لسوريا وأهل سوريا الكثير الكثير الكثير. قد ما تكلمنا وقد ما يعني قلنا ما نوفيها حقها. السعودية هي بلدنا الأول والثاني والثالث والرابع والمليون. هي بلدنا وهي عزنا وهي فخرنا. واليوم الوطني هذا يومنا حنا، ما هو يوم السعودية بس، حنا كسوريين وكمقيمين وكعرب. يعني ما عندي والله ما عندي كلام أعبر والله.
3: واصل
2: المشاعر واصلة يا ياسر، الله يحفظك.
5: خاصة حنا يعني رفع العقوبات صار من الرياض.
2: نعم.
5: سمو سيدي ولي العهد وقف جميلة جدا وكبيرة مع سوريا وأهل سوريا. يعني هذه لو نعطي رواحنا، لو نقدم رواحنا بدل السعودية هذه قليلة.
2: الله يحفظك يا ياسر، أنت عبرت ما شاء الله عن الاعتزاز بهذا الوطن وعن الانتماء كذلك، وهذا لا شك يعني كما جاء في الشعار عزنا بطبعنا، هذه الطباع والقيم الأصيلة للمجتمع السعودي، فيها الشجاعة وفيها الرؤية وفيها الأصالة وفيها الهمة وفيها الجود وفيها الكرم. الله يحفظك يا ياسر،
3: بارك الله فيك،
2: تحياتنا لك، ليلة سعيدة في أمان الله. 011-40-53 عبد الله.
6: مرحبا.
2: مرحبتين وعليكم سهلا. السلام.
6: كل عام والسعودية والزعفر وقيادة وأخوة وأخوان، السلام عليكم.
3: أهلا. أرفع صوتك يا عبد الله.
6: هلا.
3: صوتك بعيد، أرفع صوتك.
6: أقول لك حتى أهنيكم بهذا اليوم العظيم وهذا اليوم السعيد وهذا اليوم الجميل.
2: عبد الله.
6: أنا.
2: اللي إذا سمحت لي بالله يكلمني من السماعة وشيل السبيكر عشان الصوت يكون واضح.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله.
6: هذا الحين تمام الصوت؟
2: تمام. اي واضح، الله يحفظك، تفضل.
6: الله يعطيكم العافيه. كل عام والسعوديه شعبا وحكومه وقياده واخوان واخوات ومقيمين بالف خير وعافيه. والله المشاعر الذي في القلب مثل ما قال الاخ السوري، وانا اليمني اعيد واكرر نفس ما قال الاخ.
2: ونعم
6: فيكم. لكم معزه في القلب، وهذه تعتبر دارنا الاولى، والجمال الذي تلوحتوها معانا ابد ما ننساها. بيض الله وجهكم، والله يدم عليكم الأفراح ويبعد عنكم الأحزان ويسعدكم دائما وأبدا.
3: علينا وعليكم إن شاء الله يا رب.
6: الله
3: بارك الله فيك.
6: في الرياض مشاركنا والشباب في الاحتفالات، ما شاء الله تبارك الله.
2: طال مع الأسرة ولا الأصدقاء يا عبد الله؟
6: هلا يا غالي.
2: طال مع الأصدقاء ولا مع العائلة؟
6: لا مع الأصدقاء.
2: ما شاء الله، ليلة سعيدة يا عبد الله.
6: الله
2: يحفظ، تحياتنا لك، في امان الله، اهلا وسهلا ومرحبتين.
3: 011-40-53 حسن.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: يا اخي كل عام وانتم بخير.
2: وانت طيب
3: بصحه وسلامه.
7: المملكه في عز شموخها وربعتها ان شاء الله. اخوكم حسن كروم من السودان.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
7: المملكه الصراحه هي وطن ثاني لنا، ومع الاحداث اللي صارت في السودان صارت وطن اول لنا، فدائما ربنا يجعلها بعزها وبمجدها وبشموخها ان شاء الله.
2: اللهم امين. واياكم يا حسن.
3: امين.
7: احييكم من جده، وانا الحين مع العيال في الكورنيش.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
3: بارك الله فيك.
7: كيف ربعه وفي عزه.
3: كيف تحتفل انت وعائلتك باليوم الوطني يا حسن؟
7: والله محتفلين كلهم في شارع الكورنيش.
3: ما شاء الله.
7: اي مع العيال.
3: يلا الله يديم عليكم ان شاء الله، واستمتعوا بوقتكم
7: ان شاء الله. اللهم امين.
3: بارك الله فيك.

0: شكرا
1: الله
0: لك.
1: دائما بعز وربع ان شاء الله.
2: امين واياكم. شكرا يا حسن، تحياتي لك في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 5 3. نوره.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. من وين يا نوره؟
3: من الباحه.
2: الباحه ونعم، حياك الله
3: سيده الضباب.
2: اهلا وسهلا.

0: أسأل الله أن يسدد خطى حكامنا ولاة أمرنا وأن يعينهم يا رب وأن متعهم بالصحة والعافية ويعينهم يا رب ويجعلنا إن شاء الله لهم من الموالين طول العمر يا رب.
1: آمين. يعني في مظاهر الفرحة موجودة عندكم في الباحة، الشوارع خضراء، الميادين، المعالم الجميلة، كل هذه موجودة. طيب طلعتوا يا نور احتفلتوا؟
0: والله اكلمك حاليا واحنا برا.
1: ما شاء الله الله يهنيكم
2: انت والعائله
0: منتزهات. اي نعم انا وعيالي كلنا طالعين.
1: الله يهنيكم يا نوره.
0: عيد والله عيد
1: ما في شك. نعم تهنى ونبسط وهذا يومكم يا نوره.
0: والله يومنا والله يجعلنا ان شاء الله عند حسن ظن ولاة امرنا.
1: امين امين.
0: وان ينصرهم على من يعاديهم يا رب.
1: امين. هذا يومك يا وطن يا هوى وعشق وسكن. شكرا يا نوره على الاتصال وعلى المشاركه معنا. تحياتنا لك في امان الله.
0: شكرا لكم. كل عام وطننا بخير يا رب.
1: امين يا كريم.

0: فنجان قهوة وترحيب صادق، هكذا استقبلنا ضيوفنا منذ القدم، وهكذا نستقبل العالم اليوم. في يومنا الوطني أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أوسع.
1: عزنا بطبعنا.
2: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى عزنا بطبعنا في هذه السهرة المباشرة منوعة. اليوم نستضيف أبرز نجوم المجتمع والشعراء والمطربين والفنانين بالإضافة للمراسلين حتى ننقل لكم أجواء الفرحة من قلب الرياض. قصر الحكم توشح بلون الوطن، كذلك الواجهة البحرية في الدمام، جبال عسير، الباحة، شمال المملكة، جنوبها، كلها اتسعت اليوم خارطة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. الساحات، الحدائق، الواجهات، المواقع الثقافية التراثية في مناطق المملكة تحولت إلى مساحات مفتوحة للاحتفال تحت شعار عزنا بطبعنا. هذه الاحتفالات قدمت فيها العروض الفنية الثقافية، الفنون الشعبية، الأوبريت، المعارض والحرف اليدوية، مسارح الأطفال، أنشطة ثقافية، حتى الرياضة. الليلة انطلاق كأس خليجي 27، مباراة السعودية والكويت ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. كل هذه يعني إبراز لجوانب الفرح والسعادة لأبناء المملكة، هوية موروث، اللون الأخضر، الأعلام السعودية، مشهد الرياض إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة كلها توشحت باللون الأخضر. كلها اليوم أمانة منطقة الرياض قدمت أكثر من 156 موقع مخصص للاحتفال، 47 بلدية، محافظات، مراكز المنطقة، كلها عروض شعبية تراثية فنية ثقافية، حتى أنشطة الأطفال فيها ركن، في تجارب فعالية، في مناطق للتسوق للطعام، 15 منطقة للفعاليات فيها تجارب، فيها التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيها تجارب زراعية. المسار الرياضي في الرياض اللي في حي حطين قدموا فيه فعاليات ثقافية ترفيهية في العرض السعودية، في عزف العود، في عروض السامري النجدي، كل هذا موجود. حتى الأطفال يعني لهم جانب، لهم ركن في الترسيم، في التلوين، في التشكيل، في الورش، في التراث، كل هذا موجود. حتى صناعة الدمى التقليدية، نقش الأبواب النجدية، أنشطة رياضية. المنطقة الشرقية أيضا حظيت بفعاليات كبيرة على الكورنيش، احتفالات متنوعة، عرض السعودية، فنون شعبية، مسرح طفل، ليلة في حب الوطن، فقرات ترفيهية، توزيع الهدايا على الزوار. برامج الاحتفاء موجودة في محافظات المملكة. الأحساء كان فيها أنشطة وطنية تراثية، منتزه الملك عبدالله البيئي، اللفوف التاريخية، مشاركة الحرفيين، الأسر، الفعاليات الموجودة، الأطفال، مكة المكرمة، فعاليات أمانة العاصمة المقدسة، عدد كبير من الفعاليات الموجودة، برامج فنية ترفيهية تراثية، أنشطة العائلات، الأطفال في الحدائق والمراكز التجارية والمواقع كذلك التراثية. هنالك برنامج خاص للعروض الفنية، أنشطة ألعاب الأطفال في فعاليات كذلك. أيضا مكة المكرمة قدموا فيها فعاليات مجتمعية، احتفال بطباع الوطن، جمعية نماء المكية للسقاية، مشاركة 22 جهة، كل هؤلاء احتفلوا بهذه المناسبة السعيدة من خلال الأمانة. مدينة منورة كذلك أيضا يعني عندهم برنامج قدموا فيه القصائد النبطية والفصحى والمشاهد الوطنية، العروض المرئية، كل هذا موجود، بالإضافة إلى أوبريت مملكتنا العز في لوحات فنية، القصيم، عدد كبير من الأمسيات في محافظات المنطقة، عروض فنية، أوبريت، مسرح، فعاليات، مسيرات وطنية في بريدة كذلك، حائل فعاليات أيضا من الحرف اليدوية، من العرض السعودية، من الضيافة، من أنشطة ترفيهية. الموروث المحلي له حضور بارز في هذا الاحتفال. في تبوك كذلك في الشمال يعني اتسعت هذه الخارطة، خارطة الاحتفال، في فعاليات المنطقة المركزية، الموسيقية، الفنون الشعبية، معرض الحرف، المنتجات، المشغولات اليدوية، أركان للرسم، للتصوير، مشاركة الأسر المنتجة،

0: ألعاب إلكترونية، منتجات وطنية، أركان تفاعلية، المحافظات والمراكز كلها موجودة عن طريق المسيرات الوطنية، عروض شعبية تراثية، أوبريت، مسارح الطفل، معارض فنية في الجنوب، عسير كذلك أيضا محافظاتها كلها اكتسحت باللون الأخضر. هذه السعودية، هذا الوطن العظيم، هذه حكاية العز في أرض المملكة.
1: عزنا بطبعنا.
0: أهلا وسهلا من جديد، حياكم الله أحبتنا الكرام، نحن وياكم في برنامج عزنا بطبعنا. الله الله الله يا الاحتفال، الله يا السعودية، من اللي يحتفل معنا في هالمناسبة السعيدة؟ مين من الأحبة الكرام القريبين من القلب قبل الجغرافيا؟ أهلا وسهلا بالأعزاء، إذاعة الكويت، برنامج ليالي الإذاعة. أهلا وسهلا بالإعداد حنان بهبهاني، آلاء الوزان، من التقديم راشد هلفي، شاهب اسكندر، الإخراج مشعل عمير. أهلا وسهلا بالأعزاء، أهلا بالكويت الحبيبة.
2: يا هلا وسهلا فيكم، منورين اليوم
3: راشد.
2: يا مرحبا،
3: بالتأكيد يعني كلها فرحة، وهذه الأيام هي أيام مباركة، والله يديم علينا هذه الأفراح، وأيامنا كلها مباركة إن شاء الله. والآن أعتقد فقرة الانضمام ولحظة الانضمام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة شاهد.
4: أكيد أكيد طبعا، من الكويت دار المحبة والسلام إلى الرياضة قلب المملكة النابض، نلتقي اليوم عبر الأثير في مساحة تجمعنا مثل ما جمعتنا على مر السنين أخوة راسخة ومحبة ما نعرف حدودها. الكويت السعودية مو بس جارين، احنا اهل وبيت واحد، تجمعنا روابط الدم والتاريخ والمواقف، وتجمعنا افراحنا الوحدة اللي دايم انتشارك فيها من القلب.
3: بالتأكيد، واليوم هذه المناسبة مناسبة اليوم الوطني السعودي، يسعدنا في إذاعة دولة الكويت ان نمد جسر المحبة عبر الأثير ونلتقي مع زملائنا وأهلنا وأخواننا في إذاعة الرياض، ونقول لهم في المملكة فرحتكم فرحتنا بالتأكيد، وعزكم عزنا. ومن هنا تبدأ مساحتنا الإذاعية المشتركة من الكويت إلى الرياض ومن الرياض إلى الكويت، صوتين في أثير واحد وقلب واحد ينبض بالمحبة والأخوة. ونرحب بالتأكيد شاهد،
4: أكيد نرحب فيكم مستمعنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ونحيي انضمامكم لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذا اللقاء الإذاعي الخاص اللي يجمعنا فيكم احتفاء باليوم الوطني السعودي. وحياكم الله بين أهلكم في الكويت، يسعدنا نشارككم فرحة هذا اليوم العزيز، ونعبر عن محبتنا واعتزازنا بالمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، ونشارك أهلنا فرحة يومهم الوطني، ونعبر عن محبتنا واعتزازنا بهذا الوطن العزيز. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وعز وازدهار، ودامت أفراحكم. أكيد طبعا نحيي الانضمام في برنامج
0: الله أهلاً. أهلاً. الله أهلاً. الله ما أجمل أهلاً. الكويت في طيبتها وفي كرمها وفي عطاها وفي سموها وفي مجدها، أنتم قريبين من القلب قبل الجغرافيا، أكوبها من الكويت. الله يا شعب الكويت، أهلا بالزملاء الأعزاء من دولة الكويت الحبيبة، أهلا بالزميل راشد هلفي وشاهب اسكندر، أهلا بالجميع في هذه المناسبة السعيدة. الكويت دائما بلد معطاء، بلد وفي، دائما يشارك المملكة العربية السعودية، يكون حاضر في كل الاحتفالات المناسبات السعيدة، يعني كأنه يقدم أو يعبر عن الحب وعن الولاء وعن الأخوة وعن التاريخ الراسخ بين البلدين. كل هذا موجود، يعني الفرحة موجودة، هي موجودة عند قلب الكبير قبل الصغير. مهما تنوعت الأساليب والأفكار، يبقى الدافع الحقيقي لحب الوطن، الدافع الحقيقي هو المحرك الكبير في التعبير عن مدى صدق هذه المحبة والأخوة. دائما الكويت معروفة أيضا بترابط الحاكم والمحكوم، بعلاقة الاحترام، بالتقدير، بالتواصل المفتوح بين الجانبين، هي متميزة. ودائما الاحتفالات بينه وبين أهل الكويت عفوية وبسيطة، تنطلق بالشعارات، بمظاهر الفرح البسيطة، ما في تعقيد، ما في تنظيم، كلها لحظات منثورة، لحظات من السعادة والفرح، مفعمة بالأمن والأمان، بالرفاهية، بطريقة الحقيقة يعني يغبطنا الكثير من الناس عليها. الكويت الحبيبة تسير من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم، حتى أصبحت بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة وأبناء شعبها المعطاء في طليعة البلدان المواكبة للتطور. أهلا بالجميع، أهلا بالزملاء الأعزاء من إذاعة دولة الكويت عبر أثير إذاعة الرياض.
3: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، فرحتنا بالتأكيد لا توصف، برنامج عزنا بطبعنا في الرياض، وصوتنا للجميع وتحياتنا للجميع وكل من يستمع إلينا. نقول لكم كل عام وانتم بخير ودامت افراحكم. ترى الفرحه مو لكم بروحكم، ايوه الفرحه لنا احنا، بالتاكيد احنا فرحانين
0: ما أكثر. فيكم شك.
3: تحياتنا لفريق الاعداد الاستاذ جمال العتيبي وحصه المغيليف، وايضا الزملاء الاعزاء من التقديم الاستاذ طلال نفيسه والاستاذ خالد الحيدان، وكذلك مخرجنا المميز الاستاذ علي جدوع. نمسي عليكم بالخير وعلى اهل المملكه، نمسي عليهم بالخير ودامت افراحكم يا هذه الفرحه اللي المسها بصوتك، صدقني لامسينها بقلوبكم وبقلوبنا قبلها نسمع هذا الجمال وهذا الابداع واللي نشوفه للامانه في محطاتنا الاذاعيه والتلفزيونيه وعبر الميديا. والله كل ما نشوف شيء نفرح اكثر منكم ونشارككم هذه الفرحه دوم واليوم وكل لحظه احنا وياكم. عسى الله يتيم هذه المحبه
2: دوم دوم يا رب، دائما يجمعنا بالكويت
3: دائما الى الابد. يعني يعني عينين براس، قلب نابض واحد بالتاكيد، جسد واحد، كلنا نتألم منا طرف يتألم باقي الطرف، ونتعاون ونتآزر ما بيننا وبين بعض البعض للأفضل والأجمل والتميز، وجميعنا يدا بيد إلى القمة.
2: دائما ما يجمعنا وحدة المصير وعلاقة دم وأهل والتكاتف في الأزمات. زملائنا الكرام من إذاعة الكويت، أحلى تحية ومشاعركم الجميلة اللي حاسين فيها بجد، يعني أنه المشاعر وحدة واللي واصل بيننا أكثر من كذا.
4: أكيد طبعا للأمانة الأستاذ طلال والأستاذ خالد من التقديم، يعني فعلا فرحتنا فرحتكم، لكن اليوم أيضا الفرحة فرحتين. اليوم مباراة الكويت السعودية، تتمنى
2: عاد عاد أسمعي لا عاد عاد إحنا تقدمنا الحين عليكم بهدف.
4: إحنا ما شفنا، إحنا على الهواء. لا لا لا مو صحيح، إحنا اللي تقدمنا بهدف.
2: يا طيب اللي تبون.
3: احنا السعوديه مو
2: انتم، احنا السعوديين انتوا الكويت يا اخوي. كيف بالعكس هو الفرحه واحده بامانه، سواء يعني هذه مثل هذه الفرحه اليوم واكبتونا معنا، واصل في نفس الوقت في منافسه للكره القدم. بالعكس انه ما في فرق، كلنا جسد واحد بامانه. يعني مهما قلنا ومهما تكلمنا، يعني يلخص يعني وحده المصير يلخص السعوديه العلاقه مع الكويت بمقولة الملك فهد الله يرحمه التاريخية، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
4: هذه هي يعني فوزنا واحد.
2: أكيد أكيد.
0: والحقيقة يعني حتى لو كان خسارة هي خسارة يعني كورة.
3: معك عادي صح؟
2: لبيه؟
3: أقول قلتوها بالأغنية الجميلة، فوز وخسارة معك عادي.
2: أكيد.
3: حالك الكويتي صح؟
0: والحقيقة لو كان في خسارة هي خسارة في الكورة داخل الملعب، لكن اللي في القلب يعني أسمى، هو الذي يبقى وهو الذي ينقطع. دائما احنا نكسب شوفتكم دائما، حتى هذه الاحتفالات تؤكد يعني عمق الروابط الأخوية والتكامل الشعبي وقبل ذلك الحكومي بين البلدين. لما تكلم احنا عن العلاقات السعودية الكويتية، هذا نموذج فريد اليوم للتعاون والتآخي في المنطقة بشكل واسع. نتكلم عن أسس راسخة، نتكلم عن أمور تجمع بين السعودية والكويت، روابط الدم، الدين، اللغة، تجانس الأسر، كذلك حسن الجوار هذا الممتد لعدة قرون. يعني هذا قل نظيره بين أي بلد في العالم يحدث بين دولتين. مواقف تاريخية راسخة بين السعودية والكويت كلها انطلقت من أواصل القربة، من التقارب، يعني هذا قل مثيلة في المنطقة. العمل المشترك والتكامل بين السعودية والكويت في العديد من الموضوعات كلها فيها اجتماع، فيها تطابق رؤى. ليه؟ لأن في مصير مشترك بين البلدين، لذلك جاء التعزيز في التعاون المشترك في ترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والكويت. الله يديمنا دائما على الحب وعلى السعادة والفرح.
3: اللهم امين. يعني احنا دائما سبحان الله نتسابق في المحبه، لا احنا قادرين نسبقكم ولا انتم قادرين تسبقونا، فكل واحد قاعد يسبق الثاني في المحبه لبعض البعض. عسى الله يديمها ان شاء الله.
2: آمين. يا سيدي
3: استاذ خالد تنقلون لنا ايضا وللمستمع الكريم الان يستمع لكم في دوله الكويت، ما هي الاجواء في اليوم الوطني السعودي؟
2: احنا اليوم من امس باديه الاحتفالات وباديه الاستعدادات لهذا اليوم وامتدادا ان شاء الله اليوم الغد والجمعه والسبت. تعرف انه يعني الجميع والشعب بكافه الطوائف بكافه الاعمار سواء وحتى المقيمين والمواطنين والمقيمين كذلك كلهم في فرحة واحدة. بصراحة الآن الفعاليات مستمرة في جميع مناطق المملكة، في محافظاتها، في مناطقها، البرامج مختلفة، التوافد كبير في الشوارع بأمانة. يعني الجمهور يعني في فرحة عارمة جدا مع الاحتفالات والرقصات والعروض الشعبية كذلك.
0: لا الاحتفالات يعني موجودة ما شاء الله من خلال العروض الجوية والبحرية والعسكرية، كلها زينة سماء وسواحل المملكة. يعني احتفالا بهذا اليوم الوطني يتحدث من قلب الرياض، توشح قصر الحكم باللون الوطن باللون الأخضر والأبيض، كذلك الواجهة البحرية في الدمام، جبال عسير، الباحة، إلى شمال المملكة وجنوبها كلها تسعت اليوم خارطة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. الساحات، الحدائق، الواجهات، المواقع الثقافية التراثية، كلها في مناطق المملكة تحولت إلى مساحات مفتوحة للاحتفاء والاحتفال بالمملكة العربية السعودية.

0: بهذا اليوم الوطني المجيد تحت شعار عزنا بطبعنا. هذه الاحتفالات يعني ما جاءت بصورة واحدة، لا، اختلفت فيها شيء من العرض السعودية، من الفنون الشعبية، الأوبريت الوطني، المعارض، الحرف اليدوية، مسارح الأطفال، الأنشطة الثقافية. كل منطقة قدمت جانب، قدمت هوية، قدمت طابعها الخاص، قدمت الموروث اللي تتميز فيه، لكلها تحت لون واحد، لون الأخضر من الإعلام السعودية. المشاهد انطلقت من الرياض إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة، توشحت باللون الأخضر، كلها من المعالم التاريخية العمرانية في قلب الرياض. المشاهد عكست الحقيقة ارتباط المكان بتاريخ العاصمة وكذلك بالهوية. المسار الرياضي عندنا في الرياض فيه أيضا فعاليات ثقافية ترفيهية، في العرض السعودية، في عزف العود، في عروض السامري النجدي، كل هذا موجود. حتى الأطفال لهم جانب، لهم ركن في الرسم، في التلوين، في تشكيل بالونات، ورش كذلك تعرف بالتراث السعودي، ورش عفوا أيضا للفخار، صناعة الدمى التقليدية. الدمام قدمت الحقيقة في منتزة الملك عبدالله في الواجهة البحرية في كورنيش الدمام احتفالات متنوعة، جمعت العرض السعودية، الفنون الشعبية، مسرح الطفل، ليلة في حب الوطن، إلى جانب فقرات ترفيهية، توزيع الهدايا، وكذلك الاحتفال يعني موجود في كل مناطق ومدن وقرى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المسيرات من خلال الأحبة الكرام المشاركين في مختلف مناطق المملكة،
1: إضافة إلى الألعاب النارية الموحدة في الساعة تمام الساعة 9 زينا سماء المملكة.
0: تأجلت ما في لعمي، تأجلت الألعاب النارية على كل حال، لكن في مسارح يعني الأطفال، بالإضافة إلى الأحبة الكرام اللي مشاركونا من دول الخليج، يعني كانوا حاضرين. يعني صحيح المناسبة في جدة، الاجتماع الخليجي خليج 27، عدد كبير من الأحبة الكرام الخليجيين حضروا واستمتعوا واحتفلوا، كانت لحمة خليجية رائعة بامتياز اليوم قدمناها الحقيقة. ناقصنا حضوركم،
1: نبيكم تجون راشد وشاهة.
2: ان شاء الله ان شاء الله ميايات ان شاء الله، لكن للأمان من خلال وجودكم في إذاعة الرياض، شلون تحرصون على نقل فرحة الشارع السعودي وأجواء المناسبة للمستمعين؟ يعني هل في مثلا برامج نقل خارجي؟
0: احنا عندنا الله يسلمك اليوم انطلقنا من امس، كانت ليله وطن العز، من الساعه 10 المساء قدمنا فيها برامج وعروض وبرامج ثقافيه ترفيهيه فنيه، بالاضافه الى عدد كبير من زمان المراسلين في مختلف مناطق المملكه حضروا هذه المناسبات، وقدموا كذلك جولات ميدانيه باللقاءات مع الاحبه الكرام المشاركين من الصغار والكبار والعوائل والاطفال والنساء والرجال، بالاضافه كذلك الى مشاركه الاحبه الكرام المستمعين من مختلف مناطق المملكه بل حتى المقيمين عليها، يشاركون عن طريق الاتصال وينقلون لنا أجواء الفرحة، كل في مكانه، اللي طالع الشاليه، واللي طالع المركز الترفيهي، واللي في السيارة، واللي في المطعم، واللي في المقهى، واللي طالع الكورنيش، كل في مكانه ينقل لنا أجواء الفرحة، بل حتى هم في المسيرات الآن في الطرق والشوارع اللي اكتسحت باللون الأخضر والأبيض، رافعين الأعلام المملكة، يعبرون كذلك عن مدى صدقهم وولائهم وحبهم لهذا الوطن ولهذه القيادة.
3: دام الله هذه الفرحة وهذه القوة الوطنية الشعبية الجميلة. لكن أنا بسأل سؤال شخصي للأمانة، برنامج عزنا طبعنا، فريق هالبرنامج لما يخلص برنامجه شلون يحتفل على المستوى الشخصي؟ الإعداد والتقديم والإخراج.
0: أسرار هذه يا راشد، أسرار تبي أسرار علمك أسرار.
1: اليوم راشد ما كنت جاي، كنت بتأخر من كثر ما لقينا اللي بالشوارع ما شاء الله عليهم مسفهلين ومبسوطين، قمنا نشاركهم أفراحهم ودنياهم، كان بيروح علينا البرنامج اليوم.
0: احنا محتفلين في الإذاعة
3: يا راشد، يعني حتى لو راح البنات ما عليك ملام، والله أنا بالاحتفال يا أخوي ما حد يقدر يلوم.
1: لا وين، بس برضو احنا اليوم إن شاء الله وكل يوم محتفلين والوطن في قلوبنا، يعني اليوم إن شاء الله حتى هالينا طالعين برا بنلحقهم إن شاء الله ونشوف إيش الوضع معهم.
0: احنا محتفلين في الإذاعة يا راشد، عندنا ما شاء الله أمورنا وعندنا احتفالاتنا وعندنا الإعلام متوشحين باللون الأخضر والأبيض، وعندنا طاولتنا وعندنا احتفال بالكيك باليوم الوطني وفعاليات في الإذاعة. اللي يقول لكم يا ريتكم معنا بس ما جيتوا انتم.
3: والله صدقني بهذا الكلام الطيب اللي قاعد تفضلوا فيه وهذه الصوره اللي قاعد تنقلونها لنا من خلال اصواتكم المميزه والجميله وهذا الفكر وهذا الرقي وهذه الثقافه، في احترام ان احنا بجسدنا ومخيلتنا وقلوبنا كلنا معاكم وقاعد نشاهد هذا الامر وقاعد نشارك معاكم في هذه الاحتفاليه، هي احتفاليتنا احنا بالدرجه الاولى ليس احتفاليه المملكه فقط.
1: الشك زايل جدا، واحنا ان شاء الله نحرص دائما بوجودكم معنا، وفرحتنا فرحتكم وفرحتكم فرحتنا، واكبر دليل انه احنا متواصلين دائما بقلوبنا مع بعض.
3: بالتأكيد أدام الله هذه المحبة.
0: آمين يا كريم.
3: وهذه القوة وهذه الأخوة وهذا التأثير وهذا الترابط وهذه الثقافة.

0: هذا المصير المشترك الواحد وهذا الجسد الواحد وهذا العقل الواحد وهذا الحب الواحد. الله لا يغير علينا إلا للأفضل والأحسن، ودام عز أوطاننا يا رب بقيادة حكام عسى الله يحفظهم
1: من آمين.
0: آمين. يا رب آمين. يا كريم، وهذه الشعوب المتعاضدة مع حكوماتها وبين بعضهم البعض دائما إلى الأمام وإلى التكنولوجيا وإلى التطور وإلى القمة، وجبل واحد ويد واحدة وأوتاد تضرب في هذا الوطن وهذه الأرض لتثبيت هذه العلامة وهذه الأعلام وهذه المميزات الكبيرة والعريقة بشعوبها وحكامها.
2: الحمد لله. التفاعل الرسمي هذا والشعبي ترى يؤكد مدى عمق القوة الراسخة بين السعودية والكويت في هذه الاحتفالات، وعمق كذلك العلاقة الأخوية بين القيادتين. هذا كله انعكاس سرى للروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين. لما نتحدث احنا عن هذا الموضوع يعني يطول دائما العلاقة بين الكويت والسعودية، لكن نحن نتحدث أيضا عن هذه العلاقات فيها صفحات من البطولة، فيها صفحات من المواقف المشرفة. كل هذه أتت بفضل الله أولا ثم بفضل قيادتي البلدين، هي ماضية في طريقها بخطوات واثقة بنظرة ثاقبة في المستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين. أعطر التحايا لكم للكويت الحبيبة الجميلة في طيبتها، في كرمها، في عطائها، في سموها، في مجدها، في أميرها اللي هو فخرها وعزها وسندها وباني نهضتها الحديثة. قلوب الكويت دائما نابضة بالحب، وهذا يدفعهم أيضا في كل مناسبة أن يشاركون ويشاطرون احتفالات المملكة العربية السعودية بشتى الطرق والوسائل. شكرا جزيلا لأعزاء في دولة الكويت، من الإعداد حنان بهبهاني آلاء الوزان، التقديم الزملاء الأعزاء راشد الهلفي وشاهب اسكندر، ومن الإخراج مشعل العميرة في برنامج ليالي الإذاعة من دولة الكويت الحبيبة.
1: شكرا لكم.

0: عزنا بطبعنا.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا مستمرين معكم في برنامجنا ومسيتنا الليلة. الآن ننتقل إلى طبعا فقرتنا القادمة. طبعا في عالم الفن هناك أسماء لا تكتفي بكتابة الكلمة ولا تكتفي بصناعة اللحن، بل تجمع بين الإحساسين لتقدم تجربة فنية تحمل بصمتها الخاصة. ضيفنا اليوم أحد الأسماء اللي جمعت بين موهبة الشعر وجمال التلحين، شاعر يكتب بإحساس وملحن يصنع من الكلمات الحانة تبقى في الذاكرة باسمكم أعزائي المستمعين. يسعدنا نرحب بالشاعر والملحن تركي السويلم. مساء الخير.
2: مساء النور على والله وغلا.
1: هلا وسهلا،
3: حياك الله يا تركي، كل عام بخير والوطن في نمو وازدهار.
2: والوطن بألف خير يا رب يا كريم.
3: الله يحييك، ما شاء الله شاعر وملحن، جمعت الاثنتين من المهنتين وبدعت اكيد في مناسبه اليوم الوطني.
2: الله يسعدك خليك يطول بعمرك يا حبيبي.
3: الله يحييك.
2: سم المناسبه الجميله بكل الحب والولاء، يجرني الارفع اسماء ايات التهاني التبريكات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهد الامين عراب الرؤيه محمد بن سلمان
3: الله يحفظهم ويديمهم.
2: اختصر الكلام، طال عمرك الشعب يحبكم.
3: نعم، كيف اجواء الفرحه استاذ تركي في هذا اليوم؟
2: والله ما شاء الله لا توصف، الامن والامان
3: الحمد لله،
2: والشوارع كلها خضراء.
3: يا سلام،
1: ما طلعت اليوم يا تركي؟
2: الا والله توني واصل.
1: وكيف الاجواء؟
2: والله جميله.
1: من متى طالع؟
2: تنزلون للشارع بس تشوفون.
1: ايه ما رحت
2: الا والله طلعت
1: ما شاء الله.
2: ايوه
3: طيب، لان نبغى هالمناسبه قصيده.
2: ابشر بالخير.
3: ابشر بالطيب مع الاجواء واجواء الفرحه والسعاده ومظاهر الفرح اليوم اللي شفناها في الشوارع وفي الميادين وفي الطرقات. اكيد يعني استفز شيء من قريحه الشاعر.
2: والله الوطن ما تكفي، لا
3: ما في شك. نعم نعم،
2: لكن اقول شيء بسيط.
3: سم
2: كاتب أقول يسعد مسائك يا بلادي على خير، حبك بقلب الشعب يمشي بدمه، أما الغلا يبطي الغلا بأي تعبير، سلمان حبه شامخ فوق قمة، ومحمد يلي أوفى ومن دون تقصير أبسط تفاصيل المواطن تهمه، سبحانه اللي يقول بسكون ويصير، يحفظه ربي كل بحبه وذمه.
3: الله الله، صح لسانك.
2: الله يسلمك لسانك يا حبيبي.
1: فانا نبي نسمع برضو وش من الاعمال اللي لحنتها برضو لليوم الوطني.
2: والله عندي عمل نزل مع الفنان المبدع ثامر التركي.
1: متى؟
2: يعني نزلناه اليوم.
1: حلو،
2: نزلناه اليوم وان شاء الله انه
1: وش يقول فيه.
2: والله ما حضرته،
1: ما حضرته.
2: إيه.
1: طيب طيب، وش
2: أرسلته للأخوان عندكم إن شاء الله؟
1: نفس الأغنية.
2: إيه
1: جميل،
2: للأخوان.
1: طيب أبرز الأعمال اللي قمت بتلحينها يا تركي.
2: والله عملت فنانين كثير، من ضمنهم محمد عبد، ومن ضمنهم خديجة معاذ لا تساوى تشوفتي ولا بعادي. الفنان القدير مزعل فرحان، تحياتي لمن دمر حياتي.
1: الله
2: ايه.
1: جميل.
2: وبرضو مزعل ثوب الحزن،
3: احنا ما هذا ملعب مزعل.
2: ايه.
3: اسير الدرب الماضي ورايا.
2: اي والله. واكذب عليك ان قلت بقوى وبنساك.
1: جميل.
2: وفي يوسف العماني، الفنان الكبير يوسف العماني، ونزل لي عمل قريب مع الفنان المبدع ابراهيم السلطان.
1: ما شاء الله.
2: اي والله
1: جميل.
2: والجاي الحمد لله في اسماء جميله ان شاء الله.
1: في شيء نسمعه قبل ما نختم؟
2: والله كقصيده ولا
1: ايه؟
2: إبراهيم السلطان إن شاء الله نازل شيء يقول جيتك وما أدري كيف وشلون وصاب أهم شيء إني فقدتك وجيتك، رميت قلبي بين كفين الأقدار من ضد كل الناس، جيت ونصيتك. محتار يسكن في وسط قلب محتار، تشرب كعيني قبل مرحل ضميتك.
3: الله
2: أدري كيف وشلون وصار، أهم شيء إني فقدتك وجيت.
3: الله صح لسانك يا تركي،
2: الله يخليك
3: وسعتنا بهالحضور وهالمناسبة السعيدة.
2: الله يسعد أيامك.
3: ودائما الشاعر ما يكون حاضر في المناسبات الوطنية حتى يترجم هذه المشاعر.
2: تحتمركم وتحتمر الله يخليك.
3: الله يحييك يا مرحبا. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر والملحن الأستاذ تركي السويلم.
2: تسلم يا أبوي، الله لا يهينك. هلا والله.
1: أهلا وسهلا.

0: في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.
1: عزنا بطبعنا.

0: من جديد حياكم الله إلى عزنا بطبعنا عبر أثير إذاعة الرياض، وفي هذه الليلة الخضراء التي تفيض بالفخر والاعتزاز نحتفل بهذا الوطن العظيم، هذا الوطن كلنا تحت رايته. قصيدة للشاعر محمد الخيتان التميمي. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر محمد.
1: يا هلا بكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة حياك الله.
1: يا هلا بكم، حياك الله.
2: حياك الله،
0: أهلا وسهلا. نقلنا قصيدة من الشاعر، يعني هو حديث الوطن، قصيدة الحب والوفاء لهذه الأرض الطيبة.
1: أبشر وأنا أخوك. أول شيء أنا عبر إذاعة الرياض المتميزة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 96، أخوي طلال وأخوي خالد، أرفع اسمايات التهاني لمقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو سيدي محمد بن سلمان حفظهم الله، الأسرة الحاكمة، وللشعب السعودي كافة، ولكم في إذاعة الرياض. يا
0: الله يحييك، يا مرحبا.
1: الله العظيم أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان، آمين. حكامنا آل سعود يجعلهم دخل لنا،
0: آمين.
1: آمين يا رب،
3: آمين آمين. وش تسمعنا؟
1: أبشر بساعدك. قصائد في الوطن كثيرة، ومهما نكتب في الوطن نظل مقصرين.
0: تفضل.
1: أقول سلام من علاوي كميت لأهل المجد والجمهور، وأنا شاعر بيوتي من ضميري يوم يبنيها على كثر المشاعر، ثار حرف يبشعر مسرور، يشوف من التطور ما يسر ويفتخر فيها تطور، والتطور في بلادي شع مثل النور، وعلى كل المحافل بارزه وبعز واليها، نشوف اللي يشوفك يا السعودي بالفعل مبهور، ونفخر من سطى راسك ومجدك معتلي فيها، وصلت لما يسر الخاطر اللي قد مضى مكسور، تجبر من بعد ربي بفضل اللي مواليها، جبرها جابر العثرة مليك الحزم حام السور، صليب الراي بأفعال عرف وشلون يعليها، سليل معزي اللي وحد الأمة وزال الجور، عساها تبطي سنينه ويبقى ذخرنا فيها، مع محمد أبو سلمان تديد الراي لاج الشور، يهز الأرض بأفعاله ويطرب من يراعيها، وصلنا المجد بمجاده

0: وغبر الحاسد المقهور، فلا شرقا ولا غربا ولا به من يجاريها، شهد له من يشوفه في فعوله واقع ومنظور، حكاية للتطور يوم كل الخلق ثرويها، وصلنا العالمية في غضون أيام معها شهور، تحقق من بعد ربي حلوم اللي حلم فيها، حفظك الله لشعبك يا مغيظ الحاسد المقهور، خلقت من الصعاب أمجاد كل الناس تحكيها، وذا محمد وإذا حبيت لمحمد أنا معذور، سمي صفوة اللي مصطفيها الله وهاديها، وصلاة الله على اللي ذكره وحبه بنا محفور، رسول سنته فينا لزوم دوم نحييها، عسانا دوم نحييها وسلامتكم.
1: الله صح لسانك، صح لسانك دائما أستاذ محمد. يعني هذه المشاعر ما تترجم في اليوم الوطني وحتى في المناسبات السعيدة، لكن على المستوى الشخصي بالنسبة لك وش يمثل هذا اليوم الوطني للشاعر عن المشاعر تحديدا؟
0: والله شوف اليوم الوطني بالنسبة لي وللشعب كافة، مو بلي أنا لوحدي،
1: نبي ما في شك يعني كمواطن، لكن نبي على مستوى الشعر.
0: هو على مستوى الشعر طبعا أول شيء هو استحضار معنى الوطن والأمن والاستقرار ووحدة الناس على يد المؤسس الملك عبد العزيز جزاه الله عنه وعن المسلمين جنات النعيم
1: الله يرحمه.
0: طبعا نعم. حب الوطن ما يكون بالكلمات فقط بس إلا بالعمل والمحافظة على مكتسبات
1: والتزام المسؤولية، نعم،
0: تربية الأبناء على مسؤولية الوطن والانتماء له، غرس حب الوطن في نفوسهم، نعم، إخبارهم بما كان الناس عليه قبل توحيدها على يد المغفور له الملك عبد العزيز، وهذا أقل واجب تجاه الوطن. طبعا بالنسبة للإجابة على الشعر، يحضر الوطن في الوجدان، ذاكرة الطفولة، الهوية، المسؤولية، ما يكون الفخر في المديح بس، هو إحساس بالوفاء له والمحافظة عليه.
2: وش تختلف القصيدة لما تكون على الوطن عن بقية القصائد؟
0: والله يا أخي اختلاف كبير، روح القصيدة طريقة بنائها عن القصائد الأخرى، الشاعر لا يتكلم عن مكان أو شيء معين، تكلم عن هوية، عن ذاكرة، عن انتماء، عن طموح، عن تاريخ، عن وجدان، عن مسقط رأس. أما قصيد الغزل، قصيد الغزل يكون في مركز القصيدة مثلا شخص، أو في الحكمة مثلا يكون مركزها فكرة أو تجربة، لكن قصيد الوطني مركزها نحن، لسنا ليس أنا.
2: جميل.
0: ويتكلم عن نحن، عن الوطن كامل مو بأنا. أما الوطن أكبر بكثير، والقصيد في غير الوطن أنا أعتبره أقل القصيد.
1: ما في شك، نعم، لكن هو تعبير عن هذه المشاعر الحقيقة والمملكة تعيش هذه المرحلة المليئة بالإنجازات والطموحات، يمكن هذه يجعل الشاعر أن يشعر بالفخر ويكتب قصيدة.
0: أكيد. أنا أقول لك القصيد في غير الوطن يا أخوي هو الدرجة الثانية.
1: أي نعم.
0: الدرجة الأولى هو الوطن. أنا عندي أكثر من 30 قصيدة في الوطن.
1: طيب اختر ماشي. اختر أكثر. اختر واحدة لا من 30 نسمعها.
0: شام مبشر يقول: تحية حية تقدم لسلمان من شاعر فيها المشاعر تقوله لهان راسك يا مليكي ولهان، من ورثك واللي جذبك بفعوله من صغر سني، واسمع انك كحيلان هذا اللقب فيكم ولحد يطوله، يا سيدي يا سعد شعبك ومن كان داخل حدود حماه واللي لفوله، والله لقوله وارفع الصوت مليان يا سعد من كفه الكفك يطوله، يا طيبة الحاكم وهيبة سليمان، يا فزعة المظيوم واللي شكوله، يا راعي الحكمة ويا نهج لقمان، يا القايد اللي لا حضر وقفوله، يا سيدي في حكمكم أمن وأمان، حاربت والإرهاب واللي دعوله، وحكمت والشدة على كل خوان، ومنعت والإفساد واللي سعوا له، والمسلمين أنتم لهم عون وعوان، ودرع على الإسلام واللي يطوله، مكة وطيبة لجلها ترخص ثمان، وحجاج بيت الله بمان انتجوله، يحفظكم اللي بس معالي الشان أقولها، والشعب مثلي يقولها، أفعالكم عندي لها ألف برهان، ومن جرب الغرباء يشوف وتهوله، يشوف فيها الفرق واضح وشتان، وفي غيركم ما هو بمعلن قبوله، دار حباها الله على العز شيخان، وكل على نهج المؤسس افعوله، الله يحفظكم لنا درع الأوطان. والله يرد بكيد منهم نووله يا سيدي. حنا على مر الأزمان نفد الوطن كله بعرضه وطوله، بس أنت أشر وابشر نجيك فرسان، فينا ترى يا سيدي ما تعوله، وصلاة ربي عد نجم لنا بان على الذي سماه ربي رسوله، اللهم صل وسلم على محمد.
1: صح لسانك، صح لسانك أستاذ محمد،
0: صح بدنكم طال عمرك. الله أقل شيء يقال في الوطن، وحنا نظل
1: مقصرين ما في شك. نعم،
0: وحنا درع الوطن.
1: نعم ما في شك،
0: وتحت أمر دولتنا في أي لحظة نحن.
1: الله يحفظهم.
0: وأبناؤنا وما نملك فداء الوطن.
1: الله يحفظ. شاكرين مقدمي حضورك الكريم الشاعر محمد الخيتان التميمي، شكرا لك مشاركتنا هذه الفرحة وبقصيدة الحب والوفاء لهذه الأرض.
0: الله يحييكم، وأنا أجدد البلاء بالبيعة بالولاء والسمع والطاعة. والله يحفظكم من أخوك.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمرين في تغطيتنا وعبر أثير إذاعة الرياض. ننتقل الآن إلى حائل وعلى فرحة واحدة نروح الآن إلى عروس الشمال منطقة حائل ونتابع احتفالاتها واحتفالات أهلها مع زميلنا مرزوق العردان. مرزوق مساء الوطن، كيف تبدو الأجواء في موقعكم؟
1: مرزوق معنا؟ طيب نرجع من جديد يا مرزوق ونتصل عليك. مرزوق زميلنا في منطقة حائل سينقل لنا أجواء الفرحة والأهالي وهم يعبرون عن مدى حبهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الكبير وكذلك لهذه القيادة، وهم رافعين أعلام المملكة العربية السعودية متوشحين باللون الأخضر والأبيض. كل السعادة اليوم في مختلف مناطق المملكة اعتلت وجيه الصغار قبل الكبار. قبل الكبار اليوم الأسر طلعت من البيوت مع أطفالهم مع صغارهم يحتفلون بهذه البهجة، يحاولون أن يغرسون في نفوسهم حب الوطن. كيف يتم حب الوطن؟ من خلال هالمناسبة السعيدة بتذكيرهم بالأجيال الماضية بقادة هذه البلاد حفظهم الله، بكذلك أيضا صناعة المجد ما تحقق من إنجازات في مختلف الميادين والمجالات. أهلا من جديد بزميلنا مرزوق العردان من حائل. مرزوق
2: ألو. أيوة
1: حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا.
2: هلا بعد
1: كل عام بخير.
0: مساءك وطن مرزوق. مساءك وطن.
2: مساء الخير والوطن بخير وألف خير ولله الحمد والحمد لله. كل عام وأنتم طيبين والوطن بخير.
1: اللهم آمين.
0: كيف تبدو الأجواء في عندكم الآن بحايل؟
2: والله ما شاء الله تبارك الله، حقيقة أنا اللي يقولها والخط ينقطع أكثر من مرة لأنه ازدحام بالموقع والمكان. ما شاء الله تبارك الله احتفالات في كل المحافظات في المنطقة وبحايل نفسها مدينة حايل، وهذا من فضل الله ثم من فضل هذه القيادة الحكيمة وهذا الأمن وهذا الاستقرار ولله الحمد.
0: الحمد لله. وين موقعك الآن؟
2: أنا بمحافظة بقعة. في كثير من محافظات المنطقة اليوم ما شاء الله محتفلين، ما عدا يعني بعض المحافظات تأخرت إلى بكرة. بس ما شاء الله برامج جدا ممتعة وقيمة وأيضا فعاليات ومناشط حضرها كل ما شاء الله المواطنين والمقيمين على حد سواء. استمتاع بالجميع والله يا أخوي خالد، وصراحة إحنا ممتنين لهذا الوطن.
0: وش في الفعاليات عندكم في بقعة؟
2: والله الفعاليات كثيرة وكذا، وأنا معي أحد الأخوان برضو من الإعلاميين ومحسوبين على محافظة بقعة. خلينا نتعرف أنا وياكم مع الأخ سالم عبد الله الدغشوم ونقول حياك الله أخوي أبو عبد الله معنا في هذا البرنامج. الله يسلمك. ألو قرب لي أخوي عبد الله. الله ما في برامج يا أخوي شو اسمه خالد عندنا المحافظ بقعة الأستاذ محمد القنون افتتح ودشن هذه الفعاليات، فيها مسرح للطفل وفيها أيضا مشاركة من المتاحف في المنطقة والمحافظة، وحقيقة برامج كلها للأسرة والطفل. فلعل وعسى أبو عبد الله بس يعني يعطينا فرصة شوي. كن سالم حياك الله. يعني ريت تقرب لي.
3: يا هلا بالغالي. هلا والله
2: الله
3: يسلمك.
2: قرب لي شوي.
3: حياك
2: الله.
3: هلا بعد حين.
2: حدثنا اخوي سالم عن الفعاليات ما شاء الله.
3: الفعاليات طال عمرك على ما يرام طال عمرك، والوطن يستاهل كل خير ويستاهل البهجة والسرور والفرح، وهذا يوم عيد وطني مجيد يعيد لنا ذكريات هذا الوطن الغالي.
2: أكيد أبو عبد الله أنت مشارك أيضا في متحفك ما شاء الله، وأنا أشوف إقبال وزحمة عليك ما شاء الله الفرجة على هذا الركن.
3: أي والله الحمد.
2: مر عليكم أيضا المحافظ.
3: أي والله الله يجزاه خير، دائم داعم ودائم طال عمرك محفز سعادة رئيس البلدية والمسؤولين اللي أبدوا إعجابهم بالمتحف وجميع الفعاليات.
2: ما شاء الله تبارك الله. أنت وش شاركت فيه أخوي أبو عبد الله؟
3: أنا والله شاركت بقطع أثرية وقطع معدنية ودلال ومباخر ومحاميس ونجور قديمة وعملات.
2: نعم.
3: وشاركنا بقلوبنا وروحنا ودمنا لهالوطن الغالي.
2: أكيد أكيد أكيد. يا الله تسلم. هذا الارث اللي ما يجب علينا ان نحتفظ فيه ولا نفرط فيه حقيقه. ارث الاباء والاجداد اللي صراحه ما قصروا ووحدوا لنا هذه البلاد وهذه القياده الحكيمه التي ترعى شؤون كل مواطن ومقيم على هذا البلد. لابد ان نحافظ ونصون هذا البلد حتى نستمر في الحلول. عندك شيء اخوي ابو عبد الله؟
3: عندنا طال عمرك اعطيك البرنامج اللي اليوم اللي هو بدايه الحفل وصول سعاده المحافظ والعرضه السعوديه والفلكور على المسرح وعازف آلات موسيقيه والسامري فقره المنشد والأوبريت فرقه للاطفال وفرقه شاميه ولا زالت مستمره حتى هذه اللحظه يا ابو
2: ما شاء الله. انا اشوف احنا ما احنا قادرين نتحدث. انا ما ادري الزملاء يسمعون كلامنا يسمعون ما شاء الله تبارك الله
1: واضح نسمع يا مرزوق.
2: يا سلام ابو عبد الله عنده مشاركه ايضا وطنيه. سمعنا ابو عبد الله.
3: الله لا يهينك. اول شيء انت والزملاء وبيض الله وجيهكم دائم سباقين نقل ما بقلوبنا تجاه وطننا وتجاه قيادتنا.
2: اكيد
3: اقول سلام يا عز الوطن والعقيده يملوكنا يا فخرنا نسل الامام سلمان الفحول السديده حلال عسرات المواقف والايام ومحمد اللي عن يمينه عضيده ابو هلا وابو التكالة والأيتام بالمملكة حقق سروح عديدة وبالشرق الوسط جاوز الفعل الأرقام واليوم حفل للوطن نستعيده بالست والتسعين عاما بترعام رمنا السروح العالية والمجيدة يوم وطننا مركز العز قدام حنا فداه ودمنا من وريده والمملكة دار الوفاء نبع الأكرام الشاعر سالم العبدالله.
2: شوف صح لسانك يستاهل والله يستاهل الملك سلمان ولي العهد والأسرة المالكة وأيضا الشعب السعودي.
0: صح لسانك
3: صح بجانك يا بني
2: العافية. شكرا لك يا أبو عبد الله وإن شاء الله نستضيفك إن شاء الله في فعاليات مناسبات أخرى إن شاء الله.
3: الله يطول عمارك ومجزاكم خير. وهذه ما هي غريبة عليكم المبادرات دائما سباق البرنامج كما الشيق والممتع تجاه أبناء هذا الوطن.
2: أكيد أكيد أكيد. أخوي خالد وأخوي طلال صراحة الشعور لا يوصف.
1: ما في شك نعم
2: بقعة. إي والله فما شاء الله حضور مميز سواء على مستوى المحافظة أو المحافظ وأيضا المواطنين والمقيمين ما شاء الله.
1: ما في شك وصلت هالمشاعر ونقلت لنا صوت الفرحة من منطقة حايل. شكرا لك ولحضورك الكريم زميلنا من حايل مرزوق العردان.

0: عزنا بطبعنا.
1: من جديد رجعنا لكم في تغطيتنا على الهواء مباشرة في ليلة الوطن. كل الفن حضور مختلف وتكون للأغنية مساحة تعبر فيها عن مشاعر الحب والفخر والانتماء. ضيفنا فنان سعودي بدأ مشواره الفني عام 2018، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يشارك في عدد من المحافل والمناسبات المهمة، من بين موسم الرياض الأول وحفل الباحة، بالإضافة إلى مشاركاته الفنية المتنوعة. صدر لها عدد من الأعمال الغنائية، وكان آخرها عمل حبنا من كلمات عبد الله المبارك وبرؤية موسيقية والحان وإشراف عبد الله خضران. كما يعد عضوا فاعلا في نادي الموسيقى بمدينة المنورة، نرحب بالفنان مالك يحيى، وكل عام وأنت والوطن بخير.
2: وكل عام وأنت والوطن بخير. أسعد الله مساك أستاذ طلال، وأسعد الله مساك أستاذ خالد.
1: أهلا
2: وسهلا بإذاعة الرياض. بالبداية أرفع أسماءي التهاني وتبريكاتي لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولكل مستمعين إذاعة الرياض ولكل الشعب السعودي.
3: الله يحييك يا مالك، أهلا وسهلا. مطرب وفنان وملحن، ولك حضور ولك مشاركاتك في محافل بارزة مثل موسم الرياض، كذلك أيضا شاركت في حفل الباحة، عندكم أيضا عمل فني في اليوم الوطني. لا شك يعني كل هذه كانك تقدم أو تترجم هذه المشاعر من خلال اليوم الوطني السعودي، مشاعر الشعب كامل من خلال أغنية. ولا شك أن هذه الأغنية الوطنية فيها مسؤولية كبيرة، لأنها تعبر عن مشاعر المواطنين.
2: والله يا سيد الكريم، فعلا كلامك على ما تم. الوطن دائما في الشعر، الوطن في اللحن، الوطن في مشاعرنا. أنا حتى في الأغاني العاطفية كتبت في الوطن ولحنت على أرض الوطن، في مثل تروح بحر جدة، وعلى في بر الرياض، وفي كل مكان، وفي منطقة الجنوب والمنطقة الغربية. فإحنا نتنفس وطن وأغنية وطنية في كل يوم. أنا كفنان مسؤول أن أقدم الأغنية الوطنية بمعاييرها الجميلة، بالكلام الجميل واللحن الجميل. وسيد الفاضل، هذه السنة مختلفة بالنسبة لي كمالك، قل لي ليش؟
3: لأن
2: بكرة عندنا إن شاء الله، أنا عضو من أعضاء نادي الموسيقى في المدينة، وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون في المدينة، بكرة عندنا حفلة بفعاليات اليوم الوطني بعنوان نغمتنا هويتنا. راح نقدم فيها إن شاء الله 12 لوحة غنائية بقيادة المايسترو أحمد نجدي، وكورال شباب سعوديين، وأيضا في كوادر موسيقية مثل عازف القانون الأستاذ سجا، عازف النايل الأستاذ محمد الأحمدي، والعازف الأورج الأستاذ عثمان الجهني، وعازف البيانو محمد شعبان، وعازف العود أستاذ يوسف يونس، ورباح الملة وعبد العزيز شويكان. وراح أقدم دويتو جميل أنا وزميلي وصديقي العزيز الفنان عبد الرحمن بن أسعد، وهذا كله لايف على مسرح جمعية الثقافة والفنون بكرة إن شاء الله يوم الخميس عند الساعة 9:30.
3: والله ما شاء الله
2: عندنا في المدينة.
3: والدعوة عامة يا مالك.
2: نعم، الدعوة عامة في على مسرح جمعية الثقافة والفنون في المدينة المنورة.
3: ممتاز، هذه دعوة عن طريق إذاعة الرياض على الأحبة الكرام متواجدين في المدينة المنورة، بإمكانهم الحضور لهذه المناسبة السعيدة في أوبريت.
2: نعم.
3: لا شك أنت ذكرت يبدو لي في الأغنية الوطنية في معرض حديثك أنه لها معايير. وش معايير الأغنية الوطنية حتى تلامس الناس وتبقى في الذاكرة، يعني أغنية خالدة؟
2: ايوه، انت انا باخذ من سؤالك استاذ الكريم، عندما لما قلت تبقى في الذاكره، احنا نرجع مثلا زي وطني الحبيب،
3: ايوه،
2: زي بلادي منار الفجر،
3: فوق هام السحب،
2: فوق هام السحب. هذه الاغاني الجميله اللي سكنت في الوجدان الطفل والكبير والشايب وال وا وا وا وكل اطياف المجتمع السعودي بكل انماطه.
3: صحيح.
2: وكل فئات العمريه. ليه؟ لان

0: إن الأغنية عبارة عن كلمة ولحن. الكلمة العميقة واللحن السهل الممتنع، وهذا المطوف الأغنية الوطنية عشان الطفل يحفظها، وعشان العمر المتوسط يحفظها، وعشان الكبير يحفظها، وعشان تبقى مهما كان فيها تفاصيل موسيقية صعبة. يعني تجي مثلا هام السحب، لما تجي بلادي منار الهدى، الإيقاع جميل وفي تفاصيل موسيقية عميقة، ولكن بنفس الوقت تحسها قريبة من قلبك. مثل الأغاني الآن الجديدة اللي قبل فترة، قبل كم سنة، عاشقينك، الله جميلة، فيها كلام جميل جدا، وفيها لحن جميل، شايفينك حلمنا، جميلة، تدخل الوجدان. هذا هو معايير الأغنية الوطنية. لازم تكون الجملة اللحنية من السهلة ممتنع، الكلمة تكون قريبة للقلب.
1: طيب اختر من الأغاني اللي ذكرتها اللي ما زالت في الوجدان وبقيت خالدة، ونبي نسمعها بصوتك.
0: الله، أبشر بس كده، أبشر حبيبي،
1: أبشر بالطيب. الله،
0: في ذكرنا قبل شوي، طيب أبشر. فوق هام السحب وإن كنتي ثرى، فوق هام السحب

0: الشهب مجدك لقدام وامجادك ورا وانحكى فيك حسدك ترى ما درينا بهرج حسدك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد.
1: الله
2: الله الله عليك، اسلم صوتك يا مالك.
3: الله يسلمك،
2: يسلم هالصوت.
3: شكرا شكرا يا حبيبي،
2: وان شاء الله نسمع لك يعني اغنيه وطنيه خالده تبقى حتى الاجيال القادمه.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: نرجو لك التوفيق ان شاء الله في عملكم القادم وحفلكم الفني الساهر
3: ان شاء الله بكره. دعوني يا ريتكم عندنا اي والله
4: يا ريت.
3: ان شاء الله احنا نجي عندكم ان شاء الله كمان في الرياض.
2: نتشرف
4: يا مرحبا،
2: نتشرف. الله يحفظك طول عمرك. شكرا لضيفنا الكريم الفنان والمطرب والملحن مالك بن يحيى.

0: عزنا بطبعنا.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم عبر إذاعة الرياض، عزنا بطبعنا إلى جازان. الفرح الفل مشت الكل، والزميل جماح دغريري، أهلا يا جماح، كل عام بخير.
2: حياك الله طلال يا أمير الفرح كله، الله يعطيك الصحة والعافية، وهي تحية فرح وتحية سعادة نقولها ونقدمها لكل المستمعين والمستمعات في هذا الوطن العظيم. طلال أخوك خالد، قبل ما أبدأ معك نقول تحية إجلال وتقدير لجنودنا المرابطين على حدود الوطن، اللي ما يعني يواصلوا الليل والنهار من أجل أن يفرح أبناء هذا الشعب السعودي الكريم، هم الذين يرسمون الفرح، فنقول لهم تحية إجلال، تحية شكر وتقدير بامتداد مساحة هذا الوطن العظيم وأيضا شموخ رايته التي لا تنكس أبدا. الله يحييك طلال ويحيي كل المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين يا جماح.
3: أهلا وسهلا، كل عام وجازان وأهلا والوطن كله بخير.
2: الله يحييك خالد، وأنت بخير إن شاء الله تعالى، وسعيد بالليل هذا الإطلالة الجميلة معك. لكن نطلع على المستمعين من كوكب الفرح ومن نافذة السعادة دائما وأبدا لنصافح قلوبهم ومسامعهم في هذا المساء الذي لا يتنفس إلا الفرح، ولا يتنفس إلا دائما الوفاء والولاء والانتماء. جبال جازان وسهولها وجزرها كلها تردد آيات الوفاء والحب والانتماء لهذا الوطن العظيم في يوم مجيد، يوم ترتسم فيه ملاحم الوحدة. طبعا خالد أنت وطلال، هناك قوة يمكن العالم ما يعرف عنها، يعني في المملكة العربية السعودية يفكرون أن قوتنا بس اقتصادية وقوتنا سياسية وقوتنا عسكرية وقوتنا إعلامية، لا، هناك قوة خفية ما حد يدري عنها، هي قوة تلاحم الشعب مع هذه القيادة الرشيدة حفظها الله، التي تجسد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية في شرقه وغربه وشماله وجنوبه. دائما يتحدثون ويتكلمون عن قوة اقتصادية وقوة عسكرية، لكنهم لا يعرفون قوة هذا الشعب وتلاحمه مع قيادته في كل الأوقات وفي كل الأزمات. نحن نسطر للعالم أجمع في هذا اليوم الطيب المبارك، هذا اليوم الخالد في ذاكرة التاريخ السعودي، نسطر ملحمة، ملحمة من الفداء، ملحمة من الولاء، ملحمة من التضحية، نسطر على غيمات هذا الوطن لننقلها إلى العالم. هناك تضحيات كبيرة نكتبها على خيمات هذا الوطن، تسافر بعيدا وبعيدا لتنقل الصورة الحقيقية للشعب السعودي مع قيادته الرشيد. طبعا جازان كغيرها فإن باقي ما أنتقل المملكة، مساء البارحة كان رعاية سمو سيدي أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز، بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، لحفل أهالي منطقة جازان ابتهاجا باليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. اليوم عمت الفرحة كل أرجاء منطقة جازان، يعني من سهولها، من محافظاتها الجبلية، من أيضا جزرها الحالمة في فرسان، يعني الجميل جبال جازان تزينت وتجملت بالعلم السعودي الخفاق الذي لا تنكس رايته، من الريت إلى الجبل الأسود إلى محافظة الدائر إلى العيدابي إلى سيفة إلى حدود الوطن هنا في الخوبة، وما أدراك ما الخوبة، في محافظة الحرة، وأيضا على شطان هذا الوطن من الموسم جنوبا إلى الشقيق شمالا، وهي ترسم هذه اللوحة الجميلة والرائعة، لوحة الفرح في هذا الوطن الذي لا تغيب شمس أفراحه أبدا. الأطفال، وما أدراك ما الأطفال، وهم يتزينون ويتوشحون بعلم المملكة العربية السعودية لكي ينمو حب هذا الوطن في قلوبهم، لكي يكونوا هم القادة لهذا المستقبل العظيم. في هذا اليوم نفتخر بقائدنا الملهم سيدي سمو ولي العهد الأمين الذي سيمضي والتاريخ يفتخر به بإذن الله عز وجل وأعماله الجليلة التي قدمها في خدمة الإسلام والمسلمين. اليوم جازان ابتهجت واستعدت وافترع وفرحت كغيرها من باقي مناطق المملكة، لا يعني الجميع هنا لا يفكر في الانذارات التي تقدم والاعتداءات الآثمة التي تكون على حدود المملكة العربية السعودية، لأن في وطن كما ذكرت لك شمس وفاحه لا تغيب أبدا من صامطة. وحييك اليوم ومن أحد المسارحة ومن أبو عريش ومن ضمد ومن الدرب ومن بيش ومن هروب ومن الطوال ومن كل محافظات منطقة جازان التي رسمت لوحة الفرح الجميلة في هذا اليوم الوطني السعيد. طبعا اليوم الوطني كما تعلم خالد وتعلم طلال بأنه ليس مجرد يوم عابر يأتي للابتهاج به فقط، وإنما هو يوم حقيقة تتجسد فيه كل معاني الوطنية الصادقة، الوطنية التي يجب من خلالها أن نحافظ على منجزات هذا الوطن ونحافظ على كيان هذا الوطن العظيم. تحية إجلال لأمانة جازان التي حقيقة هيئت كل الأماكن التي تواصل فيها الاحتفالات ربما إلى الساعة الثانية صباحا. بيت الثقافة يعني قبل نصف ساعة انتهت الفعاليات التي كانت في بيت الثقافة واحتضنها من مسابقات إلكترونية ومسابقات أطفال وأيضا أناشيد وفنون ورسوم أطفال تجسدت في يعني رسم لوحة العشق والانتماء لحب هذا الوطن العظيم. بيت التراث أيضا التابع لهيئة التراث أنهى فعالياته التي انطلقت من الساعة الثانية ظهرا هذا اليوم واختتمت في الساعة العاشرة مساء. كل ساحات المحافظات التي هيئتها بلدية المحافظات اكتظت بالمواطنين والمقيمين الجميل جدا أيضا المشاركين من الجاليات سواء الجاليات اليمنية الجاليات السودانية المصرية الباكستانية السورية كل الجاليات التي تسكن في منطقة جازان شاركت هذا اليوم في الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على وطننا العظيم، وهم يكنون في أنفسهم هذا الحب الحقيقي للمملكة العربية السعودية التي يتنفسون هواءها ويعيشون على أرضها. طبعا الأفراح ستستمر بإذن الله عز وجل إلى أوقات متأخرة من هذا المساء. مسيرات شكرا لرجال الأمن الذين يقفون في الميدان من أجل تنظيم حركة السير والمحافظة على السلامة المرورية يقفون وأيضا يوزعون الأعلام السعودية وأيضا يشاركون أبناء هذا أبناء جازان الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. هم يقفون أيضا من أجل تنظيم هذه الحركة خاصة أنه يعني الكل يبتهج الكل يفرح في هذا المساء. نسأل الله عز وجل السلامة للجميع بإذن الله عز وجل ونحن نهيب باتباع توجيهات رجال المرور الذين يواصلون هذا المساء من أجل سلامتهم من أجل راحتهم وأيضا يعني التوجه نعم. مباشرة إلى الطرق التي يوجهونهم إليها. نعم خالد الميكروفون معك.
3: شكرا للزميل جماح دغريري يعطيك ألف عافية وشكرا لكل المحتفلين في جازان وكل عام وجازان وأهلا والوطن كله بخير.

0: عزنا بطبعنا.
1: من جديد حياكم الله إلى عزنا بطبعنا عبر أثير إذاعة الرياض، متواصل معكم في هذه السهرة الفنية واللقاءات المتعددة مع نجوم المجتمع الليلة. ضيفنا فنان إعلامي جمع بين خبرة العمل الإعلامي خلف الكاميرا والظهور أمامها، تميز في تقديم الأدوار التراجيدية والشخصيات الشريرية.

0: وكذلك أيضا المركبة في الدراما السعودية والخليجية. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان والإعلامي محمد شامان العنزي.
1: يا هلا وسهلا حياك الله. عاد ما أدري والله أنت أي واحد فيهم، أخوي طلال والله أخوي خالد.
0: توقع من صوتي وش تعطيني؟
1: اعطيك طلال.
0: الله عليك فنان فنان يا محمد.
2: هلا وسهلا محمد، شلونك؟
1: هلا يا حبايبي، الله يعطيكم العافيه اول شيء، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير يا رب، والدنيا كلها بامن وامان.
2: دائما يا محمد مشاركاتك في اليوم الوطني، لكن خلينا نتكلم وش يمثل لك اليوم الوطني، وش ابرز الذكريات والمشاعر اللي ترتبط عندك بهاليوم؟
1: اليوم الوطني هو يوم جميل لكل مواطن سعودي. اليوم الوطني حيكون أكيد يوم غير عند كل مواطن سعودي، تتذكر فيه ذكرياتك، الأشياء الجميلة اللي في الوطن. أنا للأمانة خلني أكون صادق معكم، اليوم الوطني هذا أنا عندي مختلف تماما، لأني كل سنة أنا أكون مع الأهل في الوطن، المرة هذه لا، أنا خارج المملكة العربية السعودية، عندنا شغل تصوير مسلسل
2: ما شاء الله،
1: فما احتفلت مع أهلي، خليناها نحتفل هنا اليوم. أنا احتفلت مع الشباب هنا في السفارة السعودية في أبو ظبي.
2: ما شاء الله
1: ما
2: شاء الله،
1: الحمد لله الأمور عال العال يا ربي لك الحمد، والله يجعل الدنيا كلها بخير ويحفظنا حكومتنا الرشيدة يا رب.
2: كيف كانت الفعاليات وهي على قولك يعني وانت في أبو ظبي هناك؟ أكيد أن الفعاليات برضو مع الشباب السعودي لها إيقاع.
1: صحيح صحيح، الفعاليات جميلة جدا، وللأمانة اليوم الكل مشارك في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أبو ظبي، مع أيضا الطاقم الموجود في السفارة، مع الحضور اللي من كل أطياف العالم حضروا معنا. للأمانة يوم جميل، يوم ممتع، حضرنا كلمة السفير السعودي اليوم، أيضا حضرنا لقاءات جميلة مع الكل، ويوم جميل للأمانة. اليوم الوطني هذا يوم مختلف تماما عن باقي الأيام.
2: ما شاء الله محمد، طبعا هو كان مراسل ميداني قبل ما يدخل مجال التمثيل، فأعطانا إيجاز عن الفعاليات المصاحبة هناك.
1: أحسن صحيح. نعم.
2: علمنا كيف كانت البداية وكيف دخلت المجال؟
1: والله لو أقولك ياها يعني ممكن ما تقتنع، يعني أنا كنت في مجال مختلف تماماً، كنت في الإعلام، كنت مراسل، كنت موعد، كنت يعني تعرف مذيع أخبار أيضاً. فالتقيت بأحد الزملاء مخرج وقال لي يا محمد أنت ليش ما تمثل؟ قلت له والله أنا لا أعرف بالتمثيل شيء صفر. قال لي بس أنت وجهك حلو، يعني قلت طيب أنا ما عندي مشكلة أجرب، بس تراني أنا صفر. ومنها بدأت الانطلاقة، والحمد لله هذا أنا معكم.
2: اكتشفت نفسك.
1: نعم
2: لا، وفوقها مخرج الآن، يعني فوق تعمقنا في الموضوع.
1: نعم صحيح، أنا درست الأخراج في الجمهورية العربية المصرية وأخذت الشهادة لله الحمد، وأقدر أقول أني أنا مخرج أيضا.
2: ممتاز ممتاز
1: يا حبيبي.
2: محمد، أنت عرفت بالأدوار التراجيدية والشخصيات الشريرة والمركبة هذه، وش أكثر كان دور قريب منك؟
1: للأمانة ولا دور كان قريب مني، لأني أنا على الواقع الطبيعي أنا إنسان لطيف وجميل.
2: أيوه عارفين. ما في شك هذا الكلام.
1: لكن الشخصيات هذه أحب أشيلها، لأني أنا على الصعيد الشخصي أكره هذه الشخصيات اللئيمة، فأحاول أعطي كل ما عندي من قوة علشان أظهرها للمشاهد بأفضل صورة، وللأمانة أظهرها للمشاهد وأنا الخسران.
2: كيف ردود الأفعال تلاقيها من الجمهور؟
1: ردة الأفعال من الجمهور، أنا أقول لك أنا خسران، أديها تمام، فأطلع بالشارع ولا أطلع بمكانات ولا وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يسب، الكل يلعن، الكل.
2: لا بس ترى هذا دلالة على أنك فعلا أديت الدور بشكل صحيح وأنه وصل للناس. صحيح.
1: الحمد لله يا رب.
2: لكن تخيل أنك تأدي الدور وأنت مسوي أنك طيب.
1: ما تركب نهائي.
2: ما تركب ها؟
1: لا والله يا ابو وليد ما تركب يا حبيبي.
2: كيف تشوف تطور الدراما والإعلام السعودي في ظل النهضة الكبيرة اللي تعيشها المملكة؟
1: والله العظيم إني ما راح أجاملك بكل حرف أقوله، التطور ما شاء الله تعالى، ما شاء الله ما شاء الله، تطور يعني مش جميل اللي بعده، الحمد لله. الدولة برضو داعمة لهذا التطور، داعمة للإعلام بشكل يعني جبار. أيضا نشكر برضو، خلينا نكون برضو بعد في نقطة مهمة نبي نحب نشكر فيها أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون، عندكم ما شاء الله تعالى قائمين

0: على أكمل وجه في أداء في إنتاج المسلسلات الجميلة اللي قاعدة تعلم عند الناس. فشكرا لإدارة المحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على هالشيء هذا الجميل، وهذا أكيد ما جاء منهم إلا جاء من دعم من وزير الإعلام الله يحفظه وبتوجيه من القيادة الرشيدة.
1: محمد، العمل سعودي تم.
0: إيه
1: العمل سعودي،
0: العمل الآن
1: إيه
0: إيه نعم صحيح سعودي،
1: شركة إنتاج سعودية بعرض في
0: نعم شركة إنتاج سعودية بعرض في إحدى القنوات السعودية إن شاء الله تعالى.
1: طيب وش طموحك للمرحلة القادمة؟
0: طموحي للمرحلة القادمة والله ما نقدر نقول طموح، الواحد يطمح دائما للشيء الجميل، لكن نقول نطمح للشيء الله يكتب لي خير يا رب.
1: شكرا لتواصلك. كلمة أخيرة تحب توجهها للوطن والقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني؟
0: أول شيء بمناسبة اليوم الوطني أحب أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره، أيضا ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيضا الله يطول عمره، والحكومة كلها والشعب السعودي كافة، وأهدي تحياتي لوالدي شامان وأمي حصة وزوجتي أم فزاع والعيال كلهم، ولكم أنتم برضو تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير والوطن بخير، وعزنا بطبعنا ودام عزك يا وطن.
1: ودام عزك يا وطن. شكرا للفنان والإعلامي والمخرج محمد شامال العنزي، شكرا لك
0: يا حبيبي، الله يحفظكم يا رب.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، وصلنا الدقائق الأخيرة، لكن كانت سهرة رائعة، سهرة رائعة بامتياز وطنية. عشنا تفاصيل الفرحة السعودية من مختلف مناطق المملكة. يوم وطني بهيج، يوم وطني سعيد، يوم وطني مجيد، ذكرى عزيزة على نفوسنا وعلى نفوس كل السعوديين. الحقيقة سمعنا أصوات الناس الصغار الكبار الأسر الأهالي العوائل، كل هالمشاعر الحقيقة كانت حية، كانت واضحة، كانت صادقة، فيها الدفء، فيها المشاعر، مليئة بالفخر بالسعادة. كل هذه سمعنا إليها عبر أثير إذاعة الرياض، يعني بطريقة مناسبة. الطفل عبر عنها بضحكة، الكبار عبروا عنها بالقصائد وبالكلام، كل واحد عبر بطريقة. تعددت الأساليب وتنوعت الكلمات واختلفت الأماكن، لكن الشعور واحد، الشعور واحد، المعنى كان واحد، المشاركة كانت حاضرة. وطن نحبه، نعتز بتاريخه، نفتخر بهذا الحاضر، نشارك كذلك في صناعة هذا المستقبل لهذا الوطن اللي أعطانا الأمن والانتماء والأمان والطموح يستحق منا أن نحافظ عليه، أن نحافظ على مكتسباته، أن نخدمه بكل إخلاص. الحقيقة مشاعر كانت مليئة بالصدق، مليئة بالوفاء، شاكرين ومقدرين لهذا الحضور الكبير من زملائنا المراسلين في مختلف مناطق المملكة. نقلنا أجواء الاحتفالات من القطيف، القصيم، حائل، جازان. الشكر كذلك أيضا لكل ضيوفنا الكرام، فنانين، مطربين، ملحنين، شعراء، كانوا حاضرين في هذه المناسبة وعبروا عن مدى صدقهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن بكثير من المشاركات والمشاعر الجميلة. مشاركة كانت رائعة من قبل الأحبة المستمعين، شاركونا كذلك أيضا بتجاربهم الحية والواقعية. سهرة انتهت بالجمال وبحب السعودية. دعواتنا بهذا الوطن، لهذا الوطن، كل عام وأنتم بخير، ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، الله يحفظهم ويديمهم لنا.
1: الشكر لفريق العمل من الإعداد حسن غليث وجمال العتيبي، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن الإخراج والتنفيذ علي بن جدوع ومحمد الفلاج. إلى اللقاء إن شاء الله، تصبحون على خير،
0: دمتم أنتم والوطن في رعاية الله.
2: مرحوم يا شيخ بنا للمجد دولة ودين، وحد قبايلها وعلى بشرة شانها.

0: عبد العزيز، عبد العزيز اللي له القاسي يطيع ويلين، تهتز ساحات الوطن لا طب ميدانها، يفخر بها التاريخ وتردد نباها السنين، وتشهد لها الخيل الأصايل واشهب اسنانها. لا ضاع راي الناس رايه بالشدايد يبين، وان ضاعت الهقوات قاد زمام شجعانها. نادى الحرارة، نادى الحرارة ما يصيد الا سمين وثمين لهد، ما تفرد صقور الجو جنحانها. من مثل ابو تركي، من مثل ابو تركي لا ضاقت يسر الحزين، يبري عيون من سهرها مل سهران.
1: مرحوم يا شيخ بنى

خط الأجداد أول سطورها وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن.
0: جدران من طين كتبت مجدا من ذهب في قلب الجزيرة حيث الرمال تحفظ أسرار التاريخ. هناك قصر من حجر وطين لم يكن مجرد جدران، بل كان شاهدا على ولادة وطن. إنه قصر قبة الذي حمل في طياته فصولا من مجد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تخيلوا المشهد: ليل ساكن وقمر يتدلى فوق أسوار القصر، والملك عبد العزيز يمتطي جواده عازما على توحيد شتات الجزيرة، على أن يجعل من الحلم وطنا اسمه السعودية. في قصر قبة كانت القرارات تتخذ والرحلات تبدأ والرايات ترفع. كان القصر محطة في مسيرة التوحيد ودليلا على صلابة القائد وعزيمة الرجال الذين كتبوا للتاريخ أعظم الصفحات. ومن قصر يروي ماضي التوحيد إلى يوم تتجدد فيه الذكرى، اليوم الوطني السعودي، يوم ولد فيه وطن موحد يضيء سماء العالم بنجوم المجد ويعلو بين الأمم براية خضراء لا تنحني. اليوم حين نحتفل بالوطن فإننا لا نحتفل بحدوده فقط، بل بتاريخ كتبه القصر والحصن ودمعة الفرح التي تحولت إلى راية. نحتفل بعبد العزيز وبالرجال الذين صدقوا.

وبشعب حمل الأمانة جيلاً بعد جيل، من قصر قبة إلى كل قصر في ربوع المملكة تبقى الحكاية واحدة. هنا ولد المجد وهنا يستمر. في يومنا الوطني نرفع الراية ونردد: عزنا بطبعنا ودارنا مجد لا يزول.

0: في يومنا الوطني نحتفي بتنوعنا الذي يجعلنا أغنى وبوحدتنا التي تجعلنا أقوى، من نجد إلى الحجاز ومن جبال عسير إلى نخيل الأحساء.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد، والتي نخصصها لليوم الوطني السعودي 96. مستمعين، في اليوم الوطني نستعيد قصة المملكة العربية السعودية، قصة وطن وحده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، على أرض عرفت الإنسان والحضارة والتاريخ منذ آلاف السنين، ثم مضت الدولة السعودية تبني وحدتها وتصنع مؤسساتها وتستثمر في إنسانها حتى وصلت إلى ما نعيشه اليوم من تحول واسع وطموح يمتد إلى المستقبل. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، تعيش المملكة مرحلة جديدة من مسيرتها، رؤية تعيد اكتشاف إمكانات المكان وتستثمر في الإنسان وتمنح الثقافة والتراث والتاريخ حضورا متجددا في مشروع المستقبل. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نقرأ الوطن بين التاريخ

0: والحاضر ونتحدث عن الهوية والذاكرة والتحولات التي صنعت المملكة وعن العلاقة بين أرض عميقة الجذور ودولة تتجه بثقة نحو المستقبل. ويسعدنا مستمعينا الكرام أن تكون معنا الدكتورة حصة بن تركي الهذال، دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديم، الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف. مرحبا دكتورة حصة، أهلا وسهلا.
1: حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله
0: دكتورة. يعني بداية، عندما نستعيد اليوم الوطني في كل عام، ماذا يعني أن نقرأ هذه المناسبة باعتبارها قصة وطن ومسيرة تاريخ وليست يعني مجرد ذكرى سنوية عابرة؟
1: في الحقيقة يعني عندما نحتفل باليوم الوطني كل 23 سبتمبر لا نعتبرها احتفالا بالتاريخ فحسب، بل هي استعادة للحظات مفصلية من تاريخنا. اليوم صدور المرسوم الملكي رقم 2716 في 21 جماد الأولى 1351 هجرية الموافق 23 سبتمبر 1932 ميلادية، اللي هي بتوحيد المملكة العربية السعودية بهذا المسمى، توحيد مناطق شمسة وتوحيد شعوب مختلفة وقبائل مختلفة تحت مسمى كيان سياسي واحد. طالما يعني كانت هذه القبائل وهذا الشعب الساكن في هذه البقعة المباركة كانت واقعا لهذه اللحظة المفصلية. عندما نقرأه كقصة وطن، الحقيقة احنا نربط اللحظة بسياقها. 32 عاما من الجهد بدأت باستعادة الرياض عاصمة الحكم، وبجذور أعمق تمتد تقريبا لثلاثة قرون منذ عهد التأسيس الدولة السعودية الأولى. القصة تعطينا معنى وسياقا، بينما الذكرى السنوية هي مجرد ذكرى عابرة تعطينا تاريخا فقط، ولكن يجب أن نربطها بسياقها، وبهذا نعتبرها لحظة مفصلية واستثنائية في تاريخنا.
0: نعم دكتورة، يعني عندما ننظر إلى المملكة العربية السعودية، هي دولة حديثة بمفهومها السياسي المعاصر وبنهضتها التي يعني ما شاء الله تبارك الله في سنوات بسيطة ربما تجاوزت يعني دول لها عقود من الزمن، لكنها بالوقت نفسه ذات امتداد حضاري عميق. ماذا تضيف معرفة التاريخ إلى فهمنا لهويتنا الوطنية اليوم؟
1: الحقيقة المملكة كدولة بالمفهوم السياسي المعاصر أمرها أقل من قرن، لكنها تقوم على أرض شهدت تاريخ عظيم، تاريخ ديني وتاريخ حضاري عظيم، حضارات متعاقبة تمثلها مواقع أثرية مهمة جدا، وكتابات ونقوش تشير إلى انبثاق أعظم دين في هذه البقعة من الأرض. جميعها تعطي أرض المملكة امتيازا حضاريا عظيما. يعني معرفة تاريخ المكان أيضا تمنحنا عمقا حضاريا نستدل به أيضا على الهوية السعودية، أنها ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكم طويل من العمران، من الثقافة، من التبادل التجاري مع الآخر، من الاتصال بالحضارات المجاورة، من تفاعل الإنسان مع البيئة والبيئة مع الإنسان. الدولة الحديثة الحقيقة هي الإطار السياسي فقط اللي يجمع كل هذه المكونات تحت كيان واحد.
0: نعم، يعني دكتورة، إذا عدنا إلى تجربة الملك عبد العزيز رحمه الله في توحيد المملكة وهذا الحدث التاريخي الضخم، ما الذي يجعل تلك التجربة محطة استثنائية في تاريخ هذه البلاد، والتي يعني سنتذكرها إن شاء الله إلى أبد الآبدين بحول الله وقوته، وأيضا يعني الأجيال المستقبل؟
1: الحقيقة الاستثنائية هنا تكمن في المدى الزمني وفي المنهج، من استعادة الرياض إلى إعلان التوحيد. مسيرة 30 عام كانت من البناء التدريجي، بناء الدولة، أو إلى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لم يوحد أرض فقط، بل هو بنى مؤسسات حكم ومنهج للاستقرار يقوم على تأليف قلوب ساكني هذه الأرض، الحوار معهم، قبل حتى الإعلان الرسمي، وهذا ليفسر ثبات الدولة، يعني الدولة السعودية الثالثة.

0: فجميع هذه المقومات أدت إلى أن تكون هذه اللحظة وهذه التجربة استثنائية، وإن شاء الله إنها إلى أبد الآبدين
1: بإذن الله. طيب يعني دكتورة حصة، أنت ك يعني أستاذ متخصص في الجانب التاريخي، ونحن نتحدث عن مشروع كبير جدا، مشروع التوحيد، كيف استطاع مشروع التوحيد أن يجمع مناطق ذات بيئات مختلفة وتقاليد وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية سعودية واحدة؟ يعني لو عدنا بالذاكرة أو ربما قرأنا في التاريخ نجد أن هناك هويات يعني مختلفة، وهناك تقاليد وبيئات يعني بين قبائل ربما متناحرة وبينها ما بينها في تلك المرحلة، لكن أتى مشروع التوحيد وجمع مناطق ذات بيئات وتقاليد وصراعات مختلفة وخصوصيات متنوعة ضمن هوية وطنية واحدة.
0: الحقيقة هنا يعني نقر ونعترف نحن المؤرخين وما سبقنا من المؤرخين بأن شخصية الملك عبد العزيز طيب الله صراء شخصية استثنائية عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، ولازال لم يعطى حقه حقيقة من الدراسة ومن البحث، وهو يصنف بالنسبة لي أنا شخصية قلتها في السابق وأقولها لاحقة، شخصية استثنائية في التاريخ، أحدث حالة من الاستثناء في تاريخ هذه البلاد. عبقريته تكمن أنه لم يفرض نموذج واحد لهذا الشعب، هو بنى إطار جامع تحت سياسة واحدة يعني تتيح للمناطق أن تتنفس تاريخها وتقاليدها دون أن يحصرها في نموذج واحد. وهو يعرف بعبقريته بأن هذه البلاد فيها الأرياف وفيها القرى والمدن الدينية لأمها المسلمين من كل، وفيها القرى الزراعية وفيها البادية وفيها القبائل، أهم قبائل العرب هنا منبعها وهنا أقواها، فعملية جمعها دون أن يلغيها إلغاء تاما، الحقيقة هو لم يلغيها ولكن جمعها في إطار واحد، هنا تكمن عبقريته. ترك لها مساحة من الحرية وترك لها مساحة من أنها يعني قدراتها أنها تنشئ قدراتها لكن في إطار الدولة الواحدة، والحقيقة يعني اللي مع المسافة يعني الشعب كان تواق لهذه اللحظة، لحظة الوحدة، لحظة توحيد البلاد وتوحيد العباد تحت راية لا إله إلا الله. فهذه السياسة التي انتهجها زادت المملكة غنى حضاريا وثقافيا، وأيضا زادت من قوة الدولة وزادت في تمسك الناس من مختلف مناطقهم بهذه الإرادة السياسية.
1: نعم، لو نقرأ في تاريخ المملكة والمتابع والمشاهد يعني من الداخل والخارج يشاهد تاريخ هذه البلاد يرى بأن المملكة مرت منذ التأسيس بتحولات كبيرة في التعليم والعمران والاقتصاد والمجتمع، وعندما وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله يعني وأبناءه الملوك من بعده، ننظر إلى هذه التحولات تاريخيا في كل المجالات، في التعليم والعمران والاقتصاد والنهضة وغيرها. دكتورة يعني ما الذي يلفت الانتباه أكثر في سرعة هذه الرحلة من التحولات بمختلف يعني تخصصاتها؟
0: الحقيقة اللي يلفتني أكثر شيء هو ضغط الزمن، يعني هذه التحولات والتغييرات استغرقت عصور يعني طويلة في مجتمعات أخرى بحكم أني دارسة للتاريخ القديم، فمثل هذه التحولات في الدول تحتاج إلى وقت طويل حتى يعني تثمر، بينما في المملكة حدثت في عقود قليلة، وحدثت أيضا التوحيد مع نقل مجتمع تقليدي مكان مفرق إلى دولة حديثة في التعليم، الصحة، البنية التحتية، ثم أيضا من اقتصاد ريعي إلى حادي المصدر إلى مشروع تنويع اقتصادي شامل مع رؤية 2030. هذا التسارع يطرح أيضا تحدي مستمر، كيف نوفق بين سرعة التحول الحديث أيضا وضرورة الحفاظ على الجذور وهو بالضبط ما تحاول المملكة اليوم أيضا معالجته. وكانت الرؤية المباركة رؤية 2030 قدمت اهتمام متزايد أيضا بالتاريخ والتراث، هي لم تبني فقط المستقبل ولكن أيضا نظرت بالعين الواعية إلى التاريخ والتاريخ الحضاري للمملكة، لأنه هو السند لكل هذه التحولات واللي تقوم عليه كل هذه التحولات.
1: نعم. طيب دكتورة حصة، يعني لكل مجتمع، عندما نقرأ المجتمعات نجد بأن لكل مجتمع ذاكرة مشتركة تسهم في تشكيل هويته، يعني جيل قديم وجيل حديث. إلى أي مدى يحتاج الجيل الجديد إلى معرفة تاريخ وطنه حتى يدرك قيمة ما يعيشه اليوم؟ يعني ليس فقط دور المؤسسات التعليمية، وإنما دور المجتمع ودور الأسرة ودور الجميع في معرفة تاريخ هذا الوطن وهذا الكيان العظيم.
0: صحيح، ودور المؤرخ بالدرجة الأولى أن ينقل هذا التاريخ. إلى الحقيقة الجيل الجديد يعيش نتائج رحلة طويلة دون أن يكون شاهد على مراحلها. معرفة التاريخ هي ما يحول الإنجاز صراحة إلى من أمر طبيعي مفروغ منه كما يراه الآن، إلى نتيجة جهد وتضحية يجب الوعي بها وتقديرها. وعي الماضي، وعي برجال الماضي ما قاموا به في تأسيس هذا الكيان العظيم. الوعي هذا التاريخي هو اللي يبني صراحة الانتماء الحقيقي للإنسان، ويحصن الهوية في وجه أي محاولة تفكيكها أو حتى تصليحها. يمنح الشاب والفتاة السعودية مرجعية يقيس بها حجم التحول اللي يعيش اليوم.
1: نعم، جميل. دكتورة يعني حصة، أنا يعني أسألك أستاذ متخصص في التاريخ وأيضا الرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف، نشاهد في الآونة الأخيرة اهتمام واسع حقيقة بالمواقع التاريخية والأثار والتراث السعودي وإلى آخره. ماذا يعني أن يعود التاريخ بهذه القوة إلى قلب المشروع التنموي والثقافي للمملكة، ونشاهد هذا الاهتمام الكبير يعني سواء من الجهات الرسمية أو حتى من المجتمع والشباب والجيل الحديث بهذا الإرث التاريخي الكبير للمملكة؟
0: بصراحة يعني نحن كمؤرخين من أسعد الناس بهذا الوعي التاريخي، وذات الوعي بأهمية التاريخ وبأهمية الآثار وبأهمية التراث السعودي. الحقيقة عودة الاهتمام بالمواقع التاريخية يعني لا يعتبرها أحد مجرد ترفا ثقافيا، وإنما هي خيار استراتيجي يعكس ترسيخ قطاع الثقافة كأحد أهداف رؤية 2030، إلى جانب أيضا تأسيس هيئات متخصصة مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها. هذا يعني أن التاريخ لم يعد مادة تقرأ في أقسام التاريخ فقط، ولم يعد مادة للتوثيق فقط، بل هو أصبح جزء من محرك التنمية الاقتصادية والسياحية. دول العالم الآن تهتم بالسياحة كأكثر من مصادر الدخل اللي ممكن أنها تنمو بشكل سريع، واهتمامها ينصب أيضا إلى المواقع التاريخية والمواقع الأثرية الاهتمام فيها لأنها تشكل اهتمام كبير للسائح. هذه أيضا تمثل مصدر لبناء صورة المملكة أمام العالم، بأن المشاعر لدينا تاريخ عريق ولدينا حضارة عريقة ومواقعنا الأثرية تشهد بذلك. فهذه النشاط السياحي هو إضافة إلى كونه رافد ثقافي، هو نشاط اقتصادي بالدرجة الأولى أيضا.
1: نعم، يعني لو استعرضنا يا دكتورة يعني العلا والدرعية وجدة تاريخية وغيرها، يعني ربما عرجتي قبل قليل على بعض المواقع، أصبحت اليوم واجهات سعودية معروفة وأمام العالم أجمع. سؤالي، كيف يمكن تحويل المكان التاريخي من ذاكرة محفوظة في أذهاننا وأيضا محفوظة في التاريخ وفي ذاكرتكم كمهتمين بالتاريخ، إلى مورد ثقافي ومورد معرفي واقتصادي وسياحي حي يعيشه العالم أجمع؟
0: الحقيقة التحويل يحدث عبر نقاط عديدة، لعل أهمها خطوات متكاملة هي التوثيق والترميم العلمي ثم إعادة التوظيف السياحي والاقتصادي. التوثيق والترميم العلمي ما حدث في حي طايف بالدرعية مثلا، اعتمدت في قائمة اليونسكو في عام 2010، وجدة التاريخية اللي اعتمدت عام

0: اقتصاديا وأيضا منتجة ثقافيا عبر الاهتمام الكبير فيها من خلال ترويجها السياحية.
1: نعم.
0: وطبعا لا ننسى المتاحف اللي هي أيضا حاضنة للكثير من الآثار المنقولة اللي يستطيع نقلها إلى المتاحف، مهمة جدا في أنها تري العالم، وخاصة المتاحف اللي ممكن تكون متاحف في البلد وممكن أن تكون يحدث تبادل ثقافي بينها وبين متاحف أخرى عالمية.
1: نعم، في الحقيقة وصلنا دكتورة إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد، والتي يعني خصصناها لليوم الوطني السعودي وإنجازات المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية، وأيضا ربما قرأنا معك كمتخصصة التاريخ المشرق بإذن الله للمملكة العربية السعودية. أنا شاكر ومقدر لك تجاوبك مع الإذاعة وتحديدا مع برنامج أبعاد في الحضور وأيضا الحديث معنا في هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا من خلال برنامج أبعاد، فكل الشكر والتقدير لك دكتورة حصة.
0: شكرا والتقدير لك ولإذاعة لك شخصيا ولإذاعة الرياض ولبرنامج أبعاد وإلى مستقبل المشرق إن شاء الله تعالى لوطننا الحبيب.
1: إذن شكرا جزيلا للدكتورة حصة بن تركي الهذال، دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديم والرئيس التنفيذي لجمعية المتاحف. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد بندر الهاجري، في التقديم سليم الغامدي، ومن الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، وهذا المخرج سامي الجغيمان. يتمنى لكم أوقاتا هانئة وسعيدة، دمتم ودام الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. صوت الأماكن،
2: صوت الأماكن،
3: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن، والمرآة التي عكست هيبة الدولة وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا، شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.

0: عزنا بفزعتنا.
1: في قلب الصحراء حيث تشرق الشمس على أرض وهبها الله رسالة واصطفاها لتكون قبلة للعالمين، ولدت قصة وطن لم يعرف الكرم يوما كخيار بل كفطرة. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لم تكن حدود المملكة

التي ترسم على الرمال فقط، بل كانت ترسم في قلوب البشر، قلوب أرهقها الجوع وأجساد أثقلها المرض وأوطان عصفت بها الحروب. هناك حين ينطفئ الضوء في عيون طفل يظهر ضوء آخر يحمل ختم المملكة، وهنا حين تجف الأرض من المطر تهبط طائرات سعودية محملة بالحياة، ومن هناك من بين أنقاض الحروب يخرج صوت يهمس شاكرا: جاءت السعودية. ومن رحم هذا التاريخ ولد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لم يكن مجرد مؤسسة بل كان وعدا للعالم أن السعودية ستظل سندا وفزعة وعزا. في اليمن كان الدواء بلسما للجرحى، في فلسطين كان العون درعا للصامدين، في سوريا كان الخبز حياة للجائعين، وفي إفريقيا وآسيا وكل أصقاع الأرض كان العطاء السعودي شريانا يضخ الأمل في عروق الإنسانية. إنها ليست شاحنات تحمل صناديق ولا طائرات تحمل مساعدات، إنها قصة وطن يكتب بالإنسانية سيرته ويرسم بالأمل بصمته ويزرع في العالم يقينا أن النخوة لا تموت. عزنا بفزعتنا وبعطائنا الذي يعبر الحدود، وبأيدينا التي تمسح دمعة وتطعم جائعا وتعيد قلبا للحياة. هذه هي السعودية، مملكة للإنسانية ووطن حين يفزع يفزع معه العالم كله بالأمل.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: بعزنا بطبعنا.
1: صوت الزمن.

0: خطوة تتبعها خطوة، أقدام تحمل الثقل الكبير، وصوت من العز يخفف وطأة الحمل نحو طي الزمن. صوت الزمن، حكايات من صفحات التاريخ ترويها شخصيات عاصرت المرحلة.
1: أنا طراد، اسمي خذيته من طراد الخيل، من صباح المعارك ومن هجاد الليل. ولدت سنة الجراد وراها كالنوازي، وفطمت سنة ما مرنا الإمام فيصل غازي، ورشدت سنة ما جانا الشيخ يعلمنا فروض الدين، وصرت خيالا بعدها بسنة أنا ودعار ولد عمي دعار الخيل. لي ستة إخوان ما بقى منهم إلا شايب، اثنين ماتوا بالجدري واثنين كلتهم الحرايب، وواحد مرض بالسلال ومات. والعالم الله ما مرنا خريف إلا ويكثر الموت، والحمد لله على كل حال. وفي سنة ما ظهر الإمام من الرياض وشرق، وشمل الأحبة تفرق، بدت قصتي مع الغربة والترحال. من يومها لا شمسي شمس ولا ظلال يظلال، ذبحت لي رجال يسوى عيوني. مدري عدل ولا ظليمة، وهالسوالف قديمة قديمة من وقت مضى، يوم مال شي قيمة، قبل حكم عبد العزيز، عبد العزيز الفارس الفجر، عز العشيرة ونور الجزيرة. راحت السنين وشبت يا طراد وما شاب الكلام، ونحمد الله على الرضا والعافية ونعمة الإسلام. ثمرت الكلام يا الربع، ترى الجزيرة من قدم مهد الرسالة والحضارة وموطن السيف والقلم، وعبد العزيز ما جاء من عدم. السالفة قبل النهار وقبل الظلام، قبل الحبايب والغمام، قبل النبي وقبل الإمام، يوم الله خلق هالكون سبحان.
0: لم تكن الحياة سهلة في واقعنا اليوم بمحض الصدفة، ولا بطريق ممهدة، ولا بسبيل يسير، وإنما كانت بعرق جبين ودم ثمين وقائد أمين.

0: لنلبس اليوم أحسن ما لدينا، فإما أن تكون ثياب العيد نفطر بها بين أهلنا وذوينا، وإما أن تكون أكفانا لنا، ولئن متنا فجزاؤنا جزاء شهداء بدر وأحد الذين ماتوا في سبيل الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد كانت هذه الأرض مسرحا للبطولة، ومهدا للحضارة، ورمزا للكفاح، وأضحت منارا يهدي للإنجاز بمعاول من إعجاز. الأستاذ عبد العزيز الناصر.
3: الحديث عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ذو الشجون، هل نتكلم عن الراحة والأمن والأمان والتعليم والصحة والتنقل والطرق والزراعة وما فيها من أمور تخص الحياة؟ هذه كلها مجالات يعني يستطيع الإنسان يبحر فيها، لكن أنا لست بالكبير يعني ذا، ولكن أسمع عن من والدي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم ووالديكم والمسلمين، يعني إنها كانت ضنك العيش في تلك الأزمان، يعني قبل 100 سنة، شديدة على المواطنين وأبناء المملكة. لو أخذنا موضوع التنقل والترحال، كانوا يستخدمون الدواب وبعض الناس على رجليه، كانت يعني وعندهم وجهتين يعني أو 3 وجهات اللي يذهبون لها، إما منطقة الشام وهذه عوائلنا بالزلفي ونجد يعني قليلا يروحون لها، إلا أهل القصيم والعقيلات يذهبون لها. الرحلات اللي أدركها الوالد أو أدركها جدي الأبي، وكانت الحسا والكويت، هذه اللي يعني كانت يتنقلون فيها، وكان من ضمن الأشياء اللي هم يتنقلون عليه اللي الرواحل إما يبارونها يمشون معها أو يركبون، لكن بعض المرات ما يقدرون يركبون لأنها تصير هزيلة شوي الدواب. أيضا المدة الزمنية يقعدون مثلا في شهر 28 يوم في الحدود، على حسب الأجواء، الصيف برد، فيه راعي ما فيه راعي. أحيانا أنا كنت أقول ليش تقعدون شهر وأنتم على طريق الحسا؟ قال إحنا معنا أنفس دواب تحتاج أنها تقف وتاكل ترعى، فتقعد لها يوم هذا كله رعي، ثم يواصلون رحلاتهم وينقلون مؤن من الحسا تمر أو من العزير. فهذه الأشياء، فناس يركبون بسفن يروحون للبحرين يشاركون في الغوص وما إلى ذلك. أيضا الحج مر عليهم يعني ظروف قاسية في الحج، سواء عاد من صعوبة الطرق الجبلية والخوف وعدم وجود مراعي مناسبة، هذه بعد برضه لها حديث طويل عنها. أتذكر يعني من الحديث اللي قاله لي الوالد عن موضوع الحج، يعني يقول كنا نروح نقعد لنا تقريبا حول شهر وحنا رايحين للحج ومثله راجعين، فما هذا على الجمال، السيارات يروحون يأخذونهم 2-3 أسابيع وهم يمشون بالسيارات، فإذا بنشرت السيارة قعدوا يوم يصلحون البنشر ويغيرون الزيت ومعهم توانكي إضافية للبنزين. يعني الوالد كان يتحدث عن رحلته في عام 1373 إذا يذكرها بتاريخ وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول رحنا يعني قعدنا تقريبا حول فترة الحج شهر وشوي مع أيام الحج ومع الطريق بر الذهاب والعودة. كانت يعني فيها صعوبة، السيارات يعني فيها طبقين للأدوات والمواعين والعفش والخيام والرجاجيل والنصف الحريم ونصف الرجاجيل فوق، وكانت يسمونها حماليات أو ملاحيات، وكانت يعني فيها مشقة. يمشون السرعة ما تتجاوز يمكن 40 بعض الأماكن، لأنها ويصير معها 3-4 كفرات لأنه يمر بصخور وطرق وعرة تتفجر عليهم الكفرات. حتى أنه إذا وصلوا مكة يبدأ مرحلة عد نصب الخيام، ونصب الخيام هذه كان يوزعون عليهم المجاهدين والأمن الأماكن بحيث أنهم ما يتضايقون وتصير يعني زحام شوي. والمشقة الأخرى في جلب المياه ليوم عرفة ويوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق، كانوا يعني فيها مشقة كبيرة أنهم يذهبون للبحث عن مصادر المياه ويعبون أواني ويجيبونها لمخيماتهم. لكن الحمد لله الحين في ظل النعم المتزاحمة التي نعيشها والأمن والأمان، يا الله لك الحمد،

0: يعني الرحلة ساعتين ونص ثلاث ساعات بالكثير، وأنت منهن عمرك وطالع المشاعر، أمن وأمان وترتيب وتكييف، وحتى الفرش والمقر السكن يعني معدة بشكل يعني جيد، وفنادق أعتقد أنها 9 نجوم. بالنسبة للتعليم وفيها في وقت الآباء كانوا كتاتيب، يعني أنا أتذكر أن الوالد عليه رحمة الله كان يقرأ القرآن ويغيبه، ولكن ما يقدر يقرأ الخط ولا يعرف يكتب، وكان من ضمن المتابعة لي أنا وإخواني أنه يأخذ الدفتري ويروح به الواحد من جيراننا، وش رأيك بعبد العزيز وخطه زين ولا لا، فكان مهتم في موضوع الخط وموضوع تعلم الحساب، والحمد لله يعني كلنا أبناء تخرجنا من الجامعات ولله الحمد. الحديث عن الزراعة في الزلفي وفي نجد بشكل عام كان الاعتماد الكبير على زراعة النخيل أو زراعة الحبوب اللي هي الحنطة والقمح، وكانوا يعتمدون إما على الري بواسطة السواني أو على الري بواسطة الأمطار والسيول، وهذا يسمونه بعل. وكانوا يعني بعض الأشخاص يأخذ له 3-4 أصواع ويروح بهن يزرعهن برضة السبلة، ويجتمعون أهالي الزلفي ويواجرون أحد يقوم بالحماية بنسبة من الخراج، ويطلعون منها الزكاة، واللي يبقى يعتاشون منها. هذا كان في موضوع القمح. فأيضا فيها الناس تزرع بالقمح بواسطة السواني، وهذا يصير بعد يعني فيه مشقة، سواء مشقة احتياجهم للدواب ما يذهب إلى أحد القبائل والبادية ويأخذ منهم دابة أو دابتين عشان يسني عليها ويعطيهم أجرة لها مع رعايتها وإعاشتها خلال فترة عملها عنده. هذه من الأشياء اللي كانت يتكلمون فيها، ما كان فيه مكاين ولا كان فيها، والمكان قريب إلى حد ما والمساحات بسيطة، يعني الواحد يزرع بس القوت اللي يأكله هو وعياله، ويبيع شيء قليل يسير، ما هنا شيء يعني على ما يقولون تجارة يحصلونها. والحمد لله الحين تجيك بواخر معبيه من أصقاع العالم، الحمد لله ولا الشكر، يا الله لك الحمد. أيضا نفس الشيء التمور، التمور كانت من أول اللي يحط عنده جصتين، هذا يعتبر وين ثري ثراء فاحش. الآن تلقى عنده 6 أنواع 7 أنواع من التمر على وجبة قهوة المغرب، اللهم لك الحمد، يا الله لك الحمد، الله لا يغير علينا إلا الأحسن.
1: صوت الزمن
2: لخير جشء ومستقبل النشء، تمر الأيام فلا تغير في جيل العطاءات والتضحيات إلا ازديادا في محبة الوطن وقادته. الأستاذة مريم السمحان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. مداخلتي هي تعتبر مشاركة بسيطة أقدمها لهالوطن العزيز الذي لا نوفي حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، وبالتأكيد أنه ما تكفيه الكلمات ولا تكفيه الدقائق حتى نقدر نوصف أو ننقل مشاعرنا. نحاول نرجع بالذاكرة لزمن سابق، كانت الحياة في صعبة، مثل محدودية الموارد، صعوبة في الطرق، نتذكر دائما قصص كبار السن، نحرص أن إحنا نتذكرها ونستشعر النعمة اللي إحنا موجودين عايشينها الآن، ونفس الوقت نحب أن نحكيها لأولادنا، نحكيها لطلابنا، نحكيها لكل من حولنا، حتى نستشعر

نشعر هالنعمة ونحرص أن نبني في أنفسنا وأنفس أولادنا وأبنائنا كيفية الحفاظ على هالوطن، كيفية حبه، الحب الصادق، الحب الحقيقي. في الزمن القديم لو نسمع كلام كبار السن كانوا دائما يتكلمون عن لما الآن يشوفون، نلاحظ الآن كبار السن كيف أنها يستشعرون النعمة، ما يكرهون أنهم يشوفون مثلا أن الأكل يكون مثلا يهدر، يستشعرون كيف الملابس، يعني يستصعبون مثلا أنه مثلا كثرة الإهدار، الملابس، الأطعمة، الأشياء هذه. ليش؟ لأنهم عاشوا زمن فيه من الصعوبة الشيء العظيم. كان في الزمن دائما يتكلمون في زمنهم أن كان في صعوبة في التنقل، كان عندهم صعوبة في السفر، كان سفرهم دائما يعتمد على الجمال، يأخذون فيه شهور، يأخذون فيه أيام في الشمس، الحر، في البرد، في الظروف الصعبة. كان لما يمرض فيه عندهم أحد كان ما عندهم إلا الطب الشعبي، وكان الكثير من الناس يموت عندهم سواء في أثناء الولادة، في الالتهابات اللي تجي للآن العلم والطب الآن اللهم لك الحمد صار يعالجها في أدوية توفرها لنا اللهم لك الحمد الحكومة مجانا، وهالشيء هذا شيء عظيم نستشعر حتى الآن بوقتنا الحالي، نستشعر لما نشوف البلدان الأخرى المجاورة لنا والبلدان في العالم الآخر كيف أن الأدوية عندهم صعبة، كيف العلاج عندهم صعب، في ظل إحنا موجود عندنا الآن نعم عظيمة، مستشفيات، أطباء على مستوى عالي، تجهيزات، أجهزة. كانوا أيضا من الأشياء اللي كانوا يتكلمون عنها أو دائما نسمعها من أمهاتنا وجداتنا أن كيف كان عندهم صعوبة مثلا أنه ما في كهرباء، الموية كانت صعبة جدا الحصول عليها عندهم، كيف كانت الطرق عندهم، طبعا كانت الطرق عندهم وعرة. وأيضا من الكلام اللي كانوا يتكلمون عنه الجوع اللي كان يمر عليهم، يعني كان ممكن الإنسان لما يلاقي له كم تمرة هذا يعتبر هو الغني فيهم في ذاك الوقت. كان أيضا عندهم التعليم هذا طبعا كان شبه معدوم طبعا، يعني مع قل الموارد، مع قل المادة، كان عندهم تنقل من مكان لمكان، ما طبعا البيوت يعني ما كانت مؤهلة للسكن زي ما الآن موجود عندنا. كانت السيارات عندهم دائما يقولون يعني السيارة هذه شيء نادر إنهم يشوفونه، وكانوا إذا صاروا أذكر أنهم أمي كانت يعني تتكلم تقول لما حجيت الحجة الأولى في حياتها كانت على الشاحن، على شاحنة كبيرة، كانوا مجموع الحجاج يجلسون في الشاحنة الكبيرة هذه ويمشون وقت طويل علشان يوصلون المكة. الآن إحنا نشوف كيف الوضع، كيف صارت الآن حملات منظمة، كيف يعني نعم اللهم لك الحمد، الله يرزقنا شكرها ويرزقنا حسن شكره على الوجه اللي يرضيه عنا سبحانه. الآن أيضا يعني من أهم الأشياء يعني اللي لازم نشوفها ونحمد الله عليها الكهرباء، الموية، كيف الآن الموية توصلنا لحد بيتنا وبدون عناء منا ولا تكلفة، الكهرباء بنفس الشيء. يعني الحياة الآن يعني لو نبي نقارنها قبل يعني ما راح نقول 50-60 سنة، يعني نقلة عظيمة إن دلت على شيء فهي تدل على الفضل العظيم اللي بداه لنا المغفور له الملك عبد العزيز في توحيد المملكة وما تبعه فيها أبناءه، وصولا إلى الآن العهد اللي احنا موجودين فيه الآن، عهد الملك سلمان الله يحفظه ويرعاه، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرؤية اللي الآن هو متصدر تجديدها، والواقع الجميل اللي نعيشه، والنهضة العظيمة اللي نعيشها في كل المجالات الآن. نسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمته وفضله، وأن يحفظ قادتنا ويطيل بعمر الملك سلمان، ويحفظ لنا ولي العهد، وأن الله يكفينا شر الفتن وشر من أراد بهالبلاد شر وأذى.

0: الآن نقول أن الآن المملكة أصبحت محط أنظار للعالم، ينظرون إلينا أن قوة عظمى، مثال للدولة اللي فيها اتحاد بين وحب وبين الشعب وبين القادة. وهالشيء هذا أكيد أنه ما جاء من فراغ، ما جاء إلا من قيادة حكيمة قدرت إنها تكسب قلوب الشعب، وقدرت إنها توحد المملكة هذه على قلب واحد وعلى شريعة الدين وعلى ما نزل بها الله سبحانه ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبيه، اللهم صل وسلم على محمد. ختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا. وفي نهاية حديثي هذا أقول إن ماضينا هذا فيه دروس وفيه حكم وفيه تحديات، وحاضرنا الآن هذا مليء بالفرص، مليء بالبهجة، مليء بالفرح بمستقبل أعظم، وبمستقبل إن شاء الله نطمح إليه بأن المملكة تستمر وتظل دائما هي المتصدرة في كل شيء جميل. وآسفة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: صوت الزمن.
2: لقد مرت الأحداث البعيدة والقريبة، واختبرت الصبر، وهذبت النفوس، وأكدت تقدير الأمور، وكانت ميزانا للعقول. الوطن أمنه من أهله ولأهله. العم بداح محمد الدوسري.
3: أول شيء أقول أشكر الله، الحمد لله، النعمة إلى شكرت قرت ولا كفر بها فرت، فهمت؟ أشكر وقول الحمد لله. الملبس زين والمنام زين والأكل زين، يعني ما في مقارنة بين هالحين ومن الأول، شيء شاسع. الله لك الحمد والشكر. صعوبة أحيانا قاسية مرة، قاسي على الأولين. أول شيء الأمن، ثاني شيء ما أنا السيارات، ما في سيارات، ما في مواد غذائية، ما أجيبها لبعرين من المينا، من يجيبها؟ يروحون شهرين 3 شهور، أما للحساء ولا العراق ولا الشام، ها ما في شيء. جوع جوع صدق، جاء الناس جاهم جوع، بعض موت من الجوع قبل عبد العزيز وهم بحالة سيئة، لا على حلالهم ولا على أعراضهم ولا على أي شيء، ها. ولكن بعد ما جاء حكم، اللهم لك الحمد والشكر، استقرت الأمور. لكن قبل يرثالهم، الواحد ما يسافر يخلي عائلته، والحال الحين ما تشوف، اللهم لك الحمد، تأخذ لك يومين 3 أيام خلي لهيك تكشت تسافر من اللهم لك الحمد والشكر. حتى أنهم بعضهم غادر الديرة، اللي راح للعراق واللي راح للبحر يدور الغوص، واللي راح من أول يقولون الشام شامك لا من الوقت ضامك، وثاني بعض الناس راحوا الهند يقول الهند هندك لا قل ما عندك، يقولون يروحون الهند على السفن ويأخذون أشهر أشهر ما واجد، أخذ بعضهم 5 سنين، وبعضهم راح ولا جاي لها الحين ترى. بالنسبة للي راح للهند وش يدورون؟ اللقمة دون العيشة. البحر من أول ترى به أكل، به سمك وبه ربيان وبه خير، يعني اللي عند البحر ما يجوع أكثر ما يجوع اللي بالبر. من أول الناس ما يطلعون الماء من البير إلا على السواني واللي بديهم، ما في آلات، ما في مكاية، ما في شيء. هذا هو اللي يعوقهم بالحيل. هذا بالنسبة للحاضرة. البادية مع غنمهم مع بعرينهم مع على أرضهم، عليها على هالحليب وعلى هالبقل وعلى هالسمن وعلى على هالريف، صار بهريف زينة أمورهم، ولا صار ما بهريف اندمر الحلال واندمروا معه. لكن شوف الله أكبر، الأمور بالتسلسل سبحان الله العظيم. أول شيء جت مكاينة صغيرات الليستر ذيك فتحوا العالم، يوم خذنا وقت ويجي طعمرك مكاين سلف، يوم خذنا وقت ويجي ما تشوف غطاسات وكهرب وإرزاق، والحمد لله وشكر الله الحين الناس بخير والله الحمد. ولكن أهلنا وأجدادنا والله العظيم جاهم تعاست يعلمها رب العالمين. الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين، وشكر لله أن العلم تطور وأن اغتنينا عن أمريكا اللي يجي من برا، والحين منا وفينا اللهم لك الحمد، هذا شيء طيب، وإن شاء الله أنه مزيد إن شاء الله. الدراسة أنا ما لحقت على الأولين، ما لحقتهم، ولكن من أول يدرسون بالعقل ويدرسون أكثر ما يمشقها العقل، هالقرى والعقل يروحون إما على راحلة ولا على دباب ولا على ذاك اليوم أول ما جت دبابات، أنا خابرهم بأبو طرفات وبمنسف وبنيزلة القرى هذه، تعال أنت يجي ولدك أبحفظ القرآن ها بهالمعلوم، بعضهم يعطيه نعجة ولا عنز يعطيه وشو للسنة بالسنة يعطيه أكثر على قلبه، وتعلموا كلهم القرآن على مطوع يعني فاهم يعالم بالمسجد عقب العصر، من عقب العصر لين إلى المغرب يقريهم على أبو هالطفسة اللي أما نعجة ولا عنز ولا أو ما بلغين شوي. زواجاتهم عما سمعنا بسيطة، دعواهم بسيطة، لجي من أول ما في خيام، في بيت شعر بس، في بيت شعر يحطوا له بزاوية البيت يسمونها حجية، يسمونها حجية بزاوية البيت بس، جد فراش، جد فراش الرجال الحرم بس، والزواج بالنهار ما بالليل، بالليل يصير عند الحلال، هذا من ترى حتى هذا يوم القيمان وما القيمان والحناشل، لكن إنه ما فيه مخيم كسافة حتى بتشتغل صغير حالة. أذكر لك سالفة صارت تدل على زواجي الأولين، يقول بواحد إنه باثنين يقول فرسان ولا في القبيلة إلا هم هاثنين بس وشيخ القبيلة، وهنا بنت مخباه يسمونها مخباه ما تروح ولا تجي يخافون عليها من زينها، الفرسان ظلت في الرئيس اثنين كل واحد يبيها، وكل واحد ما ودي خط مع رفيجه خاف انه يقول انه يعني يسابجني عليها، انه عزيز علي رفيجه خويه، هو رفيج مو هو اخوي يعني بس رفيج من القبيله، فلا ابغى يغزون واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، لان يخاف انه يجي احد عقب الغزو ياخذ العرب عقبهم، واحد يقعد عند العرب واحد يغزي، غزا واحد منهم يوم انه غزا طال عمرك وطول بغزوته ظن انه مو على قيد الحياه، قال اكيد نهلكوا ياهم قوم وخذوهم، هو يقوم يخطبها من ابوها، خطب البنت من ابوها اعطاهم اياها ودخلها عليها حجيت البيت، انا اقول لك بيت صغير وحاطني بزاويه، هذا بيت الشيخ الكبير قال اكبر البيوت، يحطوا له بزاويه البيت ويزوجونه يدخلون عليك اليوم، ولا بجيت اللي غازي يوم جاوا يمرهم قالوا مره يسلم على ابوها ويسلم على امه ويسلم على البنت، من اول الناس كلها خليطيه والشك مرفوع عنهم، يوم جاء البيت ولا ما بحد ما بالوليد صغير، قال وين فلانة؟ قال وين ابوك؟ قال ابوي راح مع غنم، وين فلانة؟ امك قال راح نجيب حطب اللي راح، وفلانة؟ قال فلانة مع فلان، وشلون؟ قال متزوجين اللي هو رفيجه، ابا واليوم انه انصدم، هو يقوم ممشي ولا البيت به مثل ما تقول فتحة، التفت ولا يشوفها بوسط الحجية دي يسمونها الحجية، ولا تقى بالعمود مستحي منه، وشايفين يوم يجي هو يدفي، قال ترى فلان بيسوي بيبيات، يقوله العريس ترى فلان بيسوي بشيء الحين يحط بيبيات، ويقوم وراه ما درى عنه ويغني لك قال له جيني، قال يا من العين سن في حجرها شب، سنه يلوج بحاجر العين عودي، على عشير كل ما جيت رحب واليوم عني يدرج بعمودي، غدابها يعرب أقفابها غدابها اللي كل ما زرف لنطب لصار حس الملح مثل الرعودي، ولا ماسكن عتراها، قال عقب روعتني قال أنت دارين عني، قال والله ما دريت عنك، قال وتقول هالبيات هذه وانت ما دريتني وراك، قال والله ما دريت يمدحه، قال والله أني ما عاد لاويها ترى لك، قال يا ابن حالي حرمتك والله اللي كتب والله، قال والله ما ادخل عليها السلام عليكم، وفعلا خلاها انها استعدت وخذها، يوم يقول غداب هل كل ما زار فلنطب، من اول القوم يضربون القوم من حاشيين، اللي يقول غداب هل كل ما زار فلنطب يطب هو دون ربعه، هي اثنين دون ربعه لان يبعدون شوي حتى ما يمسكونهم القوم، يطب اثنين دونهم ما يطب الرجال طيب، عرفت؟ يثنيدونهم لا ما يبعدون ربعه ولا بعده ولا حجهم ولا لحجهم إلا حجهم طب ثانية وقام يكافح دونهم من يبعدون. يقول غداب هاللي كل ما جرف أنا نطب لا صار حس الملح ملح الرمي صار حس الملح مثل الرعودي وسلامته.
2: توحدت وتطورت وزرعت وثمارها أينعت. طيب الله ثرى المؤسس فقد أحسن بالأمم ومهد الطريق للقمم. صوت الزمن من إعداد وتقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، تنفيذ وإخراج محمد بن حسن الحميضي.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: التل الذي تحول إلى عرش للمؤسس. ليست كل التلال من تراب وصخر، بعضها ذاكرة تنبض وجدار يروي أسرار التاريخ. هناك عند بوابة البحر الأحمر ارتفع أبرق الرغامة، شاهدا على يوم لم يكن يوما عاديا، بل كان فجر وطن. على سفحه ارتسمت ملامح حكاية لم يكن بطلها فارسا عابرا، بل ملكا يحمل في صدره وعدا بالوحدة، ويخطو على الرمال كأنها تعرف أن القادمة سيغير مسارها إلى الأبد. ذلك هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الرجل الذي حول الحلم إلى

0: والسيف إلى دولة والرغامة إلى منصة إعلان مجد. حين دخل الملك عبد العزيز جدة منتصرا لم يختبئ خلف أسوارها، بل اختار أن يخيم في أبرق الرغامة أياما وليالي. هناك فوق الرمال الصفراء جلس القائد الكبير يقرأ المستقبل بعينيه، كأنه يرى بعين البصيرة مملكة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر ومن الرمال إلى الجبال. كان أبرق الرغامة أشبه بعرش مؤقت، ومن فوقه أعلن المؤسس أن الوحدة قادمة، وأن الراية الخضراء ستظل عالية، وأن أرض الجزيرة ستلتحم لتصبح وطنا واحدا اسمه المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك اليوم لم يعد أبرق الرغامة مجرد تلة، بل صار رمزا للصبر والانتصار، نقطة يتوقف عندها التاريخ ليقول هنا ولدت بداية المملكة. واليوم في يومنا الوطني نعود بأرواحنا إلى هناك، إلى تلك الرمال التي احتضنت القرار العظيم، لنجدد العهد بأن ما بدأه المؤسس باق في قلوبنا، باق في أجيالنا، باق في مستقبلنا. من أبرق الرغامة كتبنا المجد، ومن اليوم الوطني نواصل الحكاية، حكاية وطن لا يعرف سوى العز ولا يرفع إلا راية التوحيد.
1: عزنا برؤيتنا.
2: مشروع تروجينا وجهة متميزة تمزج بين المناظر الطبيعية والعمرانية بتصميم عبقري وهندسة مبتكرة تعانق بها الطبيعة. تعد تروجينا جزءاً من مخططات مشروع نيوم، وهي قرية عمودية تقع في قلب المناطق.

من ساحل العقبة. تتميز تروجينا بمناخها الاستثنائي وموقعها المثالي وارتفاعاتها الشامخة التي تصل إلى 2600 متر مربع، صممت لتكون وجهة سياحية عالمية على مدار فصول السنة المختلفة. بدأت ملامح قرية التزلج تظهر في إحدى مناطق تروجينا بينيوم، حيث تحتوي على منحدرات تزلج وقاعات رياضية مغلقة وفنادق ومطاعم مرتبطة بشبكة تلفريك، وستكون جاهزة في موعدها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: قصر الخرج، ذاكرة المجد وأسرار التوحيد. في قلب الخرج، حيث تنبض الأرض بذاكرة المجد، وحيث تحولت الرمال إلى جدران شاهقة، يقف قصر الملك عبد العزيز التاريخي شامخا، كأنه يكتب سطورا من الفخر على وجه الزمن. ليس مجرد قصر من الطين والحجر، بل شاهد حي على إرادة قائد عظيم، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، القائد الذي وحد الشتات وغرس في

الأرض بذور وطن اسمه المملكة العربية السعودية. هنا في هذا القصر الذي بناه الملك المؤسس عام 1359 للهجرة كان القرار، وكانت الرؤية، وكانت الانطلاقة. جدرانه حملت أسرار الاجتماعات الكبرى، وأروقته شهدت أحاديث القادة وأحلام المستقبل التي تحققت في يومنا الوطني. في يوم الوطن حين نرفع رؤوسنا فخرا نستعيد صورة الملك عبد العزيز وهو ينظر من شرفات القصر كأنه يستشرف ملامح وطن موحد، وطن يكتب التاريخ من جديد. لقد كان قصر الخرج حصنا من الحصون التي صاغت الهوية السعودية، منه انطلقت رسائل الوحدة، وفيه عقدت الاجتماعات المصيرية لتظل أروقته اليوم رمزا لكل سعودي يحتفل بذكرى الوطن. فحين نقف اليوم في أعيادنا الوطنية ونرى القصر شامخا، كأننا نسمع صدى صوت الملك المؤسس يقول: الوطن أمانة، والوحدة قدر، والمجد صناعة الأجيال. من قصر الخرج، من حجر نقش فيه الملك عبد العزيز قصة وطن، نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة. فنحن لا نحتفل بماض مضى، بل بتاريخ حاضر ومستقبل يضيء سماءنا. هنا المملكة، وهنا الوطن، وهنا المجد الذي لا ينطفئ، لا ينطفئ. من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: حكاية أرض.
1: أيها السامعون، اقتربوا مني، فالحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريباً، لم يكن الضوء آتياً من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سراً عظيماً. وفجأة سمعت صوتاً عميقاً لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق:
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة: من أنت؟ فجاء الجواب حنونا جليلا:
1: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية.
0: ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سواداً من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات

واثقة، يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا، رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد. لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية، ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله 40 الذين كانوا كالجدار من العزيمة، لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحل الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد: وبعد أربع جهات صار قلبي واحدة. صار

0: ومرت الأعوام، فلم تعد السيوف تشهر بل العقول تستثمر، لم تعد الأصوات صليل خيل بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة.
1: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
0: عرفت صوته، إنه ولي العهد يرسم رؤية ويكتب زمناً لم يكتب بعد.

جلست أراقب المشهد. مجلس واحد جمع ثلاثة أزمنة. هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس

الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمناً واحداً، بل سلسلة من أرواح متعاقبة، كل جيل يسلم الراية للذي يليه حتى تبقى خفاقة إلى الأبد.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا، فهم الآن يبنونني. فابتسم الوطن قائلا: أنا من جمع بينكم، كتبت التوحيد وبدأت الرؤية، وسأوقع أول عقد على سطح المريخ.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي: السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Reino da Arabia Saudita.
2: Regnum Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى، بل رد عليهم: أنا السعودية، أراكم كما ترونني، وسأكون في قلب مشهدكم القادم.

وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده، بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم. أنا الوطن الذي لا يشيخ ولا يركع، دام عزك يا سعودي فأنت أنا.

قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن الثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: صوت الأماكن.
1: صوت الأماكن.
0: حجارة تحفظ أنفاس المؤسس في عمق الصحراء، حيث الرمال لا تحفظ إلا الأسرار العظيمة. ينهض قصر ليس كغيره من القصور، قصر المويه. إنه ليس حجراً فوق حجر، بل شاهد على خطوات الملك عبد العزيز حين وقف هنا يخطط، يحلم ويرسم ملامح وطن. في هذا القصر شرق الطائف جلس القائد المؤسس يوزع النظر في الخرائط، يقلب الفكر في طرق النصر، ومن حوله رجاله الأوفياء يتأهبون لمعركة فاصلة ستغير وجه الجزيرة العربية. هنا بين جدران المويه لم يكن الليل للراحة، بل كان للقرار. وهنا لم يكن الفجر للشروق فقط، بل كان لإعلان عهد جديد، وطن يتشكل وراية ترفع. من المويه انطلقت مسيرة المجد، ومن حجارتها كتب الملك عبد العزيز فصلاً من أعظم فصول التوحيد. واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني، نتذكر أن هذا القصر لم يكن مجرد مأوى، بل كان شرارة بداية السعودية العظمى. قصر المويه ذاكرة من الصحراء، وحكاية صنعت لنا وطناً ورفعت لنا راية خضراء تخفق في سماء المجد.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا.
0: لم يكن

مجرد اسم، بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا.
1: عزنا برؤيتنا.
2: حديقة الملك سلمان وواجهة الرياض الخضراء. حديقة الملك سلمان تعيد تعريف المساحات الخضراء في قلب الرياض بمساحة تفوق 16 كيلومترا مربعا وملايين الأشجار التي تنبض بالحياة، وامتزجت فيها الطبيعة بالمسطحات المائية والممرات الواسعة لتشكل رئة حضرية تتنفس بها العاصمة، وإلى جانبها تكتسي واجهة الرياض بحلة خضراء حيث أضيفت مناطق للمشاة وحدائق حضرية عصرية تعزز جودة الحياة وتجسد التوازن بين التطور والطبيعة.
3: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
4: وحد اشتاتها بالعز خلوره،
3: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: عزنا بطبعنا. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء.
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة، والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور مترك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علما وفكرا. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديدا في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد.

0: هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
1: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواةً لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
0: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
1: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة. بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
0: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقاً وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، فأمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين. وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة، لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره، وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز، الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية. وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكاً في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكيرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
0: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية، خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة، خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم، لذلك عكس المشروع

0: مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة، تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.
3: صوت الأماكن،
4: صوت الأماكن.
3: قصر البديعة، نبض الوطن القديم في قلب الرياض، حيث تنحني النخيل لتروي أسرار الزمن، ويهمس النسيم بقصص العز والمجد، يقف شامخا هادئا لكنه مليء بالحكايات. إنه قصر البديعة. لم يكن قصر البديعة مجرد جدران من الطين وجسور من الحجر، بل كان قلبا ينبض بالحكمة، عرشا صغيرا جلس عليه رجل كبير، المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. في هذا القصر الذي بني بين أشجار النخيل غرب الرياض، كان الملك يجتمع بوجهاء القبائل ووفود الدول ورجال التاريخ الذين شهدوا قيام وطن من العدم. قصر البديعة، هنا كان السلام يصنع بالكلمة، والقرارات تولد من سكينة المكان. جلس فيه الملك عبد العزيز مع ضيوفه في سعة صدره لا في ضيق المكان، فكان القصر أوسع من جغرافيته لأنه احتضن أولى نسمات الوطن. وفي كل عام حين يأتي اليوم الوطني السعودي وتعود بنا الذكرى إلى عام 1351 للهجرة، حين وحدت البلاد تحت راية واحدة، نتذكر أن مثل هذا القصر وهذه اللقاءات كانت اللبنات الأولى في بناء الوطن. قصر البديعة لا يزال شاهداً على عهد بدأ بكلمة وتحول إلى راية لا تنكسر. هنا بدأ الحلم السعودي وتحول إلى واقع نعيشه اليوم بعز وفخر. في قصر البديعة ارتفعت أولى نسمات العز، وغرست جذور الدولة التي نفاخر بها العالم. واليوم في يوم الوطن نحيي الذكرى ونحمل الأمانة. كل عام والسعودية بخير، مجدها في حاضرها وذاكرتها في قصورها.

0: عزنا بفزعتنا.
1: أيها المستمعون الكرام، هنا صوت الوطن، هنا المملكة التي لم تكن يوماً مجرد أرض وحدود، بل كانت قلباً نابضاً بالإنسانية ويداً تمتد لتغيث الملهوف وتواسي الجريح وتعيد الأمل لمن فقده. منذ عقود طويلة وفلسطين كانت الحكاية الأولى في سجل المساعدات السعودية. لم تكن المساعدات مجرد أرقام في جداول أو شحنات عابرة للحدود، بل كانت رسالة صادقة تقول عزنا بفزعتنا وأنتم في القلب دائما. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كانت المملكة السند لفلسطين في كل محنة وفي كل ضيق. مستشفيات أنشئت، بيوت أعيد إعمارها، غذاء ودواء تدفق مع كل نداء استغاثة. بلادنا لم تنتظر أن يطرق أحدا بابها، هي التي بادرت دائما وقالت نحن معكم. وحينما يشتد الخطب وتتعالى أصوات الحرب، تظل يد المملكة هي اليد التي تمسح دمعة اليتيم وتواسي الأمة الثكلى وتعيد للطفل كتابه وقلمه ليكتب غده من جديد. في فلسطين يعرفون أن وراء البحر والصحراء وطنا لا يتخلى، وطنا عرف عنه الوفاء. المملكة لم تقدم المساعدة فقط، بل قدمت عزة وكرامة. هذه هي السعودية، عزنا، فزعتنا، وقوتنا في إنسانيتنا وفي فلسطين. سيبقى الأمل ما دام بيننا عهد لا ينكسر وعطاء لا ينقطع وراية لا تنقطع.

0: صوت الأماكن،
1: صوت الأماكن.
0: جدران من طين كتبت مجدا من ذهب في قلب الجزيرة حيث الرمال تحفظ أسرار التاريخ. هناك قصر من حجر وطين لم يكن مجرد جدران، بل كان شاهدا على ولادة وطن. إنه قصر قبة الذي حمل في طياته فصولا من مجد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تخيلوا المشهد: ليل ساكن وقمر يتدلى فوق أسوار القصر، والملك عبد العزيز يمتطي جواده عازما على توحيد شتات الجزيرة، على أن يجعل من الحلم وطنا اسمه السعودية. في قصر قبة كانت القرارات تتخذ والرحلات تبدأ والرايات ترفع. كان القصر محطة في مسيرة التوحيد ودليلا على صلابة القائد وعزيمة الرجال الذين كتبوا للتاريخ أعظم الصفحات. ومن قصر يروي ماضي التوحيد إلى يوم تتجدد فيه الذكرى، اليوم الوطني السعودي، يوم ولد فيه وطن موحد يضيء سماء العالم بنجوم المجد ويعلو بين الأمم براية خضراء لا تنحني. اليوم حين نحتفل بالوطن فإننا لا نحتفل بحدوده فقط، بل بتاريخ كتبه القصر والحصن ودمعة الفرح التي تحولت إلى راية. نحتفل بعبد العزيز وبالرجال الذين صدقوا.

وبشعب حمل الأمانة جيلا بعد جيل، من قصر قبة إلى كل قصر في ربوع المملكة تبقى الحكاية واحدة. هنا ولد المجد وهنا يستمر. في يومنا الوطني نرفع الراية ونردد: عزنا بطبعنا ودارنا مجد لا يزول. من أعماق الصحراء بدأت الحكاية.

حكاية وطن خالد، عنوانها العزة والفخر والأمجاد. خط الأجداد أول سطورها، وأكمل الأبناء فصول روايتها. إنها المملكة العربية السعودية.

0: عزنا بطبعنا. قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: أحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: قبل أن تكتب الحكاية كان هناك وطن يحلم، أرض لا تعرف المستحيل، جبال تحفظ الأسرار، وصحراء شهدت على أول الطريق. ومن قلب هذه الأرض نهض رجل حمل حلما ومشى به حتى صار وطنا، عبد العزيز.
1: وحد اشتاتها بالعز خلورا،
0: لم يكن مجرد اسم بل بداية فصل جديد من التاريخ. واليوم نروي قصة وطن، قصة مجد مستمر. السعودية وطن نحبه ومجد نعيشه وحلم لا ينتهي.

0: سر الرحلة.
1: يا ولدي، تعرف وش أغرب شيء في الزمن؟ أنك تقدر تعيشه، لكن ما تقدر ترجع له إلا إذا عرفت الطريق. يقولون أن لكل وطن ذاكرة، لكن وطننا ذاكرته ما تنحفظ في كتاب، ذاكرته تمشي على الأرض في خطى الرجال، وفي نخلة شافت البدايات، وفي حجر سمع أول الحكاية، وفي مدينة كانت صغيرة ثم كبرت حتى صار اسمها وطن. وأنا اليوم ما جيت أحكي لكم قصة عادية، جيت أحكي لكم عن قطار. قطار ما له سكة على الأرض ولا له محطة في أي خريطة. قطار يسافر في الزمن من يوم كانت الحكاية فكرة إلين صارت دولة، ومن رجال حملوا الحلم على ظهورهم إلى أجيال حملت الراية في قلوبها. لكن هذا القطار ما يركبها أي أحد، لازم يكون معه قلب يسأل وعين تشوف أبعد من اللحظة. وعلشان كذا في ليلة 23 من سبتمبر طلع شاب سعودي اسمه خالد. شاب مو مثل أي شاب، لكن رحلته ما هي مثل أي رحلة. وبيلقى قدامه رجال غامض، ما ندري من وين جاء ولا كم سنة عاش، لكن نعرف شيء واحد، إنه قائد المحطة 96.

قائد يعرف الطريق ويعرف أسرار المحطات، ويعرف أن كل محطة ما هي بمكان بس، بل حكاية، حكاية الدرعية وحكاية الرياض وحكاية رجال انقطعوا الصحراء حتى اجتمعت الأرض تحت راية واحدة، ثم محطات تغير فيها وجه الحياة، من النفط إلى بناء الإنسان إلى خدمة الحرمين إلى وطن ينظر اليوم للمستقبل. لكن اسمعني يا ولدي، القطار ما راح يوقف عند الماضي، لأن آخر محطة من بنت إلى الآن، هناك المستقبل ينتظر، وبيكتشف خالد أن 96 عام ما هي بمجرد رقم، بل رحلة شعب وحلم قيادة وعمل أجيال. بس إذا سمعت الصفارة اسأل نفسك، هل أنت مستعد أنك ترجع بالزمن، أنك تشوف كيف بدأت الحكاية وكيف صار الحلم وطن؟ يلا يا ولدي، اركب اركب، القطار قرب يمشي.

منتصف الليل 23 من سبتمبر، في كل مدينة سعودية ترتفع الرايات الخضراء وتتزين الشوارع بالفرح، لكن في هذه الليلة هناك محطة لا تظهر على الخرائط ولا تراها العيون، محطة لا يراها إلا من يبحث عن معنى الوطن.

إيش ذا الصوت؟ في طرف الصحراء كان شاب سعودي يقف وحيدا ينظر نحو الأفق حين لمح شيئا غريبا، لمح قطار

0: جدارا ضخما تتوهج نوافذه باللون الأخضر.
1: أهلا، لقد كنا ننتظرك.
2: من أنت؟
1: أنا قائد المحطة 96.
2: 96؟
1: 96 عاما من المجد والبناء والحلم. اصعد، فالرحلة بدأت.

0: بدأت السنوات تتراجع والعقود تنسحب والقرون تعود إلى الوراء حتى توقفت الرحلة عند ضفاف وادي حنيفة.
1: وين فيه؟ الدرعية، هنا بدأت الحكاية.
2: أنا الدرعية، حين كانت الرمال تكتب أول السطور. أنا النخلة التي شهدت البداية. أنا الجدار الذي حفظ الأحلام. هنا لم تولد مدينة فقط، بل ولدت فكرة. فكرة أن يجتمع الناس على الأمن والاستقرار. فكرة أن يصبح الحلم دولة.
0: في هذه الأزقة مر رجال حملوا رؤية تتجاوز زمانهم، وفي هذه المجالس رسمت ملامح المستقبل. كان المكان صغيراً، لكن الحلم كان بحجم وطن. ليل الرياض، مدينة نائمة، لكن التاريخ كان مستيقظا.
2: كنت أرى العيون وأسمع نبض القلوب وأشعر بخطوات الرجال وهي تقترب من لحظة ستغير كل شيء.
0: ومن بين ظلام الليل ولد فجر جديد، فجر سيقود إلى قيام وطن. سنوات من المسير، جبال، وديان، وصحارى لا تنتهي، لكن الإيمان بالحلم كان أكبر من المسافات.
2: كنت معهم في ليالي البرد وفي قيض النهار، أسمع دعوات الأمهات وأرى أطفالاً ينتظرون الغد. وكان الغد يقترب خطوة بعد خطوة.
3: الأوطان لا تبنى في يوم واحد
4: إلا تنبني بالصبر
3: وبالإرادة.
2: في ذلك اليوم اجتمعت القلوب واجتمعت الأرض واجتمع الحلم،
0: وأعلن للعالم قيام المملكة العربية السعودية.
2: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: عاشت المملكة العربية السعودية.
3: عاشت المملكة العربية السعودية.
5: عاشت المملكة العربية السعودية.
6: عاشت المملكة العربية السعودية.
0: في أعماق الأرض كان المستقبل ينتظر.
7: We find oil. وجد النفط.
2: لم يكن النفط ثروتي الحقيقية، كان مجرد مفتاح. أما الثروة الحقيقية فكانت الإنسان السعودي.
0: ومن الصحراء ارتفعت المدن وامتدت الطرق وأضاءت الكهرباء الليالي.
2: في طفل يقرأ أول حرف

0: كنت أرى مستقبلي في طالب يتخرج، كنت أرى نهضتي في طبيب وفي مهندس وفي معلم، كنت أرى نفسي أكبر كل يوم.
1: فالأوطان العظيمة لا تبنى بالإسمنت فقط، بل بالعقول. وفي قلب الرسالة كانت خدمة الحرمين الشريفين.
0: ملايين الحجاج، ملايين الدعوات، ومشروعات لا تتوقف، شرف الخدمة وأمانة الرعاية.
2: ياهو فخر، ياهو عز،
3: بل مسؤولية عظيمة.
4: وش ذا المكان؟
3: ليس مكانا، بل مستقبلك.
1: مدن ذكية، اقتصاد متنوع، ثقافة مزدهرة، مشروعات عملاقة، وحلم يتسع كل يوم.
0: أنا وطن لا يقف عند حدود الممكن، كلما بلغ قمة بحث عن قمة أخرى.
1: تتسارع الرحلة وتتجاوز الحاضر.
4: وإن فيه
3: في الغد.
0: كل جيل يسلم الراية للجيل الذي يليه، وهكذا تستمر الحكاية.
4: الحين فهمت، 96 عام ما هي برقم، هي قصة شعب وحلم قادة وعمل أجيال.
0: أنا السعودية، صوت المؤذن في الحرمين، وخطى الرجال في الدرعية، وأفق المستقبل في نيوم. أنا ذاكرة الأمس وقوة الحاضر ووعد الغد. أنا وطن إذا حلم أنجز، وإذا عزم انتصر، وإذا أحب أبهر العالم. نحلم فنبني، ونبني فنرتقي، ونرتقي فنصنع المستقبل.